0: على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. في أخبار العالم، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. التحالف يتوعد بالرد على اعتداء مطار الرياض فيما تتواصل الاشتباكات في تعز. الرئيس ترامب يقول إن بلاده قد تشارك في ضربات على الحوثيين، مؤكدا أنه يدرس الأمر. إيران تجدد تمسكها بالشروط 7 في المفاوضات مع واشنطن ضمن ما يعرف بخطة الأيام 7. ومقتل 17 في هجوم روسي على زابوروجيا الأوكرانية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الرياضة على الوطنية،
3: الرياضة على الوطنية،
2: أخبار،
3: أخبار، تحاليل،
2: نقل مباشر وذكريات الكرة التونسية.
3: فلاش سبور كل يوم آخر الأخبار وسكوبات.
2: الشوط الثالث، تحاليل، أرقام
3: وأصداء مباريات آخر الأسبوع.
2: نوار عشية السبت، نبض الشارع
3: وذكريات من الرياضة التونسية.
2: رياضة وأهداف،
3: نقل المباريات مباشرة لحظة بلحظة
2: من البطولة إلى المنافسات القارية والمنتخبات. الرياضة كل تفاصيلها
3: على الوطنية،
2: على الوطنية.
4: الناس، الناس، الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، أسمعنا وفضفض وتكلم،
5: وفضفض وتكلم.
6: برشا وتخاصة برشا مالي تاون حاجة.
7: قول اللي تحسوا،
8: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
7: اتكلم من عروش عروش قلب.
9: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد رأسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
4: الناس حكاية، الناس حكاية، حكاية مع سيف الدين الكافي.

0: ماضي ساعة وتسعة دقائق معليها صوت أم الشهيد معليها صوت شريفة فاضل. مرجعنا بكم التسعة مية 1974 كلمات مجدي نجيب والحان منير مراد، تقريبا من أجمل الأغاني اللي أدتها شريفة فاضل. موضوعنا الليلة هو الصبر. قلنا وقتش يتحول الصبر إلى استنزاف، يعني أحيانا ما يكونش الصبر معناها عادي، يعني يكون صبر طويل برشا على إنسان ينجم يحول لك حياتك اللي مآسي، ينجم يحول لك حياتك إلى رجعها كل حياة متوترة، يعني علاقة تستنزفك لأنك ما عرفتش أنه كل العلاقات تمر بأوقات صعيبة، لكن وصلت أنك أنت في علاقة وتكمل فيها ويستهلكت الوقت متاعك، تقول باش نتحمل حتى تجي الفرصة المناسبة، تسكت على حاجات أقنعت روحك أنك شخص صبور وأنه الانسحاب ضعف وأنه التحمل دليل على قوة شخصية. ربما ما تحتاج إلى مزيد من الصبر، حكيت كيما هناك، ربما تحتاج فقط إلى أنك تسأل روحك بصدق، هل أنه أنا صابر أم أني أنا قاعد نستنزف في روحي؟ لأنه فما لحظة دقيقة جدا يشعر فيها الإنسان بسهولة الحقيقة، لحظة يتحول فيها الصبر إلى عبء، التحمل يولي استنزاف، محاولة إصلاح أمور تولي محاولة إقناع الذات أنه اللي قاعد يصير طبيعي وأنه اللحظة تحديدا تستحق أنك تكمل تصبر. فما يكون يقول لي يعني أنا تربينا برشا على أنه الصبر فضيلة، وأجمل حاجة هي الصبر، والحقيقة الصبر فضيلة كبيرة برشا، لأنه وهذا صحيح، يعني المشكلة مش في الصبر في حد ذاته، المشكلة في أنه بعضنا يستخدم كلمة صبر باش يبرر البقاء في أماكن تؤذيه. أقول أنا صابر بينما الحقيقة أحيانا تكون أنا خايف، أنا نتحمل من أجل الأسرة، أنا نتحمل من أجل الصغيرات ونتحمل من أجل روحي أيضا. يعني احنا تربينا أنه الحال باش يتصلح، وأنه اللي ما فهمناش أكيد بيجي نهار ويفهمنا، وأحيانا الحياة توقفنا تماما عن اتخاذ أي خطوة عملية باش نحمي أنفسنا. الصبر الحقيقي ما يعنيش أنك تغمض عينيك على الألم، ما يعنيش أنك تخلي الآخر يتجاوز حدودك وأنك تبقى في المكان نفسه مهما كان ثمن الصبر. يمكن يكون قوة، لكن الصبر بلا وعي نجم يتحول لاستنزاف. يعني برشا علامات ما تظهرش فجأة، تبدأ صغيرة تتراكم، ثم الإنسان يلقى روحه في يوم من الأيام يقول ما عادش نجم نستحمل الشخص هذا اللي كنت أنا عليه، تبدأ المشكلة اللي يولي التعب هو حالتك الطبيعية. يعني في البداية كنت تتعب ثم ترجع الطاقة بتاعك، بعد تولي متعب جدا، ترجع للدار وانت مكشفي، احنا نقولوا مكشف الصحن نتاعك، يعني تحدث مع الناس وانت تعب، تحدث حتى على اشياء كنت تحبها لكن ما عادش تعطيك الشعور نفسه، وكأنه الانسان الداخل عنده بطارية فرغت، ملقاش فرصة لإعادة شحن. هذا التعبير اللي لقيته، يعني لكن أصبح الإرهاق هو الوضع الطبيعي في حياتك، ربما حان الوقت أنك تسأل شنو اللي قاعد يستنزف فيه بهذا الشكل. علاش أنا ديما نعتذر على حاجة هي من حقي، من أخطر علامات راهو الاستنزاف أنه يبدأ في الشعور بالذنب، الإنسان يفكر في روحه يحب يرتاح، يشعر بالذنب وقت اللي يقول ليه، يشعر بالذنب وقت اللي يبعد على الشخص يؤذيه، يشعر بالذنب وقت اللي يطلب حقه، يشعر بالذنب وقت اللي ما يسألش روحه وقتاش أنا نجم نحمي روحي من الشخص هذا. لأنه طبيعي أنه نحتاج لتبرير، كل احتياج إنساني يحتاج لتبرير. احنا نتحولوا من كلمة صبر اللي هي جميلة تولي سجن في علاقة مع شخص. فما فرق بين أنك تقول باش نصبر باش تتحسن الظروف، وفما فرق أيضا بين أنك تقول باش نقعد هكا مهما صار. الأولانية فيها أمل وفيها خطة، الثانية استسلام مقنع. الصبر الصح يقول أنك باش نتحمل المرحلة هذه لكن باش نعمل على تغييرها، الاستنزاف يقول باش نتحمل ثم نتحمل ثم نتحمل دون تغيير، دون حدود، دون قرار، دون نهاية واضحة. ولهنا يولي الصبر دائرة مغلقة. جميلة مرحبا بك.
1: السلام يا أخي سعيد.
0: ويعيش كذل.
1: حب نشكرك برشا على الموضوع.
0: أيوة.
1: وحق الله يبارك لك يا أخي.
0: مرحبا بك. هاي حكينا على تجربتك بين الصبر والاستنزاف.
1: أنا صبرت في أنواع روصة فيها.
0: هتناخذوا الصبر في المجمل، احنا باش نفرقوه، مانيش باش نفرقوا الصبر، قلنا فضيله كبيره.
1: لا معناها سامحني، يكفي لي بالرسمي قلبه معبي بالإيمان، يكفيني لي أنا قلبي معبي بالإيمان وإرادة الحياة ذاتا. ربي مهبط جبال من الصبر معناتها بالنسبة لي أنا.
0: هذا ما فيهوش شك والاختلاف، يعني الصبر هو أجمل أشياء،
1: هو من الإيمان وجبال صبر.
0: خلنا نحكيه على العلاقات اللي تستنزف الإنسان، يعني إنسان يصبر على علاقة تستنزفه، على حاجة يعمل فيها رغم عن نفسه ينسى فيها ذاته.
1: شوف خويا سيف مثلا يعني المرأة مثلا كله المرأة يعني تتعود براجل معناها سامحني ما قدرهاش وما يحترمهاش وتقول برا خليني نصبر على خاطر صغاري برا خلنا نصبر. مثال تتعنف كل نهار برا خلنا نصبر، ما انت ما تراجع على حسابها هي قاعدة تصبر.
0: انت مريت به الموقف هذا؟
1: اي
0: كيفاش مريت به؟
1: برشا زادة ولا برشا خويا سيد.
0: كيفاش؟
1: انا مثلا لخص لك خلي المجال لغيري. انا خذيت راجل صغيرة برشا 19 سنة وقت عمري بيه ما نحبوش وما نعرفوش.
0: علاش خذيته؟
1: ما يخذت تقليل بيها.
0: علاش خذيته يعني وانت ما تحبوش؟ علاش خذيته وانت ما تحبوش؟
1: غصب ان اخواتي معناها اخويا.
0: يا اخي انت ماكش باش معناها انسان باش يتزوج هذايا معناها مش باش يمشي يشري الملابس.
1: احنا ما عندناش العائلة يلزم الخول.
0: قد عمرك انت؟ قد عمرك جميلة؟ سامحني. توا
1: 45.
0: 45 سنة بزاف صغيرة يعني ماكش ما لحقتش على الزواج التقليدي انت.
1: 19 سنة وانا بنية.
0: لا قلت 17 توا انت.
1: 19 قلت لك.
0: ما يصيرش.
1: سامحني اذا ممكن نفكر حاجه توجعني بالرسمي.
0: انت قلت في الاول 17 تو رجعت زدت عامين مش مشكله. هاي
1: ما بالرسمي سامحني خويا.
0: ايوه.
1: باهي اسمع نحن ما عندناش لازم الخو الكبير كيقود العائله يعوز البو معني.
0: مش بشرطي هي انت عمرك 45 سنه ما جينيراسيون مش كبيره برشا انت اذا كان عمرك 45 هذا يعني اذا كان معناها 45 سنه ومعناها قلت تزوجت انت قديش عام قديش تزوجت؟
1: 17.
0: اي عام قديش تزوجت؟
1: والله ما التسعينات 90 ما نعرفش بالضبط خاطر
0: انت كانك في التسعينات المولود في التسعينات عمره تو فوق 30 سنه.
1: لا انا مانيش مولوده
0: ما اي بنسمع فيه كانت قلت تزوجت في التسعينات معناها تزوجت عندك اكثر من 30 سنه. اي تزوجت عندك اكثر من 30 سنه وانت قلت لي عمرك 44 سنه معناها تزوجت عمرك 14.
1: لا سامحني اني كي عرفت ممكن عمري 17 نعم نتذكر 17 بالضبط.
0: وانت قلت تزوجت في التسعينات.
1: اي في التسعينات
0: مش مشكل انت المهم ما تزوجت شخص ما تحبوش.
1: أي
0: أيوة.
1: حكمة اللي أنا في كتير معناها
0: أي.
1: يعني من عرض أخويا الكبير ونخاف من أخوي خاف من
0: أخوي. أيوة استنزفت العلاقة هذه استنزفتك تعبتك.
1: ديما ما يضرب يشرب كحول برشا بنوياو.
0: حاولت تصلحه أنت؟
1: حاولت
0: شيء
1: ما فماش مرة تحب لا قال لك هذيك عايشتي.
0: عندكم أبناء؟ عندكم أبناء؟
1: عندي وليد
0: ربي يفضله لك.
1: عايشك. ثم بعد ما عرفت نتحمل وصلت ضربني بسكينة معناها وصلت هلي راس ما تضربني
0: بشكل واضح واضح واضح واضح
1: يا حاسي له. ربي معاه بقاتل معناته كل حد مفاصلنا.
0: قديش قعدتوا في العلاقة هذه؟ قديش قعدتوا في العلاقة؟
1: طلقت 2011.
0: شكرا ليك جميل يعطيك الصحة. طبعا انا نقول ديما الانسان اللي يحب يقص اي علاقة يعني الإنسان ساعات الصبر في برشا علاقات مجدي وساعات ليه لأنه الحياة راي مش قايم على الالتزامات اللي أنت تنجزها وأنت اللي تعملها وتبدأ تعب من الداخل وقت اللي تلقى روحك مع شخص تفكر فيه ممكن الضحي وقت اللي تعاون الناس وتسمع الناس الكل وتساند الناس الكل وتتنازل الناس الكل وتتحمل الناس الكل وقت اللي يتعلق الأمر بك أنت تقول بعدها أنا علاش أنا هكا يعني علاش وقت اللي الناس تحتاجني نلقى لهم وقت وعليش أنا كي نحتاجهم ما يلقاليش الوقت. يعني تمر السنوات وتكتشف أنك كنت حاضر في حياة الجميع لكن غائب في حياتك أنت وقت اللي تبدأ في فقدان نفسك لإرضاء الآخرين. يعني من علامات الاستنزاف أنك ما عادش تسأل شنو نحب أنا، وليت تسأل شنو يحبوا مني الناس، كيفاش من غششهمش، كيفاش يزوهم يقولوا علي، شنو باش يقولوا علي، تولي تلوج انت في في في في فرحة الناس. يعني كيفاش تخلي الناس راضين، كيفاش تتجنب المشاكل وتتحول حياتك الى محاولة مستمرة لإدارة مشاعر الآخرين. لكن فما حقيقة مؤلمة انه ما تنجمش تخلي الجميع راضين عليك مهما عملت، وفي طريق إرضائهم جميعا ممكن تخسر روحك وقت اللي تكرر مشكلة وما يتغير حتى شيء. لكن كنت تواجه مشكلة نفسها منذ سنوات وتتكلم عليها وتبكي بالسبب متاعها وتسامح، وبعد ترجع للمشكلة مرة أخرى ثم تسامح ثم تتكرر، الإنسان يزم يسأل روحه لأني أنا نعطي في فرصة للتغيير أم قاعد نعطي في فرصة لتكرار الأذى اللي جاي علي أنا؟ الفرق كبير. الفرصة الحقيقية يكون معها تغيير، أما التكرار المستمر دون تغيير هو موش ديما دليل على أنك صبور، قد يكون دليل على أنه حدودك غير واضحة. وقت اللي تولي فكرة الرحيل مخيفة أكثر من فكرة البقاء، يعني هذه النقطة نشوفها حساسة جدا. أحيانا نعرف أنه المكان يؤذي، ونعرف أنه العلاقة تستنزفنا، ونعرف أنه الوضع ما عادش في ما عادش معانا، ما عادش صحي. وهذه جملة تقريبا يفهموها برشا من غير ما يقولوها بصوت مرتفع. الإنسان أحيانا يخاف من المجهول أكثر مما يتألم. معروف أنه الإنسان الذي كان خاف من التغيير هذا راه ما يعنيش أنه الوضع الحالي مناسب. يعني وقت اللي تولي أحلامك مؤجلة بلا نهاية، يعني بعد الزواج، بعد الأولاد، بعد ما يكبروا، بعد ما تحسن الظروف، بعد ما ينتهي هذا العمل، بعد أنك تساعد الناس كل، بعد أنك تستقر، وهكذا تتحول حياتك الأسلوب سلبي. تكتشف فجأة أنك عديت سنوات طويلة في انتظار الوقت المناسب. والحقيقة أنه بعض الأحلام ما تحتاجش الوقت مثالي، لا تحتاج أنه الإنسان يعطي روحه الإذن بالبدء. الصبر الصحي له حدود، الاستنزاف ليس له نهاية. الإنسان يزم يسأل روحه هل صبري يهزني إلى شيء ما، هل هناك تحسن، هل هناك درس تعلمت منه، هل هناك تغيير، هل هناك محاولة متبادلة للطرف الآخر قاعد يعاون، هل هناك احترام، هل هناك نتيجة متوقعة، أم أنك فقط تعاود في نهار نفسه بألام مختلفة. الصبر اللي يحمل معنا غالبا يكون مرتبط بهدف أو قيمة أو مرحلة مؤقتة، لكن الاستنزاف يتميز بأنه مفتوح محلول، نهاية ما فماش نهاية تتحمل وما تعرفش وقتاش وكيفاش وشنو تنتظر، ما تعرفش شنو باش تلقى في المقابل. تسامح وما تشوفش تغيير، تقول غدا ممكن يكون خير ثم يأتي الغد يشبه الأمس. لكن انتبهوا، مش كل تحب يعني أنك يلزم تغادر. أنا يلزم نكونوا منصفين، يعني مش كل موقف صعب يعني أنك في علاقة سامة، ومش كل مرحلة مرهقة تعني أنك عليك أنك تبعد، ومش كل خلاف يعني أنه العلاقة يلزم تنتهي. الحقيقة بتبعتها تحتوي على ضغوطات وعلى خلافات وعلى مسؤوليات وعلى أيام ثقيلة. إن شاء الله أيامكم كل خفيفة يا ربي وحلوة. السؤال الإنسان يسأل روحه أخي أنا تعب، وعليش أنا تعب؟ لأنه التعب هذا مؤقت وعنده معنى، ولا نمط مستمر يستهلكني دون أفق واضح. فما فرق بين التعب اللي يجي مع النمو والتعب اللي يجي مع الاستنزاف المستمر، وفما فرق بين أنك تبذل جهد من أجل شيء أنت تمن به وبين أنك تفقد نفسك وأنت تحاول الحفاظ على شيء يؤذيك. ما تخليش الوفاء نفسك أقل من وفائك للآخرين. ربما فينا شخص مخديش وقت الأزمة متاعه، ربما فينا شخص يكون اعتاد الجميع أنه يعرفوه على أنه يتحمل، صبور، يسامح، يعاون، ويقول ما يهمش. لكن ساعات الشخص هذا في يوم من الأيام يقول ستوب، ما عادش نجم نكمل. الأخطاء برشا في حياتنا، إنه ما نسمحوش لأنفسنا بالاعتراف بالتعب إلا بعد الانهيار. يعني إنسان كيف ينهار يحتاج الوصول إلى أقصى نقطة حتى يولي يقول أن ما عادش قادر. لكن علاش ما يكونش التعب المبكر رسالة تستحق أنه نسمعه؟ علاش ما نتوقفوش وقت اللي نشعر أنه شيء ما قاعد يستهلك فينا؟ علاش ما ننتظروش حتى يتحول الضغط الغضب؟ يعني إنسان إذا كان يقف شوية ويسأل روحه، يعني الفشل راهو مش في كل شيء، إعادة ترتيب الحياة راهي مش هزيمة، وضع الحدود راهو مش أنانية. أحيانا يكون الاعتراف بأن تعبنا أول خطوة حقيقية في طريق التعافي. نعاود التوازن بتاعنا، ووقتش نعاودوه وقت اللي نحسوا روحنا مستنزفين. يعني إنسان لازم يكون صادق مع روحه، يسمي الأسماء بحقيقتها بمسمياتها بتسميتها الحقيقية، ما يقولش أنا تعب وكهو. يسأل روحه علاش أنا تعب، شكون الشخص اللي تعبني، شين العلاقة اللي تعبتني، شنو الضغط مالي، خدمة، مسؤوليات متراكمة، محاولة إرضاء الجميع، خوف، شعور بالذنب. يعني وقت اللي يسمي المشكلة يولي التعامل مع المشكلة أكثر وضوح. إنسان يسأل روحه وقتاش نجم نغير، لأنه مش مطلوب أنك تغير العالم الكل. ربما تنجم تقول لا، ربما تحتاج أنك تتواصل مع روحك، ربما تحتاج أنك تنظم وقتك، ربما تحتاج أنك تطلب المساعدة، ربما تحتاج أنك تطلب محادثة صريحة، ربما تحتاج أنك تستشير مختص إذا كان ولا الضغط نفسي أثر عليك بصورة واضحة. يعني الحدود ماشي عقاب، حدود الآخرين وقت تحط له حد مش عقاب، الحدود راهي رسالة تقول هذا ما أستطيع التحمل وهذا ما لا أستطيع. يعني أحيانا ما تحتاج أنك تعبر بقوة وأنك تنتقم وأنك تثبت أنك الأقوى، أحيانا تكفي جملة هادية تقول أنا فهمت روحي وما عادش نجم نكمل بالطريقة هذه، وتوقف على قياس قيمتك بقدرتك على التحمل. تقول يزي ما عادش نجم قيس قيمتي أني أنا نتحمل كل شيء. هذه نقطة مهمة، أنك مش قوي فقط لأنك تتحمل وقيمتك تزيد كل ما تحملت أكثر، وماكش مضطر إثبات أنك شخص جيد من خلال السماح للناس الأخرين أنه يؤذيوك. يمكن أنك تكون قوي وتطلب المساعدة، يمكن أنك تكون صبور وتحط حدود، يمكن أنك تكون محب وتستعد أنك زادة نجم في لحظة من اللحظات ما عادش تحب الشخص اللي انت معه. احيانا يكون اصعب قرار هو انك تصدق الحاجه اللي تشعر بها من الداخل. فما اشياء نعرفها في اعماقنا منذ فتره طويله لكن نرفض الاعتراف بها. طبعا الصبر هو مواجهه، واحسن حاجه الصبر نرجع يحافظ على الكرامه نتاعنا، لكن الاستنزاف المستمر يخلينا نتنازل على اشياء شيئا فشيئا من غير ما يشعروا. والاخطر انه الانسان وقت اللي يعتاد الالم لدرجه ما يبدأ في اعتباره جزء من شخصيته، يقول لي أنا يقول لي حمال أساسية كما أقوله. ممكن الإنسان اللي يسامح الناس كل يقول لي ما عادش يحب يهرب من حتى الإنسان اللي تعبه، وما عادش ينجم يستسلم لأي ظرف من الظروف. حتى كي يبدأ تعب يحب يعاون، حتى كي يبدأ موش ينجح في علاقة يحب يوصل فيها. والإنسان يلقى روحه في نفس المكان ما تغير شيء بالكل. نمشي لمحمد عبد الوهاب بفكر في المسيرة. تفضل.

0: ما دي ساعة وخمسين دقيقة. نسمع في غنية عمرها تقريبا 69 سنة، تعملت عام 57، كلمة حسين السيد. حسين السيد اللي غدرنا عام 1983، مش باش نحكي على محمد عبد الوهاب في الأداء ولا في التلحين، لكن حسين السيد من أبرز صناع الأغنية العربية في القرن العشرين. يعني يكتب في الحب، في الغرام، في الأم، في الطفولة، في الوطن، في الأغاني الدينية. تعاون مع كبار المطربين، كبار الملحنين. عبد الوهاب خدم معه الحقيقة برشا. أهواك، عاشق الروح، الحبيب المجهول، اسمح وقول لي اللي يقدر على قلبي، غنيتها ليلى مراد. طبعا بفكر في الناسين يكون نسمع فيها تو، حكيم عيون، الصبر والإيمان. أنا نشوف أبرز الأعمال متاعه كانت مع محمد عبد الوهاب، وأيضا مع فايزة أحمد ست الحبيب. يا غالي علي حبيبي يا أخويا، ست الحبيب من أشهر أغاني الأم في التاريخ الغناء العربي. طبعا أغنية بفكر في اللي نسيني محمد عبد الوهاب فيها برشا برشا وجيعة، وجيعة اللي ما يداويش الوقت. خاطر مش كل وجيعات فراق تنتهي، لا، فما وجيعة أنك تبقى تفكر في إنسان في الوقت اللي هو يمكن ما عادش يفكر فيك. هون يجي حكاية أغنية بفكر في نسيني محمد عبد الوهاب، يعني حكاية قلب مازال وفي لي ذكرى، وعقل يعرف أنه الحكاية يمكن وفي تأمل مشاعر مازالت رافضة تسكر الباب. نوصل بكم إلى نجم نقول مجرة القمر، سيدة الصباح والمساء، يعني فيروز. كيف صنعت فيروز الضيعة، كيف صنعت صوتها، وكيفاش كانت علاقتها يعني بالجدة وبالأمور اللي فيها دفع. يعني في طفولة نهاية حديد اللي هي فيروز الطفلة، اللي كانت تملأ زقاق البلاد في بيروت صخبا ولعبا، يعني كانت شديدة الخجل، منسحبة نحو عالمها الخاص. كانت فيروز تفضل العزلة وتلقى صعوبة في بناء صداقات مع بنيات اللي معاها في المدرسة، لكن خلف الخجل هذا كان قلب صغير يلوج على الطمأنينة. وقت نلقاها كاملة في حضن الجدة، لقات جدتها هي المهد الأولاني، يعني في الحياة هذيك، يعني في فضاء الإنسان اللي قاعد يشوف فيه في روحه. زيارة الصيفية والبيت الجدة، كنا عندنا جدته، وكنا فمشكون جدته حية، فمشكون اللي توفيت شاء الله ربي يرحمهم. جدة راهي وبيت الجدة مش مجرد نزهة، يعني كانت توق للنجاة. ونحكي على فيروزك الطفلة المنطوية، الملاذ الدافئ كان بعيد عن ضيق الحال، على الفقر اللي عاشته العائلة متاعها في العاصمة. يعني كانت بين أحضان الطبيعة اللبنانية الساحرة وبساطة الحياة القلوية والجدة، التعلق الشديد بالجدة، بالضيعة. ما كانتش عابرة، يعني كانت البذرة الأولى اللي شكلت الهوية الفنية لفيروز لاحقا. يعني أغنيها اللي غنيت عن البيت والبيت العتيق وقصص الضيعة وشجر الحور ونسمات الجبل، ما كانتش مجرد كلمات مكتوبة، كانت قطعة من ذاكرة الطفولة الصادقة.
1: ألو ألو كحلو ستي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة موضوع اجتماع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيسه، الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات في مختلف ولايات الجمهورية وتمتد على مدى شهر في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. وزارة الشؤون الدينية تطلق منظومة للتصرف في الإدارات المسجدية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإدارات المسجدية وتحديد الشهورات. في أخبار العالم، مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم على مطار في الرياض. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن وقوع انفجار بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. قرار رئاسي فلسطيني بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى سبتمبر 2027. الرئيس الأمريكي يطالب نظيره الأوكراني بعدم استهداف المصافي الروسية ويدعو إلى قيادة جديدة في كييف. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: بعد غياب سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية، موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحا، برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71 844 404، أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلام.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قونا نتحسن.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري ثلاثيين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
0: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
1: وصلنا الماضي ساعتين وثلاثة دقائق. رحيقة تحياتي لمريم حمدي، أيضا سلوى بالهيدي، عفيف وعوات فروين من باليرمو، أيضا أختنا العزيزة وريدة السعدوني. شكرا مدام بن حمادي، شكرا أيضا أخونا محمد رياض العميري، أيضا نجاة الحمزاوي، أخونا جمال منحلي هكا، شكري أيضا بوخريس، شكرا أيضا للأخ العزيز محمد الغيدوفي، أيضا عادل بن خليف، شكرا جزيلا محمد ياسين الشعباني، محمد كامل البغانمي، رمزي القرون، حقيقة برشا أسماء. شكرا لكم الكل. نوصلوا للفقرة الثالثة في حصتنا. أنا نحب نحكي شوية على أنغام ونحكي على شوية على عمار الشريعي. ممكن فما أعمال درامية كي تتفرج فيها وتوفى الحكاية مع آخر مشهد، وفما أعمال أخرى تخليك تفكر في الحياة حتى بعد ما تسكر التلفزة. يعني تربينا برشا على كتير رواية متاع المسلسلات، من العميد اللي نجحت في أنها تحول الحكاية الدرامية إلى تأمل في العمر متاعنا، في الإنسان، في المصير. نحكي لنا على مسلسل تعدى هكاكا في المهموطة، احنا نقوله بالتونسي حديث الصباح والمساء، اللي ارتبط في ذكرة الجمهور بتتر غنائي بصوت الفنانة المصرية أنغام ولحن الموسيقار الكبير عمار الشريعي وكلمات الشاعر المظلوم نوعا ما فؤاد حجاج. طبعا الغناء وكواليس كتابة التتر واختيار أنغام هي من أجمل الحقيقة التفاصيل اللي كتبها سمير صبري، كنت طلعتها عندي تقريبا سنوات وديما نستحضرها. حكاية الغناء أنه الشاعر فؤاد حجاج كتب التتر وهو يتابع حلقات المسلسل، يعني يقرأ فيهم ويتبع فيهم. وذكر في الحوار مع سمير صبري، حوار صحفي، أنه وصل إلى مطلع الغناء وقت اللي يقرأ الحلقة العاشرة، جيت قدامه فكرة تختصر رحلة الإنسان بين القدوم والرحيل. ساعات الإنسان حياة متاعه تتعدى فيسع فيسع، وكشف هو أنه أربع أصوات غنيت التيتر قبل أنغام، لكن ما لقاش فيها الاختيار اللي يرضيه كما صوت أنغام. كنا نتفق على صوت أنغام، والاختيار هذا ما كانش مجرد مسألة صوت جميل. أنغام عندها قدرة على الجمع بين الرقة والشجن، بين الأداء اللي يوصل للمتقبل واللي يوصل المعنى من غير مبالغة. صوتها فيها كل التتر يعطي إحساس أنها مش قاعدة تحكي على شخص واحد، دي تحكي على البشر الكل، على الفرحة، على الخيبة، على العمر اللي يمشي من غير ما يستأذن من حتى حد. من أجمل الموسيقات خليني نقول اللي عملها عمار، الشيء الكل جميلة. فما بعض العتب على بعض الأغاني اللي هو بيدو قال الله يرحمه ينعمه أنه ما هوش راضي عليها، الوردة، الميادة، برشا عمل. لكن في المجمل كمحلل، عمار الشريعي كمحلل للموسيقى، يعني يحكي لك على رأفة لهجين وموسيقى رأفة لهجين، ويحكي لك على موسيقات تحطت بأنامل محمد عبد الوهاب، تحس انه حتى محمد عبد الوهاب كان غير قادر انه يوصفها. يعني عنده وصف دقيق ودقيق جدا، وعنده مجازفة، يعني جازف، وهو تقريبا اللي جاء بعد بليغ. دونك جاء بعد بليغ اللي عنده الرؤية متاع التوزيع، يعني عنده رؤية كبيرة برشا في التوزيع تضاهي تقريبا رؤية بليغ، باعتبار أنه بليغ يلحن لكن عنده رؤية في التوزيع. عمار أيضا يشابهه في هذه الأشياء، في هذه الأشياء الجميلة. ومن أبرز الأشياء اللي ذكرني بعمار أنه وقت اللي حلل في غنية جبار لعبد الحليم حافظ، يعني كيفاش الغنية صعيبة حتى على جريزم عبد الحليم، على صوته، على حبال الصوتية متاعه، على أحاسيسه. النقطة، ونرجع للستر، شكرا اخونا فضل الهمامي, مانيش نسيك فضل, شكرا ليكم ولكل الحقيقه برشا برشا اسماء, وماذا بيا ماذا بيا نقول لكم الكل بصدق معناها كلكم سوي بعض عسل كما نقول, ان شاء الله كل يا ربي كنت خفيف ظل عليكم. مازلنا باش نواصلوا شوي اخر تو بعد نكتشفوا شنو هي هديه الليله, لكن هيت نمشيوا للتيتر اللي نحبوا برشا واكيد راكم تحبوه. تفضلوا

الحقيقة قراءة جيدة لصوت أنغام معمر شريعي حاجة ما تكررش في تاريخ الموسيقى العربية. قلت برشا عمل درامية تتفرج فيها وتوفر حكاية مع آخر مشهد، ولكن فما عمل أخرى تبقى ديما موجودة، تبقى ديما راسخة فينا، ومن العمل هذه حتى الصباح والمساء. الحقيقة نرجع شوية للمسلسل هذا، المسلسل تعرض عنده تقريبا 25 سنة، تعرض عام 2001، مقتبس من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ. وهنا أيضا لازم نحكي على محسن زايد اللي عمل المعالجة الدرامية، اللي يكتب السيناريو والحوار، واللي أخرج أحمد سقر. العمل راهو ما يقتصرش على حكاية شخص أو عائلة، لا، هو مسار شخصية تنتمي إلى ثلاث عائلات. يحكي على الحب، يحكي على الولادة، يحكي على الزواج، يحكي على الخلافات، يحكي على الفقدان، يحكي على كل شيء. يعني كيفاش تتبدل وجوه، كيفاش تتبدل أزمنة. لكل إنسان عنده سؤال، يعني نفس الأسئلة، علاش نفس الأسئلة، علاش شنو خلينا ورانا؟ لأنه العمر مجرد سنوات نعيشه، الحكاية تتواصل من جيل إلى جيل، وتقريبا من هنا تجي قيمة التيتر، ومن هنا تجي كتابة التيتر، ومن هنا تجي أجمل تفاصيل النغم هذا اللي الحقيقة برشا ناس وحبوا صوت أنغام، مش من خلال غنايتي طيب، ليه، من خلال هذا العمل اللي أمضاه بكل اقتدار عمار الشريعي. نوصل بكم لهدية الحصة وحافل الحصة. تقريبا نقول محمد الموجي وعبد الوهاب محمد، نقول ثنائية كبيرة برشا، ونقول فما أغاني كي نسمعها تتنسى، وفما أغاني كما المراية، يعني وقت اللي نقفوا قدامها نطرحوا برشا أسئلة، لأنه الإنسان ساعات يهرب منها. أغنية اسأل روحك لكوكب الشرق أم كلثوم، أنا نجم نقول أنها تنتمي إلى هذا النوع من الغناء. اللي شكرا ليك مراد حجيج، يعطيك الصحة. نواصل، قلت أغنية اسأل روحك لكوكب الشرق أم كلثوم ما تنتميش إلى نوع الغناء العادي، لا، فيها ملامسة للمشاعر، فيها أعماق، فيها ذكريات، فيها ندم، فيها حب، فيها خلان، فيها حقيقة، فيها غروب. أغنية فيها سؤال موش موجه للحبيب فقط، لا، ودعوة إلى مراجعة النفس. شنو عملنا بالحب اللي منحناه؟ هل كنا أوفياء المشاعر؟ أم أنه أحنا اكتشفنا الحقيقة بعد فوات الأوان؟ هل أنه مواجهة الحبيب بالذكريات بأقوال الناس أيضا ممكن موسيقيا؟ عمل عبد الوهاب محمد نجم نقول صاحب القلم اللي عرف كيفاش يحول اللغة اليومية إلى تعبير شعري، فيه دلالات، فيه سؤال بسيط، فيه مدخل للعتاب العاطفي، لكن مدخل نجم نقول سهل وخفيف وصعيب في نفس الوقت، فيه خديعة، فيه نهاية وفيه بداية أيضا، فيه هروب من الأسئلة الداخلية. يعني وخلي نحكي بدون جواندويت، خليني نقول على محمد الموشي، قدم تقريبا لحن في حالة درامية، يعني عطى لهم كلثوم مساحة واسعة باش تعبر، باش تخرج من الجلباب الرياض الصنباطي. ولو انه رياض هو اللي صنع اللبنة الاولى، هو بيرم وزكريا لهم كلثوم، عبد الوهاب بليغ، لكن محمد الموجي عنده رؤية أخرى. تقريبا استعمل التخت بكله في هذا النغم اللي متكررش في تاريخ الأغنية العربية. بهذا نوصل بكم نهاية حصة اليوم. شكرا جزيلا حمزة صفر، تعبتك اليوم معي، شكرا لكم. يا ربي يا ربي إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم. تصبح على خير، برشا محبة لكم الكل.

قدرك بيا أثر فيا، قدرك بيا أثر فيا.

Thank you.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية تشمل مستلزمات شتوية وطبية موجهة للعائلات المعوزة بمختلف ولايات الجمهورية. اللجنة الجهوية للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي بولاية منوبة تصادق على تمويل 15 مشروعا فلاحيا في قطاعي تربية الأغنام والدواجن لفائدة منتفعات من عدد من المعتمديات بالجهة. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت تصادق على مشاريع بكلفة تناهز 13 مليون دينار. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية وتشن حملات مداهمة واعتقال. لبنان يعلن ارتفاع حاصلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية. المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو الحوثيين لوقف الهجمات ضد السعودية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الرياضة على الوطنية.
1: الرياضة على الوطنية
0: في مواعيد مختلفة،
1: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية،
0: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
1: الشوط الثالث كل سنين نرجع لمباريات آخر الأسبوع
0: ونحلوها بعد 24 ساعة
1: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
0: ونوار عشية السبت من ماضي ساعتين للستة،
1: نسمع نبض الشارع الرياضي،
0: نسترجع أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
1: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
0: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات.
1: وصف،
0: تعليق،
1: متابعة لحظة بلحظة
0: قبل الماتش وبعده.
1: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين.
0: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشي مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من المسرح حياة على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية. الوقت هذا من الليل اللي يهدى فيه الشارع شوية، أما الرأس، المخ، ساعات يبدأ يخدم أكثر. والليلة بالذات مش نحكيه على المخ هذا، على الرأس هذا، وقتش يكون عقل، وقتش يضيع، وقتش المجتمع هو اللي يقرر ويقول على الواحد هذا عقل وهذا مجنون. الموضوع الليلة مش سهل، خاطر كلمة الجنون وحدها محملة بتاريخ كامل من الخوف والإقصاء والسخرية وحتى من العنف. أما احنا الليلة منيش باش نعملوا درس في الطب النفسي ولا باش نحكيوا على الاضطرابات النفسية كتشخيصات طبية، احنا باش نمشيوا للمسرح باش نشوفوا كيفاش المسرح استعمل صورة المجنون والهذيان والاختلال باش يطرح سؤال يمكن أخطر: شكون يحدد شكون العقل؟ وعلى خاطر المسرح يحب يقلب الطاولة، يمكن الشخصية اللي الناس الكل تعتبرها مجنونة تكون هي الوحيدة اللي تشوف الحقيقة. يمكن الشخصية اللي لابسة كوستيم تحكي بهدوء وعندها منصب وسلطة وبيرو تكون هي أكثر شخصية مختلة في الحكاية. في المسرح العالمي الأمثلة كثيرة: هاملت يظهر بالجنون، الملك لير تتفكك رؤيته للعالم، أوفيليا تنهار. وفي المسرح الحديث والمعاصر السؤال ولا أعمق، مش فقط هل الشخصية مجنونة، بل هل العالم اللي تعيش فيه الشخصية عاقل أصلا؟ وهذه هي الرحلة متاعنا الليلة. في خرافة مسرحية باش نمشيو لمصحة نفسية غريبة جدا مع فريدريش دورنمات ومسرحية الفيزيائيون. وفي مفهوم مسرحي ندخلوا العالم أنتونان أرتو ومسرح القسوة. وفي عرض حي نحكيو على الصوت وقت الكلام يولي هذيان، ووقت الصمت يولي أعلى من الصراخ. وفي ركح اليوم نسألوا الشخصية المجنونة في المسرح، هل هي شخصية مريضة ولا شخصية منحها المسرح حرية إنها تقول الحقيقة؟ يلا نبدأ. تصوروا معايا مصحة نفسية هادئة، مش مصحة كبيرة ومكتظة، بلاصة راقية شبه مغلقة على العالم، تديرها طبيبة نفسية اسمها ماتيلد فون تساند. وفي المصحة ثلاثة مرضى، أما مش أي مرضى، ثلاثة فيزيائيين. واحد يقول على روحه إسحاق نيوتن، الثاني يقول ألبرت أينشتاين، والثالث اسمه يوهان فيلهلم موبيوس، ويقول إنه الملك سليمان يظهر له ويعطيه أسرار واكتشافات علمية. من البداية تقول واضحة الحكاية، ثلاثة علماء فقدوا عقولهم. أما استنى شوي، احنا عند دورنمات، وكي تكون عند دورنمات الحاجة الوحيدة اللي يلزمك ما تعملهاش هي إنك تصدق اللي تشوفه من الأول. يعني المصحة ظاهريا مكان الجنون، أما السؤال وين مخبي دور مات العقل؟ الحكاية تبدأ بجريمة، ممرضة مقتولة والمتهم واحد من الفيزيائيين، وبعد نكتشف أنه مش أول حادث. شيئا فشيئا العالم المنظم تاع المصحة يبدأ يتفكك، ونكتشف حاجة أغرب: نيوتن مش نيوتن، وأينشتاين مش أينشتاين، الاثنين في الحقيقة جواسيس، وكل واحد منهم تابع قوة مختلفة ودخل المصحة تحت قناع الجنون باش يوصل الموبيوس وإلى اكتشافاته. أما موبيوس هو الآخر المفاجأة الكبرى. موبيوس مش فاقد العقل بالطريقة اللي يتصوروها الناس، هو اختار يتظاهر بالجنون. علاش زعما؟ خاطر وصول لاكتشافات علمية يعتبرها خطيرة برشا، ويعرف انه لو تخرج للعالم، للدول، للجيوش، أجهزة السلطة، الكل باش يتسابقوا عليها. إذن قرر يعمل حاجة راديكالية، يختفي. وين أحسن مكان يخبي فيه عالم عبقري أسراره؟ مكان حد ما يصدق كلامه فيه؟ طبعا مساحة عقلية. وهنا تبدأ اللعبة الرهيبة، الجنون يتحول من مرض إلى حماية. موبيوس يعمل روحه مجنون باش يمنع العقلاء من استعمال العلم بطريقة مجنونة، وهذا بالضبط هو قلب المسرحية. فريدريش دورنمات كتب الفيزيائيون في بداية الستينات، والمسرحية ولات من أشهر أعماله. والسؤال اللي وراء الحكاية واضح: العالم كي يكتشف حاجة تنجم تغير مصير البشرية، هل مسؤوليته توقف عند الاكتشاف، ولا هو مسؤول زاد على الاستعمال اللي باش يعملوه الاخرين باكتشافاته؟ موبيوس يقول تقريبا: اذا ما نجمش نضمن انه المعرفة متاعي ما تتحولش الكارثة، نخبي المعرفة ويبقى في المصحة. اما بتبيعة دورنمات ما يخليهاش سهلة هكا ابدا، خطر الثلاثة هذوما في النهاية اتفقوا انهم يبقاو داخل المصحة، هما ينجموا يهربوا اما يختاروا العزلة. العاقل في العالم هذا هو اللي يقبل يسجن نفسه باش يحمي الاخرين. وتقول انت وفات المشكلة؟ لا لا لا، تتدخل الطبيبة الدكتورة ماتيلد فونتساند، الشخصية اللي من البداية تمثل المؤسسة، الطب، النظام، العقل، السلطة اللي تقرر شكون مريض وشكون لا. وفجأة تنقلب باللعب، اكتشفوا انها استولت على ابحاث موبيوس وبدأت تستعد لاستغلالها. والمفارقة الأقصى إنه الشخصية اللي كانت تملك سلطة تصنيف الآخرين على إنهم مجانين هي نفسها غارقة في عالمها الخاص. وهنا يغلق دورنمات الباب على الثلاثة الفيزيائيون داخل المصحة، وهوني تصبح المصحة صورة مصغرة للعالم. مجنون. إيش كل مجنون؟ هنا دورنمات يعمل حاجة نحبها برشا في المسرح، ما يعطيكمش إجابة.

مرحبا بكم في مفهوم مسرحي أصدقائي المستمعين، واليوم باش نحكي على مسرح القسوة. كي نقولوا مسرح القسوة، أول صورة جيل المخ عنف، دم، تعذيب، صراخ. أما الحقيقة مش هذا المقصود بالضرورة عند أرتو أنتونو أرتو، لا، وهذا من أكثر العبارات المسرحية اللي يصير سوء فهمها. أنتونو أرتو وقت يحكي على لو تياتر دو لا كريوتي، القسوة عنده أعمق من العنف الجسدي. هو يحب مسرح قاسي على الطمأنينة، مسرح ما يخليكش تتفرج مرتاح وتقول باهي فهمت الحكاية، الممثل ممتاز والديكور جميل وتصبح على خير. لا لا لا، أرتو يحب العرض يدخل للعروق، يقلق، يهز الحواس، يخليك ما عادش متأكد من الحاجة اللي كنت تعتبرها بديهية، يعني يخرج المسرح من الرأس للجسد. لخطر المسرح الغربي بالنسبة لأرتو أعطاه سلطة كبيرة برشا للنص والكلمة. كاتب كتب، ممثل يقول، متفرج يسمع، أرتو يقول وعليش؟ علاش المسرح يكون تابع للكلام؟ وينو الجسد؟ وينو الصوت قبل ما يولي كلمة؟ وينو النفس؟ وينو الضوء؟ وينو الإيقاع؟ وين الحركة؟ وينو الفضاء؟ بالنسبة ليه العرض المسرحي لازم يخاطب الحواس قبل المنطق، الصوت والضوء والحركة والفضاء، يوليه لغة قائمة بذاتها مش مجرد زينة للنص. وهذه من المرتكزات الأساسية لمفهوم مسرح القسوة كما صاغه أرتو في كتاباته، وخاصة كتاب المسرح وقرينه. يعني المتفرج ما عادش فقط يفهم بل كذلك يعيش التجربة. أي نعم، أرتو حتى الفضاء المسرحي التقليدي ما كانش عاجبه، عاجبه شيء، فكرة جمهور هنا وركح غادي وحدود واضحة بيناتهم. هو يحب المتفرج يكون في قلب الحدث، محاصر بالصوت والحركة والضوء، باش العرض ما يبقاش صورة بعيدة يتفرج عليها في أمان. وهوني يولي الموضوع متاعنا الليلة حاضر بقوة، خطر شنو يعمل العقل؟ العقل اللي يحب يرتب، هذا صحيح، هذا خطأ، هذا طبيعي، هذا غير طبيعي، هذا مفهوم، هذا غير مفهوم. أما أرتو يقول للمسرح كسر لي التصنيفات هذه شوية، خليني نحس قبل ما نفسر. وهوني حتى الممثل تتبدل خدمته، ما عادش فقط حافظ نص وعامل شخصية، الجسد بيده يولي كتابة، صرخات نجم تكون جملة، نفسي نجم يكون اعتراف. خمسة خطوات في فضاء فارغ ينجم يقولوا أكثر من صفحة حوار. حتى التكرار، شخصية تقول كلمة ترجع تقولها وترجع تقولها وترجع تعودها، بعد 10 مرات الكلمة نفسها ما عادش هي، تولي صوت، تولي إيقاع، يمكن تولي تهديد، ممكن تولي وجيعة. وهنا توصل للمنطقة اللي اللغة العادية تعجز عليها. وهذا يخلينا نفهم حاجة مهمة، تمثيل الاختلال النفسي مش بالضرورة ممثل يدخل يصيح، شد راسه، يضحك ضحكة غريبة ونقوله هذا جنون. هذا أسهل كليشي ويمكن أضعف واحد زيادة، خطر الإنسان وقت يتفكك من الداخل مش بالضرورة يعمل ضجيج، نجم يكون هادي جدا، ينجم يحكي بطريقة منطقية جدا. أما المنطق متاعه مبني على عالم كامل ما يشوفه حد غيره، وينجم الصمت يكون أقسى من الصراخ. وهذا علاش أرتو يفيدنا في الموضوع، مش باش نمثل المجنون بل باش نسأل كيفاش نمثل حاجة اللغة وحدها ما عادش قادرة تحملها. ساعات المسرح ينجح وين الطب أو الفلسفة أو حتى الكلام اليومي يعجز عليه، مش لأنه يعطي تفسير، بالعكس، لأنه يعطينا إحساس بالحالة. وهنا حب نفرق بين حاجتين، التجربة الفنية شيء والمرض النفسي الحقيقي راهو شيء آخر. المسرح عنده حق يدخل للمناطق القصوى متاع الإنسان، أما عنده مسؤولية زادة، خاطر وقت كل شخصية عندها اضطراب نفسي نقدمها كشخصية عنيفة خطيرة مضحكة أو غير إنسانية، احنا ما عادش نعمله في الفن، احنا نكرسه في صورة جاهزة. يعني حتى الجنون يلزم المخرج يشك فيه، المخرج يلزم يسأل أنا قاعد نصنع في شخصية وإلا قاعد نعاود في كاريكاتير ورثته من 1000 فيلم ومسرحية، خاطر الشخصية الحقيقية عندها تناقض، تحب، تخاف، تغير، تضحك، تتذكر، تكذب، تحلم، حتى إدراكها للعالم مختلف. وهذا الفرق بين شخصية وملصقة مكتوب عليها مجنون.
ومع أرتو وصلنا طبيعيا للصوت، خاطر يمكن أول حاجة تفلت من النظام وقت الشخصية تدخل في منطقة الاختلال هي اللغة.

الصوت بين الكلام والهذيان والصمت. خلينا نغمض عينينا لحظة، مسرح مظلم، نشوفه حد، نسمع نفس فقط، شهيق، زفير، بعد نسمع كلمة واحدة، لا، سكوت، مرة أخرى لا، سكيت أطول، وبعد قلت لك لا. احنا مشوفنا شيء، ما نعرفوش شكون يحكي، ما نعرفوش مع شكون، أما مخنا بدأ وحده يبني مسرحية. هذه قوة الصوت، والصوت في المسرح مش فقط الكلام اللي يخرج من فم الممثل، الصوت هو الكلام، أما هو زاد النفس، وقع الأقدام، احتكاك الكرسي بالأرض، بابي يتسكر، دقة قلب مسجلة، صوت يجي من بعيد، همس ما تفهمش محتواه، جملة نسمعوها من جهة وبعد نفس الجملة من جهة أخرى، وحتى غياب الصوت الصمت يبدو صوت. يمكن تسألوني الهذيان مسرحيا كيفاش يتبنى؟ هنا يلزم الذكاء، خاطر أسهل حل هو الفوضى، الممثل يتكلم بسرعة، يعيط، يقطع الجمل وانتهى. أما الهذيان الجيد فوق الركح لازم تكون عنده موسيقى داخلية، حتى الاختلال عنده إيقاع. مثلا شخصية تبدأ، مشيت للدار لقيت الباب محلول، لا مش الباب، الشباك، الشباك كان يحكي. هنا اللغة بدأت تنزلق، العلاقة المنطقية بين الأشياء تتكسر. أما بالنسبة للشخصية يمكن الكلام منطقي جدا، وهذا هو المخيف، خطر المتفرج يسمع منطق آخر. وهنا الممثل يلزم ما يسخرش من الشخصية، إذا هو بيدو ما يصدقش العالم اللي الشخصية تعيش فيه، الجمهور باش يشوف تقليد. أما إذا الممثل آمن بمنطق الشخصية الداخلي، وقتها نبداو احنا نشك في منطقنا، احنا منطقنا تاعنا. وهنا الإخراج الصوتي ينجم يعمل العجب. مثلا الشخصية تسمع أصوات ما يسمعها حد، كيفاش نقدموه؟ نسمعوه ما احنا كجمهور، ولا نخليه الشخصية وحدها تتفاعل معاهم؟ والاختيار هذا بالطبيعة يبدل المشهد ومعناه بالكامل، إذا الجمهور يسمع الصوت للحظات يدخل عالم الشخصي، الصوت يصبح حقيقي بالنسبة لنا زادة. أما إذا ما نسمع شيء ونشوف الممثل يجاوب على الفراغ، نقعد خارج التجربة متاعه، نتفرج عليه، وهنا الإخراج هو اللي قرر هل يخير أني نعيش مع الشخصية ولا أني نحكمها. هو سؤال صغير، أما سؤال سياسي وأخلاقي وفني في نفس الوقت. شخصيا نتصور الصمت في مشاهد من نوع هذا ينجم يكون مرعب أكثر من الموسيقى، خاصة بعد ضجيج. تصور مشهد كامل فيه كلام متداخل، أصوات، موسيقى، صراخ، وفجأة كل شيء يقف، الممثل يبقى وحده ساكت يتفرج في الجمهور 3 ثواني، 5، 10، المتفرج بيدو هو اللي يبدأ يتوتر. وهنا المسرح عمل حاجة جميلة جدا، ما عادش الشخصية هي اللي تعيش القلق وحدها، بل نقلته للجمهور، وهذا يمكن هو العرض الحي بالمعنى الحقيقي. التقنية ما تتفرش عليها، التقنية تخدم إحساس. الصوت الناجح ما يقولش شوف قديش أنا مؤثر، يخليك تنسى وجود السماعات والتسجيل والتقنيات، وتلقى روحك داخل رأس إنسان آخر، ويمكن للحظات داخل خوف، وبعد ترجع للواقع، لكن مش بالضرورة ترجع نفس الشخص. وهوني نجيو للسؤال الأخير والأكبر في حلقتنا، علاش أصلا المسرح معبي بالشخصيات اللي نسميهم مجانين؟ شنو يعطيهم الكاتب وما يعطيهش للشخصيات الأخرى؟

أحباب كل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في المسرح حياة. في ركح اليوم باش نحكيه على الجنون فوق الركح من تونس إلى العالم. قبل ما نطرح السؤال، المجنون في المسرح مريض ولا صاحب حقيقة؟ نحب ماذا بيا نتوقف شوية عند بعض الأعمال اللي دخلت مباشرة لعالم الجنون والاضطراب النفسي، ونبدأ من تونس. يمكن أول عنوان يجي في البال هو جنون الفضل الجعايبي وجليلة بكار، وطبعا جنون عمل أساسي في المسرح التونسي الحديث. المسرحية تم إنجازها عام 2001 وأعدتها جليلة بكار وفضل الجعايبي انطلاقا من مادة للطبيبة النفسية التونسية ناجية الزمني بعنوان وقائع خطاب في صامي، وعرضت في أيام قرطاج المسرحية ثم خرجت المهرجانات الدولية من بينها أفينيون. والمهم فيها إنه المرض النفسي ما يتقدمش كحالة معزولة، احنا قدام إنسان، لكن وراء الإنسان ذاك فما عائلة، فما مؤسسة استشفائية، فما فقر، فما تهميش، وفما مجتمع كامل عنده دور في الحكاية. وهذا اللي يخلي جنون بالنسبة لنا أكثر من مسرحية على مريض نفسي، هي مسرحية على علاقتنا احنا بالمختلف. شنو نعملوا بالشخص اللي سلوكه ما يدخلش في القاعدة؟ نسمعوه، نحاولوا نفهموه، ولا نحطوه ورا الباب ونرتاح؟ العمل يطرح زادة علاقة الطبيب بالمريض والمؤسسة بالفرد، ويخلي الجنون مرتبط بالتهميش الاجتماعي وبالعنف اللي نجم يمارسه المحيط على الإنسان. حتى بعض القراءات النقدية للعمل اعتبرت إنه المسرحية تعيد مساءلة مكانة المريض النفسي داخل المجتمع والمؤسسة الاستشفائية. وفي تونس زادة عنا تجربة أحدث اللي هي المجنون لتوفيق الجبالي، وهنا ندخله من باب آخر. هي لأنه توفيق الجبالي في المجنون ما يمشيش فقط للمرض النفسي بالمعنى المباشر، العمل يمزج بين الشعر والفلسفة

أسطورة والتراث المسرحي، ويستعمل شخصية المجنون كشخصية متمردة على القاعدة وعلى كل ما هو جاهز ومغلق. وتم تقديم العمل أيضا خارج تونس، ومنها عروض في باريس سنة 2024. وهنا الجنون يولي تقريبا موقف من العالم. المجنون هو المختلف المتمرد اللي يرفض يدخل في القالب، يعني في جنون الجعايبي دخل أكثر إلى هشاشة الإنسان والمؤسسة والمجتمع. وفي المجنون لتوفيق الجبالي الجنون يقرب أكثر لفكرة الحرية والتمرد والخروج على النظام. في المسرح العربي عندنا مثال جميل آخر من العراق، وهي مسرحية أمكنة إسماعيل للمخرج إبراهيم حنون. بطل المسرحية معتقل سياسي، ويوصل المرحلة يدعي فيها الجنون باش يهرب من المعتقل. وهنا نرجع تقريبا نفس اللعبة اللي شفناها في الفيزيائيون، الجنون يتحول إلى استراتيجية نجاة. الشخصية تقول إذا العقل باش يقتلني بالك شي الجنون ينجيني. والعمل قدم ضمن أيام قرطاج المسرحية سنة 2019، وطرح بشكل مباشر الصراع بين العقل والجنون، الحقيقة والوهم، في سياق الاعتقال والتعذيب. وعندنا طبعا في المسرح العربي الكلاسيكي مجنون ليلى لأحمد شوقي، لكن هنا كلمة مجنون عندها معنى آخر تماما، مش مصحة نفسية ومش طبيب ومش مؤسسة، هو قيس اللي يصبح مجنون ليلى من شدة الحب. وهنا المجتمع نفسه هو اللي يمنح الصفة، هو الرجل اللي خرج عن السلوك المقبول بسبب حب مستحيل، ولذلك وصم بالجنون. وحتى الدراسات اللي تناولت المسرحية ربطت تحوله بالعوامل النفسية والاجتماعية وبعلاقته بالمجتمع المحيط به. وهذا يورينا كيفاش كلمة جنون في المسرح تبدل معناها حسب العصر، مرة مرض، مرة حب، مرة تمرد، ومرة وسيلة للهروب، ومرة طريقة المجتمع باش يسمي اللي ما يفهموش. وإذا رجعنا أبعد برشا في تاريخ المسرح نلقاه واحدة من أقوى التراجيديات اليونانية اللي تناولت الجنون، أجاكس سوفوكليس. أجاكس بطل حرب كبير، محارب عنده مكانة وهيبة. بعد موت أخيل أو أشيل كان ينتظر أنه أسلحته تمشي ليه باعتباره واحد من أعظم المحاربين، لكن الأسلحة تمنح الأوديسيوس، وأجاكس يعتبرها إهانة لا تحتمل. يتغشش، يقرر ينتقم، ويقرر يقتل قادة الجيش اللي يعتبرهم ظلموه. أما الآلهة أثينا تضرب على عينيه وعقله بنوع من الهذيان، وأجاكس وهو يتصور روحه ويذبح أعدائه يهجم على الأغنام والماشية ويقتلها. وهوني الجنون يعمل حاجة رهيبة، يخلي البطل يعيش انتصاره أم على وهم. والمأساة الحقيقية تبدأ وقت يرجع أجاكس العقل، يكتشف الدم، يكتشف الحيوانات المقتولة، ويكتشف قبل كل شيء إنه الناس باش يشوفوه مش كبطل حرب بل كرجل فقد السيطرة على نفسه. وهنا سوفوكليس يعمل انقلاب مؤلم جدا. وقت أجاكس كان فاقد العقل ما كانش واعي بالمصيبة، وقت رجع عاقل بدات المصيبة الحقيقية. وهذا مهم في موضوعنا الليلة، خاطر عادة نقولوا العقل خلاص، الوعي خلاص، أما في أجاكس الوعي نفسه يتحول إلى عذاب. والمسرحية تطرح سؤال رهيب على الكرامة والعار. أجاكس ما ينجمش يتعايش مع الصورة الجديدة متاعه، البطل اللي كان يخوف أعدائه أصبح هو نفسه موضوع سخرية. ومن هنا تتحول المأساة من جنون فرضته الآلهة عليه إلى صراع داخلي بين الإنسان وصورته عن نفسه. يعني هنا الجنون مش فقط فقدان العقل، هو زاد سقوط هوية كاملة، المحارب، البطل، الرجل الذي لا يهزم. ولهذا أجاكس مهم جدا في تاريخ تمثيل الجنون فوق الركح، لأن سوفوكليس يسأل من قرون شنو يبقى من الإنسان وقت تنهار الصورة اللي بناها على نفسه، وهل أقصى لحظة هي وقت نفقد العقل وإلا وقت نسترجع ونكتشف شنو عملنا وإحنا فاقدين. طوالش نمشيه للمسرح العالمي الحديث، ونحب نتوقف عند عمل قاسي جدا اللي هو 448 بسيكوزيس لسارة كين. هذا نص مختلف تماما. سارة كين ما تعطيناش تقريبا مسرحية بالشكل التقليدي،
ما فماش شخصية محددة بالطريقة المعتادة، وما فماش بناء كلاسيكي واضح. ندخل مباشرة إلى عالم داخلي متكسر، إلى عقل يعيش الاكتئاب، العزلة والانهيار. النص عرض لأول مرة سنة 2000 في رويال كورت في لندن، وأصبح من أشهر نصوص سارة كين وأكثرها ارتباط بتمثيل المعاناة النفسية على الركح. وهوني المسرح ما يقولش هذه شخصية مجنونة تفرج عليها، بالعكس يحطك تقريبا داخل تجربتها، وهذا فرق كبير. اللغة نفسها تتفكك، الأفكار تتقطع، الصمت يدخل في النص، الأرقام تدخل، الجملة العادية ما عادش تكفي، وكأنه الكتابة نفسها أصيبت بما تعيشه الشخصية. وعنا عمل آخر مشهور عالميا اللي هو One Flew Over the Cuckoo's Nest، طار فوق عش الوقواق، في نسخته المسرحية لديل وورسمان عن رواية كين كيسي. وهنا مرة أخرى المساحة النفسية تصبح أكثر من مكان للعلاج، تصبح مكان سلطة. ماك مورفي يدخل المؤسسة وهو يتصورها أسهل من السجن، لكن يكتشف نظام صار متسيطر عليه الممرضة راتشد، والصراع يتحول بسرعة من صراع بين مريض وممرضة إلى سؤال أكبر: هل المؤسسة موجودة باش تعالج الإنسان ولا باش تجعله مطيع؟ النسخة المسرحية ظهرت على برودواي عام 1963، وهي مبنية أساسا داخل جناح في مستشفى للأمراض النفسية. وهوني نشوفوا حاجة مشتركة بين برشا أعمال حكينا عليهم الليلة: المساحة مش فقط ديكور، تولي صورة مصغرة للمجتمع. فما قانون، فما سلطة، فما أشخاص يقرروا شنو الطبيعي، وآخرين يقع تصنيفهم غير طبيعيين. وإذا نرجع أبعد في التاريخ نلقاو حتى شكسبير هاملت يتظاهر بالجنون، أوفيليا تنهار تحت ضغط الفقد والعنف والعالم اللي حيت بها، وفي الملك لير العقل يتفكك بالتوازي مع انهيار السلطة والعائلة والعالم اللي كان الملك يعتقد أنه سيطر عليه. يعني الجنون حاضر في المسرح من قرون، لكن في كل مرة يبدل وظيفته. وهذا هو السؤال اللي نحب نوصله له: من جنون الفاضل الجعايبي إلى أمكنة إسماعيل، إلى 448 بسيكوسيس، إلى طار فوق عش الوقواق. تقريبا كل الأعمال هذه تعمل حاجة واحدة: تخلينا في البداية نتفرجوا على المجنون، بعد شوية تجبرنا نتفرجوا على المجتمع اللي سماه مجنون. وهنا يمكن السؤال الحقيقي ما عادش شبيه الإنسان، يولي السؤال شنو صار له، شكون شارك في اللي صار له؟ العائلة، مؤسسة، السلطة، العزلة، العنف، المجتمع. وهذا يخلينا نرجع للنقطة اللي بدينا منها: الشخصية المجنونة في المسرح هل هي مريضة فقط، ولا ساعات المسرح يعطيها وظيفة أخرى اللي هي إنها تقول الحقيقة اللي الشخصية العاقلة لا تجرؤ إنه تقولها، لكن من غير ما نطيحه في فخ آخر: مش كل إنسان يعاني نفسيا هو حكيم مخفي، مش كل اضطراب عبقرية، ومش كل مجنون شاعر، كيما مش كل مريض اختار. المسرح القوي هو اللي يرفض الصورتين، لا يحول المريض إلى وحش ولا يحوله إلى أسطورة، يخليه ببساطة إنسان. ويمكن هذه أجمل حاجة ينجم يعملها الركح، قبل ما يقول لك شنو التشخيص يخليك تشوف الإنسان، وبعدها أحكم إذا ما زلت نجم تحكم. شكرا لكم أصدقائي المستمعين على حسن الإصغاء لجنون هذه الحلقة، وعلى صحبتكم لنا فيها الساعة. نتلقاو في موعد جديد وحكاية أخرى وسؤال آخر فوق الركح. إلى ذلك الحين خليوا شوية بلاصة للخيال، حتى كان قالوا لكم عليه جنون. تصبحوا على مسرح وعلى حياة.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. وزارة الفلاحة تطلق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعية المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر التي تستهدف المحاصيل الزراعية. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية تشمل مستلزمات شتوية وطبية موجهة للعائلة المعوزة بمختلف ولايات الجمهورية. تحويل جزئي لحركة المرور بالطريق الجهوي عدد 22 لمدة أسبوع بدءا من 13 من أكتوبر الحالي، وذلك بسبب أشغال إنجازي طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. حضور تونسي لافت ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة. في أخبار العالم، سقوط قتلى وعشرات الجرحى في هجوم شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي بالرياض وسط تنديد دولي بالهجوم. التحالف يتواعد بالرد على اعتداء مطار الرياض، والرئيس ترامب يتحدث عن اتصالات مع الحوثيين. وقرار رئاسي فلسطيني بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى سبتمبر 2027. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
5: رياضة،
3: ثقافة،
5: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معكم من 38.

راحة الوجدان. لقاء البيان بالألحان يعده لكم نور الدين صمود.

مستمعينا الكرام، عليكم من الله السلام، وأثلج الله صدوركم بكل ما يريح ويسعد العقل والروح.

0: الثلج.
1: من لا يعرف الثلج؟ فهو في اللغة الذي يسقط من السماء، وهو معروف لا يحتاج إلى تعريف لشهرته حتى في البلاد التي لا يسقط فيها، وقد اشتق منه اسم للمبرد أو البرادة، فقيل لها الثلاجة لأنها تبرد كل شيء يوضع فيها وتصنع الثلج أيضا.
0: كل ذلك من الحقيقة، أما من المجاز فقد جاء في حديث الدعاء: واغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. وأقول البرد من أسماء الثلج، ويطلق على ما كان له حجم صغير حتى شبهت به الأسنان البيضاء. قال الوأواء الدمشقي، وينسب البيت ليزيد بن معاوية في وصف فتاة جميلة ذرفت دمعا على خديها وعضت على أطراف أصابعها بأسنانها، وجعلت كل ذلك من باب التشبيه، قال لا فضفوه:
1: فأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا، وعضت على العناب بالبردي.

0: شرح ابن منظور الحديث السابق بقوله عن غسل الخطايا بماء الثلج والبرد، وإنما خصهما بالذكر تأكيداً للطهارة ومبالغة فيها، لأنهما ماءان مفطوران على خلقتهما، لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي ولم تخضهما الأرجل كسائر المياه التي خالطت التراب وجرت في الأنهار وجمعت في الحياض، فكانا أحق بكمال الطهارة.
1: ومن الحقيقة في استعمال كلمة الثلج وما يشتق منها قولهم قد أثلج يومنا، وأثلجوا أي دخلوا في الثلج، وثلجوا أي أصابهم الثلج، وأرض مثلوجة أي أصابها ثلج، وماء مثلوج أي مبرد بالثلج. قال الراجز مشببا:
0: لو ذقت فاها بعد نوم المدلج، والصبح لما هم بالتبلج، قلت جنى النحل بماء الحشرج، يخال مثلوجا وإن لم يثلج.

0: من الحقيقة أيضا قولهم ثلجت الأرض أي أصابها الثلج.
1: ويقال أيضا ثلجتنا السماء تثلج بالضم كما يقال مطرتنا.
0: وقد استعملت بعض الاشتقاقات من مادة ثلج في معان مجازية مثل قولهم ثلجت نفسي بالشيء ثلجا وثلجت تثلج وتثلج ثلوجا أي اشتفت به واطمأنت إليه وقيل أي عرفته وسرت به.
1: وقال الأصمعي ثلجت نفسي بكسر اللام لغة فيه. قال ابن السكيت ثلجت بما أخبرتني أي اشتفيت به وسكن قلبي إليه. وفي حديث عمر رضي الله عنه حتى أتاه الثلج واليقين. ويقال ثلجت نفسي بالأمر إذ اطمأنت إليه وسكنت وثبت فيها ووثقت به. ومنه حديث ابن ذيازن وثلج صدرك. ومنه حديث الأحوص أعطيك ما تثلج إليه. ويقال ثلج قلبه وثلج أي تيقن. وثلج قلبه أي بلد وذهب. ورجل مثلوج الفؤاد أي بليد. واستدلوا على صحة ذلك بقول الهذلي في رجل ذكي غير بليد لم يضيع شبابه في الراحة مع المرأة السمينة ولم يك مثلوج الفؤاد مهيجا أضاع الشباب في الربيلة والخفض.
0: وأقول هنا لا يروقني مدح الإنسان بنفي الصفات الذميمة عنه، فلا يحسن أن تقول فلان غير بليد إذا أردت أن تقول إنه ذكي. وفي البيت زحاف لا يثلج قلب من له أذن موسيقية، إذ لا يستقيم الوزن إلا بمد الباء الثانية من كلمة الشباب، هكذا أضاع الشباب في الربيلة والخفض.

0: قال كعب بن لؤي لأخيه عامر على نفس الوزن والروي وفي نفس المعنى، وهو أن كلمة مثلوج الفؤاد تعني البليد، لئن كنت مثلوج الفؤاد لقد بدا لجمع لؤي منك ذلة ذي غمض.
1: قال ابن الأعربي ثلج قلبه إذا بلد، وثلج به إذا سر به وسكن إليه.
0: وهكذا، فإن ثلج معناها بلد، وثلج به معناها سر به وسكن إليه، فالصيغة الصرفية تغير المعنى.
1: وأنشد ابن الأعربي قول الشاعر للتدليل على ذلك قائلا: فلو كنت مثلوج الفؤاد إذا بدت بلاد الأعادي لا أمر ولا أحلي، أي لو كنت بليد الفؤاد كنت لا آتي بحلو ولا مر من الفعل عندما تبدو بلاد الأعادي.
0: وقال شمر بن حمدويه في كتابه الذي بدأه بحرف الجيم مجاريا أو مخالفا الخليل بن أحمد الذي بدأ معجمه بالعين: ثلج صدري لذلك الأمر، أي انشرح ونقع به، يثلج ثلجا وقد ثلجته إذا نقعته وبللته.
1: وقال ابن الأبرص في روضة ثلج الربيع قرارها مولية لم يستطعها الرود.
0: ويقال ماء ثلج أي بارد. وقال أبو علي الفارسي وهو كما قالوا بارد القلب، وأنشد ولكن قلبا بين جنبيك بارد. والثلج أي البلداء من الرجال.
1: وأقول إن تخصيصه الثلج لنعت البلداء من الرجال دون النساء يدل على أن الرجال لا يستبلدون النساء، فقد قال الشاعر القديم: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية.
0: ومن المجاز أيضا في استعمال الثلج قولهم: ثلج الرجل أي برد قلبه عن شيء، وإذا فرح أيضا فقد ثلج. ويقال قد أثلج صدري خبر وارد، أي شفاني وسكنني فثلجت إليه.
1: وإذا تأملنا في اختلاف معاني هذه الكلمة من المدح إلى الذم تبين لنا كما قلنا أن الصيغة الصرفية أو حركة عين الفعل لها تأثير كبير على المعنى المقصود، فتأملوا ذلك.

0: قلما نعثر على قصيدة تامة في الشعر العربي القديم يصف فيها الشاعر الثلج ويتحدث عنه حديث الشاعر الصحراوي المتلهف على الثلج والمياه. فقد كان في الإمكان يعقد مقارنة طريفة بين أكوام الرمل وأكوام الثلج مثلما قارن بين السراب والماء. وقد كتب الداعي لكم براحة الوجدان قصيدة في أوائل الستينات وطواها فيما طوى من شعره الكثير، ولم ينشرها إلا اليوم على أمواج الأثير بعدما نامت في الرفوف حوالي ثلث قرن، فقد كتبت في شهر جانفي من سنة 1963.
1: شاهد الشاعر الثلج يتساقط في مدينة الكاف ويغطي الطرقات والأشجار والمنازل، ورقه تساقطه كالصوف المندوف أو الريش المنتوف أو كالنجوم المتساقطة أو الطيور المتسابقة إلى غير ذلك من الصور الشعرية. ثم شاهد أمواج مزارع القمح صيفا، ثم قارن غرق الأرض في المياه هناك بجفاف جهات أخرى تموت عطشاً.

كبياض القطيع يرتع فجرا في ربيع مخضوضر فتان، مر في الحلم هائما يتهادى ناثرا صوفه على الأغصان، فبدا كالحرير يزهو اختيالا فوق سرب من فاتنات الغواني، وكأن النجوم تندف قطنا وتغشي حقولنا بالجمان، وكأن الأشجار لوز خصيب ضاحك النور مزهر الأفنان.

وعلى السهل والرواب أرى سرب فراش يهم بالطيران. نتفت ريشها الطيور ورشتها، فلاحت كالفل في الكثبان. وكأن الثلوج ذوب لجين دب في باطن الثرى العطشان. فإذا ما أتى الربيع تبدى حللا سندسية الألوان. فالزروع الخضراء ثوب حرير وشحته الأزهار كالمرجان.

ويلوح النضار في الصيف بحرا يتهادى في البيدر المزدان، لكأني أرى السنابل تهفو كذؤابات فاتنات الغواني. شعر أشقر كمن ساب ضوء الشمس وقت الأصيل في خفقان، مثلما رفرف البياض بحقل القطن مثل ابتسام أحلى الأماني.

والمروج الخضراء تغفو عليها قطع النور في رضا وأمان. يلهث القفر باحثا عن شراب، وتثور الرمال في غليان، والصحارى تنام تحلم بالماء فتبدي الشراب للظمآن. والقلوب العطاش يبهرها الآل فتقضي على وقدة البركان. والشتاء الكئيب موت كئيب لفعته الثلوج كالأكفان. كل ما في الوجود مل من الري، فيا للمبلل الغرثان. أمن العدل أن تجف الصحارى وتعيش الديدان في الغدران؟

شهد أحد المغفلين يحمل قطعة كبيرة من الثلج ويقلبها ظهرا لبطن ويتأملها من أعلى ومن أسفل ومن جميع جهاتها، فسأله أحدهم: عن ماذا تبحث في هذه القطعة من الثلج؟ فقال له: أبحث عن الثقب الذي يتسرب منه الماء لعلي أستطيع إصلاحه قبل أن تفرغ من مائها.

نرجو أن يكون حديثنا القادم عن الثلج وكيف كان يصل إلى بعض البلاد العربية في الصيف. سيدتي آنساتي سادتي، أثلج الله صدوركم بكل ما يسر، وجنبكم الثلج البلداء، وأبعد عنكم كل مثلوج الفؤاد من هذا القبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راحة الوجدان. لقاء البيان بالألحان يعده لكم نور الدين صمود.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

أيا كاشف الضر، هذا دعائي، ولا رب غيرك يجلي عنائي. أفي الكون أقدر منك وأدرى بمن صغته من تراب وماء؟ هداك هو النور والدين حق، بعثت به خاتم الأنبياء. تباركت ربي إله البرايا، ورازق من في الثرى والسماء. على كل حال لك الشكر مني، وإن ملت النفس طول رجائي. صبرت على العسر فازداد أجري، ونلت من اليسر خير جزائي. أيا من هو العدل، نور فؤادي بذكرك، يا أرحم الرحماء.

بمن أستجير إذا لم تغفني؟ وأنت السنا في دجى الغرباء، إليك التوسل في كل أمر، ومن يتكبر يعش في شقائي. وما عزتي تحت ظلك إلا خضوعي وذلي لذي الكبرياء. جعلت لي الأرض مهدا، وفوقي رفعت السماء فكانت غطائي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن

الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.

وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا

وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئت

سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.

وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل

فقال إني رسول رب العالمين.

وأخذناهم بالعذاب وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.

0: آخرين. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الزخرف، ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. توجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية. للذكرى 70 لتأسيسها الهلال الأحمر التونسي يطلق تظاهرة شهر تونس الإنسانية لتشمل كل الولايات على مدى شهر كامل، وبرنامج التظاهرة يتضمن أنشطة صحية وبيئية وتكوينية متنوعة وفق عضو المكتب العالمي للمنظمة نزارة طرابلسية.
4: توزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات لسبعين عائلة، ترمز لسبعين يعني سبعين سنة، تمشي لكل الولايات. الأسبوع الموالي معناتها باش يكون فما غيرها 70 شجرة في كل مواطن دية، وهذا باش تكفل به معناتها الهلال الأحمر التونسي. السبت اللي من بعده باش يكون عملية تكوين الصفات الأولية لسبعين عامل من عمال البلديات الصفات الأولية، كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي. والأحد اللي بعده باش يكون 24 قافلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين في كل ولاية.
3: تواصل فعاليات المؤتمر السابع لنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحا. تحويل جزئي لحركة المرور بالطريقة الجوية عدد 22 لمدة أسبوع بداية من الثلاثاء المقبل على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. ختاما، وفي العالم، هيئة الطيران المدنية السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 سعوديين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن. وسائل أعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة تفيد أن البنتاغون صاغ مخططا عسكريا متكاملا لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران في ظل تعزيز لافت للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. ختام هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
5: عذب الكلام.

مستمعينا الكرام، صباح الخير والسعادة والأمل. الرحلة في الأبيات.

تتساقط أوراق الخريف كتسارع الأيام، ومرور الزمان شيء من خاطف الأحلام. تناثري تناثري يا بهجة النظهر، يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر، يا أرغون الليل ويا قيثارة السحر، يا رمز فكر حائري ورسم روح ثائري، يا ذكر مجد غابري، قد عافك الشجر، تناثري تناثري. تعانقي وعانقي أشباح ما مضى، وزودي أنظارك من طلعة الفضا، هيهات أن هيهات أن يعود من قضى. وبعد أن تفارقي أتراب عهد سابق، سيري بقلب خافقي في موكب القضا، تعانقي تعانقي. سيري ولا تعاتبي، لا ينفع العتاب، ولا تلومي الغصن والرياح والسحاب، فهي إذا خاطبتها لا تحسن الجواب. والدهر ذو العجائب وباعث النوائب وخانق الرغائب لا يفهم الخطاب، سيري ولا تعاتبي. ميخائيل نعيمة.

تمر هذا الشهر ذكرى الشاب وأناشيد الشاب من خالدات اللحون في تونس الخضراء بين الحسن والماء النمير، حيث الطبيعة تزدهي وتجود بالفن الوقور، حيث الجداول ترسل النغمات أثناء الخرير، حيث المروج تلألأت كالنجم كالبدر المنير، حيث الرواب الخضر أبهجت النفوس مدى الدهور، حيث المياه تدفقت في السهل في الوادي الخضير، في تونس الخضراء رن بمسمعي صوت السمير، هو صوت شاعرها المخلد في القلوب على العصور. كم من عهود عذبة في عدوة الوادي النظير، في الضية الأسحار مذهبة الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير. صوت غدا متمكنا بين الحنايا والصدور، يصبو لنشر الحب والآلاء والخير الوفير، ورسالة الشعراء يذكي قدسها صدق الشعور، والصدق عند الشاعر المطبوع من وحي الضمير. فاضل خلف.

لا شك أن ورق الكتابة أخذ لفظه من ورق الشجر، وقديما كانت الأقوام تكتب على محامل كثيرة منها ورق الشجر، وفي هذا سميت الصحيفة جريدة لعادة العرب الكتابة على جرائد النخل. واختراع الورق أو الكاغذ كما كان يسمى صيني قديم، وقد عمل هارون الرشيد فيما يروى على جلب صناع صينيين لتأسيس صناعة الكاغذ في بغداد. ولكن الكتابة كانت أيضا على الجلد بالأساس، وعرف جلد الغزال أو الرق بأنه من أقدم ما كتب عليه العرب. ونتصور أن لفظ الصحيفة أو الصفحة التي تولدت عنها كلمات كثيرة منها الصحافة لا تعني بالضرورة الورق، وإنما كل مساحة مكشوطة مهيئة للكتابة، ولعلها تطلق أساسا على الجلود. وبطبيعة الأمر عرف العرب أيضا ورق البردي الذي كان يستخدمه المصريون القدامى، وهو في الأجنبية مشترك لفظا مع الورق. وتسمى الصحافة في الفرنسية بريس، وكذلك في لغات أخرى. والبريس أو البريسة كما ينطقها بعض الصناع عندنا المكبس الذي كان في المطبعة القديمة يضغط على الورقة لتنطبع عليها الأشكال، وبعامة هو كل مكبس يضغط ضمن آلة كما في معاصر الزيتون أو ما شابه. ولأن الأوراق الخريفية تدل على مرور الزمن وانقضائه، كان الحديث عن أوراق المذكرات أو اليوميات أو الرسائل العاطفية مقاربا. أوراق الأمس الملعونة تتدافع في موقد إغراء الحاضر، تأكلها النيران المجنونة وأراقبها بسكون الشاعر. ويقابل سكون الشاعر الذي اختار الإحراق ونسيان الماضي انفعال الآخر، وهو يرى أوراقه تحترق. بأعصاب أعصابي رسمت حروفها وأطعمتها من صحتي من مدامعي، وأنفقت أيامي أصوغ سطورها بدقة مثال وأشواق راكعي. أجيبي أجيبي ما مصير رسائلي، فإني مذ ضيعتها ألف ضائع. ألم تترك النيران منها بقية؟ ألم ينج حتى مقطع من مقاطعي؟ حصيلة عام تنتهي في دقائق، وتلتهم النيران كل مزارعي، وتذهب أوراقي التي استهلكت دمي، فلا رجع موال ولا صوت زارعي. وتفنن المتكلمون في التعبير عن خلود الكلمة، وهل تخلد فوق الورق، بل هل تخلد حتى منقوشة على الحجر؟ وتناول قيس العامري عبثية الزمن من خلال الكتابة على الرمل في قصيدة بعنوان جبل التوباد. وخططنا في نقى الرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعى. الكتابة على الورق كانت إذن ضربا من الاحتيال على الزمن، فضمن الناس أفكارهم وأحاسيسهم هذه المادة طمعا في أن تقرأها الأجيال. وظهرت صناعة مرتبطة بالورق ارتباطا وثيقا هي نسخ الكتب أو ما ندعوه بالمخطوطات. وكان أبو حيان التوحيدي من محترفي صناعة الوراقة، وإن كان لعنها وتبرأ منها أمام عدم قدرته على الارتزاق منها. والوراق يفني عمره ويذبل بصره في نقل ثمار العقول، وقد يكون قادرا على تصحيح الخطأ في المخطوط أو إضافة الهامش، فيغدو لعمله مكانة خاصة. لكن الكثير من الوراقين لا يتعدون طور النسخ، وربما المسخ كما يتجلى فيما بقي لنا من المخطوطات. ومن القديم اعتقد عامة الناس أن للكتابة على الورق قيمة سحرية ما، وربطوا ما يحدث من حسن أو قبيح بحروف أو رموز يخطها الساحر أو العزام على وريقة مطوية. وهذا الربط بين المعنوي الفكري والمادي الجسمي قد طغى على العقلية البشرية قرونا. كانت الكتابة على رغم تربد بعض صفحاتها جزءا مهما من تاريخ الإنسانية.

تناولنا في حديث سابق حظوظ القصائد، وقلنا إن لبعضها نجاحا لا يمكن تحليله منطقيا، ونتناول اليوم قصيدة لعلها من أهم القصائد نشرا وحفظا ومعارضة، ولا يمكن في الحقيقة حصر من تأثر بها أو حاذاها لا في القديم ولا حتى اليوم. يكفي أن نشير إلى أن كتبا ألفت لا حول القصيدة في حد ذاتها، وإنما حول معارضاتها في القديم والحديث، وحسبت هذه المعارضات فعدت بالمئات. لهذه القصيدة إذن شهرة قف نبكي، ولكنها تتحلى بعدد من المعارضات أكبر بكثير مما للامية امرئ القيس. والحق أن دالية أبي الحسن علي الحصري القيرواني ليست قصيدة مكتملة، وإنما هي أبيات افتتحت بها إحدى مدحياته، فكان للمقدمة شهرة أوسع مما كان لمتن القصيدة، وهذا يحدث أحيانا، كما هو الحال في رائية ابن الجهم عيون المها مثلا. ومدحية الحصري هي في الحقيقة اعتذار لدفع وشاية توجه بها إلى أمير مدينة مرسية الأندلسية محمد بن طاهر، فبلغت 99 بيتا، وهذا الرقم من الرموز أيضا، منها 23 في النسيب، وهي المعروفة المشهورة المعارضة. وبالطبع تساءل النقاد عن أسرار الدالية وأسباب رواجها، فما وجدوا إلا خفة الإيقاع وجمال القافية ومتانة النظم وجودة الصور والتشابيه الأصيلة، وهو ما تشترك فيه معظم هذه القصائد المشهورة. وكأن الشاعر نفسه أحس بقوة قصيدته وحسن وقعها على النفس والأذن، فقال في آخرها مفتخراً: ما أجود شعري في خببي، والشعر قليل جيده. والخبب صورة من بحر المتدارك أو المحدث تحاكي سير الخير الحثيث، ومنه جاءت التسمية. يقول الحصري في أبياته الأولى: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. من الواضح هنا أن المعاني مغرقة في التقليد، لكن ثوب القصيدة أنيق جذاب. ومن أشهر أبيات القصيدة الحصرية: يا من جحدت عيناه دمي، وعلى خديه تورده، خداك قد اعترف بدمي، فعلام جفونك تجحده، إني لأعيذك من قتلي، وأظنك لا تتعمده. وخلافا لآراء النقاد، فنحن نظن أن هذه المعاني مفرطة معقدة، فليس في الأبيات على الحقيقة اندفاع أو صدق بالمعنى الفني، وإنما هي صناعة بل تصنع. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن الحصري معروف بإغرابه وحذقه للغة ومنافسته لمعاصريه فيها بشكل يذكر بالمعري والرجلان يشتركان في فقد البصر. تغنى القدماء بدالية الحصري ولحنوها، وأغرم المعاصرون بها ومعارضاتها فلحنوا عددا منها، اشتهرت من بينها معارضة أحمد شوقي: مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده. ونزعم أن هذه المعارضات على نجاح بعضها لم ترقى إلى مرتبة الأصل، بل إن أكثرها مجرد تقليد ضعيف. أليست أبيات شوقي مثلا مجرد صدى لشعر الحصري؟ لنأخذ مثلا صورة الجاني البريء. يقول شوقي: جحدت عيناك زكية مي، أكذلك خدك يجحده، قد عز شهودي إذ رمت، فأشرت لخدك أشهده. والتأمل البسيط يؤكد وجود تقليد كبير. كما كانت بعض الأبيات الشوقية جامدة، مما أدى بالملحن محمد عبد الوهاب إلى حذفها عند اختيار الأبيات المتغنى بها. لنأخذ مثلا قول شوقي:
وهممت بجيدك أشركه فأبى واستكبر أصيده، وهززت قوامك أعطفه فنبى وتمنع أملده، سبب لرضاك أمهده ما بال الخسر يعقده. ولا شك أن هذه الأبيات متينة جيدة الصناعة، لكنها بلا روح، فهي مجرد استعراض لغوي محفوظ.

خبايا الزوايا. تناولنا بعض فنون العرب الفرجوية، ونعني بذلك ما يقدم في حفلات عامة أو في الأسواق والساحات وما شابه. ولا شك أن الرواة والقصاصين يمثلون عنصرا أساسيا من هذه الحفلات والحلقات، وقد تناول القدماء عمل القصاص الخائضين خاصة في القصص ذي الطابع الديني أو الخارق. وربما تناول القصاصون أيضا من القديم أيام العرب وأمثالهم وأقوالهم وبالطبع أشعارهم وما يرتبط بها من أخبار بطولية أو غرامية، كما ورد في وصف حلقات المربد أو عكاظ. وقد كان هذا بالطبع قبل ظهور السير الشعبية، وتعود في أغلبها إلى القرن الخامس فما بعد. لكننا نريد اليوم الإلحاح على جانب من هذا القصص لم يتناول كثيرا، بل لعله أهمل عمدا، ونعني قصص اللصوص والسراق وحيلهم. ولا نشك لحظة في أهمية هذا الغرض السردي، ويكفي أن نعرف أن للجاحظ مثلا تأليفا خاصا به، ويمثل ضياعه خسارة كبرى. وقد حاول بعض المحققين جمع نتف من هذا العمل الجحظي معتمدين على كتب الرجل الأخرى أو على من أخذ عنه أو نقل، ومن خلال هذه النماذج القليلة نتبين أن الغرض ثري جدا، فهو أولا سرد لقصص اللصوص ووقائعهم بما تتضمنها من حيل يستخدمونها للإيقاع بضحاياهم، وهو ثانيا جمع كبير لأدب نثري وأشعار لا مثيل لها في التراث الرسمي. وهو أيضا في موازاته للأدب الرسمي يتناول مختلف الأجناس والأنواع، ومنها الخطبة والوصية، على أن أهميته الكبرى تكمن في أنه أسس ضربا من السير الشعبية مزدهرا في مصر بالخصوص، مثل سيرة علي الزئبق المصري، ونجد جذورها في حكاية دليل المحتالة وابنتها زينب، وهي من مطولات ألف ليلة وليلة. ونعود من جديد إلى

مقامات الهمذاني، فنجده يعدد حيل اللصوص في مقاماته الرصافية، مما يذكر بالجاحظ وأيضا بوصف الفرنسي فيكتور هوغو العجيب لما سماه بساحة المعجزات في أحدب نوتردام. والمعجزات المقصودة هي تخلي المتسولين أو النصابين عن تنكرهم وتظاهرهم بعاهات أو نقائص، فإذا هم أسلموا من الأصحاء. وبين قوسين نشير إلى نجيب محفوظ وزقاق المدق، وفيه ضرب من ساحات المعجزات هذه. أدب اللصوص أو قصص اللصوص من الجوانب المفقودة في التراث على أهميتها الفنية والتاريخية بالطبع. والحق أن شيوع قصص اللصوص لا يعود إلى فضول الناس أو تشوقهم للأحداث الغريبة كما يفعلون اليوم عند قراءة صفحات الجرائم أو المحاكم في الجرائد، لا يعود إلى هذا فحسب، وإنما يعود إلى هالة أحاطت ببعض مشاهير اللصوص ممن اتصفوا بأخلاقيات معينة أو تصرفات خاصة. ونذكر في هذا المجال الصعاليك عند العرب، وهم من الأبطال المتميزين. ولا يقتصر الأمر على العرب، فقد عرف عند الفرنسيين كارتوش زمن لويس الخامس عشر، وكان ثائرا على نظام اللزمة. ومن الطريف أن الدغباجي عندنا كان ثائرا بدوره على اللزمة، وقد ارتبطت معاركه الأولى بها، واشتهر عند الإنجليز روبن هود. وقرأ الأمريكان بشغف مغامرات جيسي جيمس وهو لص قطارات أحيط بهالة كبيرة. فالظاهرة عالمية إذن لا تقتصر على عصر دون عصر، وقد وجدت كما نتصور في الأسواق العربية منذ القديم وربما منذ الجاهلية، والصعاليك من شعراء الجاهلية في معظمهم. وهل من الصدفة أن تحتوي حكايات هؤلاء الصعاليك على عناصر غريبة خارقة تمثل مجلبة وجاذبية للمستمع في الساحة أو القارئ للأخبار في كتاب؟ ألم يبارز الشاعر تأبط شرا مثل الغول؟ ألم يقسم الشنفر على قتل 100 من أعدائه في حكاية مشهورة؟

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم الرسالة والرحمة، اللحظة التي خرج فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من غار حراء وقد تغير كل شيء. لم يعد محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة، بل أصبح رسول الحقيقة إلى الناس. اقرأ أول كلمة من السماء. في غار حراء كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد، وكان قلبه قد ضاق بما يرى من ضلال قومه، حتى جاءه جبريل عليه السلام وقال اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ثم جاء الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إنها معرفة تقود إلى الله. إن العلم إذا لم يغير الإنسان يبقى فقط مجرد معلومات. هكذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار مضطربا وقال: زملوني زملوني. هنا يأتي أول موقف عظيم من مواقف الرحمة، خديجة رضي الله تعالى عنها. لم تستقبل خوفه بالأسئلة الكثيرة، ولم تقل له كيف حدث هذا، بل منحته أولا الأمان، ثم قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ثم عددت خصاله: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. تأملوا مستمعين الكرام، خديجة رضي الله تعالى عنها لم تعرف الرسالة بعد، لكنها عرفت الإنسان. وهنا درس بالغ الأهمية، قد تكون أخلاق الإنسان هي أول شهادة على حقيقة رسالته. فالإنسان الذي يصل رحمه ويعين المحتاج ويكرم الضيف ويحمل هم الناس إنسان ليس عادي. ثم يأتي القرآن الكريم ليكشف لنا جوهر الرسالة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أن رسالته كانت سببا لرحمة الخلق وهدايتهم. فالرحمة ليست جانبا من الرسالة، إنها أيها الأحبة جوهر الرسالة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. لقد كان صلى الله عليه وسلم يحمل هم الناس، حتى وصف القرآن شدة حرصه عليهم، فقال جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأملوا قول الله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية ما يبرز شدة شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. من أجمل المشاهد أيها المستمعون الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسمع بكاء الطفل فيخفف صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هكذا كانت العبادة عنده، لم تعزله عن الإنسان، بل جعلته أكثر إحساسا بالإنسان. وهنا سؤال لنا جميعا: هل جعلتنا عبادتنا أكثر رحمة؟ هل جعلتنا الصلاة ألين قلوبا؟ هل جعل الصيام من أنفسنا أكثر صبرا؟ هل جعلنا القرآن أطيب خلقا؟ إذا لم يحدث شيء من ذاك، فعلينا أن نسأل أنفسنا: أين أثر العبادة فينا؟ لم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم خاصة بأصحابه، كان رحيما حتى مع من آذاه، وحين جاءه ملك الجبال بعد أن آذاه أهل الطائف وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين، لم يختر صلى الله عليه وسلم الانتقام، بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. لم ينظر فقط إلى ما فعلوه، نظر إلى ما يمكن أن يصبحوا عليه. حتى الحيوان كان له نصيب من رحمته صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا قد ظهر عليه التعب، فمسح عليه ثم قال لصاحبه: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ تأملوا، الرحمة كانت سلوكا مع الإنسان والحيوان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. هكذا صنعت الرسالة جيلا. لم تكن الرسالة مجرد تغيير في العقائد، لقد غيرت الإنسان. الرجل الذي كان يرى القوة في الثأر أصبح يرى القوة في ضبط النفس، والذي كان يرى الفخر في القبيلة أصبح يرى الكرامة في التقوى، والذي كان يحتقر الضعيف أصبح يبحث عنه ليعينه، والذي كان يرى المال غاية أصبح يراه أمانة، والذي كان يعيش لنفسه أصبح يعيش للناس. وهذا هو التحول الحقيقي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. جملة قصيرة لكنها ربما أعظم ما قيل في وصفه صلى الله عليه وسلم. كان القرآن يرى في أخلاقه. ولذلك حين حاول الشعر أن يصفه لم يكن يصف وجها قط، بل كان يصف أثرا. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. والجمال هنا ليس جمال الصورة وحدها، إنه جمال السيرة، جمال الخلق، جمال الرحمة. والبصيري في بردته يقول: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم يقول: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وهنا نحتاج إلى أن نتأمل محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، يأكل ويشرب، يفرح ويحزن ويتعب، لكن الله تعالى اصطفاه فكان خير خلقه. وهذا يجعل الاقتداء به ممكنا، لأنه لم يكن ملكا لا نقدر على الاقتداء به، بل كان إنسانا مرسلا. أرانا كيف يكون الإنسان إذا بلغ ذروة الكمال البشري في العبادة والخلق والرحمة. وبعد قرون نسأل: ما الذي نحتاجه من الرسالة؟ في زمن كثرت فيه الكلمات نحتاج إلى الصدق، وفي زمن كثرت فيه الخصومات نحتاج إلى الرحمة، وفي زمن أصبح فيه الإنسان قادرا على إيذاء أخيه بكلمة على شاشة نحتاج إلى الأدب، وفي زمن اتسعت فيه المعرفة نحتاج إلى الحكمة، وفي زمن أصبحت فيه القوة في يد الكثيرين نحتاج إلى العدل. كيف نحتفي بالرسالة؟ قد نكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجمل ما نحيا به. لكن ماذا لو سألنا أنفسنا: ما الخلق النبوي الذي سأعيده إلى حياة اليوم؟ هل سأعفو عن شخص؟ هل سأصل رحم؟ هل سأساعد محتاجا؟ هل سأكف أذى؟ ربما يكون هذا أجمل احتفاء بالرسالة، أن تتحول المحبة إلى عمل، والذكر إلى خلق، والسيرة إلى حياة. تأملوا أيها الكرام، تأملوا الرحمة. بدأت الكلمة بإقرأ، ثم جاء القرآن والإيمان والأخلاق والرحمة. ولهذا كانت الرسالة عملية بناء للإنسان عامة، إنسانا يعرف ربه ويحسن إلى خلقه. وهذا هو سر بقاء الرسالة الخاتمة، لأنها لم تخاطب زمنا واحدا بل خاطبت الإنسان. لكن بقي سؤال أكبر: إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكيف يمكن أن نجعل من حياته قدوة لنا؟ كيف نقتدي به في البيت وفي العمل وفي التعامل وفي الاختلاف وفي العبادة؟ هناك سنقترب منه صلى الله عليه وسلم في تفاصيل الحياة، سنرى الزوج والأب والجار والصاحب والقائد والعابد، سنبحث عن النور حين يتحول إلى سلوك، لأن المحبة الحقيقية ليست أن نقول أحب محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، بل أن نسأل حياتنا أين محمدا صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. وزارة الشؤون الدينية تطلق منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشهورات. 20% ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة يعانون من زيادة في الوزن، وفق تصريح رئيسة الجمعية التونسية لعلوم التغذية هند الجاموسية. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا، يعد الأول من نوعه في تونس، من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع، وفق منسقة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنستير إنس جعفر.
4: لاباري هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، استعملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند المتبرع في حالة موت دماغي، الكلية كي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة كيبدا المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم، أو ثم مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع تبدا بعيدة شوية، من أحسن إنه نحطوها في الماكينة هذه، هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في احسن ظروف. ثم كل دوره نتاع ليكيد تدور فيها ديما يبدا اون بيرفيجيون يحافظ على المكونات نتاع العضو هذاك، هنا باش نضمنوا انه العمليه من بعد ان شاء الله العضو يوصل في احسن ظروف باش العمليه نتاع الزرع تنجح.
3: ولاية القصرين تستعد لانطلاق موسم جني الزيتون وسط تقديرات بانتاج يقدر بنحو 100,000 طن، وتوقعات بان ينطلق موسم جني منتصف شهر اكتوبر الجاري. ختاما، وفي العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن حادثة داخل مضيق هرمز. وإيران تعلن إبقاء عشرات الوحدات القتالية في مواقع متقدمة على حدودها بالتزامن مع مراجعة خططها الدفاعية وتعزيز تحصيناتها العسكرية وسط جهود روسية لتحريك المفاوضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدين هجوم الحوثيين على مطار الرياض أمس، الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح لحد هو صحيح لحد، لكن احنا ديما نبدأ معاكم بكل حيوية ونشاط ونتابعوا إيقاعات هذا اليوم الجديد. إن شاء الله سعيد ومبارك عليكم الناس الكل. لحد 11 أكتوبر 2026 بدينا نفيقوا بشوية بشوية معاكم، وبدينا كذلك في برنامجنا صباح الخير يا تونس من توا حتى للتسعة متاع الصباح. اليوم كالعادة فقراتنا حاضرة باش نكونوا معاكم ونوصلوا أصواتكم ونتابعكم ونفيدوكم ونمتعكم بالأغاني والمعلومات المفيدة، لأنه المعلومة المفيدة فيها متعة أكيد. وين ما كنتم، في العاصمة، في الجهات، في الدار، في الطريق، داخل تونس، خارج تونس، يوصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية. موعدنا جديد معاكم في صباح الخير يا تونس. نبدأ نهارنا مع بعضنا، نحكي ونسمع ونرفقكم في تفاصيل نهاركم. خليكم معنا، مرحبا بكم.

كانت بدايتنا أكيد مع أحمد جلمام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، بداية اللقاء معكم وين ما كنتم، منجدد لكم التحية على موجاتنا أكيد، ونتابع بقية تفاصيل النغمات والأغاني معكم في إذاعتنا الوطنية التونسية. النغمة التونسية متواصلة معكم مع صوت الهدي المقراني، دنيا زهيت وحلات أكيد، هدي مقراني المطرب التونسي اللي المعروف عند برشا واللي مش معروف عند برشا كذلك. بدأ مولود عام 1924 في العاصمة، ونشأ في بيئة محبة للفن، والوالده كان يدير مقهى في باب الديرة ويستضيف فيها بشكل أسبوعي حفلات لكبار المطربين كما جويني، حسيبة رشدي وفتحية خيري، ومن وقتها تأثر بالأجواء هذيك وبدأ كان يرافق جده كذلك الحلقات السلمية، شيء اللي ساعده لحفظ المدائح والأذكار وتنميت موهبته منذ الصغر. الهادي مقراني رافقنا في هذا النغم الدنيا زهيت وحلات، 6:19 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد في صباح الخير يا تونس.

0: الدنيا زهيت وحليت. هدي مقراني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نجد لكم التحية. 6:22 دقيقة وموعدنا مع فقرتنا الأولى في صباح الخير يا تونس.
1: الحظ مواتيك،
0: الحظ مواتيك، وجولتنا هكا خفيفة سريعة طريفة نجم تقول في الحدود والأبراج. نبديو كالعادة بالحمل، فرصة اليوم في أنك تقول اللي في قلبك بكل هدوء. الثور كلمة صريحة مع شخص قريب تنجم تصلح سوء التفاهم. الجوزاء فكرة قديمة تستحق ترجع تفكر فيها، يمكن تلقى فيها بداية جديدة. السرطان شوية أنانية تنجم تنقص منها، خذ وقت لنفسك وجدد طاقتك. الأسد إذا تكررت برشا حكايات جرب تفهم السبب قبل ما تعاود نفس الردود. العذراء رتب أولوياتك، مش كل شيء يستحق يتعمل اليوم. الميزان ما تأجلش خطوات تهمك خوفا من كلام الناس. العقرب فكرة إبداعية أو كلمة محسوبة نجم تفتح لك أفق جديد. القوس تمهل قبل الالتزام بكل شيء، اختار اللي يناسبك فعلا. الجدي اسمع للمقربين اللي عادة ينجموا يساندوك وما تحملش كل شيء وحدك. الدلو التغيير يبدأ أحيانا من لحظة هدوء تعيد فيها ترتيب أفكارك. الحوت اتبع هكا شوية الفضول متاعك اليوم، تعلم حاجة جديدة وإلا حل أحاديث نجم تلهمك مع شخصيات وناس ينجموا يأثروا فيك. هذه كانت جولتنا السريعة والخفيفة والظريفة مع الحظ مواتيك، وأكيد هي تنجم تكون اليوم كلمة ولا خطوة ولا راحة مستحقة النجم نتحصل عليها اليوم، خاصة أنه نهار أحد. 6:24 دقيقة نواصل مع الأنغام، ونواصل مع زوز أصوات محمد الجموسي وصفوة.

كي جيتينا هذه صفوة ومحمد الجموسي زوز أصوات سمعناهم في هذا اللقاء معاكم في بداية صباحنا في صباح الخير يا تونس. 6:28 الفقرة الموالية ديما هكا مع بداية اليوم، وبعد كي تلقاو الفيديو على السوشيال ميديا مش بالضرورة توا يعني نفذوه، احنا بعد نعطيكم شوية أفكار هكا كل مرة في هذه الفقرة. اخترت لكم اليوم الجولة سبيسيال. احنا ديما هكا نقترح عليكم خرجات، نقترحوا عليكم افكار تنجم هكا كعائلة تخليكم ملمومين، وما احوجنا لمة العائلة ونكسروا شوية النمط اللي احنا تعودنا به للأسف. توا ديما الناس كل مشغولة والهوات في الجوالة خذيت برشا من حياتنا. اليوم اللمة باش تكون في الدار، نجموا نقعدوا في الدار ما نخرجوش، لكن نعملوا بروجرام في الدار، ونهارة لحد دارنا تتحول ممكن الورشة مع العائلات اللي مازالوا عندهم أطفال والمراهقين. هكا نحاولوا زادا نلقاو لهم حلول، لكن الأطفال اليوم باش يكونوا على موعد مع ورشة فيها الأب والأم والصغيرات، وإلا صغير واحد على حسب كل عائلة وشنية الظروف متاحة، مع الأم وحدها مع الأب وحده، كل عائلة وشنية الظروف اللي تحكم فيها. أكيد المهم أنه نتلموا اليوم باش نتلموا هكا في ورشة، نجموا نعملوا مسرح صغير، نجموا نستعملوا كردونة، نجموا ناخذوا دي قبلي، نجموا كيسين من الورق المقوي نحولوهم الشخصيات مختلفة، نخليو خيال صغارنا يبدأ أكثر، نجموا نغلفوهم بالأوراق الملونة، وإذا عنا صوف كذلك نجموا نستعملوه كش شعر، ولا نرسم به الملامح واللباس، كل شخصية نجموا لصقوها على أعواد خشبية، وصغيراتنا نخليهم يبدعوا ونخليهم يخترعوا أفكار وقصص، ونفسحوا لهم المجال للتعبير على الأفكار. الورشة هذه تنجم تكون بسيطة لكن مهمة للصغار، لأنه تخليهم يحسوا اللي فما لما، ويحسوا اللي فما الأولياء كذلك مهتمين بهم ويشاركوهم اللحظات هذية اللي بعد تبقى ذكريات. نجموا بعد الورشة ندخل مع بعضنا للكوجينة، سندويتشات خفيفة نتشاركوا فيها الناس الكل، ولا نعملوا بوب كورن، أي فكرة في الكوجينة، لأنه مهمة زادة ما نخليوش ديما الأم وحدها أو الأب وحده، الناس الكل هكا حتى ربع ساعة مع بعضنا نتلموا في الكوجينة، نعملوا الحوسة متاع الكوجينة، وبعد نخرجوا كي نرتاحوا شوية باش نختاروا مسرحية تنجم تلمنا الكلنا كعائلة. جمهور عام، مسرحية هي فيها رفيعة بالحوت، فيها ريم الزريبي، فيها انصاف بن حفصيه، فيها عبد القادر دخيل، تاليف عماد بن عماره، انور عياشي قام بالاخراج المسرحي والاخراج المسرحي التلفزيوني محمد مزيان. الاحداث متاعها تتمحور حول اكتشاف الكنوز والحيل اللي نجموا نستغلوها باش نتحيلوا على الاخرين، دونك نكتشفوا بعد ما نتفرجوا ان المقصود بالكنز هو في الحقيقه درس لكل العائله، نفهموه بطريقة بسيطة تجمع بين الكوميديا المغامرة، وممكن زادة وأكيد بعد الفرجة نحلو نقاش بسيط ونعملو زادة لعبة عندها علاقة بموضوع المسرحية اللي هو كنز جدود. المسرحية هذه اللي مش نمشولها للمسرح، باش نلقاوها في التلفزة في اليوتيوب متاع الوطنية 2 موجودة المسرحية هذه، أكيد إذا توفرت في التلفزة نتفرجو، لكن احنا ديما ندعوكم كذلك للخروج إلى المسرح والسينما، لأنه فما إفادة كبيرة برشا من خلال الأعمال اللي نتفرجوا فيها. كان هذا المقترح متاعنا اليوم بالنسبة لفقرة اخترت لكم، اللي الهدف متاعها أنه نلموا العائلة التونسية حول موضوع ما، حول أولادنا أطفالنا، نحكيوا معاهم نتبادلوا معاهم النقاشات ونثريوا المعارف متاعهم. يتواصل اللقاء في صباح الخير يا تونس، ونمشي مع الأنغام في انتظار الفقرة الموالية. الفقرة الموالية باش نخليكم هكا شوية تنتبهوا لها، لأنها باش تهزنا لشخصية مهمة برشا مربوطة بتاريخ الإذاعة اللي هو عثمان الكعاك.

0: المحبة ماهي بالفم. هذه زهيرة سالم على موجاتنا، ومرحبا بكم في إذاعتنا الوطنية من جديد. نحييكم اللي التحقتوا الآن في الاستماع. نحن ديما نحكيه في الإذاعة، ومعانا احنا بديت الحكاية، احنا نحكيه وانتم تسمعوا فينا وتتفاعلوا معانا. العلاقة ياسر محلاها على امتداد سنوات أكثر من 88 سنة، واحنا معاكم وحكاياتنا عندها ناسها اللي امنوا بها وامنوا انه توينسا يستحقوا اذاعة تتكلم بلغتهم وتحكي عليهم. واحد من الناس هذم هو عثمان الكعاك المؤرخ اللي عرف قيمة الذاكرة، وكان اول كاتب عام للاذاعة التونسية. اليوم في نفس الاذاعة اللي ساهم في بدايتها باش نردوله شوية من الجميل، نذكروا اسمه ونحكي وحكايته من خلال فقرة في هك العام.
1: هاك العام
2: قبل 88 سنة تحديداً أكتوبر 1938 انطلق بث الإذاعة التونسية، فكان بداية جديدة لتاريخ الإعلام التونسي، وتم تعيين

0: من الكعاك كاتب عام للإذاعة التونسية، وكان هو المشرف على القسم العربي فيها، وكان حريص على مراعاة رفعة الذوق وأصالة الفن وجودة الإنتاج على امتداد 5 سنين، يعني من 1938 حتى 1943. افتح أبواب الإذاعة للشعراء والأدباء والمفكرين، وبعث المسرح الإذاعي
1: مسرح الإذاعة،
0: وخصص له برنامج أسبوعي، واستقطب أهم وأبرز المخرجين والمؤلفين والممثلين حتى تكونت فرقة تمثيلية خاصة بالإذاعة.
2: هذا يجعلني سعيدة ويغنيني عن أي حفلة مهما كان نوعه.
0: كان هدف عثمان الكعاك أنه تكون الإذاعة من البداية مش مجرد جهاز ينقل الصوت للديار، وإنما فضاء للثقافة والفكر والفن. نرجع لعام 1903، وين تولد في جمرت عثمان الكعاك في عائلة تونسية ذات أصول أندلسية. أفرادها تعرفوا بالتخصص في مجال الثقافة والأدب والعلم والقانون. من بعد نقلوا الحي باب القواس في المدينة العربي، وغادي تعلم الطفل عثمان في كتاب سيدي الشريف، ومن بعد المدرسة الصادقية. وعام 1926 سافر لفرنسا ونقرأ في جامعة السوربون، واهتم باللغة العربية وأدابها وحضارتها، وتابع دروس في معهد اللغات الشرقية. في أواخر العشرينات رجع لتونس وبدأ مسيرة تدريس التاريخ والجغرافيا في المدرسة الخلدونية ومؤسسات تعليمية أخرى، وكان إلى جانب كونه أكاديمي كان مهتم بالثقافة الشعبية وعادات التوانسة وتقاليدهم، ونشر مقالات سياسية وتاريخية في أشهر الجرائد والمجلات التونسية. وعام 1938 تفتحت في حياته صفحة جديدة، هي صفحة الإذاعة اللي عدى فيها 5 سنين، جعل منها منتدى للشعراء والكتاب والأدباء والفنانين كما العربي الكبادي ومصطفى آغا والهادي العبيدي ومحمود بورقيبة وأحمد خير الدين وعبد العزيز العروي وغيرهم من الأسماء المهمة في عالم الثقافة. واعطى زادة شرارة الانطلاق الأولى للمسرح التمثيلي الإذاعي، وأدرج برنامج أسبوعي استقطب فيه أبرز عناصر الفرق التمثيلية الناشطة في ثلاثينات القرن العشرين، من مخرجين ومؤلفين وممثلين، حتى تكونت فرقة تمثيلية خاصة بالإذاعة التونسية. وبعد تجربة الإذاعة واصل الرحلة بين التعليم والكتاب. بعد الاستقلال تحديداً في شهر أكتوبر 1956 تم تحويل المكتبة العمومية بالعطارين إلى مكتبة وطنية، وتعيين عثمان الكعاك أول محافظ لها، وكان يحب يسميها دار الكتب الوطنية.
3: هذه الخطة التي أصبوا والقيام بالعمل فيها، لأنني منذ قديم أعرف ما هي قيمة المكتبات التي هي دماغ المفكر في البلاد الرقية.
0: وبقى فيها حتى سن التقاعد عام 1965، وألف 22 كتاب في التاريخ والأدب والترجمة والإعلام والتراث، من أبرزها البربر وعمر ابن الفارث وموجز التاريخ العام بالجزائر وكتاب التقاليد والعادات التونسية. ثم صار مستشار لدى وزير الثقافة الأستاذ الشادلي القليبي، اللي كلفه بالعمل على مشروع دائرة المعارف الموسيقية التونسية، إلا أنه توفى قبل إتمام المشروع. وكان هذا نهار 16 جويلية 1976 في مدينة عنابة الجزائرية، وين كان يشارك في الملتقى العاشر للفكر الإسلامي. الأستاذ عثمان الكعاك كان ملقب بخزانة التراث وذاكرة التاريخ. هو عاش في زمن كانت فيه الثقافة التونسية تلوج على طرق جديدة حتى توصل للناس، فكان واحد من الأعلام اللي عرفوا قوة الإذاعة وقيمة الصوت الحامل للمعرفة والثقافة، فيصبح قادر على عبور الزمن.
4: هاك العام،
1: هك العام كانت هذه رحلتنا مع عثمان الكعاك بإمضاء زميلتنا انتصار المانع، وصلت بنا لستة واربعين دقيقة الفقرة. نجدوا تحية لكم الكل، ومن خلال هذه الفقرة كل مرة باش نتعرفوا على محطات مهمة من تاريخ حياة شخص أو مكان في تونس كان عنده أثر. تعرفنا على عثمان الكعاك، على فكره، على اهتماماته، على ما قدمه للإذاعة. ديما الأثر يبقى موجود ويواصل يعيش معنا في الذاكرة وفي الأصوات والحكايات اللي خليها وراه. 15 أكتوبر تتقاطع أكيد ذكرى ميلاده مع ذكرى تأسيس إذاعتنا. زوز مناسبات يذكرون أنه للإذاعة ذاكرة كبيرة وذاكرة قوية، صنعوها رجال ونساء آمنوا بقيمة الكلمة وبقربها من الناس. وممكن أجمل تحية لعثمان الكعاك ولكل من ساهموا في بناء هذه الإذاعة وهذا الصوت هو أنه ما زلنا إلى الآن نروي حكاياتهم ونستمع ونتأثر ونعتبر من الأثر متاعهم. تحية لهم الكل، الناس اللي ساهمت في صرح هذه الإذاعة التونسية والوطنية. في أكتوبر ديما نحيي ذكرى التأسيس وسنة 88 سنة، وما زالت الحكاية متواصلة وما زلنا احنا معانا بديت الحكاية. إذاعة الوطنية تعز علينا الناس الكل برشا، ونعرف برشا مستمعين أوفياء دائمي الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية. 6:46 دقيقة، نجدوا تحية لكم الكل. الفريق اليوم كالعادة بكل نشاط وحيوية، وهبي عمار كريمة معاكم، كذلك انتصار وسيف. نواصلوا رحلتنا، وقبل الأخبار ديما تكون فيروز هي الرفيقة متاعنا من توا حتى للأخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: نذكركم بأهمية غسل اليدين. الحماية من العدوى من برشا أمراض تبدأ بنظافة اليدين. أولادنا نعلموهم يغسلوا ايديهم بعد ما يلعبوا، وإلا يمسوا حيوان، وإلا فلوس، وإلا حتى كتاب، وإلا كراسة وقلم. وغسلان اليدين يكون قبل الماكلة وبعدها.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: السابع صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: مستمعينا الكرام صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: مجلس وزاري مضيق يصيب بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة. حملة وطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي طيلة السنة الدراسية. وفي العالم تصعيد عسكري حوثي يستهدف مطاري الرياض والدمام، وموسكو تقود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في المنطقة. أهلا بكم. نظر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري أمس في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها. وأوصل المجلس بالخصوص بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية تتماشى مع مخطط التنمية للفترة 26-2030، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع. في شأن آخر، ومع قرب انطلاق موسم جني الزيتون بولاية باجة، أكد الاتحاد الجوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى صابة في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات معينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم. نجي الخلولية.
8: توقعات بتراجع صابة الزيتون لهذا الموسم مقارنة بالموسم الفارط، وأغلب المعاصر قاربت على الانتهاء من عملية الصيانة، وفق ما يؤكده كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي.
9: باجة قطاع زيتين يحظي بأهمية هامة، عدا أكثر من 40 ألف هكتار ما بين زيت زيتون وزيت تون طاولة. السنة صابة الحقيقة حسب التقديرات اللي عملتها المندوبية بتاع الفلاحة عدا نقص في حدود 40%، وهذا ينجر على المعاومة كما نعرف عملون عدنا صابة مميزة جدا. التقديرات الأولية في حدود 41 ألف طن، فيهم 38 ألف طن زيت زيتون و 3000 طن زيتون طاولة. نحن عدنا في باجة حوالي 33 معاصرة بعد الزيارة الأولية اللي عملناها كلجنة جهوية لمتابعة المعاصر. معاصر قاعدة تقوم بمجهود خاصة من حيث البحث عن مصابات بتاع مارجين، فما اجتهاد إن شاء الله الإشكال ذايا نجم نقوله حل نهائي، مع وأنه زاد نخدم على كوتي وأنه نفرش المارجين ذايا خاصة في المناطق اللي تستجيب فنيا، مثلا نجم نحطهم عليها في الضيعات متاع الزيتين. وحقيقة أنه يكون موسم جيد، تكون الأسعار زادة مجدية. نعرفوا التكلفة متاع اليد العاملة تولى تصعب شوي، خاصة ما نعرفوا فما منافسة مع المصانع وكذا، فما عدنا شوي نقص في يد العاملة. إن شاء الله تكون الأسعار جيدة.
7: يختتم اليوم الصالون المهني للصناعات التقليدية الأدمج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقات تشريعات وشراء المسؤول، مثل محور ورشة عمل انعقدت في طور فعاليات هذه الدورة بهدف التعريف بالتشريعات المتعلقة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية، وفق ما صرح به نجح شريف صاحب مؤسسة في هذا المجال للزميلة مريم الغربية.
10: نحكيه على الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، خصيصا أنه في تونس دكري 3087 لسنة 2005 اللي يقول أنه لزونتربريز اللي تخدم أكثر من 50 شخص ما تلقى سوالي بخوفيل وألا النشاط متاعها خطير، تنجم تكمبونسي ركريتمون هذية بشراء منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وما شاء الله عنا في تونس العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة حرفيين اللي عندهم منتجات مزيانة ومش لاقين المرشي. نحن هوني عن طريق الفوار ارتيكريا باش نروجو لهم المنتجات متاعهم، ونحن هوني في الليفينمون هذا نحكيه شوية على القانون وعلى الفرص اللي تتوفر للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الحرفي.
7: حقق المر حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. منسقة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنستير إنس جعفر:
11: لاباري هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، استعملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية اللي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة كيف المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم أو ثم مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع فيها بعيدة شوية، من أحسن أن نحطوها في الماكينة هذه هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في أحسن ظروف. فما كل دورة متاع ليكيد تدور فيها ديما يبدأ أمبير فيجيان يحافظ على المكونات متاع العضو هذاك هنا باش نضمنوا أنه العملية بعد إن شاء الله العضو يوصل في أحسن ظروف باش العملية متاع الزرع تنجح.
7: انطلقت أمس حملة وطنية لتوقيم المخاطر المخدرات لتتواصل طيلة العام الدراسي بالاشتراك والتنسيق بين وزارة التربية و12 وزارة أخرى، وفق رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد سليمة السحيرية.
12: انطلاق خطة لوزارة التربية مشتركة مع 12 وزارة للتوقي من خطورة المخدرات والظواهر المستجدة بالوسط المدرسي وفي المؤسسات التربوية. عندنا مشاكل كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية في المحيط متاعها من ناحية المخدرات من ناحية العنف. الرؤية انه فما خطة للتوقي من هذه ورصده ومقاومته. تتواصل العملية على طيلة السنة الدراسية، ما هيش نشاط متاع اليوم، هذا تنجم تقول بداية وافتتاح للنشاط. خطة عمل احنا غاديين نخدموا فيها تعطي نتيجة متاعها نحو مستقبل افضل للتلامذة متاعها.
7: ونبقى مع شأن الوطني، وانطلاقا من يوم الثلاثاء المقبل تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة مدة أسبوع لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبال جلود وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. تتواصل اليوم الأحد فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و 29 و 2020 بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحا. بعد أسبوع حافل بالعروض الموسيقية اختتمت مساء أمس فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شاذ الإقليمي بتونس العاصمة، وتم تتويج 3 عروض 2 منها تونسية. مبعوثة الأخبار عبير بوليلة.
13: في اختتام هذه الدورة لجنة انتقاء المهرجان اللي يترأسها الموسيقي سامي بن سعيد دارت 3 عروض حتى تقوم بجولة في كافة أنحاء الجمهورية. العروض اللي فازت هذه الجائزة هي ميدنايت بينك من تونس، كذلك مجموعة ألتفور من تونس، زوز مجموعات شابة ومجموعة موسيقية تأسست تو تقريبا عندها 20 سنة، نحكيه على جولترا ساوند سيستم اللي كانت قدمت عرض وحيد القرن، هو عنوان الألبوم الأخير لهم في إطار مهرجان أيام قرطاج الموسيقية. نذكر أن أيام قرطاج الموسيقية ما تضمنش مسابقة، لكن قع اختيار في هذه الدورة أنه يكون المهرجان منصة لتسويق العروض. نذكر أنه اختتام هذه الدورة أحيتها الفنانة السورية فايا يونان.
7: وتختتم اليوم الأحد في جندوبة تظاهرة سينما جات التي تتواصل 10 أيام، وشهدت خلالها الولاية عروضا سينمائية ولقاءات موجهة للأطفال والشباب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وورشات فنية ومبادرات مخصصة للإدماج. مديرة المشاريع الثقافية للمهرجان غفران هلاغية:
14: استعادوا برشا افلام اجنبيه وتونسيه وافلام الصغار وافلام الكبار وخدمنا برشا ورشات اختتام يكون غدوه مع الستة في الكاميون اللي خدموا الافلام نتاعهم باش يتعرضوا في الكاميون واللي خدموا الورشات نتاعهم يتعرضوا الاقامات الفنيه نتاعهم في الكاميون وباش يكون فما عرض الفيلم اسباني اللي هو بشراكه مع سفاره اسبانيا المهرجان مفتوح للجميع دونك خدمنا مع برشا صغار برشا شباب دونك عندنا اكثر من 7000 مستفيد كان زاده مهم برشا بالنسبه لنا باش نكونوا موجودين مع ذوي الاحتياجات الخصوصيه والعبيد اللي زاده عايشين في ظروف هشه كان زاده برشا طلبه خاطر حاطين الكاميون مقابل الجامعات دونك وفما برشا زاده عائلات امهات تجي مع صغارهم وكل يتفرجوا في الافلام كل ما بعضهم دونك كذا كله فرحنا فرحهم هما وان شاء الله يمشي الكاميون برشا بلا يسخرين ويزيد يفرح اكثر عبيدهم.
15: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط أعلنت السلطات السعودية أمس تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لهجوم عنيف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين جرى تصعيد للحوثيين بهجمات صاروخية. وعلى صعيد المواجهة مع طهران أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز اليوم تسبب في اندلاع حريق على متنها بينما أعلن الجيش الأمريكي تعطيل سفينة شحن حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على إيران. ودبلوماسيا دخلت موسكو مجددا على خط الوساطة لمحاولة كسر جمود المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران حيث نقل الكريملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقله الموقف الإيراني مباشرة إلى ترامب لبحث سيناريوهات التهدئة الشاملة وإنهاء الحرب في المنطقة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري وهذا تذكير بأبرز عناوينه. مجلس وزاري مضيق ينظر في سبل تطوير منظومة حوكمة شركة الأهلية وتسريع نسق أحداثها. حملة وطنية للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي طيلة السنة الدراسية. وفي العالم تصعيد عسكري حوثي يستهدف مطاري الرياض والدمام وموسكو تقود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في المنطقة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
16: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
17: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
18: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: نقول إن شاء الله زينة زينة. هذا علي رياحي والغناية وصلت بينا لل 27 دقيقة. الغناية من كلمات عبد العزيز حاج طيب وألحان وأداء مطرب الخضر علي رياحي. كلمات فيها برشا تفاؤل، ما تفكرش في الأحزان وفكر في الأفراح. الدنيا تضحك للأمل والقلب فيها ارتاح. إن شاء الله قلوبنا ديما مرتاحة وقلوبنا ديما صافية ونتشبثوا بالأمل رغم كل شيء. 27 دقيقة نذكركم ديما اللي انتم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في صباح الخير يا تونس. نهارة لحد 11 أكتوبر 2026. وهبي فاطمة عمار وكريمة معاكم، تحيات كذلك سيف وانتصار في الأعداد. هذا هو الفريق اللي يرافقكم من توا حتى للتسعة. نمشي وهبي الآن إلى فقرتنا الموالية اللي من خلالها باش نكونوا على موعد مع ناس مغرومة برشا. الناس المغرومين اليوم في فقرة الناس المغرومين. ضيفنا مغروم بتربية الحمام بكل أنواعه، هي حمام الزينة الزاجل والحمام المهجن. نحكيه معاها على بداية حكاية الغرام متاعه، كيفاش اختار الحمام يعتني به يدربه، شنو اللي يخليه زاد يختار هواية الطلب. برشا صبر وبرشا وقت وبرشا وفاء، خاصة عفيف لهليلي. أهلا وسهلا سي العفيف.
1: أهلا بيك.
0: صباح الورد. شنحوالك؟
1: الحمد لله.
0: انت الحمد لله انت مربي حمام ومغروم بتربيه الحمام بكل انواعه هكا ولا؟
1: انا مهبول حمام
0: مهبول. وين وصلك لهبيل هذا؟ يحكي لي ساعه كيفاش بدا كيفاش بدا
1: مستغرة معناها الناس الكل معناها اللي نقرا في المكتب تغرمت بكعبات حمام ومغادي بدات تتطور العلاقه
0: من وقتها من اللي انت صغيرة في الحومة. عندك برشا مغرومين هكا ولا كيفاش لقبت الغرام؟
1: عندنا في الحومة تلسك 4-5 من الناس معنا ديما نتعاند وشكون ديما تلقى عنده الحمام خير ونبدو نسابقوا الصباح للسوق شكون ياخذ حمام خير.
0: فين؟ في سيدي حسين انت ولا في السجومي ولا وين؟
1: انا في سيدي حسين.
0: سيدي حسين، دونك ولد سيدي حسين ومغروم بالحمام من الصغرى.
1: حيطه ضامن ونخدم فيك سيدي حسين.
0: باه باش نبداو واضحين مدام كريمه، قولي عايشك حيطه ضامن الاولى ساعه وبعد
1: احلى حيطه ضامن.
0: واحلى حيطه ضامن. باهي الغرام هذا مع الحومه وبديتوا تتعاندوا والحمام وتهبطوا للسوق، دونك منصف باهي هو كان الملجا نتاعكم وقتها، يعني هو الوحيد اللي كان يتباع فيه النوعيه هذه من الطيور كسوق معناتها.
1: احنا منصف بيك لما نقولوا بوسوا الاسواق الكل معنا انت الحيوانات سموا فيه الابيض من بلايس الكل وماذا بك دي من الطرف تبكي اللي بيشتاخوا الحاجة المام مع السبيع
0: بي. دونك انت وصلت ولا في الطريق تاول المنصف بي؟
1: انا بيسك قريب نوصل.
0: قريب توصل دونك تعرفوا بعضكم اللي يشري واللي يبيع وكل غاديك في المنصف بي. بي دونك بداية من الصغرى وكيفاش تطور الحكاية وشنية اللي تنجم تحكينا على غرام الخصوصية متاع الحمام، علاش اخترت الحمام بالذات؟
1: والله بالنسبة لغرام هذيك الجامس انا مغرمنا بالحاجة كلها من اول هي الحمام
0: بي.
1: وبالنسبة لي أنا يعرفوني كم طرف الجمهورية معنا
0: المغرمة الكل يعرفوك العفيف الهلالي
1: حتى في ليبيا في مصر في الجزائر مصر يعرفوا كل أشخاص الثقة تشروا النوعية مثلا يسألوا مثلا الحب نسري أنا لا بعرفهم لشكون ولا شكون يبطم لي أنا.
0: باهي أنت ذولي قاعد تتنقل ولا في بقعة واقف ساعة خاطر الريزو يمشي ويجي؟
1: لا انا في وسط الكهرباء.
0: باهي ما وقالك سيف تقف عادة ولا ولا تمشي؟
1: خاطر هذه تعليق في الطريق.
0: انت في الطريق ما نحبوش نعطلوك. باهي قل لي قلت عندكم وكانه فما شبكه كامله تعرفوا بعضكم من داخل تونس وخارج تونس، اللي شنو اللي يخلي الحريف يجي لك انت؟ خاطر انت تربي وتبيع دونك مش
1: الثقة. معناها كون معناها تبيع حاجة نظيفة وحاجة باهية حاجة مطلوبة وتساعد الحريف
0: دونك هو غرام هو غرام وفي نفس الوقت مورد رزق نتاعك.
1: هذا مورد رزق ثاني معناها
0: ثاني باهي مش الاساسي. دونك التربيه نتاع الحمام خاطر نشوفوا احنا في التصاور توا اشكال تنجم تكون غريبه للانسان العادي اللي ماشي في مخه عنده صوره معينه للحمام، فما الزينه وفما شو الانواع؟
1: فما بالنسبه للمحروم بها تو معايا عندي تبريسك 5 سنين بولوندو غاتيتانو اللي هي نوعيه اسبانيول خذوها المغاربه راسها هذي وطوروا فيها من بعد باعوا منها الاخوات الديريه ومن الجزائر خذوا منها توانسه.
0: اما كيفاش يدخل الحمام من بلاد لبلاد؟
1: الله اعلم.
0: الله اعلم انت مهم تجيك الحمامه وكاو هذي خاطر ما هو مهم جدا زاد المحافظه على النسل والحكايات والسلاله بليتو نتاع الحيوانات.
1: فما نوعيه نتاع الاخوان بين نص التوارث معناها الف و20 حمامه.
0: اي المهم منظمه تخضع للرقابه الصحيه وكل شيء مش تفدليك راهو الحكايه.
1: اي اي واحد ما تساعدوش اذا كي خوك على الحمام معناتها وتمرض له معناتها.
0: دونك سوم الحمامة قداش يوصل من الى
1: بالنسبة للنوعية هذية من 200 دينار توصل حتى البرشة فلوس.
0: برشة فلوس قداش من الى
1: معناها توصل حتى شهور 10 ملايين. انتم المواصفات واللون فما برشة حاجات.
0: اي وشو اللي يخلي حد شخص ياخذ حمامة بعشرة ملايين مثلا للدرجة هذه الغرام موجود
1: بك عبيد ما الابلة معناها تيخ مثلا بس كتابرت عمنا ولا تعمنا ولا ثم موسيقى ما نعرفش بيهم بس بط ما نفكرش حمام سيبي بتاع الزاجل.
0: اي الحمام الزاجل
1: اي الحمام تبيعت يمكن مليار تونسي.
0: قديش تبيعت؟
1: مليار تونسي.
0: مليار
1: مليار تونسي
0: ذي في تونس تبيعت ولا البرة؟
1: ذي ببرشلونة يعني.
0: في برشلونه بتاع تونس ولا برشلونه بتاع اسبانيا؟
1: برشلونه بتاع اسبانيا.
0: بتاع اسبانيا نبدا واضحين في بالك ما عندكش المعلومه الصحيحه. باهي المهم انه الحكايه ماهيش بسيطه كما يتخيل لنا.
1: واحد ياباني.
0: ياباني دونك انتم تعرفوا الاخبار هذه الكل توصل لكم كمغرمه هكا وتتبعوا. في تونس احنا في باجيتكم في جروباتكم على السوشيال ميديا وكل مثلا الحمام توا بانواعه هي فما الزينة فما الزاجل فما المهجن. المهجن زيد فسرنا المهجن شو معناتها؟
1: المهجن معناها كروازين أنا مش كراسة صحيحة
0: مش كراسة صحيحة
1: تترك الحاجة كتكو برا على حاجة بيها.
0: اي اما المهجن هذا عنده مكانته هوني ولا في تونس؟
1: عنده مكانته وعنده عبيد كل كما يقولوا احنا كل مغر مصغاري يحبوا
0: يبدأوا
1: فما بتبيعوا لهم كحاجه معناها راس يغشوهم.
0: فما الغشه زاده في الدومين نتاعكم.
1: اي صحيح.
0: وانتم قداش من شخص يحب الثقه قداش من شخص انتم تعرفوا بعضكم هكا صحاح نتاع الدومين كما نقولوا برشا ولكلكم اولاد العنصر النسائي شويه ولا فما؟
1: لا لا ما عندناش فما امراه بركه ما نذكرش اسمها.
0: اي فما واحده بركه دونك اي المجال الرجالي اساسا معناتها الغرام هذا. اوكي واضح يا عفيف يعطيك صحه عطيتنا فكره على حكايه ممكن ما نعرفوهاش ممكن برشا كما قلت انتم المغرمه في تربيه الحمام. شكرا ليك على كل هذه المعلومات وان شاء الله نكونوا معاك مره في زياره من سيدي حسين للمنصف باي. شكرا ليك العفيف الهلالي مربي الحمام. تفضل
1: كاس على ناس سيدي حسين الجزائر ناس ليبيا وناس حيت عظام الجمله.
0: اوكي واضح يعيشك. شكرا ليك في الصباح هكا خذينا فكره على هذا الغرام نتاع تربيه الحمام. بعد شويه رحلتنا باش تكون في المعهد الوطني للرصد الجوي. فاصل قصير وهبي وصلنا للنشرة الجوية.

0: يلي عيونك في السماء. هذه لويزة التونسية 7:31 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم من جديد في إذاعتنا ونمشيوا للنشرة الجوية.
1: أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس سرحان الرحالي أهلا وسهلا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الورد.
2: نهارك زين، مرحبا بك.
0: يعيشك. البارح واليوم سرحان. أي. يلا
2: البارح واليوم
0: وغدوة بعد غدوة،
2: يعني حالة الطقس هو الانحدار الملحوظ في درجات الحرارة في الحقيقة. ولينا نحسوا بالطقس البارد وتغيرت ملامح الطقس بعد درجات حرارة نسبيا كانت مرتفعة في المعادلات العادية لكن بقليل. البارح يعني المناطق الساحلية الشمالية كانت المعنية الأولى بالأساس بنزول زخات من الأمطار، كانت محليا العادي. أقصى الكميات حصلنا عليها كانت 12 مليمتر بنفزة من ولاية بيجة. اليوم ما زلنا يعني ننتظر بعض الكميات من الأمطار، ممكن جدا ومن المحتمل أن تكون محليا العادية في فترة ما بعد الظهر في ولايات يعني بنزرت بيجة المناطق المطلة على البحر. الحرارة القصوى اليوم بشكون ما بين 25 و30 درجة في حدود 21 بالمرتفعات الغربية، دون أن ننسى بحر باش يكون شديد الاضطراب بكافة السواحل ما عدا بخليج جابس يكون متموج. ويعني في الحقيقة هذه النوعية من الرياح تساهم في انخفاض في درجات الحرارة، لكن ترتفع شيئا ما غدوة باش تكون ما بين 26 و30 درجة عموما.
0: غدوة الاثنين في العشية ولا الصباح تبدأ ترتفع؟
2: والله منذ يعني الصباح هي بتوصل الحرارة القصوى توصل حتى 27 درجة في تونس الكبرى، إلا ما تبدأ يعني تاخذ نسق منذ الصباح. 27 درجة تعتبر حرارة في المعدلات العادية في الحقيقة، في حدود 23 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية، وتوصل حتى 33 بالجنوب الغربي، دون أن ننسى يعني التقلبات اللي ممكن تصير بمناطق الجنوب ظهرا مصحوبة بأمطار وتشمل بعض المناطق الساحلية خاصة الشرقية منها. الثلاثاء والأربعاء يعني أمطار متفرقة بالجنوب والسواحل، الحرارة في استقرار يعني ما تتجاوزت هذه الأرقام بين 26 و30 درجة عموما. إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، ولكن نوصي الناس الكل اللي راه الطقس تبدل ما عاد
0: ما عاد شك سخانة
2: روحنا الصباح على روحنا قدر الإمكان،
0: هذيك هي اللف على روحنا.
2: الفترات هذه كان نتذكروا دوما ومستنسين اللي هي فترات تاع نزلات برد، وحتى الصيدليات تشتغل الشيء الكثير معناها
0: بداوا من البارح يشتغلوا، تحسهم فرحانين هكا.
2: اي لكن ان شاء الله نستحفظوا على رواحنا وردوا بيننا بالباهي
0: ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. شكرا ليك سرحان الرحالي، كنت معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. الكلمه الشهيره التونسيه لفوا على رواحنا ونزلات البرد. اكيد نتصور مع نهايه الاسبوع زاد برشا عائلات اولادهم الاطفال المراهقين نردوا بالنا، لانه بالحق والمدارس زاد اللي تستعمل المكيفات ان وجدت ردوا بالكم راه ما عادش تاع مكيف، خد ساعات المكيف يساهم في انه وليداتنا نخليوهم يستبردوا. على كل فما الطقس قاعد يتغير كما قال سرحان الرحالي، دونك نكونوا حذرين. 7:34 دقيقة مع الأجواء الغنائية، وبعد نمشيو لفقرتنا الموالية الركن الأخضر اللي باش يكون كالعادة مع مراد بن مسعودة. واليوم باش نحكيو على الأشجار اللي تحافظ على خضرتها طوال العام، تكون خضراء

0: سمرة يا سمرة، الهادي جويني وصلت بنا للسبعة واثنين واربعين، وين ما كنتم أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الإذاعة الوطنية يتواصل فيها اللقاء في صباح الخير يا تونس حتى للتسعة، توا مع الركن الأخضر.
1: الركن الأخضر،
0: الركن الأخضر اليوم باش نطرحوا فيه موضوع الأشجار اللي تحافظ على الخضار متاعها طول العام وتمنحك الحديقة متاعنا الظل والجمال خاصة. لكن قبل ما نغرسوا الأشجار لازمنا نسألوا شوية أسئلة، هل تناسب مساحة الحديقة؟ هل تتحمل المناخ متاع المنطقة اللي احنا فيها؟ ذيك علاش اليوم في الركن الأخضر باش نتعرفوا على أسرار اختيار الأشجار دائمة الاخضرار والعناية بها. وللإجابة على كل هذه الأسئلة يحضر معنا عن طريق الهاتف المهندس مراد بن مسعود المختص في البسنة. أهلا وسهلا بيك سي مراد.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا
2: المستمعين،
0: يعيشك، احنا تعودنا بيك وانت تعودت بينا، تهو يظهر لي لا مفر، سبت واحد في الإذاعة الوطنية. يعيشك يعيشك سي مراد. الأشجار اللي هي أو الغراسات أو الزراعات اللي تكون خضر على طول العام، هيت نفهموا الحكاية، وهل هي مهمة وشنية وكيفاش نتصرفوا معها؟ تفضل.
2: اسمعني، بالنسبة للأشجار اللي هي يعني الخضرة متاعها طوال السنة، نحب نفسروا حاجة، أنه صحيح هي خضرة طول السنة لكن مش معناها ما تسقطش الأوراق، هي تسقط الأوراق لكن برسي المو، على عكس النباتات اللي تنقص نحي أوراقها كومبليتمون في الشتاء. فالبلانت أسويت الريسيستانت يتسماو. عنا أنواع في الأشجار المثمرة وعنا أنواع في نباتات الزينة. بالنسبة للأشجار المثمرة، بالطبع اختيار النباتات حسب حلب الشجرة، يعني مثلا نجم نزرع زيتونة في الدار، لكن زيتونة من نباتات إلا اخضرارها دائم
0: دائمة.
2: لكن الزيتون حبب أنه المواطنين يزرع زيتونة، يزرع زيتونة اللي هو زيتون طاولة، ما يزرع زيتون زيت، خاطر زيتون زيت يلزمون بون كونتيتي باش يطلع الزيت، لكن زيتون طاولة ينجم دونك
0: اللي نملحوه كلهم بعد معنات.
2: اي بيان سور، عنده
0: معناتها الزيتونه كي نغرسوها زويتينه في الدار مش نخرجوا منها الزيت، عملوها بتاع زيتون طاوله، فوالا دونك باش تكون اسهل. حتى
2: الزيتونه برافو، والزيتونه شجره مباركه وفي نفس الوقت زيتونه مزيانه
0: مزيانه بالفعل،
2: دونك الفوي نتاعها ارجنتي على فوا تعطينا فروي وفي نفس الوقت تعطينا الظل.
0: اي
2: النباتات اللي هي ما تسقطش الاوراق، كي تبدأ عنا حديقة صغيرة ولا كبيرة، أنا نحدد أنه المواطن في الزريعة ما يزرعش من دونسيتي كبيرة، يزرع ليزيستات يزرعهم إيبارتيي. شنو هما ليزيستات اللي هما أفريتر سيستانت؟ عنا القوارض بجميع أنواعها، عنا لازم كعب رند مثلا في الدار، وعنا زيتونة
0: رند وقوارص والزيتونة والبصع، هذوما منصوح بهم يعني والقوارس.
2: هذوما بما أن فما خطب الحكاية، فما ناس ما تحبش حاجة تطيح الورق، يحب شوفه تفاحه، يحب حاجة توتلاني فيردور الدنيا خضراء،
0: أكا أوراق الخريف تتساقط هذيك ما يحبوهاش.
2: لكن فما حاجة مهمة، ما يلزمش من دونسيتي كبيرة بالنسبة لزيستيس بيرسيستان، يلزم على الأقل فما 4 متر ما بين الشجرة والشجرة، على خاطر كي تبدا الدنسيتي كبيره تخلق ظل في الحديقه، يولي ما ينجم ينبت شيء، يعني ما عادش
0: الشمس ما تدخلش بالقد. دونك يلزم المساحه كبيره، كي تقول لي 4 متر و4 متر الحديقه هون باش تولي كبيره الجنينه، لكن كي تبدا يلزمها كبيره، وكي تبدا صغيره كيفاش نتحايلوا معناتها؟ فاض نزرع زوج شجرات،
2: لازم نختار نزرع شجره ولا شجرتين،
0: فوالا
2: اكيده في الدار قرصه كاتيزون.
0: قارصة وكعبرند،
2: البصع موجود في السوق والزيتون موجود في السوق،
0: القارصة باش نعصر القارص والرند للمقرون.
2: يعطيك يعني قارصة لازم قارصة، يا اما قارصة ولا بوصرة، دو زيسبيس ما تلقاهمش برشا في السوق. القارصة بما اني 4 سيزون عندك دو فروي على طول العام،
0: فوالا
2: دونك حاجة كابيتال كي تبدا واحد عنده قارصة. بار كونتر تومسون ولا كليمونتين ولا يمشي للسوق يلقاها في السوق، دونك ماهيش مشكلة.
0: دونك هذا هو تقريبا بالنسبة للأشجار،
2: بالنسبة للأشجار اللي مثمرة. لكن عندنا دي سبيس أورنمونتال فيهم إلا يطيحوا الورقة وفيهم إلا ورقتهم persistent. أغلبية البلانت إحنا نعم الواش يحبوا المواطن الورقة persistent بس يعمل يا إما ظل خصيصا البرة في الكلوتور يزرع الفيكوس بار إكزامبل اللي هي عنا منها أنواع يفوتوا 25 نوع الفيكوس فما الفيكوس نيتيدا كما في شارع الحرية تظل عنا دونك تسمى ويقصوها أوريدو في الانتروبيان يقصوها أوريدو تسمى لتاي أوريدو دي فيكوس دونك الناس تزرع الفيكوس في الشارع بس تظلل على كراهنها وفي نفس الوقت ثم بوكو ديستاس اللي هما الفئة متاعهم بيرسيستانت ومزيانة كيما السيبري بار اكزومبل السرول اللي عنده جردة كبيرة ينجم يعمل بان باراسول
0: دونك دي ديستاس السرول يبدا مع جنب بعضه ينجم يكون في السور لاصق للسور هكا شوية
2: يعمل يأن على جنب بعضه ويتقص كيف
0: اون اي
2: ويتزين ولا تبدا كعبة سوليتير برافو ولا تبدا كعبة كونيك في كوان في الدار
0: فوالا هذا هو
2: دونك عندنا لي كونيفير كلهم ما يطيحوش الورقه معناها البندق والبامبينيان والثرول كلهم ما يطيحوش الورقه هذوما لي كونيفير ليستات الاخرين عندنا كيما قلت لك لي فيكوس عندنا شوا كبير في لي فيكوس وبالطبيعه لي زربيست اللي هما لي زيبيسكوس اللي يعطيو لي فلور كيما جون تعطي لي فلور كلهم في لي بلانت اسي بيرتيسون
0: واضح واضح يعطيك الصحه
2: الحاجه الوحيده كيما قلت لك
0: نخدموا بها
2: ما نكثروش لا دونسيتي دي بلانت اسوي بيرسيستانت باش ما نعملوش ظل في الحديقه
0: واضح هكا اي ظل
2: اذا كان عندنا التيغاس
0: التيغاس هذيك حكايه اخرى
2: اذا كان عندنا تيراس مزروع
0: يعطيك صحة شكرا ليك شكرا سيمو يعيشك يعيشك إلى اللقاء شكرا ليك سيمو راد بن مسعودة مهندس الأول والمختص في البسنة كنت معنا في فقرة الركن الأخضر وحكينا على الأشجار كيفاش نختاروهم اللي يكونوا يعني خضر على طول العام وما يسقطوش الأوراق هذا هو الموضوع متاعنا اليوم نواصل معكم لقانا من توا حتى الثمانية وهبي شنو رأيك هكا نعملوا مساحة غنائية كوكتيل غنائي في الجو متاعنا التونسي نبدأ بسوليف صابر باعي أي دغنوج وسفيان الزيدي إذا وصل بينا الثمانية سينو نرجع به بعد الموجز أو كالكوندكتور حاضر باش يلا كلمة ليك

اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري مضيق يوصي بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة. تحويل جزئي لحركة المرور بالطريقة الجهوية عدد 22 لمدة أسبوع ابتداء من الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. في ذكرى 70 لتأسيسه الهلال الأحمر التونسي، يطلق تظاهرة شهر تونس الإنسانية لتشمل كل الولايات على مدى شهر كامل. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. وزارة الفلاحة تطلق مسار تحيين القائمات الوطنية لآفات الحجر الزراعية المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر التي تستهدف المحاصيل الزراعية. اليوم تواصل فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحا. وفي العالم، 6 مصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مدينة خان يونس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بعدم الرغبة في ذلك. هيئة البث الإسرائيلية تعلن أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن يأمر ترامب باستئناف الحملة العسكرية على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

هذه الأجواء الموسيقية اللي وصلت بنا لثمانية وسبعة دقائق. سفيان الزايدي بصوته رجع بنا بعد موجز الثمانية مجددا. وينكم نقول لكم أهلا وسهلا، وين ما كنتم مرحبا بكم. صبحية لحد 11 أكتوبر 2026، تتواصل معاكم حتى للتسعة متاع الصباح. نجدد لمن التحق بنا الآن التحية، ورحلتنا تتواصل مع الأنغام ومع الفقرات. بعد الغنية اللي باش تجينا بعد شوية بصوت ألفة برمضان، باش يكونوا على الموعد مع فقرتنا الموالي اللي هي في موسمه، ونحن توا مع الدنيا بردت وبدينا خريف وشتاء والجو الكل، دونك الحديث الكل توا على التمور والدقلة والصابة وكيفاش نحميو صابتنا وشنية الخصوصية متاع التمور في تونس والنخلة والحكايات الكل، باش يكونوا بعد شوية مع الأستاذة الباحثة جودة المديوني بالنجماعة.

0: هذه ألفة برمضان جيب برية، والبرية هي الرسالة. للي ما يعرفش الكلمة، أكيد البرية هي الرسالة. وإحنا عنا برشا رسائل ديما نبعثوها على إذاعتنا فيها الجانب التوعوي الترفيهي المعلوماتي وغيره. توا في ركن الموالي باش نمشيو ديما الغلة وإلا نبتة وإلا كل الموارد متاعنا الطبيعية اللي تكون في الموسم متاعها. فقرت في موسمه بعد شوية.
1: في موسمه،
0: في موسمه اليوم باش نحكيو على حاجة تهمنا برشا توينسا ونحبوها ونموتوا عليها، أكيد التمر والدقلة والنخلة والحكايات الكل اللي يكونوا عندهم صلة بهذا الموضوع. سعيدة جدا أن تكون معنا مدام جودة مديوني بن جماعة. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا، صباح النور، صباح الخيرات.
0: إيه عايشك، صباح الفل والياسمين. مدام جودة أستاذة باحثة في المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، اختصاص حماية النباتات، وإحنا نحبوا ديما نباتاتنا وثروتنا محمية أكيد. واليوم باش نحكيو على موسم جني التمور، هكا ولا؟
2: نعم.
0: به ناخذ فكرة بصفة عامة من الأول على الموسم، موسم التمور في تونس، شو اللي يميزه عادة سيدة جودة؟
2: صحكم دقلة وحليب في المود متاع الوحدة،
0: هذا هو.
2: يعطيكم الصحة على الدعوة، وأنا الحقيقة فرحانة نتقابل مع المستمعين متاع والمتابعين متاع الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا، وإحنا زيدة فرحانين بيك.
2: كما ذكرت أختي الكريمة، إحدى أهم الثروات الفلاحية في تونس وهي التمور، وخاصة كما ذكرت أن إحنا توا نعيشوا في فترة موسم جني التمور.
0: هو وقتاش يبدا؟ وقتاش يبدا؟ وقتاش يشوفه؟
2: يبدا من من من شهر اواخر سبتمبر حتى يتواصل حتى ديسمبر حسب الانواع والاصناف. اذا قلنا احنا توا في الموسم نتاع جني التمور، هو راهو مناسبه اقتصاديه واجتماعيه مهمه مش بركه للجنوب التونسي وتونس الكل. وبدينا نشوفوا احنا في بشائر الموسم هذا، نشوفوا في الاسواق نتاعنا في تونس كل التمر اللي العراجل الموجوده في الاسواق اللي تبشر ان شاء الله بموسم يكون يعني باهي وموسم طيب ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد. دونك هذا بصفه عامه، الصابه نستنيوها العائلات اكيد والفلاحين، والثمار تختلف في الوانها في اذواقها وطرق استعمالها. فما التمر اللي زين الطاوله نتاعنا، فما منه هو تخرج منتجات ديما فيها تنوع اكيد. دونك هذه الثروه نتاعنا كيفاش نحافظوا على جودتها، كيفاش نثمنوها؟ اكيد معك انت باش نتوقفوا مع احد مفاتيح المحافظه على الصابه، حمايه النخيل والتمور من الافات خاصه. دونك واحده واحده معاك سيده جوده باش نبداو بالثمار هذيك، كيفاش تختلف وقداش عندنا تقريبا من نوع احنا في تونس من التمر؟
2: اوكي، بالنسبه لموسم التمور، هي زراعه التمور في تونس يعني كقطاع فلاحي يعني عندها تعد من اهم الثروات الفلاحيه الاستراتيجيه في تونس. راهو مش مجرد منتوج موسمي، هذه ركيزه اقتصاديه واجتماعيه اساسيه خاصه في الجنوب التونسي. والقطاع التمور يحرك محرك اقتصادي العديد من القطاعات الاخرى تخص عمليات الانتاج الجني والتصدير. عندنا منطقة الإنتاج هي منطقة الجنوب، خاصة ولاية قبيلي وتوزر، إلى جانب عنا جابس وقفصة. عنا حوالي 40,000 هكتار متاع نخيل في تونس، وعنا ما يزيد على 5 ملايين نخلة في تونس.
0: 5 مليون نخلة في تونس تقريبا،
2: أكثر من 5 مليون نخلة.
0: أكثر. هذوما إحصائيات رسمية ولا؟
2: هذه أي إحصائيات رسمية، وثم حتى اللي تقولوا حتى نوصل 6 مليون نخلة في تونس.
0: في تونس.
2: عندنا العديد من الأصناف متاع النخيل اللي هي تتميز بجودة عالية، وفي مقدمتها النوع المعروف والمشهور
0: دقلة
2: هو دقلة النور.
0: دقلة النور
2: واللي عندها الحقيقة مكانة مميزة جدا في الأسواق الداخلية والخارجية.
0: في الأسواق الخارجية أكثر عادة، ساعات من في الأسواق الخارجية أكثر، ساعات الجودة العالية تمشي للخارج أتوقع يعني، ولا عنا شوية هون؟
2: عنا الجودة العالية في الداخل وفي الخارج، حتى في الأسواق الوطنية ثم جودة مناسبة وملائمة لإمكانيات المواطن التونسي يعني موجود. إذن كما ذكرنا قطاع التمور هو عنده أهمية اقتصادية مهمة، نشاط اقتصادي، عنده توفير العملة الصعبة للبلاد نظرا لمناسبة عملية التصدير، وعلى الحقيقة مؤشرات إيجابية في ما يخص الإنتاج و
0: دونك القطاع مهم جدا. جني التمور جداً، التمور في تونس به الاستعمالات احنا خاطر التمره دونك مش يعني احنا كنشوفه مش ناكلو معناتها على نستعملوا التمر اللي كما نقولوا في المائده، لا فيه استعمالات اخرى. شو نجموا نخرجوا من التمر ومن النخله ومن الزعف ومن الكل يعني بالضبط؟
2: الحقيقه فما عده
0: استعمالات،
2: امكانيات واستعمالات في تثمين التمور في حد ذاتها والمخلفات نتاعها. التمور كما ذكرت سيادتك هي عندها قيمه غذائيه عاليه، غنيه بمضادات الاكسده، غنيه بالفيتامينات، غنيه بالمعادن، غنيه بالالياف، يعني تصلح كتمور. ولكن التمور اللي عندها جوده اقل وجوده يعني هي صالحه للاستهلاك لكن جودتها اقل نجم نستثمرها في منتوجات اخرى اللي هي زاده تعطيها قيمه مضافه. في تونس عندنا العديد من المنتجات اللي جينا من خل كما مثلا كما عجينة التمر، وعجينة التمر معروفة
0: بالمقروض عادة
2: باللي يقول عجينة التمر يقول المقروض والتونسي وعلاقته بالمقروض سواء في مواسم الأعياد ولا خارج مواسم الأعياد. يعني العديد من أصناف بتاع المقروض. عندنا الحاجة الثانية هي سكر التمر، يتجفف ويصير عملية الرحي بتاعها ويعطينا سكر التمر.
0: هو حتى أي حتى في العادات زادة في الخليج ساعات القهوة تبدأ مرة إذا وحدها، لكن كي تاكلها بكعبة تمر عبارة معناتها يتغير التمر متاع الطعم سكر
2: غير طعم. دونك عندنا حتى السكر متاع التمر اللي هو يستخرج من من من من, من, من التمرة، هذا السكر هذا على خلاف
0: يعني البديل هو
2: هو غني بالألياف، فيه المعادن، فيه الكومبوزيت أزوماتينوليك اللي هم مضادين للأكسدة، دونك عنده قيمة غذائية مهمة
0: عالية.
2: عندنا دبس التمر هو دبس التمر السيروديزات ولا يسموه رب التمر، ولا هذا فيه كيف سكريات طبيعية غنية برشا.
0: ورب التمر وين نستعملوه الأكثر؟ لشنية استعمالاته؟
2: استعملت نعملوا إضافات في بعض الأغذية، في بعض الحلويات، كل تسيروه وسيروه بداية. وفيه قيمة غذائية حقيقة مهمة خاصة في مضادات الأكسدة والأنتي أكسيدون اللي يحافظوا على صحة المستهلك. عندنا كيف عن خل التمر،
0: الخل
2: التمر يستخدم التمر زاد فيه قيمة غذائية مهمة
0: بخلاف هذا الكل. وزاد فما الشجرة في حد ذاتها، النخلة في حد ذاتها.
2: نعم وأنا بديت لك بالغلة، وعندنا النخلة، وعندنا حتى في الغلة مخلفات الغلة اللي هي النواة، النواة متاع التمر.
0: أي النواة نعملوا بيه القهوة.
2: النواة متاع التمر طولت عنده الحقيقة عنده أثاث كبيرة في التثمير، ونجم يرجع على تونس برشا فوائد حتى اقتصادية. نجم نستخرج منه الزيت، ثم زيوت تستخرج من نواة التمر، والزيوت هذه عندها استعمال يعني في كل ما هو تطبيقات غذائية وحتى كوزميتيك تجميلية وأنتي ريد وأنتي آج.
0: بدينا عادة تو سايب كيما الهنديك العام زاد كان منسي فيقوا به. دونك تو التمر والنواة نجم يستخرج منه زيت ونجم يولي قهوة زاد هكا ولا إيه؟
2: نجم يولي قهوة، المطحون متاع النواة نجم يتحمص وتصير منه قهوة، هي قهوة بديلة للقهوة المسهل النيكوتين المضر. هذه قهوة غنية بالألياف، قهوة طبيعية وقهوة لذيذة بنينة برشا، ودونك تحوظ لنا القهوة الأخرى. الناس اللي تحب القهوة والمغرومة بالقهوة عندها بديل إنها تستعمل نواة التمر كبن طبيعي.
0: باهي نمشيو للنخلة توا سريعا، الزعفة الصعف
2: الصعف نتاع النخل، الصعف نتاعها نجمو نستثمروها في عندها في الصناعات التقليدية نستعمل القفة نتاع المصعف المظلة اللي تخبى علينا الشمس، دونك هذوما منتجات كلاسيكية لكن يعطيو رونق ويعطيو إضافة لتثمين الواحد.
0: بالفعل باهي هذا الكل محلاه ويهبل في صورة ما حافظنا على النخلة. شنو اللي يهدد النخلة سيدة جودة؟
2: هو ثم العديد من الامور اللي تقلق النخله ولا تسموها احنا التحديات. اول حاجه كنا نعيشوا فيها مثلا كريمه هو التغيرات المناخيه. النخله يعني هي في ايكوسيستم يتاثر في منظومه يعني تتاثر بالتغيرات المناخيه. عندنا كيف مشكله ندره المياه، عندنا ارتفاع كلفه الانتاج كما اي قطاعات الزراعيه الاخرى، وعندنا خاصه اللي هو أفات الحشرية اللي تصيب النخيل وتتسبب الحقيقة في خسائر كبيرة.
0: فما حشرة واحدة نوع واحد هو الخطير؟
2: هو فما العديد من الحشرات الحقيقة، فما قائمة طويلة.
0: أما منيش شنو اللي يخلي النخلة تجيها الحشرات؟ فما عدم عناية، فما شنو بالضبط؟ تغيرات مناخية، شنو الأسباب؟
2: هو فما التغيرات المناخية اللي تجيب لنا الحشرات اللي ما كانتش موجودة وتدخل تولي تونس، المناخ التونسي ملائم لتكاثر الحشرات هذيك وتجي عبر التجارة. بما أن احنا بلاد عندنا معروفين عندنا تجارة عالمية، عندنا العديد من الوجهات نتبادلوا معهم السلع، تجينا الحشرات في السلع اللي تصير لنا في التوريد ولا في التصدير، تدخل لنا حشرات داخلة مش متاع تونس
0: بتضر النخلة.
2: تضر النخلة يعني هذا خلافا على وعلاوة على انه النخلة اللي ما يعتنيش بها المزارع راهي اذا هي يخليها معنا عرضة،
0: العرضة اكثر يخلي الارضية متاحة. دونك هيت نعطيه سريعا سيدة جودة وانت الاستاذة الباحثة المختصة في حماية النباتات وعلم الحشرات كذلك، اعطينا المزارع اللي عنده هالنخلات شنية الحاجات اللي يلزم يعملهم؟ نختمه بهذا معاك تفضل.
2: دونك الحاجات هي ثم ما يسمى الممارسات الفلاحية الجيدة والممارسات الفلاحية السليمة بون براتيكا دوم أغريكول، تبدأ من الواحة وتوصل عملية الإنتاج وعملية الجني وعملية ما بعد الجني وما بعد الإنتاج، هي تنظيف الواحة، النحو المتبقيات متاع الزراعات، النحو مخلفاتك، الأعشاب الضارة، التسميد.
0: دونك نظفوا الواحة وشنو آخر؟
2: نظفوا الواحة نعتمدوا معناها في المخلفات، تصير تثمين المخلفات
0: دونك ما نطيشوهاش، تثمين المخلفات والمحافظة على نظافة الواحة وشنو آخر؟
2: وهو عمليات المراقبة المستمرة للآفات والأمراض اللي تنجم تصيب.
0: فما تداوي يصير للنخلة فما ولا؟
2: فما حملات وطنية للمداوات ضد بعض الآفات كما مثلا عنكبوت الغبار تصير عليه حملة مكافحة، ومعروف الظروف المناخية اللي تكاثر فيها الفلاح والمزارع.
0: خبيان هذا هو، يعطيك صحة. دونك هاك عملنا جولة سريعة جدا بعلاقة بموسم جني التمور في تونس. شكر كبير مرة أخرى للسيد سيدة جودة مديوني بن جماعة، يعطيك صحة سيدة جودة، كنت معنا وأنت المختصة في حماية النباتات وعلم الحشرات باحثة. نسعى دائما باستقبالكم معنا وحكينا على أهمية المحافظة على الصابة كيفاش نحميه النخلة والتمرة من الأفات زادة. يعطيكم الصحة. عرجون الدقلة بصوت بنت قفصة زهرة لجنة فترافقنا في هذا اللقاء صباحي. يا عرجون الدقلة بشي وصلنا حتى نستقبل الصوت الرياضي بامتياز بعد شوية. نجوى طالبي في فلاش سبور، نخليكم على جو الدقلة وجو الجنوب والموسم هذا الكل محلاه.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
0: إشهار.
2: فلاش ستار.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار رياضة، والبداية ستكون بالجولة الخامسة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي سجلنا فيها انتصار تاريخي لتقدم ساقية الدير في أول دربي يجمع بفريق نادي رياضي صفاقسي واستحقاق المرتبة الثانية مع اتحاد بنقردان. الجولة أيضا سجلنا فيها تألق اللاعب حازم المستوري. البداية ستكون من رادس وفوز الترجي الرياضي التونسي على أولمبي البيجي بثلاثية نظيفة 3 أهداف كان سجلهم اللاعب حازم المستوري. اتحاد بنقردان فاز على النادي الافريقي بهدفين مقابل هدف، اسبوع صعب قبل بطبيعة دورة تمهيدي من ابطال افريقيا ولقاء لومبومباتشي. تقدم ساقية الدير فاز كما قلت على النادي رياضي صفاقسي بهدف لصفر، ولقاء وحيد انتهى بتعادل سلبي بين نادي رياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري. بقية مباريات الجولة اليوم ماضي ساعتين ونص، نجم الساحلي ضد نادي رياضي لحمام الأنف، نجم المتلاوي الملعب التونسي، ترجي رياضي الجرجيسي أمام حمام سوسة، وشبيبة العمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. ذكر بالترتيب بطبيعة بالأخذ بعين الاعتبار وأنه فما أندية بطبيعة تنقصها مقابلات بالمقابلة بين اثنين. الترجي الرياضي التونسي في الصدارة 12 نقطة، تقدم ساقية الدير واتحاد بنقردان 11 نقطة، نادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسيري في المرتبة الرابعة 9 نقاط، المرتبة السادسة نادي رياضي صفاقسي نادي رياضي البنزرتي بثمانية نقاط، ثم المرتبة الثامنة شبيبة العمران 7 نقاط، نقاو الملعب التونسي والنجم الساحلي في المرتبة التاسعة بأربع نقاط، المرتبة 11 ترجي جرجيس والنجم المتلوي بثلاثة نقاط، الأولمبي البيجي بزوز نقاط، الأولمبي البيجي لعب مقابلته الكل خمس مباريات، ثم المستقبل الرياضي بالمرسى وأمل حمام سوسة بنقطة، ونادي رياضي لحمام الأنف في آخر الترتيب بصفر من النقاط. في الرابطة الثانية الجولة الثالثة انتصار جمعية مقرين على مستقبل سليمان 3 أهداف مقابل هدفين. النجم الخليدي وسكك الحديدة صفاقسي تعادلوا دون أهداف. الملعب السوسي فاز على بعث بوحجلة 3-0. مكارم مهدية اللي ما زالت محافظة على الصدارة رغم التعادل المتاح البارح مع هلال مساكن 2-2، ومستقبل جابس كان هزم أمام هلال الشابة بهدفين مقابل هدف. مقابلة وحيدة تلعبت من المجموعة الثانية بين هلال الرديف والنادي القربي، استفاد منها نادي القربي بهدف لصفر. بطبيعة في لقاءات المجموعة اللي كنت نعطي في النتائج متاحة، جمعية مقرين هي اللي مرافقة مكارم هدية في الصدارة بسبع نقاط بعد 3 جولات. اليوم من المجموعة الأولى سبورتيك بن عروس اتحاد تطاوين ومحيط قرقنة ضد كوكب عقارب. في لقاءات المجموعة الثانية جمعية ريان القلعة رياضية، أولمبيك الكاف قوي في القفصة، سبورتينغ المكنين ضد جندوبة رياضية، شبيبة القيروان اتحاد قصور الصيف، أمل بوشمة يلعب ضد الملعب الجبسي، وأولمبيك مدنين يلاقي مستقبل القصرين. في بقية رياضات الجمعية في الباسكيت البرو الجولة الخامسة ولقاء القمة بين نجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنسيري، انتهى الاتحاد 58 مقابل 51، مقابلة كانت متوسطة شوفوا حتى من النتيجة والسلات اللي تم تسجيلها، مقابلة دفاعية بالأساس ومريناش فيها مردود كبير. بينما التنافس كان حاضر في لقاء

0: 26 فوز الترجي على المنزه الرياضي 36-28 وانتصار النادي الافريقي على نادي كورتليت بجمال 38-32. في بقية النتائج، بعث بني خيار انتصر على جمعية الحمامات 26-25، سبورتينغ المكنين انتصر على اتحاد منزل تميم 29-27، ونهار الجمعة نادي سقيط الزيت كان فاز على نصرة بولبا 30-23. الويكاند هذا نجمو نعطيو كعنوان تألق الرياضات الفردية في مختلف الاختصاصات. في بطولة افريقيا للترياتلون، سيطرة تونسية في اقل من 23 سنة، الذهبية كانت لزكريا شتيوي والميدالية الفضية لمحمد عزيز حمدي. في الجيدو، دورة اسبانيا المفتوحة، وسوار الذوادي تحصل على الميدالية البرونزية في وزن اكثر من 78 كيلوغرام. نجي الآن للسباحة، في أكثر من ملتقى وسباحة خاصة بملتقى لزالب، أحمد أيوب الحفناوي يتحصل على الميدالية الذهبية في 400 متر سباحة حرة، هذا في مسبح 25 متر، وكان الحقيقة التتويج بدوبلي تونسي لأنه محمد ياسين العباسي أيضا كان صعد على منصة التتويج بعد حصوله على الميدالية البرونزية. نجي الآن أحمد أيوب الحفناوي، قديش عمل وقت؟ عمل 3:43 وبعض الأجزاء بالمية، الحقيقة مازال بعيد، قبل شهرين من بطولة العالم، نقولوا مازال بعيد لأننا نرجع لبطولة العالم الأخرانية قديش كان فيها الرقم 2024، كان 3:35، يعني تقريبا 8 سيكوندات، وإحنا نعرف سيكوندا قديش يعمل السباح من ساعات وأيامات في نجم يطيحها. ممكن مش هدف بالنسبة لأيوب الحفناوي، حاول يرجع بشوي بشوي للظروف اللي نعرفوها، أما بالنسبة أحمد الجوادي يلزم ينجح. ديما مع السباحة، في الكاس المتوسطية في المياه المفتوحة، الحصيلة بالنسبة لتونس زوز ميداليات بين فضية وبرونزية. خارج تونس، نعيم السليتي البارح هداف في البطولة القطرية مع فريق الأهلي بعد فوز على السيلية 5-0، كان نعيم سجل ثنائية. اليوم قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك. في الليغا، لقاء ريال وفياريال في طار الجولة الثامنة، هو ديربي بتبيع بين زوز فرق، وريال فاز بهدف ديوموندي، لكن المقابل هذا شهدت حادثة غريبة من فينيسيوس اللي نعرفه أنه الأمور تزداد تعقيدا بالنسبة للاعب هذا مع الانتقادات الكبيرة اللي نعرفوها الناس الكل مع مردوده اللي شهد تراجع كبير البارح، خطأ وإقصاء، وننتظر بتبيع وسط الأسبوع هل القرار باش يغيب زوز مقابلات أكثر، ممكن تمشي حتى لغيابه على كلاسيكو المنتظر 25 أكتوبر. مورينو ما كانش حاضر في المؤتمر الصحفي بعد المقابلة هذه، قالوا أنه شد روحه شوية باش ما يقولش ممكن بعض كلام يكلفوا أنه عقوبة تخليه يبعد على الماتش الجاي سي في، وإذا ماتش الكلاسيكو قال يشد روحه ذاك علاش ما حضرش بطبيعة خوفا من العقوبات. في المقابل، البرسا أمورها جيدة، فوز 3-0، جوردون خيسوس وكوندي اللي هما سجلوا أهداف، البرسا ديما في الصدارة 24 نقطة، الأتليتيكو بانتصار سابق في المرتبة الثانية 19 نقطة، والريال ب 18 نقطة. في البريمير ليج، الجولة السادسة، أرسنال فازت على ليدز بهدفين مقابل هدف، القمة البارح بين مانشستر يونايتد وتوتنهام وفات 1-1. اليوم قمة أخرى 4:30، ليفربول ضد مانشستر سيتي. صدارة لأرسنال 15 نقطة لكن مؤقتا مع فريق السيتي، ننتظر بطبيعة نتيجة مقابلته مع ليفربول. أختم بميسي، مازال يعيش ومازال بطبيعة يهدينا الأهداف، هداف مع فريقه إنتر ميامي بعد حفل اعتزال مونيمونتال، مازال كما قلت موجود وبشغف أكبر، وممكن نريناه براحة أكبر بعد الاعتزال دوليا. هكا أنا كملت معكم أخبارنا الرياضية الصباحية، لكن بطبيعة ما تنسيوش رياضة وأهداف اليوم العشية مع زميلي شهيرة الكافي في متابعة لبقية مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وين نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي، نجوى طالب.
1: فلاش سبورت،
2: أحلى لحظة في حياتي، خذي الحظ.

ومعكم من حسب خطواتي واللي يعرفني نحكي له اللي يعرفني مش نحكي له.

0: انا عاشق يا مولاتي هذه بصوت سمير العقربي الغنية سمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البارح 10 اكتوبر كان اليوم العالمي للصحة النفسية. المناسبة هذه اكيد تخلينا نسألوا على صحتنا احنا النفسية، صحة اولادنا، صحة افراد العائلة. وفي فقرتنا الموالية باش نتطرقوا للصحة النفسية عند اليافعين. طبيب العائلة اليوم باش نحكيو عليه او باش نحكيو في الفقرة هذه على موضوع مهم برشا عنده علاقة بالصحة النفسية لليافعين. وكما نعرف المراهقة مرحلة تتغير فيها مشاعر الأبناء وطريقة تعبيرهم على أنفسهم، والنجم نلقاو رواحنا كأولياء أمام تقلبات ما نعرفوش كيفاش النجم نفهموها. هل تعتبر جزء من النمو الطبيعي وإلا إشارات تستحق الانتباه؟ وبالمناسبة هذه بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اليوم باش نحكيو على الصحة النفسية للمراهقين من زاوية تهم كل عائلة. كيفاش نجموا نسمعوا أبنائنا من غير حكم ومن غير خاصة استخفاف بمشاعرهم؟ وقتاش نطلبوا مساعدة المختص؟ والمختص حاضر معنا الآن، مش نطلبوا مساعدته أكيد حتى يدلنا على الطريق الصحيح. سعيدة جدا باستقبال ضيفتنا اليوم الدكتورة إيمان الجاسمي، طبيبة مختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين. أهلا وسهلا بيك، مرحبا دكتورة جاسمي.
1: بخير مدام كريمة،
0: أهلا وسهلا بيك. أكيد الحكاية مهمة برشا وبرشا حديث الفترة هذه على اليافعين وعلى الأمور النفسية مع هذا العالم الذي يتشكل حولنا بطريقة سريعة تنجم تكون مخيفة. دونك معاك أنت في البداية، خلينا نفهموا هل التغيرات النفسية في فترة المراهقة باش تتميز؟ تفضل دكتورة.
1: شكرا على الاستضافة، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل. وشكرا على الاهتمام بالصحة النفسية للمراهق، خاطر حاجة مهمة برشا
0: بالضبط
1: ويمكن ما نتفهموهاش كما يلزم. أول حاجة يلزم نفهموها هي اللي المراهقة راهو ماهيش مرض، هي مرحلة ما لازمش احنا نخافوا منها. انت قلت خوف، بالعكس ما لازمناش نخافوا، هي مرحلة انتقالية مهمة برشا في حياة أي إنسان.
0: الخوف من عدم التعامل معها بطريقة صحيحة، هذيك هو أكثر شيء.
1: ما لازمنا نفهمه اللي هو قاعد يكتشف في روحه ويكون في شخصيته، يحب يفهم هو شكون، شنو يحب يولي في مستقبله، وفي نفس الوقت قاعد يعيش في تغيرات جسدية عاطفية نفسية اجتماعية كبيرة هو بيه مش فاهمها
0: بالضبط،
1: مش مسيطر عليها
0: بالضبط. العادي ممكن. العادي في التغيرات شنو العادي اللي يجب يصير معناتها بصفة عادية؟
1: ثم فما أربع نقاط خاصة بالتغيرات النفسية متاع المراهق اللي هو قاعد يبحث على هويته، يبدأ يقول شكون أنا، شنو نحب، شنو يميزني على الآخرين، يحب يكون مستقل بذاته. هذاك علاش لحظه اللي هو ينسحب ويندوي شويه يولي يحب ياخذ قراراته وحده. ساعات راي اصدقائه النجم حتى يولي اهم من راي والديه، خاطر هو يحب يكون شخصيه مستقله على والديه.
0: بالفعل
1: مزاجه مهم برشا، مزاجه راهو يولي سريع الاضطراب، ساعات يتقلق ويحزن بعد شويه تلقاه يضحك. دونك فما حساسيه مفرطه ومزاج متقلب، وهذيك خصوصيه نجم تكون عادية في المراهقة.
0: المزاج المتقلب عادي، يعني وقت اللي يجيك نهار يضحك ونهار قالب وجهه كما نقولوا احنا راهو عادي، ما تقولوش شبيك ولا علاش ولا راهو عادي جدا.
1: مهم باش انا نتفاعل معاه ونحس بيه، ومهم باش نتواصل معاه، جس نفهمه اللي نجم يكون راهو عادي المزاج المتقلب هذا. وقتاش يولي مش عادي؟ لكن يدوم في الوقت، إذا كان يتكرر بصفة كبيرة، إذا كان يكون معاه تغييرات في السلوك ولا منزوي، يكون مأثر على دراسته، على نومه، على حياته اليومية، علاقاته الاجتماعية. فما علامات لازم تجبر انتباهنا برشا، إذا كان تولي الحزن ولا التنرفز متواصل، وفما تغيير واضح في الشخصية متاع الصغير. إذا كان نومه يولي مضطرب برشا، ولا شهيته ميزانه يتبدل برشا، ينسحب من عائلته من أصحابه، حاجات كان يحب يعملهم ما عادش حب يعملهم، قرايته تتأثر، يولي يغيب على القراية، نتائج الدراسية تدهور، يولي ما عادش ينجم يلقى صعوبة في قيام نشاطاته اليومية. إذا كان فما نوبات خوف متكررة، ولا شكا من وجيع من قلق في بدنه مع التراث وما
0: ظهره
1: تفسير واضح، ظهره نهزوه للطبيب ما عنده حتى شيء، أما هو عنده جيع ألام وقلق، وقتها لازمنا نقولوا يمكن فما مشكلة.
0: دونك الآلام هذوما بلي الموضوع الآلام، لأنه بالحق ساعات تقول ممكن يبالغوا هما في حكاية الوجيع ومدقدق وبدني وراسي يوجع وظهري بصفة متكررة، هذية معناتها تستدعي أنه ننهزوا للطبيب، معناتها ما نقفوش عليها عادية.
1: هي كان الالم متبعه مثلا الالم متكرر، لازمنا من الاول الجانب العضوي لازمنا نتاكدوا منه. فما فمش مرض، فمش حاجه عضويه. يعني مش عضويه، راهو المراهق عنده صعوبه في التعبير على بالكلمات، ما يلقاش الكلمات باش يعبر، دونك بدني يولي يعبر في بلاصته. معناها هذاك العدوانيه، الانعزال، الالم، استعمال مفرط للالعاب ولا الانترنت، ساعات ينجم يكون طريقه ولا سلوك قاعد يعبر به المراهق على قلق هو مش قادر يحطوا يقولوا بالكلمات.
0: فوالا، دونك الجسم هوني يعبر يعبر. دونك الحوار داخل العائله، كيف نستمع للمراهق من غير حكم ومن غير تقليل، وخاصه انك الاستخفاف بالمشاعر، معناتها اعطينا الخلطه السحريه، خاطر راهو ساعات يجي في ساعات انت تحب تحكي هو ما يحبش، يقول لك ابعدني توا انا ما عينيش، وقت اللي هو يحب يحكي الاب والام يبداو منهكين بمشاغل الحياه. دونك هل الحوار داخل الاسره نبرمجوه؟ شنية الاليات اللي تمكن الاولياء من التعامل الجيد اثناء الحوار مع المراهقين؟
1: اهم حاجه راهو هو حتى انسان ما يتولد مراهق، راهو قبل المراهقه فما الطفوله، فما علاقه قاعده تتبنى ملي هو بيبي، اللي احنا نسنسوه نحكيه معاه، اللي هو صغير نحكيه معاه، نسمعوه برشا ونسمعوه بطريقه معناها فيها انصات جيد، ما غير ما نقلوا من مشاعره، ما غير ما نحاولوا نقارنوه ولا
0: بغيره
1: ننقدوه ولا نلوموا عليه، راهو اللوم المفرط والنقد المفرط، والينجم يخليه هو يتفكر ما عادش يحب يحكي. معناها نحاول كي نسمع بطريقه تخليه يعبر براحه من غير ما يعرف لي انا بعد راني باش نحكم عليه ولا باش ننقص منه ولا باش ننجم ساعات حاجه غلطه كبيره يعملوها الوالدين، اللي هو بعد يقول الصغير في لحظه اللي هو خرق راحته يحكي حكاية بعد يستعملها ضده، يعاود في عارك وقت اللي يبدو يتعاركوا ماك انت عملت ماك انت ديك ماك انت، هذه ما لازمش نستعملها. إذا كان حكي لنا حاجة وهو حللنا معناها كان نصر حاجة غلط عملها وهو مرتاح ما نستعملهاش ضده،
0: واضح.
1: حتى كان مش مفتين على السلوك، راهو احنا لازمنا ديما مهم في الحوار وفي كي خاطر دورنا التربوي احنا قاعدين نقوموا في السلوك. دونك انا ننقد سلوكك، ما نتفقش مع سلوكك، اما انت نحبك ديما بطريقه غير مشروطه ونتقبلك ونتفهمك، ومشاعرك راهي ديما انفاليد لي سونتيمون، معناها مشاعرك ديما مقبوله مهما كان نوعها،
0: بالضبط
1: طريقه التعبير عليها نتناقشوا
0: في هذا هو هذا هو. دونك بنختم معاك دكتورة في الكلمات المفاتيح للمراهقين اللي يسمعوا فينا وللأولياء الآن، حتى نضمن العيش السليم في المنزل. ومهم جدا تقاسم الأدوار، زادا ما يكونش الحمل عند الأب ولا عند الأم، يلزم مع بعضهم الناس الكل. دونك تفضل دقيقة نختم فيها معاك.
1: راهو المراهق مش محتاج الأولياء يراقبوه ويصلحوه بركة، هو محتاج زادا الأولياء يفهموه يسمعوه يعاونوه وقت اللي يستحق للإعانة، ويخليوها باب الحوار ديما مفتوح، عمرهم ما يفكروا.
0: بالضبط،
1: ولازم يكون فما علاقه ثقه وعلاقه مرافقه، ويحتاج للمرافقه باش يتجاوز الفتره الصعيبه هذه من حياته بسلام بسلاسه وسلامه في توازن نفسي به.
0: يعطيك الصحه،
1: غير ما يكون فما اضطرابات.
0: يعطيك الصحه، شكرا ليك دكتوره ايمان القاسمي، كنت معنا في طبيب العائله، طبيبه مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين، واحنا كملنا هكا فقرتنا اليوم معاكم في طبيب العائله، وحكينا على المراهقه، المرحله هذه اللي تتغير فيها مشاعر الابناء وطريقه تعبيرهم على انفسهم خاصه. نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم مع بقيه فقراتنا. نقول لكم يعطيكم الصحه، شكرا للفريق اليوم كريمه سيف وانتصار وهبي فاطمه وعمار، شكر كبير لكم الفريق اللي رافقكم. بعد شويه للاطفال فقط المساحه المخصصه للاطفال فقط من 9 حتى للعشرة، وتتواصل برامجنا. وتوا العين اللي ما تشوفكش يا خساره كل اللي راتوا بصوت لطفي بوشناق ومشلين خليفه. باي باي.

0: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: التاسعة صباحا على موجة الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها، محور مجلس وزاري مضيق أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زانزري. المجلس أوصى بالخصوص بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية تتماشى مع مخطط تنمية للفترة 26 و 2030 و 2000. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون بولاية بهجة، الاتحاد الجهوي للفلاحة يؤكد أن التوقعات تشير إلى صابة في حدود 41,000 طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات المعاينة للمعاصر للوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم. اليوم اختتام الصالون المهني للصناعات التقليدية. انطلاقا من الثلاثاء المقبل، تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة مدة أسبوع لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبال جلود وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و 2029 و 2000 بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحا. في العالم، مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في استهداف لمطار الملك خالد الدولي بالرياض نفذه الحوثيون أمس وفق ما أعلنت السلطات السعودية. ومصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن إصابات عديدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع بعد يوم دام استشهد فيه 8 فلسطينيين بينهم طفل، في حين يواصل الاحتلال نسف المباني السكنية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش ويناوش
5: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
6: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار؟
9: هنا نكتب حكايات الأبطال
8: ونكتشف عوالما من الأسرار.

0: مصباح الخير مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية أينما كنتم، مرحبا بكم في الاستماع للعدد الثاني من برنامج للأطفال فقط فهم صناع الأثر. اليوم جاونا من المندوبية الجهوية للتربية بزغوان. صباح الخير البنات.
1: صباح الخير،
0: مرحبا بكم. صباح الورد والياسمين والنسري زادة. إيمان، وانتوما زادة جيتونا من المندوبية الجهوية للتربية بزغوان، إعدادية خير الدين بالفحص، المدرسة الإعدادية شارع الاستقلال بزغوان، معهد سليمان بن سليمان بزغوان، معهد حي النزهة. مرحبا بكم. ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. احنا فرحانين برشا بقدومكم اليوم من ولاية زغوان المزيانة. وإيمان، أنا سمعت بكم حظرة هدية.
2: إيه حضرتكم
0: قبل ما نحاولوا ندخلوا لمملكة الخيال، قبل ما تبدأ رحلتنا،
2: حضرت لكم أغنية مزيانة على تونس من كلماتي، نسمعوها إن شاء الله تعجبكم.

0: توا جاهزين لدخول المملكة؟
1: جاهزين.
0: ده المملكة هذية هي مملكة الخيال، وفيها مفاجآت وأسرار وحكايات وأبواب. أما عالم ما نكتشفه ما يحبش بالحكايات نكتشفه، يحب كان ما ندخلوله باش نكتشفه، ما يحبش بالحديث عليه. معني العالم هذا باش نعيش المغامرة بأنفسنا. لكن إيمان دخول سهل كيكا ولا فما شيء؟
2: مش سهل. قول لازمنا نحلوا اللغز باش نتحصلوا على المفتاح وندخلوا. شكون يقرا لنا اللغز؟ إيه آي أقرأنا اللغز في الورقة الكبيرة.
3: بيت عجيب، لا أبواب لي ولا نوافذ، ولا يسكنني إنسان، لكن كلماتي تحمل أفكارا ومشاعر، وتتراقص حروفي في سطور جميلة، فمن أكون؟
2: وقت للتفكير.

0: بيت عجيب، لا أبواب لي ولا نوافذ، ولا يسكنني إنسان، لكن كلماتي تحمل أفكاراً ومشاعر، وتتراقص حروفي في سطور جميلة، فمن أكون؟
1: اللغة العربية.
0: اللغة العربية؟ لا، شكون عنده محاولة أخرى؟
2: سهليكم شوية، بيت فيه ميزان.
0: فما اقتراحات، راهو الحارس ديما يسعفنا بالاقتراحات. شكون يشوف؟ ترى شكون يقرا الاقتراحات؟
2: تفضل
0: حل الظرف وشوف ماشي اقتراحات.
2: بيت فيه كلمات، صور جميله،
1: بيت عنكبوت، بيت شعر، خليه نحل.
0: هاي الاجابه،
3: بيت شعر.
2: بيت الشعر.
0: هاي برافو عليكم،
2: حصلنا. طبعا شوفوا حارس المملكة شنو
0: خلينا. رسالة حارس المملكة اليوم.
2: سجود أقرانا
0: بصوت عالي. رسالة الحارس:
3: أنا حارس مملكة الخيال، أسلم مفتاحها السحرية إلا لمن يملكه، لمن يملك مفاتيح الإبداع والاتجاه والجهاد والأمل. منذ الصباح الباكر أخبرت أشجار المملكة وورودها وعصافيرها وفراشاتها بقدومكم من زغوان الجميلة، فاستعدوا الجميع بفرح لاستقبالكم. حلقوا بأحلامكم، فالرحلة بكم ولكم أحلى وأجمل.
0: الرحلة بكم ولكم أحلى. إذا ندخل إيماني لمملكة الخيال، وأول مكان يعرضنا هو مدينة الحكايات. ندخل إلى المدينة. حكاية اليوم هي ماكس والوحوش، اقتبسناها لكم من واحدة من كلاسيكيات الأدب العالمي اللي هي Where the Wild Things Are للكاتب موريس سنداك، المتحصل على تقريبا أهم جائزة في أدب الطفل اللي هي هانز كريستيان أندرسون، وتسمى الجائزة كينها نوبل لأدب الأطفال. وهانز كريستيان هو اللي كتب البطة الدميمة وحورية البحر الصغيرة، هو المؤلف متاعهم معناها هما. والقصة هذه مدرجة بشكل واسع في قوائم القراءة والمطالعة للمدارس حول العالم لما تحمله من قيمة فنية وتربوية. ما ننساوش الأولاد والبنات باش نشكروا المبدعين ملكة مدينة الحكايات وأبطالها اللي مثلوا أخرجوا وعملوا الميكساج وسجلوا. في التمثيل محمد سفين، الأساتذة محمد سفين، علي بن سالم، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب وعزيزة برباش. وفي التسجيل المبدع لسعد الدريدي، ميكساج المبدع أنس الزمالي، إخراج المخرج المبدع إيمان اليحيوي، والإشراف للممثل القدير أنور العياشي. نسمع الحكاية ولا نعود.
4: كان المساء هادئا في بيت ماكس، لكن ماكس لم يكن هادئا أبدا. ارتدى بدلة الوحش التي يحبها وقفز في أرجاء البيت يصرخ ويضرب كل ما أمامه.
5: ماكس كفى،
6: لن أتوقف.
5: إلى غرفتك يا ماكس، وبلا عشاء الليلة.
6: لا يهمني، أنتم لا تحبونني أساسا.
4: دخل ماكس غرفته وشعور بالظلم يعصر قلبه، عقد ذراعيه وظن أن لا أحد يحبه، وفجأة بدأت جدران الغرفة تبتعد، وتسلقت الأشجار السقف، وتلاطم بحر واسع أخذ ماكس في قارب صغير يعبر الأيام والليالي حتى وصل إلى جزيرة الوحوش.
7: من يجرؤ أن يدعى جزيرتنا؟ من يجرؤ؟
6: أنا ماكس، وأنا ملك الغضب.
7: ملكنا، وجدنا ملكنا، وجدنا.
4: صنعوا احتفالا مجنونا، قفزوا وزائروا وكسروا الأغصان وجروا بلا قوانين، ولا أحد يقول لا. لا لكن بعد أن انتهى الصخب وتعب الجميع، خفت صوت الطبول وجلس ماكس وحده في العتمة.
7: ما بك يا ملكنا؟ لقد زعرت وكسرت كما أردت.
6: هذا التاج الثقيل لا يغير شيئا يا عاصف. الزئير والتكسير لم يجعل قلبي أهدأ، أتعلم؟ أنا لا أريد هذا التاج، أريد أبي وأمي.
4: ترك ماكس تاجه وركب قاربه يعبر البحر راجعا، وعندما فتح عينيه وجد نفسه في غرفته. الجدران هي الجدران، والقمر في النافذة لم يتحرك من مكانه، وكل شيء في مكانه، كأن الرحلة كلها وليدة لحظة غضب.
5: ماكس، عشاؤك دافئ ينتظرك.
6: شكرا شكرا يا أبي شكرا.
4: تأمل ماكس طعامه الدافئ واستشعر عطف أبيه الذي لم يختفي حتى وهو غاضب. أغمض عينيه ونام في سريره بهدوء. تلك الليلة لم يعد ماكس يحتاج تاجا من الخشب ولا مملكة من الوحوش، فقد اكتشف أن الملك الحقيقي ليس من يصرخ ويخيف الآخرين، بل من يملك زمام نفسه ويفهم غضبه، ويعرف يقينا أن قلب والديه هو الوطن الذي يحضنه دائما مهما اشتدت الرياح.

0: الحكايات.
1: نرجع البنات، نحب نسألكم على موضوع القصة حسب ما سمعتوا، شنية موضوعها؟ إسلامة.
2: تروي القصة حكاية ماكس.
1: لا مش تلخيص، جيس الموضوع شنية هك حسب ما.
2: ماكس هو طفل لا يتحكم في غضبه.
1: لا يتحكم في غضبه، شكرا لك. باش نسمع آراء أصحابكم في موضوع الغضب ونرجع.
3: غضب حاجة عادية على الأخر عند كل إنسان في الدنيا، وباش نتعرضوا لها برشة في حياتنا ونحاولوا أن نهديو بعضنا.
4: الغضب هو شعور عادي، ولكن كي تبدأ غاضب تمشي البلاصة وحدك كلمي روحك. لازم راو الشعور هذايا لازم نتفاداوه في مجتمعنا، راو يؤدي لحاجات برشة خايبة. نعرف برشة عبيد لا قدر الله عمل حاجات خايبة في رواحهم وكتل الغضب.
5: الغضب ماشي حاجة عيب، الغضب هو جزء من مشاعرك، جزء من جسمك، يعمل أي حاجة باش يسكت النمر ولا الأسد اللي في داخله باش يروض، باش يسكت باش ما عادش يقلق، مثلا يمشي يترينا باش يفرغ الغضب نتاعه.
6: الغضب هو شعور عادي، أي واحد ينجم يتغش، أما فما عباد كي يتغش يستعمل العنف ولا يسيح.
7: بان كنت ما نجمش تحكم في الغضب متاعي، وكنت كي نتغش نعمل تصرفات وندم عليها. التويكة وليت نعمل في السبور ووليت نتحكم في الغضب متاعي.
8: أنا كنت غشش ما نحبش نزور حد بكلام، على خاطر كان بعد باش نرجع روحي باش نحس الحكاية ذي اللي تغششت عليها بحاجة تافة، وما نحبش أنا عمري ما ضريت حد بكلامي.
9: نخليه الغضب يقودنا، ينجم يخلينا نتصرف بطريقة ما تشبه شخصيتنا.
10: الغضب حاجة طبيعية على الأخر، الغضب كيما وحش دخلنا أما يلزمنا نروضه. مش مشكلة في الغضب، المشكلة في طريقة التصرفاتنا معه. يلزمنا نعرفوا كيفيه نتصرف، وخاطر جرة الغضب باش تخسر برشا عباد عزاز عليه. مش خاطر أمك تتحملك تزيد تكمل في الطوية، شد ورقة أبدأ غفص بشوية غفص بشوية، ترى قلها سامحني. كان كي باش تحلها باش تلقاها ما رجعتش كيف ما كانت، وفي نفس الوقت هم عباد ما هيش باش تتحملك. يلزمك تسيطر على الغضب متاعك، يلزمك أنت هو المروض، ما هوش الوحش اللي يروض فيك.
11: أنا ننصح إذا حسيتوا بالغضب لازم تلتزم السكوت وما تحكي حتى كلمة باش ما تزيدش المشكلة، وما عادش تنجم تسيطر على روحك، على خاطر هكيك باش تخرج على سيطرة وتولي تأذي في غيرك. لازمك تمشي تغسل وجهك بالماء بارد، وإلا تبدل بلاستيك جملة باش تفرغك الطاقة السلبية هذيك، وبشوية ترجع تهدى وتولي قادر وتتحكم وتتصرف بطريقة عاقلة ورزينة وبعيدة عن كل أذى وعنف. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: باهي آلاء وإسلام وسجود وإباب، باش نتناقشوا شوية في القصة تاو في موضوع الغضب. نحب نسألكم على كلمة وحش اللي تعاودت برشا في القصة، شنو تعني لكم؟ شنو صفات الوحش؟ كان هكا تعرضتوا له قبل في قصص ولا فيلم، مواصفات الوحش شنو؟
2: سريع الغضب، قوي، مخيف.
1: اي قوي ضخم. ومخيف،
12: الضخم،
1: الضخامة. إباء،
12: قوي ومخيف.
1: قوي ومخيف. هل يمكن الإنسان المراهق ولا الطفل أنه يتحول ساعات هكا الوحش وقت اللي يتغشش؟
2: أي
1: فسرنا شوية إسلام.
2: مثلا مينجمش يتحكم في الغضب متاعه.
1: شنو يعمل كي ما يتحكمش في الغضب متاعه؟
2: ينجم يوصل اعتداء لفظي ولا الجسدي، تصير مشاكل. لذا لازم الإنسان أنه يتحكم في الغضب بمتاعه،
1: يتحكم في الغضب بمتاعه. في قصة ماكس، هل الوحوش موجودة فعلا في الجزيرة ولا هي صورة لمشاعر موجودة داخل ماكس وداخل أي إنسان؟
12: هي صورة موجودة في مشاعر داخل ماكس وجميع الإنسان،
1: الناس الكل. الناس يعني كل. تعطيوني أمثلة من المشاعر ذوما لنجموا يتحولوا هكا الوحش. اللي يحب يتكلم يرفع يده باش نسمعوا بعضنا ويتكلم بالقوي.
12: مثلا
1: عادي تفكر يعني روحك هكا كي تغشش شنو تعمل؟
12: تصرف بتهور، نجم نؤذي عباد.
1: كيفاش نتحكموا في الغضب نتاعنا؟
8: لازم نسيطروا على رواحنا، نقعدوا في بلاصة وحدنا، نفهموا رواحنا أكثر.
1: دونك الوحش هو مشاعر داخلنا، وقت اللي ما نتحكموش فيها نجموا نعملوا حاجات خايبين. ألفا شنو إضافة؟
0: حبيت نقول حسب كان باش نلخص كلام البنات إله وإسلام وسجود وإباء، باش نقول اللي الوحش الحقيقي هو اللحظة اللي يفقد فيها الإنسان السيطرة على نفسه هكا ولا لا تماما، ويسيطر عليه الغضب، معناها هو الغضب يولي هو اللي يسيطر عليه، والرغبة في التكسير والغريزة تولي تحكم، هو نورمال مو احنا يحكم فينا العقل، يعني هو اللي يسيطر. وسقراط يوصف الغضب هذايا كوحش مستبد كما وصفتوه انتوما. انا عندي سؤال اخر، شكون يتضرر كي نتغشوا؟ شكون اول واحد كيما ماكس قال انتم لا تحبونني اساسا، وتصور انه وقتها الناس الكل ضده حتى ابوه وامه معناها اعتبرهم اعداء. والغضب هذا يخلينا نتصور انه الناس اللي تحبنا يكرهونا في اللحظه ذيك بركه، معناها قولوا لي شكون اول واحد يتضرر من الغضب من تصرفاتنا كي نتغشوا، معناها شكون بعد يتضرر اول واحد وبعد شكون نضر؟ نبداو بيه تفضل.
8: أول واحد يتضرر هو الشخص نفسه، الغاضب نفسه، إنه كما قال مارك توين الغضب يحرق صاحبه قبل غيره.
1: برافو، يعطيك الصحة، برافو، أحسنتي. سجود
12: الوالدين
1: قبلك أنت.
12: كيفاش سجود الوالدين يتضرروا؟ مثلا ساعات نعيطوا عليهم.
1: دونك فما هوني خطوط حمراء حتى كيف نتغشوا، هو شعور عادي الغضب اي انسان، اما فما خطوط حمراء مثلا الوالدي، هل فما معناها برشا شباب يسيحوا على والديهم ويقول لك انا متغشش توا صحت خاطر متغشش؟
0: ايمان سجود ما تحسش بالذنب انت كيف تسيح على والديك؟ معناها مش انت تتضرر قبل ولا انت تتضرر بعد ما تسيح عليهم تحس بالذنب؟
12: أكيد
0: معناها تتضرر برشا، يمكن حتى أكثر منهم.
1: إسلام
2: أول ما يتضرر كي واحد يشعر بالغضب يولي معناتها يولي يعمل اعتداء لفظي، معناتها الناس المحاطة به اللي باش تتأثر، وبعديك هو كي يلقى العبيد الكل متغش عليه وقتها باش يندم. كيما يقول علي بن أبي طالب، أول الغضب جنون وآخره ندم.
1: أحسنتي. ليه عندك شي ما تقول؟
8: يضر الغضب صاحب الغضب.
1: يضر الغضب صاحب الغضب. ظهر فيك انت كالم هكا وعمرك ما تتغش صحيح ولا بالحق هكا ما تغشش بكل. اعطيهم نصيحة هكا لصحابك اللي يتغشوا شوية.
8: الغضب ما ينفع شيء.
1: كيفاش تحافظ انت على هكا هدوءك؟
8: ما نوصلش نعمل حاجات تخليني نتغشش.
1: ما توصلش تعمل حاجات لكن جيك الغش من طرف خارجي لبرا هكا غشوك ما تغشش؟
8: لا.
0: كل واحد يقول لنا توا شنو هو الطريقه اللي نجحت معاه وخليته ينتصر على الغضب؟ نعرفش فكروا هكا من خلال تجربتكم كيفاش انتصرتوا عليه كاللحظه الاولى ذيك، اون فوا انت طفيت اللحظه وانتصرت على الوحش سي غلبته. وقبل ما تنتصر عليه هو فما مثال انجليزي يقول to name is to tame، كي نعرف انا شنو الشعور هذاك ما وانتي الوحش متاع الغضب انا باش نغلبك يا سيدي مش انتي باش تغلبني. كي عرفت سي عرفت الحاجه باش نسيطر عليه. قولوا لنا فكروا هكايا وقولوا لنا خلال تجربتكم شكون يحب يفيد اصحابه ويفيدنا من الاول شنو تعمل مثلا؟
12: السجود. نسكر مثلا على روحي البيت، نتنفس، ناخذ نفس كبير، نحاول نهدي روحي بشويه.
0: اي وكيكا تهدى ما تقول أي. حتى كلمه هكا تأذي بها غيرك وانت تهدى يبي
8: نقعد وحدي نعمل حاجه نحبها كيما سبور مثلا نفرغ فيها الغضب نتاعي ونخمم مليح في الحاجه اللي تغششت عليها تستاهل ولا ما تستاهلش.
0: يعطيك صح، معناها الحاجه ذيك ماهيش كارثه في اللحظه ذيك تفكر اللي هي كارثه ونهايه العالم، بعد كي تفكر تقول يا اخي انا بتغش على حاجه تافهه هكا ولا لا. الي
8: نقعد وحدي.
1: انا قالت ما تغشش قالت ما تغشش.
0: انا عمرك ما تغششت؟
8: ليه ساعات
0: تغشش ساعات.
1: هل الخروج، حبيت نسالكم سؤال في قصه ماكس وقت اللي تغش خرج من الدار هرب، هل الهروب حل؟ معناها فما برشا مراهقين يخرج من الدار وما عادش نعرفوا عليه حتى شيء.
8: لا
1: فسرنا شويه.
2: خاطر كي هو باش يهرب هو باش يخسر. خاطر لازم يواجه الغضب نتاعو، ما لازموش يهرب منه، لازم
0: يتحكم فيه،
2: يتحكم في الغضب
0: نتاعو. إيمان هو على كل حال هو الهروب نتاعو كان بالخيال نتاعو، خاطر كيما خاطر كيما شفتوا القمر ما تغيرش من مكانه. هذاك هين تسعطاهم لكم الرسام، هو الكاتب ما قالش في الكلمات، اما الرسام القمر كي تخزر للصور تلقاها في مكانه، متبدل شيء وعشاء ودافئ وكل شيء، معناها
1: رجع لعائلته، رجع لعائلته.
0: هو ماكس اختار حضن العائله، معناها ما عجبتوش الفوضى والغضب والتدمير. اذا ايمان كان نحاولوا نلخصوا اللي قالوه البنات، عنا قالوا تسميه الشعور، الانسحاب الايجابي مش سلبي، الانسحاب مش خوف، ولا ماكش خايف من العبد اللي انت تغششت، معناها
1: يخو مسافه قبل ما يتشرب،
0: شرب الماء، تغيير المكان، معناها التنفس. ونتذكروا زادة قيمنا في اللحظه ذيك اللي ربيونا عليها والدينا وفي المدرسه، هي اللي تصنع انسان يحترموه الناس. قيمه ذيك ماهيش قيود، هي اما هي اللي تعاوننا في الغضب نتاعنا وتكون البوصله. وزاد الكتابه، الرسم هكا ولا اللي قلتوا، اي الكتابه، الرسم، الرياضه، نقاش الهادئ. ولو حدث وتغششنا وخرجت كلمه ميسالش نصلحه بالاعتذار،
1: نطلبوا السماح.
0: طوى إيمان عنا أغنية المحور،
1: قولي ليه؟ أغنية المحور انتصرت على الغضب من كلماتك ألفا، حضرت لنا
0: أي حضرت لكم ملخص للحكاية دي، فيها حلول هكا سحرية للغضب.
1: نستمعوا للأغنية.

0: إشهار.
1: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تيتي.
0: إشهار.

0: صندوق العجائب.
1: في صندوق العجائب اليوم باش ندخلوا نادي الادب والمطالعه مع اسلام. مرحبا اسلام.
2: مرحبا.
1: انت تنشط في نادي الادب هكا ولا لا؟ ولا وحدك مغرومه بالادب؟
2: وحدي مغرومه.
1: وحدك مغرومه، تحكي لنا شنو غرامك، شنو مغرومه بالكتابه ولا بالقراءه بكتابه الشعر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد تحياتي إليكم وإلى كل مستمعين الكرام. أنا تلميذة سلام الورغي، أدرس بالمدرسة الإعدادية شارع الاستقلال زغوان. أنا سعيدة وفخورة بوجودي معكم في رحاب الإذاعة الوطنية. أتقدم بجزيل الشكر إلى المندوبية الجهوية للتربية بزغوان التي شرفتني باختياري لأكون اليوم بينكم في هذا البرنامج. منذ صغري وأنا متعلقة باللغة العربية، فكنت أشارك في كل مسابقة تخصها، وبفضل القراءة المستمرة شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي وتحصلت على المرتبة الثانية بمعدل 86.5. ومن هذا الشغف ألفت قصة في أحضان الطبيعة التي تروي سلبيات التكنولوجيا وأثرها على شخصية الطفل.
1: هوني باش نسألك إسلام على الكتاب والشاشة. طوى في عصر الهواتف الذكية والفيديوهات القصيرة، ما كانت الكتاب، هل مازال معناها الأطفال هكا يقرأوا الكتاب؟
2: هي
1: حسب ما ترى انت حولك هك اصحابك.
2: انا كي نمشي المكتبه الجهويه ما فما برشة تلامذة تشارك، وزيد فما مسابقه البطوله الوطنيه للمطالعه، فما برشة تلامذة يشاركوا.
1: ممتاز. الجائزه اللي تحصلت عليها كان تحكي لنا كيفاش شاركت، شكون شجعك باش تشارك؟
2: استاذتي مدام مبروك البكي نشكرها، هي اللي شجعتني وساقلت لي الموهبه نتاعي. ديما كل ما تلقى مسابقه اسلام شارك، اسلام هاو هذيا ها كيفاش. وزاده مشرفتي مدام ثريا بن يونس تعبت معانا، حصلوا البروفيت نتاعي الكل يشجعوا فيا وساقلوا لي المواهب نتاعي.
1: اسلام تنجم تمد لي القصه؟ في أحضان الطبيعة المؤلفة إسلام الورغي، مفكرش تنشرها إسلام؟
2: إيه فكرت باش نشرها.
1: ما عندكمش مجلة في الإعدادية ولا؟
2: ما نعرفش.
1: شكون قراها هذه قصة؟ قراوها زملائك خدمتوا عليه؟ قراوها منشرتها في مكان ولا؟
2: لا
1: ما نشرتهاش. إن شاء الله تفكر علاش لا، معناها كان إبداعات الأطفال معناها الكل يتنشروا معناها في كتاب
3: نجم
1: ولا
3: تخدمها
1: في
3: بالذكاء الاصطناعي، تعمل لها صور مزيانة.
2: أي عملتها في باوربوينت هنا في الأردن.
1: حاجة مزيانة برشا باش تعمل العالم نتاعك والعالم يبدا مزيان، معناها يلهيك على برشا حاجات أخرين معناها.
3: عندك قصيدة؟
1: برافو عليك.
2: قلت عندك قصيدة؟ أنا حفظتها.
1: قصيدة أنت كتبتها؟
2: لا ما زلت سنابش.
1: حفظتها باش تلقيها معناها.
3: تحب تلقي لنا قصيده معناها؟ تفضل.
2: بعنوان هذا وطني للشاعره غاده هيمش. إذا جئتها عاشقا كنزار وعلى جبينك وردة وكتاب، أو جئتها هاربا كأميرة فينيقيا قد لا تعود من حيث جئت، إن الهوى أن لا يكون إياب في تونس، لا تسأل عن الأساطير تمهل، انظر إلى عقد الريحان يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المالوف، رائحة في الجو من العود والند والفل والورد. إذا مررت بأسواق مدينتنا العتيقة فأرهف سمعك إلى أخبار الأولين، وإذا خيل إليك أن ابن خلدون ينظر إليك من علياء تمثاله فلست تخطئ ما ترى، إن الأساطير هنا ليست خيال، ليست حكاية تقال، إذا طعمت حلاوة في الماء فذاك معين الحنايا بزغوان، فنحن نقطر من النسرين والورد ماء، نحن نقطر من النسرين والورد ماء، إذا سبقتك خطاك إلى حمامات أنطونيوس بقرطاج فقل شعرا، قرطاج يا أم الحضارة وقبة الأمجاد وسليلة العهد التليد وقبلة القصاد، تهي على مر الزمان وغني للأعياد، خضراء سموك العلا شهدوا لك الحسن من سبتة إلى بغداد.
1: برافو علي. شكرا. برافو علي.

0: أريد أن أقدم تحية إلى المدير المدرسة الإعدادية خالد الدين بالفاحص أنيس البريني ومؤطري وأستاذ المسرح السيد وليد.
1: شكرا لك. باش نسألك إلا على أول تجربة في المسرح، أنت في نادي مسرح، كيفاش دخلت المسرح؟ كيفاش عرفت روحك مغرومة بالمسرح؟
0: ما كنتش نعرف من الأول، أستاذي هو اللي شجعني باش ندخل نادي المسرح. اكتشفت الموهبة متاعي اللي أنا نحب المسرح. ياخي وليت
1: كيفاش اكتشفتها؟ يعني مثلت هكا وحدك، تمثل في الدار هكا في بيتك، تمثل شوية؟
0: أيوة مثلت فيلم زادة.
1: مثلت فيلم، احكي لنا عليه.
0: فيلم قصير. فيلم الخطوة، يحكي على التنمر
1: حاجة رائعة. به نحب نسألك إلي على الشخصية كي تتقمصها، كيفاش تحضر روحك يعني باش تمثل شخصية؟
0: نجم نتقمص أي شخصية
1: عادي. أي شخصية عادي. نعطيك هكا جملة توا وتمثل هالي. نحب نعطيك جملة، قول هالي مرة، وانت غاضبة وانت سعيدة وانت خايفة، نجمة؟ تحدي هو هذا. باهي نعطيك جملة مثلا نولفا، مثلا هاني وصلت، قول هالي وانت خايفة هك.
0: هاني وصلت.
1: انت سعيدة.
0: هاني وصلت.
1: ممتاز. وانت خايفة؟ عملناها خايفة.
2: لا
1: عملت متغشة يدور لي تو. وصلت تلقى حاجة ما عجبتكش. اي متغشة.
0: هاني وصلت.
1: برافو. يظهر لي تستحق، تستحق انها تكون. مش نعطيك تحدي اخر، تحدي صوت، نعطيك جملة وقولها لي بثلاثة طرق. مثلا عندي خبر مهم، عندي خبر مهم برشا، تقول هيلي بصوت عجوز حكيم وبصوت روبوت وبصوت طفل صغير.
0: بيعود
1: جملة عندي خبر مهم.
0: نبدأ
1: بعجوز
0: بعجوز
2: عجوز حكيم.
0: عندي خبر مهم.
1: روبوت.
0: عندي خبر مهم برشا.
1: طفل صغير.
0: عندي خبر مهم برشا.
1: برافو عليك الي. برافو. عندك حاجه تحب تضيفها الي؟ تتمنى نهار اخر تولي ممثله ولا تحب تخليها هوايه كهو؟
0: لن يتوقف المسرح على مجرد هواية، بل شاركت في المسرح للطموح، أريد أن أصبح ممثلة.
1: إن شاء الله يشوفوك هكا يعطيوك دور هكا بما أنك هادئة. أما كان أنت قلت هادئة برشا، كان يجيك دور متاع واحدة متغشة
2: نجم. مدام نجمة الأدوار هذوما كل تنجم أي دور.
1: إن شاء الله تحقق حلمك.
2: توا نتعداو إلى سجود وإباء باش تحكيوا لنا على هوايتكم وموهبتكم بالطبيعه، وبعد باش تقدموا لنا الهوايه ذي، معني باش نشوفوكم شنو تعزفوا شنو تنجموا تعملوا اليوم يعني في الحلقه. تفضلوا نبداو بسجود وبعد إيباء.
3: اسمي سجود تيويري، نقرا بالمدرسه الاعداديه بشارع الاستقلال.
2: اي
3: بديت نقرا في الموسيقى من انا صغيره، معناها من انا صغيره برشا كهوايه. بعد شاركت بعدة معناها حفلات، معناها في أيام قرطاج الدولية للموسيقى. مع الأستاذ هيثم علوش. وبعد انتقلت للمعهد الجهوي للموسيقى في زغوان. كيف زاد معناها شاركت في حفلات
2: أي حاجة رائعة. شنو غيرت لك انضمامك للنادي الموسيقى والموسيقى في حياتك اليومية زاد وفي دراستك، وشنو اللي ضافت لك؟
3: معناها تعطي متعة، استمتاع. حاجة
2: به. إيباي.
4: اسمي إيباي ميلاد.
2: نعم.
4: نقرا في المدرسة الإعدادية حال عرايس بسهوان. مغرومة من الموسيقى ملي أنا صغيرة، ديما نعزف مع أخويا، هو اللي غرمني بالموسيقى، نوجه له تحية. وبعد قريت في المعهد الجهوي للموسيقى بزغوان، وغاديك دخلت نعزف وشاركت في برشا ملتقيات وحفلات، والموسيقى وليت لي غرام أنا، وكل حاجة روتينية ما عادش نجم نقص عليها.
2: اي مليت لك وقتك وعملت لك عالم هكا.
4: اي تعرفت على برشا ناس جدد و
2: برشا حاجة. توا باش تقدموا لنا نتوما عزف وغناء هكا، يتفضلوا حاضرين.
4: باش نعزفوا غنيتنا سمع علينا الهواء، وهي باش تغني.
2: باهي
1: كان تحبنا نحن نعملوا كورال نعملوا لكم كورال. كان تحب أي شيء لنا بيدك نعمل لكم كورال.

0: يعطيكم الصحة وبرافو عليكم وعزف رائع وسجود صوتك محلاه، وإن شاء الله يا ربي توصلوا تحقوا أحلامكم المتعلقة بالموسيقى والقراية، ويعطيكم الصحة بارك الله فيكم. إذن إيمان الفقرة اللي بعد توا كملنا مع منظار العجائب. إيمان شنو عنا بعد فقرة؟
1: باش نستدعاو
0: من دار العجائب توا. من دار العجائب
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: هنا نكتب حكايات الأبطال ونكتشف عوالما من الأسرار.

0: العجائب.
1: رجعنا لكم مع منظار العجائب، والمنظار اليوم باش يتوجه لنادي الروبوتيك مع ريان ومالك. مرحبا بكم.
2: مرحبا. سلام.
1: تحكيوا لنا عن النادي نتاعكم، كيفاش دخلتوا له؟ شكون يحب يبدا؟ ريان.
3: بديت الفكره نتاع التكنولوجيا نتاع الذكاء الاصطناعي. معناها بديت
1: اقرب شويه ريان الميكرو.
3: بديت بتجربه بسيطه، كيفاش روبوتيك يمشي، كيفاش هذيك. اللي من بعد مشيت شاركت في النادي وشفت كيفاش نخدم، كيفاش نغلط ونعاود واللي نتعلم.
1: مالك انت كيفاش جيت الفكره؟
4: بديت بغراء ملي صغير مع بابا، ساعات نمشي ميكانيسيان يعلمني هاو هذا تورنفيس، هذا امريكان، هذا فرنسي. من بعد في 5 بريمير دخلت نادي التكنولوجيا والبحث العلمي تحت شرف الأستاذ وسام عبد الملك. بديت نسقل معناه في مهاراتي، إني علمني على الكارت أردوينو، ونبدأ نتعلم بشوي بشوي لين وليت معناها نعمل مشاريع مش وحدي بالطبيعة، مع الأستاذ متاعي وصحابنا اللي في
1: مشاريع. يعني تصنع روبوتات مثلا؟
4: مش كان روبوتات، مشروع المشاريع هي باش نحلو بها مشكلة.
1: معناها
4: من المشكلة نحل نعمله مثلا عن جهاز آلي لإخماد الحرائق. كيفاش هذا جات من المشكلة الكثرة الحرائق؟ خاطر
1: يعني من المشكلة تفكروا
4: نعملوا في حل فكرة
1: مثلا إخماد الحرائق.
4: وقتها ظهر لي عميل تالي فما صارت برشا حرائق في تونس. قلنا علاش ما نجيوش في المنطقة ذيكا ونعملوا ديبول كبار فيهم برودوي يطفي النار. ماخذينها من الحماية المدنية. هذه البرودوي كي تسخن تترشق نبولة تطفى النار.
1: جربتوها على الحماية المدنية؟
4: لا مش هو بروتوتيب، حاجة صغيرة.
1: فكرة.
4: نبدأ بفكرة نحن، حاجة صغيرة ومن بعد نحاولوا نهدفوا ان طوروها ونزيدوا، وعليش ما نوصلوهاش لبرشا بلايص.
1: علاش لا؟ برافو عليك. النادي فيه برشا مشاركين مالك؟
4: هو النادي موجود في المدرسة الإعدادية حي العرايس، معناها النادي تابع الكوليج.
1: تابع الكوليج. فيه من الثامنة والتاسعة والسابعة الكل
4: مع بعض.
1: اللي مغروم معناها واللي
4: مغروم بالروبوتيك، المغروم بالتكنولوجيا بصفة عامة، يدخل النادي يشارك يجرب.
1: وانت النادي مليلك الوقت الفراغ الكل، الوقت الفراغ الكل تفكر فيه في الحكايات هذيا؟
4: هو انا وقت الفراغ متاعي ما نخصوش كان للروبوتيك. انا شنو وقت الفراغ متاعي؟ نقسم سبور سبور قراية روبوتيك. انا نعمل اتليت بروفيسيونيل كاراتيه في ليكيب ناسيونال.
1: ما شاء الله عليك.
4: ونعمل مع الكاراتيه روبوتيك ومعها قرايتي. معناها
1: عالمك مليان، ما عندك حتى ثغره هكا باش يدخلوا لك منها.
4: انا بابا ديما يقول لي نحاول نملاو لك وقتك بحاجات باهيه باش ما تتلهاش بحاجات اخرى.
1: ان شاء الله الاولاد الكل كيف ان شاء الله يا ربي. وانت راهي نحكي لنا عاد على نفس الموضوع هذا.
3: انا في الكليه زاد النوادي الكل شاركت في برشا نوادي، في التشكيليه، في السبور العدو الريفي. في
1: هذوما النوادي موجودين في الكوليج نتاعكم؟
3: في الكوليج في المقرن وفي طار الحدي.
1: ان شاء الله
3: في طار الحدي. في المقرن شاركت في التشكيليه، نقدموا في تالي نرسموا في تابلويت ويريني البرو.
1: ما جبتناش هكا تابلو معاك نشوفوه.
3: جبتنا الحكايه كمان. وشاركت في العدو الريفي عند مدام افنان، وشاركت في طار الحديد في التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. معني برشا نلقى نادي ندخل فيه.
1: ما شاء الله عليك. ان شاء الله اولادنا وبناتنا الكل كيما هكا. ريهام توا، ريهام من المدرسه الاعداديه خير الدين بالفحص، وسلسبيل هما بطلتي نادي البيئه والرفق بالحيوان والبستنه هكا ولا لا؟ باهي. قولوا لي شنو هو ساعه. اولا كل واحده تقدم روحها معناها ونشاطها في النادي. فاش تمثل
5: سلسبيل؟ انا سلسبيل بن عون، نقرا في مدرسه خير الدين باشا في المعهد، و يعني نسكن ثميك في الفحص،
1: ومشاركه في نادي
5: البيئه
1: والبستنه. وانتي ريهام؟
6: اسمي ريهام بن محمد. نقرا في المدرسه الاعداديه لخير الدين باشا. قريت صحابي معناها عجبتني نتاع مدام انتصار للنادي. ضميت المدام، ضميت لصحابي وعجبتني الحكايه الحق نتاع ربي.
1: عجبتك؟ شنو كان الدافع الاول كي شفتهم انتي صحابك هكا في
6: شفتهم معناها يخدموا في الواحد
1: فين في الجرده نتاع حديقه المدرسه؟
6: المدرسه نتاعنا كي عجبتني الحقيقه نتاع ربي، حبيت ندخل معاهم. واي حاجه ديما تلقيني انا معاهم في اي حاجه.
1: قل لي سلسبيل، شنو هو تبدل في سلوك اليومي وحياتك اليومية في المدرسة وفي أي بلاصة تمشي لها هكا ملي دخلت النادي البيئة ورفق بالحيوان؟
5: حكم لي أنا دخلت في النادي البيئة وليت أحس كل الشجرة هكا كل أنا نحس بها وهي تحس بي الحيوان، ولكن بناتنا رفقة
1: رفق به. توا نحبك عندي سؤال، أنا توا برشا يحبوا الحيوانات، أما ساعات يعترضنا هكا كلب حر ولا قط معناها يتجول على روحه مثلا، كيفاش انتوما من خلال ما تعلمتوه في النادي معناها كيفاش تتصرفوا معاه برفق ما تضروش وما تضروش روحك معناها؟
5: من خلال ما فهمت انا تعرضنا له في النادي، اللي كان عرضنا كلب ولا قط ولا اي حيوان ما نكلموش وما يكلمناش
1: ما تضربوش معناها وما تجريش وراه تبعد
5: لا نخليه
0: يبدا قطوس جيعان مثلا هكا يجري باش يحب ياكل مثلا
1: تحط له بعيد ولا
5: ما نحط له ونمشي معناها هو بطبيعته مش يخاف يبقى بعيد انا نحط له الماكله ونمشي
1: معناها هذه السلوكيات تعلمتهم في النادي كيفاش تتعاملوا مع الحيوان والنبات به. توا قولوا لي اللي تعلمتوه الكل، عندكم حديقه في المدرسه تغرسوا فيها الورود والاشجار ولا تغرسوا خارج اسوار المدرسه عن طريق حملات ولا؟
6: عندنا حديقه نزرعوا فيها في المدرسه،
5: نزرعوا الورد والاشجار وحتى نباتات زادة
1: نسقوا مزيانه برشا نتصور
5: انا اليوم اخر شجره زرعناها هي شجره الياسمين وتوا هكا ما شاء الله محلاها تهبل
1: وتشرع على القرايه تصورين تبدا ريحه الياسمين وانت تقرا تحس موجات ايجابيه
0: فايبينغ. ابعثوا لنا الصور نتاع الصفحه الاذاعه والتلفزه الوطنيه صور الحديقه والمدرسه
1: به هكايا نكونوا كملنا مع فقره مع الفقره هذه ايمان صناع الاثر ومن دار العجائب. نتعداو توا الى
0: حديقه الكلمات.
1: حديقه الكلمات به حديقة الكلمات
0: ما تطولش
2: حديقة الكلمات.
1: في حديقة الكلمات اليوم لقينا كلمة تبدو لغة سحرية وغريبة لكن جيل الألفا معناها جين ألفا. جين هي نسبة اختصام تاع جينيريشن. عندي كلمة بركة أنا باش نقول لكم شنو هو المعنى متاحة يستعملوا فيه. تعرفوا شنو هو جيل الألفا هذوما اللي مولودين ما بين 2010 و 2025؟ أي تعرفوها الكلمة متداولة عليها معناها عالميا به. فما كلام عامي لغة العامية اللغة العامية وفما حديث رسمي في الإنجليزية. فما كلمة طلعت جديدة وحطوها في الكامبريدج قاموس الكامبريدج معناها اللي هي كلمة دلولو. دلولو انا باش نعطيكم ثلاثة اقتراحات. هل هي حلوة لذيذة وإلا شخص يعيش في الأوهام ويحلم بأشياء غير واقعية ولا لعبة إلكترونية جديدة؟
6: لعبة إلكترونية جديدة.
1: شكون
4: الخيار الثاني؟ الخيار الثاني
1: مالك انت ظهر فيك اين اكثر واحد فينا اي يا مالك. هي الشخص الحالة
5: يعيش في الأحلام والأوهام.
1: أي هي أصلها delusional، هي الكلمة الرسمية delusional اللي تنجموا تستعملوها في الـ معناها في الرايتنج نتاعكم وفي الكلام الرسمي. أما جيل توا شباب وردوها دلولو. كي يبدأ عبد مثلا صاحبك يقول لك غدوة باش نصبح بطل في الكاراتيه وهو متكي له ويخدم له ويجتهد له تقول له ذات سو دلولو معناها أنت في الأوهام راك لازمك تجتهد.
0: قلت هذه اللي قلت هنا عادش نقولها
1: دلولو
0: أول مرة نسمع بها الحقيقة.
1: قول دلوجو احنا جيل الجيل
0: اي تو نرجع
1: جينزي
0: احنا المتنبي قالها هذي في بيت شعر لابد دون الشهد من إبر النحل. تعرفوها الأولاد ولا
1: معنى يقولوا ما تكونش دلولو ابعد على الأوهام وابدا ترينا واجتهد توصل الحلم ذاك يولي طموح بالعمل والاجتهاد. هذا هو هذه فقرة حديقة الكلمات
0: يعني الاجتهاد هو اللي يوصلك.
1: اخذ طلقة برافو عليك.
2: كاراوكي
0: مش حافظها ما تغنيش
4: تو نقعد
1: توا

يا بابا وتنور علينا وتطول عمرك يا منيمة يا حنينة وتعيش يا بابا وتنور علينا تعيشوا الاثنين سنين وسنين تعيشوا الاثنين سنين

0: توا المملكة بشتغلق أبوابها إن شاء الله يفتحوها الأسبوع القادم أبطال آخرين. احنا نقولوا لكم الى اللقاء. سلامة. الى اللقاء. سلامة.
1: الدكتور حكيم.
2: نذكركم بأهمية غسل اليدين. الحماية من العدوى من برشا أمراض تبدأ بنظافة اليدين. أولادنا نعلموهم يغسلوا ايديهم بعد ما يلعبوا، وإلا يمسوا حيوان، وإلا فلوس، وإلا حتى كتاب، وإلا كراسة وقلم. وغسلان اليدين يكون قبل الماكلة وبعدها.
1: الدكتور حكيم. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علامة الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بس.

0: Medina, u mos lindri. I dajte tu nëse jeni e firmi. I dajte lotania.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: العاشرة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. في الذكرى 70 لتأسيسه، الهلال الأحمر التونسي يطلق تظاهرة شهر تونس الإنسانية لتشمل كل الولايات على مدى شهر كامل. مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء محمد الصخيري يؤكد أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، تستقطب سنوياً قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه، وذلك في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. وزارة الفلاحة تطلق مسار تحين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر التي تستهدف المحاصيل الزراعية. انطلاقا من الثلاثاء المقبل، تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة يتواصل لمدة أسبوع لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبال جلود وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران والديون تهيمنان على الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في تايلاند هذا الأسبوع، في ظل أكبر صدمة على الإطلاق لإمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة. وزارة الطاقة السعودية تقول أن مؤتمر البترول العالمي 25 ينطلق في الرياض اليوم الأحد، وذلك غدا هجوم على المطار الدولي في العاصمة أسفر عن سقوط 12 قتيلا وتسبب في تعليق مؤقت لعمليات الطيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم غارة جوية وينفذ قصفا مدفعيا على بلدات عدة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة قبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. الأول أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
8: لا للمخدرات،
7: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
9: لا للمخدرات.
10: دار الحبايب، دار الحبايب، معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
11: يا أهلا وسهلا بالحباب، مرحبا بكم في موعد جديد من دار الحبايب هنا على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، الدار اللي تفرح بلمة كبارها بحكاياتهم بضحكتهم بذكرياتهم. فرحتي اليوم كبيرة برشا، خطرني بين حبايبي وأقاربي وكبار السن اللي هما ناس عاشوا وتعبوا وبنوا ورباوا، واليوم جايين نقول لهم مازلتوا ديما قيمة وحضور وبركة في حياتنا. دار الحبايب هي اللمة، هي الفرحة، هي الحكايات اللي ما تتنساش. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد اللي يبدأ من العشرة حتى الماضي ساعة، ثلاثة أجزاء فيها مجموعة من الفقرات نحكي فيها معاكم ونسمعوكم ونستمتعوا زادة بالأنغام على موجتنا. في هذا الموعد اللي يرافقني فيه حسام الدين همامي كيما كل نهار حد، واليوم حصتنا تحمل إمضاء كل من فاتن حسني، فاطمة عبار، عمار جبالي. موعدنا كيما قلت لكم على ثلاثة أجزاء، في برشة طاقة إيجابية، في برشة حب ومحبة، وفي عشرة طيبة إن شاء الله يا ربي تلقى استحسينكم. موعدنا يبدأ توا، وكوثر بن دليلة تقول لكم مرحبا بكم.

في جنينة بعيدة عن ناس نجيك عصفورة تلومي تعيش بهمي وتغير عليك في اليوم اللي تغيب عليا نشقى نزهق.

0: حبه الحيرة لا فرتك وينك بكلامه الغير.
1: دار الحبايب في الموعد كما كل نهار حد، واليوم لحد 11 اكتوبر 2026 كالعادة مع فقراتنا ان شاء الله تكونوا تعودتوا بهم. والمرة اللي فاتت عملت تفاعل كبير، والمرة زادة اللي قبلها، وفي كل مرة ينتقي مواضيع مهمة وان شاء الله ترتقي الى ذوقكم. شكون هو؟ باش نكتشفوه في اول هام.

0: والهم مع حسام.
1: حسام الدين الهمامي، صباح النور.
2: صباح الخيرات كوثر، مرحبا بك انت، مرحبا بك في السيدة المستمعين.
1: وقيلة تكربست تكح باللي دخل.
2: اي عندي سدني ساعتك الموت، غيرت الطقس وكذا، واحد ساعتي يتهور شوية ما تعرف. لا غالب
1: مش مازال حسام راهو في نص يد ومر.
2: لا غالب لا غالب
1: على الدوام يا حسام.
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. نمشيو للهم اليوم، باش نحكي على موضوع نتصوره مهم بالنسبة لي انا. الرومان مدام كوثر ما كانوش يفرقوا قبل ما بين التاريخ والحكاية. ستوريا بالنسبة لي هما تترجم بالطريقتين، تنجم تكون ستوري او استوري. هذاك علاش مش صدفة انهم كانوا يراو التاريخ حكاية تتحكى. قد ما تتحكم انت في آليات متاع الرواية ذي، قد ما سرديتك تقعد الاخر زمان. ممكن هذاك علاش رواية فيرجل شاعر روما العظيم، شاعر الانياذة، حول نشأة روما وقرطاج وانيس الترودي وديدون ملكة كارتاج، هم اللي صمدوا لليوم رغم كل التشكيكات التاريخية. فيرجل نفسه اللي عنده الفسيفوزية الأشهر والأغلى والوحيدة في العالم اللي تصوره موجودة لليوم في متحف باردو. أما يزمك تشوف الاحتفالية اللي تصير الفيرجل وقت اللي تروح الفسيفوزية المسقط رأسه في إيطاليا. لهنا علاش باش نحكيه على فن الحكاية وشنو علاقتها بتاريخنا. هو علاش؟ لأنه المعهد الوطني للتراث كان أعلن الأسبوع الفارط عن اكتشافات أثرية جديدة تعود للعهد النوميدي في موقع سيدي سعيد بمعتمدية برجو من ولاية سليانة. الاكتشافات هذه ترجع للقرن الخامس والقرن الثالث قبل الميلاد، مشيت حسب حفريات صارت ومسح ميداني لمساكن، تحسينات عسكرية مدنية وعمال كبيرة بدأت تظهر في أثار ممكن ما كانوش نعرفوا الوجود نتاعها، وحتى الناس ما كانتش تنتبه للبلاصه هذيك. جمله الناس اللي ما تعرفش انه الشمال الغربي التونسي ككل، نحكيو هنا على باجة جندوبة، نحكيو على سليانة، نحكيو على الكيف، هذم الكل هما موطن، كانت موطن لاثرياء ونبلاء النوميديين في تونس، يمثلوا الطبقة الارستقراطية الحاكمة اللي جمعت بين النفوذ السياسي والثروة الاقتصادية الهائلة. نحكيو ثروة هائلة، نحكيو على ثروة فاحشة الثراء بمقاييس حتى تويكا. الناس كانت تخدم في الزراعة، وانت تعرف شنو كان يتقال قبل على افريقيا، كانت تخدم في تربية الماشية، في التجارة مع كارتاج وروما ومدن الشمال الغربي التونسي. من عهد ماسينيسا حتى الملك يوغورتا كانت مسرح لبلاد وحضارة كبيرة ياسر. علاش هاد نحكي بعض من الآثار الحضارية الكبيرة ذي، ممكن البعض يعرفوهم أو البعض يعرفوهم أما ما كانوش يركزوا معهم. أول هم ذريح دقة النوميدي، لهنا نحكي على ذريح ماسينيسا اللي هو واحد من أشهر المعالم اللي موجودة في تونس ومصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو، ويحكي على الثراء الهندسي والمالي للبلاصة هذيك. والتصميم متاعه كان بنيقي نوميدي، لأنه ماسينيسا أواخر عهد الرومان والمؤسس نتاع السلالة النوميدية اللي معروفة حاليا. أذريحة مكثر اللي هي مقابر نوميدية ضخمة موجودة في مدينة مكثر الأثرية، وفيها نقاو مقابر عائلية فخمة مبنية بالحجارة المسقولة. وفي الحجارة المسقولة طبعا نحكي لكم بعد على بلاسة هي كانت موطن لأغلى وأندر رخام موجود حول العالم. مائدة يوغورتا في قلعة سنين ما كانتش حصن عادي أو حصن عسكري عابر، كانت فيها مخازن واسعة، كانت فيها غرف محصنة، ومنها أدار الملك يوغورتا وأثرياء الحاشية متاعه اللي حكينا عليها وجيوشهم مواجهة الرومان. بهيت كبش نمشيه للأهم هام بالنسبة لي أنا في الموضوع متاع اليوم. ممكن البعض من الناس ما سمعش قبل بكنز شمتو. شنو هو كنز شمتو؟
1: شنو؟
2: ممكن كان الناس لأي واحد تويك ممكن ما يعرفش. هو واحد من أهم، إذا كان مش أهم، اكتشاف أثري مادي ذهبي صار في منطقة المغرب العربي. لأنه لهنا كنز شمتو مدام كوثر فيه 7200 قطعة، 7200 كيلو من الذهب الخالص، فيه 1648 قطعة ذهب، تشكل واحد من أكبر اكتشافات الأثرية في العالم والاكتشاف الأهم في تونس. تلقاه مدام كل موجودين في متحف شمتو الأثري اللي مازال موجود لليوم.
1: وفيتن تعرف المعلومة قلت لك اكتشفوا واحد اسمه مصطفى الخنوسي، يعني باش تعرف
2: اللي
1: متابعة كل الأمور هذه.
2: وعلى فكرة الفيديو نتاع الاكتشاف تنجموا تلقاوه على الموقع نتاع وكالة أحياء التراث. والفيديو راهو مزيان برشا لدرجة انه كنا نجموا نخدموا به كما الاكتشاف اللي صار وقت المتحف مقبرة توت عنخ أمون في مصر. صحيح الزوز مش نفس الحضارات ومش نفس الحجم، أما كميم رو اكتشاف ما هوش عادي، 7200 كيلو ذهب رو مش لعب معتها رو، وحاجة كبيرة ياسر حتى بالمقاييس متاع تو. شمتوا اللي اكتشفوا فيها البلاصة هذية هي كانت موجودة على ساحل مدينة ساحل ويد مجردة، وكانت منطقة كانت في وقت من الأوقات واحدة من أكبر العواصم متاع المملكة النوميدية، وكان فيها أكبر مقطع رخام في العالم. الرخام تاع شمتو بناو بيه برشا من الكنائس الموجودة في روما بنوا بها حتى كنيسة آيا صوفيا الموجودة في تركيا تويكا باش تفهم الأهمية الكبيرة نتاع المنطقة هذه. بولاريجيا النوميدية اللي هي أو بولاريجيا أو بولا الملكية اللي هي مدينة كاملة تحت الأرض، راهو بنحكيو على مدينة أندرغراوند، تشوف الأرض ما تشوف حتى شيء، تدخل تحت الأرض ترى عالم آخر ممكن نعرفوه احنا، سمعنا بها قبل الاسم بولاريجيا، أما هل يتم تثمينها كما يلزم؟ هذا هو الشيء اللي للأسف ما هوش موجود، وللأسف زاد موجود مدام كاثر، حتى برشا ناس قاعدين يقراو فيه عبارة سطرين نقراوهم في تاريخنا حاجة باش تحفظ نصبوهم بعد في الدوار ونتعديو. ممكن السؤال يتسأل هنا، ومش أنا برك نسأل فيه لأنه الأيامات هذه مش أنا برك نرى فيه الكلام هذا، فما حركة كبيرة ياسر التوانسة قاعدين يتسألوا احنا شكون؟ هل احنا أمازيغ؟ هل احنا فينيقيين؟ هل احنا قرطاجيين؟ هل احنا وندال؟ هل احنا نوميديين؟ هل احنا عرب؟ هل احنا معناتها السؤالات هذه قاعده تتسال، وقيد زاده بزاده نركزوا شويه على بعض الحاجات من تاريخنا اللي هي تنجم تكون مواقع ما تركزش عليها وما تحطش عليها سبوت معناتها كما يلزم اللي هي مثلا الحضاره النوميديه مثلا اللي هي ما فماش وما ماش قاعده تتقرا كما يلزم في المناهج نتاعنا. صحيح عمناول كانت وزاره الثقافه كانت عملت مبادرة طيبة اللي هي في اختتام شهر التراث مشاو عملوها في مدينة شمت وعملوا مع احتفالية مزيانة وكذا في إطار لمركزية الثقافة، أما اللي نطالبوا به علاش ما يكونش فما مستثمر يمشي للبلايس هذيك يركز يعمل محاكية للطريقة اللي كانوا يعيشوا بها الرومان وكانوا يعيشوا بها الوندال وكانوا يعيشوا بها النوميديين في الفترة هذيك، لأنه كي نقول لك منتجعات معناتها كانت قبل نتاع ناس فاحشي الثراء راهو بالحق نتاع ناس لاباس عليها على الأخر وصفوة الصفوة نتاع النبلاء الرومان والنوميديين كانوا يعيشوا غاديك، علاش أنت ما تعودش توفر الحكاية ذيك بطريقة أخرى باش نجم على الأقل المنطقة ذيك؟ أنت أصلا كان جيت تسأل واحد تويك من المتساكنين نتاع سليانة ممكن يعرف إيش المنطقة، يعرف تقول له شمت ويقول لك نعرف، تقول له بلاريجيا مثلا بيت سجن يقول لك نعرف التفاصيل، يعرفها كبلايص ما يعرفش التاريخ نتاعها وما يعرفش اللي هي كان موطن لوحده من كبار الحضارات تعاقبت على تاريخ تونس. كان باش نحكيو زاد حتى على الملك يوغرتا، الملك يوغرتا اللي المعارك الكبيره والمليحه اللي عملها في تاريخه الكل، نحكيو على ملكه في الجندوبه القفصه القلعه السنين اللي كانت النهايه نتاعو غاديكا قبل ما يتم اسره ويتهز الروما بالطبيعه كانت كلها في تونس. المسار هذا نتاع المعارك نتاعو كان يتخدم عليه كما يلزم، اكيد راهو باش نلقاو حاجه كبيره ياسر وحاجه تنفعنا سياحيا وثقافيا. تونس انا عكس العباد اللي تقول ان تونس هي مفترق الحضارات، تونس ماهيش مفترق الحضارات، تونس هي مصنع الحضارات، تونس هي القاطره اللي تجر وراها بقيه الحضارات، احنا قاطره ومازلنا قاطره بقدره ربي نوليو ونقعد ديما قاطره ما يتخدم فقط الحكايه هذه نثمنوا، والاهم من هذا نتحكموا في السرديه التاريخيه لانه اللي يحكي الحكايه هو اللي يرسم السر الاطراف نتاع الحكايه التاريخيه كما هي بالضبط. واحنا ما شاء الله تاريخنا راه عندك ما تحكي، عندك ما تحكي. كل مره نحاولوا نركزوا على جزء من التاريخ نتاعنا، يظل لي بحثنا سيمون جيبورغ ونخترت خصيص الموضوع هذا لانه سيمون جيبورغ نعرف عنده ما يحكي في الموضوع وعنده ما يزيد زاده كمختص في الامور هذه.
1: مادام عندنا اولاد وبنات وشباب ونساء ورجال قاعدين ديما يثمنوا في التراث اللامادي والتراث بصفه عامه التونسي بقدرة ربي هذيك نقاط مضيئة وبلادنا بخير. كيما أنت كيما البارح أنا اكتشفت مع ياسين العرفاوي جب عمرها أكثر من 100 سنة، هو مغروم بجمع القطاع التونسية النادرة يدور أكثر من 100 سنة معناها هو وغير وعنده
2: تحكي على شنية
1: عنده جبة
2: جبة جبة أنا أتذكر مرة لبسوك حاجة وقتها
1: لبسوني عمرها 300 سنة معناها شوف كيفاش. تعرف حسين شنو باش نعمل لي فقرة أول هام بالنسبة لي حصة اليوم باش نتيلي شارجيها ونهز وليداتي للشمال الغربي وتكون جولة مطولة ونمشي ونشوفه ونكتشفه على خطر بالحق الشمال الغربي بلاصة
2: تمشي ما يخذ حق
1: بالكل متاع سياحة متاع انك تاكل ماكلة لذيذة ماكلة تقليدية متاع انك تشم هوي نظيف ما انك تتفرج وتقري صغارك وتشبحهم بالمعلومات. واحنا زيدة نفس الشيء عانق الروعة يا سي حسين في فقرة اليوم. شكرا جزيلا لك. مواصلين رحلتنا فاصل ونواصل حكايتنا في دار الحبايب ديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية.

0: أهلا وسهلا بالحبيب، هذا هو موعدنا ومواصلين زيدا بفقراتنا، الفقرة الموالية نحكي فيها عن الناس الخير، الناس اللي مازلت فيهم البركة، سواء من شباب وصغيرات اللي قدموا ديما الإضافة لفئة كبار السن، وإلا من كبار السن في حد ذاتهم اللي ديما قاعدين يقدموا في جديد وقاعدين يطوروا في أنفسهم. ويقول لك رحلة الحياة لا تتوقف والطموح والعطاء لا يتوقف. نحكيه على ناس اللي هما أمنوا بكبار السن وقاعدين يقدموا لهم في مساعدات. نناقشوا الموضوع ونحكيوا في تفاصيله في فقرة مازلة البركة.
1: مازلة البركة.
0: والحدث اليوم مع جمعية تراتب الخيرية اللي هي موجودة توا في عين على عين المكان مع أبائنا وأمهاتنا من كبار السن. فما حدث وشعار، وعجبني شعار الحقيقة، سنوات من العطاء يوم من الوفاء، معناه قد ما يعطيوهاك على الأقل نعترفوا في نهار بالجميل، وإن شاء الله ردوا لهم الجميل في كل الأوقات. مدام نجوى ميلاد رئيسة جمعية تراتب الخيرية هي ضيفتنا الآن مباشرة كما قلت لكم من موقع الحدث. مدام نجوى مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم ومرحبا بالإذاعة الوطنية. فقط تصحيح صغير، مدام عرفاوي نجوى.
0: عرفاوي نجوى، سمحني نجوى عرفاوي به. مدام نجوى، قلت انا من موقع الحدث ومن غار الملح يظهر لي توا.
2: هذا هو احنا اليوم والحمد لله في اجواء الطبيعه وربي ينعم علينا. ها اليوم يمكن بالبركه نتاع المسنين اللي كنت تذكر فيهم انت، ربي ينعم علينا بشويه شميسه. توا ما شاء الله في غار الملح في مكان الثانيه في عوسجه مجموعه من منظورين مسنين ومسنات بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن اللي هو ليس يوم فقط، هو شهر كامل أكتوبر مثل أكتوبر الوردي،
0: وعام الكل وعام الكل ميسالش مدام نجوى، عام كامل
2: حياتي كلها للمسنين
0: إن شاء الله.
2: هما العطاء فعلا، احنا خرجتنا اليوم تحت شعار اللي ذكرته سيادتكم، سنوات من العطاء يوم من الوفاء، ومعطوا سنوات بارشة من العطاء، وإحنا ربي قدرنا حتى وعلى يوم جينا فيه بوعودنا معاهم. هو يوم ما يكفيهمش أكيد، لكن كجمعية ارتأت أن على الأقل نعملوا لهم لمسة الوفاء هذه في يوم من الوفاء، نخرجوهم للطبيعة اللي هما نادرا أنهم مش تلقى شكون يخرجهم لأنهم فاقدي السند. خاطر اللي باش يسمع يقول بخيتو عندهم الأهل ويخرجوهم، لا، هذا مسنين منظوري الجمعية، منظوري جمعية تراتب الخيرية، فاقدي السند. دونك علاش احنا حبينا نكونوا نسندوهم، ولولي احنا دائما نحاولوا نكونوا معاهم، احنا الله واحنا سندهم من بعد الله، لكن اليوم هذايا باش يشعروا به هما ان احنا قدرناهم، ان اعطيناهم قيمه، ان تفكرناهم، ان باش نفرحوا معاهم، ضحكوا من الصباح كان غني وجو وعام، مش نقول لك تعرف عباره على صغيرات فراشات طايرين بين احضان الطبيعه، احضان الطبيعه. ما قد ما نوصف لك المشهد وشويه
0: انت قاعده تحس بالمشهد يظهر لي وقاعده تصفون. نتصورك الفرحه في عينيهم، وما حوجنا معناه الانسان يتذكرك في اي عمر راهو في كل وقت، ويتذكرك ويقول لك شكرا ليك على الشيء اللي قدمته.
2: واحنا لخصنا لهم الحقيقه البرنامج اليومي الكل، ولخصناه لهم في كلمه، قلنا لهم باش نشاركوكم تجربتكم. اللي عنده تجربه احنا اصغر منكم ناخذوا منها العبره.
0: اكيد
2: نشاركوكم تجاربكم. اللي عنده تجربه ننتفعوا بها احنا يقولها لنا. اللي عنده وجيعه ما لقاش وين يخرجها خرجوا هنا اللي نحن باش نشاركوكم فيها ونلقاو لكم الحل.
0: مدام نجوى، الحقيقه انا معناها لا اخفيك سرا، نحب نخرج عن الصوره النمطيه اللي نقولوا فيها مسكين من كبار السن يسخفوا ولا كذا. انا ريت برشا منهم عايشين عيشه طيبه جدا وعيشه ممتازه. المره اللي فاتت كنت في مواكبه في مؤسسه ام الخير، الحقيقه كانت معناها استضافه تليق بهم وبعمرهم وبتجربتهم في الحياه. وانت على اعتبار انك
2: الدوله هذيك مكان يتبع الدولة، والدولة ماهيش مقصرة مع المسنين، عملت لهم مكان كيف هذاك
0: في اي بي دوك. اي فالفكرة لهنا نحب نخرج من الصورة النمطية ونحب معناها على اعتبار انت تجربتك ومعناها خلطتك مع كبار السن، شنو اكثر حاجة تقعد في البال معناها من تجربة الحياة هكا حاجة في الايجابيات ديما نحكيوها احكيها لك اب والا ام من امهاتنا وابائنا؟
2: احنا ديما وين نحكيو معاهم، وين نزوروهم، وين نخرجوا معاهم، وين دائما حتى ما هم عطاوا برشا العطاء ياسر عندهم ما يشوفوهش العطاء، يقعد ديما يفكر يقول لك انا اتمنى شيء واحد في الحياة هذية يفرحني بعد ما عطيت وما زلت كان ملزم ما زلت نعطي. يتفكر صغره ويتفكر يقول لك نحب نهايتي تكون نحب نزور بيت ربي. هي حاجة تفرحهم برشا. ويقول لك بأي طريقة أنا راني توا هذيك أمنيتي وهذيك طموحي وإحنا نسعى في هذا إن شاء الله ربي قدرنا. لكن تجاربهم في الحياة تختلف تختلف، وديما المرجع يرجعوا قد ما تحاول تخرجهم اللي هما فيه يقول لك أولادي أولادي
0: سبحان بنيتي. الله
2: أي أنا ما نقدرش. أنا نقول لهم لا عطيونا أنتم شنو تحبوا توا.
0: أي معقول
2: توا توا سنواتكم اللي تعيشوها توا انظروا لرواحكم احنا فاش نجم نعاونكم.
0: سبحان الله كالغريزة وكالحب هذيك اللي ما يتفسرش ما تنجمش يترجم علمي. أكيد
2: حتى لآخر دقيقة فيهم العطاء
0: عطاءهم لآخر دقيقة. ونجوى العرفاوي ومن خلالك جمعية تراتب الخيرية اليوم شنو نقولوا لشبابنا ولشاباتنا للناس الكل من مختلف فئات العمرية واحنا نحتفلوا باليوم العالمي المسنين ان شاء الله يا ربي سنة كاملة.
2: أكيد إن شاء الله. إحنا أنا نوجه نداء من خلال التدخل هذا، نوجه نداء لشبابنا اللي هم أبنائنا وأبناء الجيل هذا خاصة والجيل اللي قبله، أنهم راهم المسنين هذوكم القدوة. راهو يكفيك أنك يوم من الأيام تتذكر مسن وتدق عليه الباب وتقول له تزلو وردة وتقول له راني أنا جيت نزور فيك فقط.
0: قيمتها.
2: أنا نحب شبابنا توا يعطي قيمة لكبارنا وكبار السن، لأن بهم هما السفينة تمشي وبتجاربهم هما وبالإحاطة بهم هي احنا راو ربي بإذن الله يبارك لنا في أعمارنا وفي بهم هما. دونك نحب الشباب الكل اللي عنده مسن في عائلته يحاول هو يعمله الإحاطة، ما يخليش غيره من برا يجي يعمله الإحاطة. حاولوا فرحوا المسن اللي عندكم باش ربي يفرحكم ويرفع من شأنكم. راو فرحة المسن انا علاش نخدم عليهم المسن نخدم على اليتيم والمسن لانه فرحته هو ويضحك ويشتح ويجي ويدعي لي دعوة خير وعينيه تبدا تشع. بالنسبة لي انا كاين يكسب الدرجة من
0: بالدنيا وما فيها طبع. اي صحيح. دونك اليوم ان شاء الله نهار كامل
2: نهار كامل
0: نهار كامل ولا ما متواصلة
2: اي نهار كامل. مازلنا كي اختتمنا فطور الصباح عندهم الحكواتي بعد عندهم مراوحه موسيقيه ان شاء الله باش يعملوا جو واللي يعرف اللي تعرف تغني باش نخرجوا منهم الطاقات المخبيه اللي
0: وجو
2: نفسها واللي تحكي لنا الوحده
0: وجو.
2: وبعد عندهم الغداء ومن بعد كيف كيف مراوحه موسيقيه واخيرا عملنا لهم ان شاء الله تكريم كبير كرمهم ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: عملنا لهم خبزه جاتو كبير احتفال بهم الكل.

0: خليك يا ليلى، شكرا
1: الأمر
0: جزيلا.
1: الدائر على خيرك فاعلي.
0: أكيد إن شاء الله يعطيك صحة لبدين وصحة وفرحة لأبائنا وأمهاتنا. إن شاء الله يوم ممتع وبقية الأيام ممتعة. منكم الصور هاوكا وثق لي وين إن شاء الله نكون فما متابعة. يخليك يا ليلى، نخليك ترجع للمة لما حلوة مع أبائنا.
1: نقولك توا الصور باش معانا مادام
0: مازال البرنامج. مرحبا، أوكي متفقين. وشكرا جزيلا جدا لتلبية دعوتنا السيدة نجوى العرفاوي رئيس جمعية راتب الخيرية. الجمعية هذه اللي قاعدة معناها تستقطع في أيام من السنة للعناية بأبائنا وأمهاتنا من كبار السن، وشعار مرة أخرى نعود نذكره ومحليه: سنوات من العطاء يوم من الوفاء. ونحبوها أيامها الكل، الأيام الكل أيام لما عشرة صادقة وكلي نستخلصوا منهم العبر والتجارب. حكايتنا ما توفيش مع جمعية راتب الخيرية، ما زلنا باش نحكيوا برشا حاجات إن شاء الله تكون ممتعة بالنسبة لكم. فاصل ونواصل.

0: ما عندكم سو ان شاء الله يا ربي ديما لاباس وصحتكم في العلالي. حكايتنا محلاها، كواليسنا متميزه جدا، وضيوفنا هما مش ضيوفنا، هما اولاد الدار واولاد دار الحبيب. كيما شكون؟ كيما سيمون جيبوركو اللي توا باش يقدم لنا افاته في فقره ذاكره البلاد.
1: ذاكرة البلاد
0: مع سيمون جيبورغو الأستاذ الجامعي وبحذية زيد حسام الدين الهمام. ها قلت لي قلوا حشتك بيها.
2: كيف موجود لينا مسار علي
3: على تواصل في دار تواصل
0: فقرته مريقلة معلومات هو يبدأ يقرأ.
2: مرحبا ساعة أولا بكل الأحباب في دار الحبايب. خلينا نبدأ بدار الحبايب الصغيرة المصغرة بك أنت وبسي حسام وبلالة فاتن وفاطمة ما شاء الله عليها وسي عمار الوسلاتي، ولكن كل
3: عمار جبالي وعمار جبالي وأنيس الوريمي بلا ما تنساش
0: أنيس العزيز
2: أنيس الوريمي وكل الأوفياء الوطنية في كل مكان.
0: مرحبا بك. به نقربوا الميكرو أكثر سيمون جي. فيت نلهيت لك بك الجودة متاع
2: الصوت. ما شاء الله عليها. أنا تو كنت في الأوفتي ودي تكلت ما شاء الله عليها.

0: ذاكرة البلاد كل عندها
1: هي. لا ما شاء الله مختصة في التراث وفي الثقافة بالحق دمدومة الحقيقة. لو عجبتني تفاعلت مباشرة مع حسين باش ما تقولش هاوك استعملت الاي اي وكل حكايات.
2: اي والله واسمع ساعات العبيد والله حتى كان دخلنا حديث في حديث عبيد تستغرب كي تسأل سؤال مثلا في التاريخ ولا في الثقافة وتجاوبه بالوقت يقول لك ليه دخلت جوجل.
1: اي
2: مش كنت تدخل جوجل راي فما ناس ما تتعرف سبحان الله
1: ظل مش عندها معلومة مغرومة
2: فما ناس صرفت على مخاخة
1: لا ودمدومة في التراث
2: لا تعرفت لا
1: تحكي معايا عندها معلومات ايوه كيفاش ما نمشيو نعملوا زيارة للشمال الغربي
0: في ذاكرة البلاد ديما قل اخزر من جملة ذاكرة البلاد ثم حاجة سي حسام احنا كيف كنا صغار كنا نعرفوها اسمهم أدباء تحت السور
2: أدباء تحت السور
0: في الحقيقة ما همش أدباء هم جماعة تحت السور علاش للكوثر جماعة ما همش أدباء على خاطر تلقى فيهم الأديب صحيح مثلا محمد المرزوقي تلقى فيهم شكون أديب مثلا علي الدعاجي لكن فيه مثلا عبد العزيز العروي اللي هو حكواتي واللي هو مذيع تلقى فيهم أيضا مثلا محمد العريبي اللي هو صحفي وعمل جريدة توراه وكيفاش الجريدة كالزهرة وجريدة صبرة فيهم دي كاريكاتوريست الكاريكاتوري مثلا عمر الغرايري واكثر من هذا معهم حتى مغنيين من النساء اللي ربما هذا الشيء نجهلوه اللي هما حسيبة رشدي وفتحية خيري
2: حتى صليحة زادة في وقت من الأوقات كانت قريبة من مجموعة ذلك
0: صحيح شوف للكوثر على خطر ربما المستمعين يقولوا ربما علاش اسمه تحت السور تحت السور هي مقهى صحيح أما مش تحت السور بالضبط قريبة ياسر من السور من سور في جهة باب السويقة القهوة المقهى هذه كانت تقريبا السور اللي توا السور تهدم موجودة نجم نقوله توا بين حمام الرميمي وبداية هيك النهج متاع علي البلهوان جماعة تحت السور هذه مش جت استقرت في أمريكا من الأول لا في البداية كانت في باب جديد وفي باب جديد هي
2: ربط الاخر ما تحكي لا
0: صحيح ربط الاخر وفي البداية كانت المجموعة هذه هي هكا صورة عندنا موجودة قدامنا كانت الناس ربما يعطيوها فكرة كونها خارجة كاع الموضوع وبهيمية وصحيح هي وفقيرة ومفقرة لغير ذلك ما لقاوش حتى باش يخلصوا القهواجي القهواجي ولا قال لهم راني ما عادش نجم فما واحد منهم قال لهم هاو فما مقهى راهو تنجم تقبلنا قهوة شسمها وقتها قهوة خالي علي مشاو قهوة خالي علي هذه واللي أصبحت من وقتها قهوة أو جماعة تحت السور أرى وقت تكونت سي حسام تكونت في ظرفية معينة تكونت في تونس بين الحربين الحرب العالمية الأولى والثانية اللي في الحقيقة هو العالم أجمع وقتها كان يمر بفترات عصيبة وصعبة خاصة أزمة 29 والبلاد التونسية أكثر فأكثر خاطر الاستعمار فقر البلاد لدرجة أنه مثلا كان يبني المدارس الباي بفلوس التوانسة باش يقرأوا فيها الفرنسيس عام 1931 الاستعمار عمل النجم يقولوا ملتقى كبير سماه ملتقى بمناسبة دخول الاستعمار 50 سنة على دخول الاستعمار هذا ينمى عند الناس هذوما اللي هما تحت السور جماعة تحت السور ويقولوا ربما بوهيميين ربما مش مثقفين هما صحيح أقرأوا في جامع الزيتونة واغلبهم بحبش يكمل علاش لأنهم كانوا عصاميين ثقفوا روحهم وبروحهم وبالتالي حاولوا بالقلم حاولوا بالريشة خاطر كاريكاتور حاولوا بالمسرح باش يقولوا للتونسي يضحكوه ولكن يضحك على روحه ويتوعى ويعرف شنية الوضعية كيفاش بحيث هي حركة نجم نقوله حركة ثقافية كاملة لعصاميين ثقفوا نفسهم بأنفسهم طيب مثلا علي الدعاجي طيب اللي عاش من 1909 وتوفى عام 1949 40 عام شفت كيفاش عاش 40 عام فقدت أمل الحياة وقتها بلي على ذكر أمل الحياة اللي قدمناه في الأسبوع الماضي وثم مستمعة بركل عليها ومشار عليها تتبع فينا كتبت قالت تو علاش تقولون أمل الحياة والحياة ما هي ربي واحد كي تولد ربي كتب له باش يعيش 40 و50 لا ما اختلفناش لا ما اختلفناش صحيح وهذاك سابق في علم ربي لكن اللي يلزمنا ناخذه بالأسباب واحنا نراه كوني ربي من اول مره فاهم اللي كوني هذا مسكين باش يلقى صعوبات صحيه بعيش 40 هذاك ربما اموره الصحيه تكون طيب باش ينجح 70 وامل الحياه يكون هو المعدل واللي هو سابق بطبيعه فعل ربي قلت لك علي الدعاجي
1: 40 سنه
0: اي علي الدعاجي 40 سنه فقط اخزر مثلا في العدد الاول للجريده نتاعو اش سماها الجريده يا سي حسام سماها أصدر جريدة هذه سماها السرور. وفي المفاتحة الافتتاحية متاحة الأولى من خلالها أفهم كيفاش هم كانوا قداش متشبعين وقداش يحبوا يفيقوا التوانسة. سماها اش يقول في الافتتاحية، يقول سميتها سرور. يكلم في القارئ كيف ريتك على القارئ قاعد مقهور، جيتك حبيتك ترقص وتدور في بيتك، ترقص وتدور بالقراية وبالضحكة وباللعبة، لكن من خلال الضحكة وهك الدعابة وهك التفدليكة وهك الهزلية راك أنت يزمك تفهم هي غمزة باش نجم تصلح روحك. الصحافة الهزلية هذه ما عملهاش كان علي الدعاجي، عملها حتى بيرم التونسي، خاطر بيرم التونسي
2: كان واحد منهم
0: صحيت، عمل الجريدة المعروفة برشا جريدة الشباب عام 1936. لكن خسارة بعد بداية الحرب العالمية الثانية بدأت تتلاشى بشوية بشوية. مثلا بيرم التونسي اللي هو كان عنده باع وذرع مشى لمصر، مثلا محمد العريبي مشى للكونغو وبعدك مشى لفرنسا وتوفى في فرنسا، علي الدعاجي قلنا بمرض عضال توفى عام 49. فيما بعد نجم نقول اللي بقى منهم وحاول باش ياخذ القطار وهو في الطريق هو الصحفي الهادي العبيدي. وذاك علاش عنده كانت حتى هو عنده مسحه من الهزليه. ونجم نقولوا اللي الشاعر الصغير ولد احمد تشبع برشا بفكره جماعه تحت السور، وحتى في الكتابات نتاعو راهو تنجم تقول تأثر بها. احنا عندنا واحد من المغنيين نتاعنا اللي حبوه توانسة برشا، سي حسام. ممكن برشا منا ما يعرفوش اللي هو كان من جماعة تحت الصور،
2: صديق وصديق البرشا منهم ديجا خدم معهم.
0: صحيح، هو تولد في 1920 وتوفى عام 2003، عاش 83 سنة وتولد بالقيروان ولكن استقر بجهة حمام الأنف. وفي الحقيقة الأغنيات نتاعو كلها أغنيات حلوة برشا، تقطقات صغيرة لكن كلها توحي بأشياء. أخزر مثلا ربما برشا منا ما يعرفش اللي ثم أغنية اسمها ريشات الطير.
2: بعثت لها ريشات الطير.
0: بعثت لي ريشات الطير.
2: بعثت لي ريشات الطير.
0: ومعاهم شعرة ذهبية. لقيت هذا أحسن تعبير بلغة الحب الرمزية.
1: الله.
0: شمعتها رمزية يعني معنى ذلك ما نقوله الكل راهو برمزيات. هذه كلمات الشاعر محمود بورقيبة، محمود بورقيبة اللي ما عنده حتى صلة بالحبيب بورقيبة لأنه من الإنكشارية،
2: هو كان صديق لصادق ثري وكتب أغلب أغنيات
0: الإنكشارية يعني تركي، وكتب برشا أغاني، كتب حتى بالنسبة لعلي الرياحي زينة يا بنت الهنشير والعليا كاسي كسرت بين يدي، يعني تشوف اغنيات حلوه ياسر. عندنا نرجعوا لسي صادق ثريا
1: اللي هو من جماعه تحت السور،
0: منجم كبير ياسر. اغزل بعد ما غنى هوني وعمل صولات وجولات مشى لفرنسا. وكي مشى لفرنسا زاد ثقف روحه، وكان ثم ملهى في باريس كان يغني فيه ديما في الليل. مولى الملهى عجبه قال له بالله عندي بنيه صغيره تحب الفن، اما تحب تتعلم الفن بدا يعلم فيها صغيره جدا. تعلمت في مدة أخرى البنية هذيك رجعت تتردد معاه في الأغاني، وبعدها زادت أكثر حتى لين أصبحت متمكنة من الفن. مشيت لمصر. عرفت شكون؟ وردة الجزائرية.
1: يا خويا الله عليك يا فاتن فاتن تغشش
2: فيه
1: وردة الجزائرية. ما عادش باش نوحل في حتى سؤال، اسالوا في الثقافه والتراث. عندي
2: عندنا كل شيء
0: الذكاء الاصطناعي.
1: لا لا لا وين الذكاء الاصطناعي؟ ذكاء رباني انسانه معناها ما شاء الله عليه.
0: ايش حابين اليوم؟ احنا حابين اليوم تكلمنا عليه باش نحبوا ناخذوا من عنده حكي الاغاني الحلوه. خلينا من اللي تعديت على جنين الدارك. الغنية حلوه ياسر، لقيت وردك يتبسم ليا.
1: يالله
0: تمنيت فعوض زهارك ورد خدودك طل عليه. لكن احنا باش نشوف
1: شوفك الشوق، شوفك الشوق وكالكلمات اللي تعب. قبل ما تعطيني الكلمات نتاع الاغنيه اللي باش نسمعوها واللي هي من الاغاني الشهيره للمرحوم صادق ثري اللي هو من جماعه تحت السور، معناها من المعلومات هذه
2: حتى زاد فما معلومه اخرى
1: لكم. هات المعلومات راه
2: اللي زاد راه حتى غير صادق ثري، زاد فما واحد خدم مع برشا من رواد نتاع تحت السور. كيف نحكيو في الغناء الفكاهي عندك صلاح الخميس هذاك ابرز مثال. حتى هادي جويني زاد.
0: هادي
2: جويني راه غنى حبي يتبدل يتجدد من كلمات كلمات علي الدعاجي.
0: نعم.
2: أغنية هذيك أحسن نوارة تقتفى. نعم. ماذا بينا نسمعهم بعد إن شاء الله توا هذه
1: الشهوة نتاعي.
2: زاد كيف شفت محليهم الكلمات والأجواء اللي قاعدين.
0: بسيطة جدا ولكن تاخذ
2: في الشاعرية تعطي، في الشاعرية تعطي، في السخرية تعطي، في النقد الاجتماعي تعطي. معناتها هذه راهي جماعة يظهر لي معناتها عندهم تأثير كبير ياسر في تاريخ تونس. وللأسف معناتها ديما يتناولوا فيهم يقول لك راهو جماعة اللي كما قال بوهيميين. كان تحت السور وكهو.
1: واللي هو كانت حالة وعي فك الوقت ذاك، ومعناها تاريخيا جماعة تحت السور اللي هما توا معناها نحبوا نعرفوهم، نعرفوا عليهم المعلومات. نحب نقول لكم فقط
2: نحبوا نعرفوهم،
1: أمن لكم المعلومات الكل بالإخراج المرئي عمار جبالي مشكور.
2: يتابع فينا
1: كيف حتى أول هام مع حسين، معناها راهو باش تسمعوا المعلومة وفما الصورة تخيلوها.
2: اللي تبع فينا على المرئي، اللي تبع فينا على المرئي.
0: لذا كوثر شفت كيفاش عملية النقد كيف تكون صادقة وتكون بالضحكة واللعبة حتى مع أولادنا، حتى مع تلامذتنا، حتى مع الطلبة نتاعنا، راهي تتعدى المعلومة ويتبناها الإنسان الآخر. احنا حابين نمشوا لأغنية أخرى
1: هي طرح
0: اللي كلها فيها أحلام هي في الحقيقة، واللي راهو اللي عاشها صادق ثريا. صادق ثريا كان عنده محمود بورقيبة، ولكن كان عنده شاد لكاهية يقول راني اليوم عندي الإشكالية كذا كذا، غدو يجيب له الغناية. عنده زوجته تتغشش تمشي يقول راي البارح بتليلة كاملة ونحلم بها، راهو كذا راهو كذا، يكتب له الكلمات البارح نحلم بالغنجة.
1: ايوه
0: والغنجة ممو عيني زارتني في كسوة وبهجة خلات الكبدة مشوية.
1: الله،
0: شفت الكلمات بسيطة جدا ولكن يا محلاها، ويا محلاها كيف نسمعوها توا من عند اللفات.
1: هلا سيدي، وصلوا

0: ايواه يا سيدي، البارح نحلم بالغنجة معناها تخشت عليه وغضبت وكتب فيها قصيدة وغنيها.
1: ما قال فيها كان الخير والكلام الحلو، هذا الكلام الحلو هو اللي يخلي الإنسان الآخر تسهل عليه المأمورة ويرجع. مع الأسف احنا في تونس ما عندناش الشيء هذا في الغالب.
0: أصلا ما عندناش كلام حلو، ما عندناش
2: مش الأغلبية، نقولوا الأغلبية باش ما نعموش.
0: شكون يفتي عاد؟
2: يعني باش من خاطر الناس اللي تسمع
0: رومانسي تنسي
2: مش حكاية رومانسي، خاطر ما نقولوش احنا في تونس، معناتها سامحني سلمونجي، فما ناس معناتها تمن، فما ناس تكتب اغاني، تكتب كلمات، تبعث ميساجات، تهبط ستوري، كل واحد كيفاش معناتها
0: الحكاية. باهي استجابة لمبادئك باش تهز المرأة وتحوس بها في الشمال الغربي.
1: لا كوثر هو المرة اللي فاتت بكري كان يحكي قال راهو باش نمشيو لسيد الناوي، وبعد سيد الناوي نلقاو سيد سعيد، وبعد سيد سعيد نلقاو سيد عمارة، وصار هيك الاكتشاف الكبير اللي هو تم اكتشافه في الحقيقة بمناسبة هاك الطريق الصغيرة اللي عملوها.
0: أي.
1: زوز طرقات من سليانة إلى الفحص. عاد قلت أنا علاش الإشكالية؟ مش البرنامج هذا اللي هو في دار الحبايب كل مرة يمشي لدار من دار الحبايب الموجودة في المكان اللي هو فيه.
0: إن شاء الله
1: هاو نعملوها المشروع هذا ونفكروا فيه
0: أكيد.
1: مش ديما، مع الأقل مرة في الشهر إلى غير ذلك، لأن بلادنا كبيرة وجميلة والكل تحب تكون دار من دار الحبايب.
0: وانا صدقا نشرهني باش نزور الشمال الغربي اكثر وقت، معناها كي نمشي نتاع نهيا
1: ابدا بينا
0: بقدره الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك سيمون جيبورغو، الاستاذ الجامعي حبيبنا في دار الحبايب حسام الدين الهمامي. اشتاق بحذايا خويا.
2: مرحبا.
0: مواصلين رحلتنا وحكايتنا في دار الحبايب بعد شويه ان شاء الله. الموضوع باش يقعد معاه حلقته الاسي العارف وام الخير وسي محمود وربما زاد شخصيات اخرى مع الاستاذ طارق جلاسي. بعد شويه نقابلوا لكم في الجزء الثاني برشا حكايات في دار الحبيب.
3: الرياضة على الوطنية،
4: الرياضة على الوطنية
3: في مواعيد مختلفة،
4: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية،
3: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
4: الشوط الثالث كل اثنين نرجع لمباريات آخر الأسبوع
3: ونحلوها بعد 24 ساعة
4: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
3: ونوار عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
4: نسمع نبض الشارع الرياضي،
3: نسترجع أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
4: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
3: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات،
4: وصف،
3: تعليق،
4: متابعة لحظة بلحظة
3: قبل الماتش وبعده.
4: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين،
3: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
4: تعيش الرياضة على الوطنية.
5: المسألة مسألة ذوق.
6: من 1938
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: أم البدايات
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
8: أولى الإذاعات.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية متجددة من قسم الأخبار. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل تفيد في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 26 و2027 و2000 ابتداء من الساعة 9 صباحا، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. جامعة جندوبة تتحصل على المرتبة الثانية وطنيا من ضمن 11 جامعة تونسية تم إدراجها في التصنيف العالمي للجامعات لمجلة تايمز للتعليم العالي 27 و2000. وزارة الفلاحة تطلق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 12 و2000، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر التي تستهدف المحاصيل الزراعية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فجر اليوم المناطق التي يحتلها شرقي مدينة غزة ويصيب فلسطينيين اثنين بينهما سيدة حامل، ما دفع عشرات الأسر الفلسطينية إلى النزوح من منازلها. المناطق الشرقية لقطاع غزة ولا سيما حيي التفاح والشجاعية تشهد طيلة أسبوع عملية نسف ليلية وإطلاق نار وقصف مدفعي مكثف، إلى جانب تحركات لآليات عسكرية بمحاذاة الخط الأصفر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على بلدات كفر تبنيت في قضاء النبطية والمنصور في قضاء صور جنوبي لبنان. مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز وصنعاء وصعدة تتعرض لغارات جوية، فيما توعد الحوثيون بمواصلة استهداف المطارات السعودية، محذرين شركات الطيران من استخدام أجواء المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
11: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دار الحبايب، دار الحبايب، معايا أنا كوثر بنت لالة ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.
4: والموعد كل نهار أحد على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. أحبابنا وأصحابنا إن شاء الله يا ربي عشرة دائما، إن شاء الله ديما معانا مستمتعين وعاملين جو. كواليسنا فيها الأحباب، فيها الناس اللي قاعدة تأمن معانا في هالبرنامج هذية. مازال بحثينا سيمون جيبوركو، حسام الدين الهمامي. نوجه تحية للمخرجة اليوم فاتن حسني، نوجه تحية لعمار جبالي في الإخراج المرئي، فاطمة عبار في استقبال مكالماتكم الهاتفية. خليني نقول لكم بعد شوي باش نحكيو على تعليم الكبار أو التعلم مدى الحياة للكبار. عنا أمية في تونس وإلا لا، تفعلوا معنا على 71-844-404. ناخذوا استفساراتكم ونوجهها لضيفنا اللي باش يتأمنوا وزارة الشؤون الاجتماعية. أيضا تواصلوا معنا باش نسجلوا أرقامكم ونتواصلوا معكم وتشاركوا معنا في دار الحبايب. نحكيوا على رحلة العمر في برنامجنا. حكايتنا تبدأ في الجزء الثاني بفقرة محل شاهد.
5: محل شاهد.
4: بإمضاء الأستاذ طارق الجلاسي، عدل الإشهاد وخبير في مجال الوساطة لفض النزاعات. أستاذ أهلا وسهلا بيك، شنو حوالك؟
6: صباح الخير. كيف المستبدة مستمعين لذاعة الوطنية؟
4: أنا كل ما نعرفش العارف أم الخير وسي محمود وأولادهم وحبيبهم وأصحاب شنو عاملين. تنقصني حاجة كل نهار أحد.
6: لطف عليك. عنا
4: جديدة
6: إن شاء الله، إن شاء الله يكون عنا جديد. وهذا اللي قلناه الجمعة اللي فاتت، أنه إحنا باش نتناولوا موضوع طول نكتشفوه توا، اللي تبع الحلقة اللي فات يعرف إيش قاعد يستنى. إن شاء الله نكتشفوه مع بعض.
4: سمعنا.
6: أم الخير وللا فريدة، هي اسمها في الحقيقة فريدة، أما الناس كل تعيط لها فريدة، مرت سيل عارف. يحضروا في عالة التاي وباش ينصبوا الكانون في بيت القعاد بعد ما كلاو فيم كسكسي بالعلوش. والحاج محمود وسيل عارف غسلوا يديهم ومشاو قعدوا في بيت القعاد يستناو في نساهم باش يقعدوا معاهم ويشربوا كاستي جميع، عندهم ما يحكيوا. للفريدة قالت بصوت خفيف لأم الخير وتحسها خايفة، يم الخير زعم الحاج محمود ينجم يقنع راجلي سي العارف ويخليه يرجع على اللي في باله؟ هي وخيتي ربي سهل فيما فيه الخير. اللي نعرفه وأنه الحاج محمود يحترم برشا سي العارف ويقدره، وكيف جبتله قال لي هذا موضوع عائلي بين سي العارف وولده، ما هو السهل ندخل فيه الحقيقة. لكن بعد ما دخلت له بين الظفر والحم قبل وقال لي نستدعاهم على فطور وكويستي وتو نجبد له الهدرة ونشوف كيفاش نقنعه وربي يسهل فيما فيه الخير. زعمة يا خيتي راهو من نهارة ولدي اللي قال باش نبيع الدار اللي وهبها لأبوه، وسي العارف لا يرقد ولا يغمض عين ويحلف باليمينات السبعة ويزمزم باللي لو كان يعملها لا عاد ولده لا عاد يقابله لا يحكي معاه لا هو ولا مرته ولا صغيراته. يا وخيتي راني باش نهبل. وسع بالك أختي فريدة، واللي يكتبه ربي طو يصير إن شاء الله ما فما كان الخير. آي يا سيدي هذا الكانو وهذا البراد، وطوى باش نطيب لكم كويس تايم تاع السنة والعادة. مرحبا بيك يا سي العارف، حلت علينا البركة بيك وأختي للا فريدة، زيارتكم شرفتنا وربي يدوم علينا العشرة الطيبة. وبيك أختي أم الخير، إن شاء الله ديما عامر. والحقيقة أنا ديما نقول المولات بيتي للفريدة باللي جارنا الحاج محمود وأختنا أم الخير هما أعز معرفت فيها الحومة، والناس الكل تعرف هذا، راهي عشرة تعمرش بيك. والحاج هذاك أخويا اللي ما جابتوش أمي. تلفت الحاج محمود وقال أنا بعد هالقصيدة متاع الإطراء والشكر والمدح باش نتجرأ يا سي العارف ونجبدلك على موضوع كان مطراش مانع. يا راجل وعلاش هالمقدمات؟ قلت لك راك خو. توا انت يا سي العارف كيف كتبت لولدك المنوبي دار المركاض، علاش كتبتها له هيبة كاملة؟ علاش ما كتبتها لهش هيبة رقبة؟ راهو توا ولا لا ينجم يبيع ولا ينجم يرهن. مش انت قلت لي هاك النهار باللي هيبة الرقبة تمنع مولاها من انه يبيع مادام اللي وهب مازال حي؟ عاد سامحني فيك يا سي العارف، تنصح في الناس وجيت عند حد روحك وبخلت على روحك بنصيحة. تقصد هيبة بعد منام العين تي هذيك هي يا سي العارف؟ والله يا حاج ما نعرفش كيفاش فاتتني. اتدخلت للفريدة وقالت سامحني يا سي العارف، تي انت حتى كيف جات لعدلة الشهاد باش تفسر لك الهيبة الاخرى انت ما خليتهاش تتكلم، وقلت لها يعيشك يا استاذة من غير ما تعمل لي درس في القانون راني نعرف كل شيء، اكتب لي هيبة كاملة وكهو. وهي مسكينة من تربيتها واخلاقها جاوبتك وقالت لك يا سي العارف ميسالش خليني نشرح لك الفرق ما بين الهيبة هذه وهيبة حق الرقبة، راهو هذاك واجب عليا وحق ليك انت، وراهو انت اللي تقرر حتى حد اخر. لكنك انت يا سي العارف ما خليتهاش تشرح وشديت صحيح وقلت لها كلهم هيبة، ما نحبش وجيعة الراس، اكتب لي هيبة كاملة. جاوب سي العارف وقال يا اخي توا وقته يلا فريدة محسوب، حتى كان فسرت لي شنو كان باش يتبدل. لو هاك الفرخ يبيع دار المركاض انقلل عليه السماح ولا عاد ولدي ولا نبوه. دخلت أم الخير وقالت يا حاج محمود يا أخي مش لو كان تمشي أنت وسي العارف للعدلة وتفسرولها وتشرحولها الوضعية وتشوفوا معاها شنو الحلول الممكنة، زعما مش يكون حل باهي؟ حمار وجه سي العارف وشرق شرقة ما فكت عليه كان برشفة ماء من حلاب فيه انكيتات زهر محطوطة قدامه على الميدة، والجماعة الكل تسمي بسم الله تقول شي غشير وشرق. تلفت للحاج محمود وقال له طو هذه خرتها باش نمشي للعدلة باش تشوف لي حل؟ انا العارف ومن دراك باش يولي ويدبروا عليا كيفاش نحل مشاكلي. اي تره طابشي هكا كاستاي وقلبوا عليا هالصحن.
4: ايوه
6: السؤال في حكايتنا اليوم يا اخي، فما فرق بين عقد هيبة وعقد هيبة الرقبة ولا لا؟
4: أرجوك جاوبنا باش تخليني لحد الجاي.
6: لا ما نخليكمش لحد الجاي، لأنه احنا وعدنا أنه لحد هذا نجاوبوا على هيبة حق الرقبة.
4: أي
6: الهيبة احنا ما نقولنا قبل كل شيء هو عقد تبرع تام. وفسرنا في الحلقة اللي فاتت قلنا أنه راهو يمكن يكون بعوض، أما العوض ما يلزموش يكون ينزع عليا نية أنه أنا قاعد أتبرع. لكن من أهم مقومات عقد الهيبة أنه يكتبوا عدل إشهاد، واليوم سي العارف كتبت له عدلة إشهاد، لأنه زاد ثم عدول إشهاد عنصر نسائي ومحلاها متبارك الله عليهم وقاعدين يخدموا بتفاني في الخدمة متاح. سي محمود الحاج محمود يعرف باللي القصة ما بين سي العارف وولده أصلها أنه وقت اللي سي العارف وهب الولد هيبة كاملة معناها راهو سي المنوبي ولد سي العارف ولا ينجم يبيع ويوهب ويرهن وحتى أبوه حي يتفرج بعينه. هذه غاضت سي العارف، مالا لو كان مشي عمل عقد هيبة رقبة. شنو معناها رقبة؟ رقبة معناها كرومة، اي هذيك هي الرقبة هذيك. لانه باش ناخذ مثال اسمه دار، دويرها عربي بيوت وبيت حمام وكوجينة وصدار، عندها قاعة وحيوط هذيك الرقبة، واني ننتفع نسكن في وسطها لداخل ولا نكراها وناخذ الكرام تاعها، هذاك اسمه الانتفاع. وهذا حق تابع حق الملكيه. كيف نجينه بحق الرقبه؟ لو انه سي العارف وهبل سي المنوبي ولده هالدار هذية متاع المركاض، والمركاض برشا عباد يعرفوا المركاض في تونس.
4: أي.
6: هي حومة مشهورة برشا، إن شاء الله سي المنجي يحكي لنا عليها في حلقات أخرى المركاض هذية وشني قصتها.
4: أي.
6: لو أنه كتبها له هبة حق رقبة، شكون باش يولي مولى الحيوط والقاعة؟ هو سي المنوبي. لكن وقت اللي يهوب له رقبة ويخلي الانتفاع الروح، الانتفاع هذية أنه أنا نسكن فيها أو نستعملها أو نكرهها وناخذ الكريم تاعها، فانه هذا ما ينجم يكون الا للي وهب اللي هو اسمه سي العارف. اما قداش يبقى؟ ما ينجمش يفوت اكثر من اللي هو نهار اللي توفى. يبقى على قائم حياه سي العارف. وقت اللي سي العارف يتوفى فانه الحق متاع الانتفاع هذا يرجع المولى القاعه والحيوط اللي هو مولى الرقبه، ويلم الملكيه مع بعضها.
4: مفهوم.
6: ملا سي العارف قال هيك العام للحاج محمود، قال له راهو وقت اللي واحد يوهب هبه رقبه لولده فانه كلامولا الرقبه ما عادش ينجم لا يبيع على حد شيء الا ما مولا حق الانتفاع يتوفى. نقولوا له غلط يا سي العارف.
4: ايوه،
6: كيما وقت اللي نوهب لك هبه كامله من حقك باش تبيع وترهن وتعمل اش تحب، كيما كي نوهب لك حق رقبه من حقك باش تبيعها وتوهبها وتعمل فيها اش تحب.
4: اها، فما معلومات ياسر مغلوطه
6: بالقران. توا باش نقولوا ما لا عاد شنو هي الفايده انا نعطي فيه حق رقبه وفي الاخر هو يبيع؟ سهله برشا. توا تخيلوا دار المركاض هذه قيمتها 100 مليون، واعطاها الولد المنوبي قال له املكها هبه حق رقبه. معناها يملك القاعه والحيوط. سي المنوبي عجبته بلايصه اخرى، يحب يبيع دار المركاض ويمشي لبلايصه اخرى، حقه. جاء في السوق قال اي يا كمال شكون يزيد على 100 مليون قيمتها 100 مليون؟ الشاري باش يقول له يا اخي تملكها الكل ولا تملكها رقبه؟ لا، يقول الانتفاع في يد بابا على قائم حياته. يقول له خويا تخوشي فيها 10 ولا 15 مليون هذاك اش تسوى؟ ال100 انسى، ما تحلمش به.
4: اي، اش معناها لهنا؟
6: لانه قيمتها طاحت، لانه ما ينجمش كي نشريها ما نجمش نستعملها، ثم شكون فيها على قائم حياته موجود.
4: مفهوم.
6: معناها انا وقت اللي بابا يوهب لي هبه حق رقبه ونمشي نبيعها لزيد الزيادي ويقبل باش يشريها، ينجم يخرج بابا من الدار اللي عنده الانتفاع؟ مستحيل.
4: فوالا، توا هكا نفهموا. ايوه،
6: هل انه نجم نقول انه هبه حق الانتفاع حق الرقبه انه الانتفاع نخليه الروح يبارك على قائمه حياتي، ولا نجم نعمل حويجات اخرى؟ القانون قال نجم تعمل حويجات اخرى. عندي وليد اخر خوه المنوبي، عمره مثلا 6 سنين، على ما باش يكبر ويقرا ويتخرج وباش يعرس يزمو يعيش في دار بوه. نقول له يا وليدي وهبت لك الدار هذه هبه حق رقبه، والانتفاع باش نخليه حتى ولدك اخوك الصغير يولي عمره 30 عام باش يرجع لك حق الانتفاع. اي، وانا كمولى حق الانتفاع كابوه توفيت بعد 5 سنين من الكتيب. لا لا سيدي، ما تاخذهاش، حتى لينا اللي شرطنا انه يولي عمره 30 يبلغ 30 باش يجيك هالحق هذا.
4: وساعات معناه بعض الاباء والا الامهات يعملوا هذيا هبه حق
6: رقبه
4: ربما باش يستنفعوا بالفلوس، معناها في
6: نجم مثلا انا ما عنديش مورد رزق نتاعي الا كري الدار هذيك. كي باش نخلي حق الانتفاع وهي مكريه، فانه راهو يسمى في القانون الغلة المدنية، معناها الكراء. الكراء نقعد نستنفع به حتى لنموت، أو حتى لين كما قلنا هكذا الولد الصغير يولي عمره 30 ولا 40 ولا 50 عام. احنا وش باش نشوفه في الوحدة؟ استوى ملحوظة أخيرة، مولى حق الانتفاع ينجم يبيع حق الانتفاع متاعه؟
4: أيوه.
6: ولا يرهنه ولا يهبه؟ أي نجم، لكن اللي مش باهي في الحكاية أنه بعد ما نمشي نبيع حق الانتفاع، نهارة اللي أنا كبايع نموت يتنحى حق الانتفاع للي تباعله ويرجع المولى الملكة الأولى حق الرقبة. وهذه الصورة حلوة برشا، اتأكدوا أنه راهو الفايدة في أنه كي نتعاملوا نتعاملوا بوعي. وقت اللي مشى سي العارف لعدل التشهد وحبت تفسر له، ما خلاهاش تفسر له، لانه ثم برشا تفاصيل نجموا نحكيوا فيهم. احنا اليوم ما نحبوش نعقدوا المساله، نحبوا نعاودوا ونذكروا ونقولوا هبه حق الرقبه نوهب القاعه والحيوط، لكن نخلي الانتفاع نتاعها ليا. نجم نشرط على قائم حياتي ولا قائم حياه زوجتي، زاد حتى هي من لوحاش ما حتى هي زاد كيف كيف زي ما تلقى وين تكن راسها، او نشرط عليك نقول لك الى انه فلان الفلاني يبلغ من العمر كذا كذا باش نحميه ونخليه يتربى في البلايصه هذيك. مولى حق الانتفاع يمكن له باش يتصرف زاد هو كيف كيف، اما اللي باش يوهبوا ولا اللي باش يبيعوا راهو نهارت انا مولى المول كي نتوفى يرجع المولى حق الرقبه الاولاني اللي هو سي المنوبي. ما نقولوا سي العارف مرة أخرى جاء نبت الصواب يا سلعارف ومثالش ما فيها باس ركي باش تمشي لعدلة الإشهاد وتشرح لها الوضعية تزيد تفسر لك باش تفهم مليح المشكل اللي انت فيه فانه هذا راهو ما ينقصش من قيمتك يا سلعارف ولا يمس من قدرك الاجتماعي وإنما هذاك واجب على عدول الإشهاد باش يفسروا لك. حاجة أخرى مهمة جدا جدا جدا أنه عنده مشكلة مع ولده وحلف وزمزم عليه لو يعملها فانه راهو معاش يحكي معاه. كان من واجب سلمى النوبي انه وقت اللي بوه وهبله اعتراف ليه بالجميل انه يحكي معاه ويحاول يقنعه علاش يحب البيع ينجم وقتها سي العارف يوقف معاه ويدبر له الشاري ينعم لانه هذا هو الحوار المجتمعي واللي ديما نركزوا عليه بصفتي اني مختص في الوساطة. لابونيكوت السماع الجيد والفعال هو اللي يخليني نلقى الحاجة الأفكار الطيبة.
4: برشا عبارة الحقيقة، شكرا جزيلا لك، هاو كان نستفيد ونأخذوا العبرة باش ما نعملوش زي ذاك كما سيل عارف وإلا غيره ونمشي وديما لأهل الذكر. شكرا جزيلا لك في كل مرة وفي كل حد الأستاذ طارق جلاسي على الإشهاد وخبير في مجال الوساطة لفض النزاعات. كانت هذه فقرة محل شاهد. ونقول أنا كبرنا من غير ما نحسه يظهر لي.
6: اي فعلا قاعدين نكبروا من غير ما نحسوا وان شاء الله ربي كبرنا في طاعته.
4: ان شاء الله هذا اختيارك الغنائي اللي باش نواصلوا به رحلتنا في برنامج دار الحبايب.

0: يا سيدي مرحبا بكم سيداتي أنستي سادتي، هكا رحلتنا وهكا أجواءنا في دار الحبيب على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. إن شاء الله يا ربي تكونوا مستمتعين بهالطقس الجميل هذا، هكا له بارد له سخون. إن شاء الله مستمتعين بأجواء نهار الأحد وكتطيب الكسكسي فور. تقول الأسطورة في تونس كل نهار أحد نطيب كسكسي، فاتنا تتألم ولا تتكلم. نجيب لك الكسكسي يا فاتن. الأسطورة إنه في تونس كل نهار أحد كسكسي. باش نواصلوا رحلتنا حكايتنا نحكيوا فيها على التعلم، وما أدراك ما العلم والتعلم، هل هو مدى الحياة أم ما زلنا نسميوه محو أمية أو هو تعلم لكبار السن؟ برشا مصطلحات أنا زادة مش فهمتها، باش نوجهها لضيفي في فقرة من حقك تعرف.
1: من حقك تعرف
0: فقرة اليوم بإمضاء سي هشام بن عبدة المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار. أهلا وسهلا سي هشام، شنو حوالك؟
2: صباح النور ومرحبا بك مدام كوثر، وشكر الإذاعة الوطنية لاهتمامها الدائم بالملفات الاجتماعية.
0: يخليك يا سيدي، وشكرا لوزارة الشؤون الاجتماعية للحقيقة في كل حال تلبي دعوتنا، بل وحريصة على أنها تقدم المعلومة لأبائنا وأمهاتنا من مختلف الأعمار خليني نقول. واليوم مش نحكيه على الحق في التعلم، فما برشا مصطلحات حكيت فيهم معاك سي هشام، قلت لك أنا غالطة نقولهم التعلم مدى الحياة، قلت لي لي، قلت لك محو الأمية صحيح وإلا لي، التعلم لكبار السن صحيح وإلا لي، شنو هي الحكاية معك أنت؟
2: شكرا مدام مرة أخرى. أنا حبيت في البداية نوضح بعض المعطيات بمعنية بشكل مختصر ومبسط. احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة قليلة قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج، ومن حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات، استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الإقليمي والعالمي. فقلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعرف عليه، يعني فك الحروف وتعليم القراءة والكتابة، وننفتحه على فئات جديدة، فئات عمرية وشرائح اجتماعية جديدة، خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية. وننفتحه على كما قلت على جميع الشرائح والفئات الجديدة هذه، وهدفنا هو إكساب المعارف وإنماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعيا، هذه الأولاني. وثانيا لإنماء التعلمات والمهارات عندهم حتى المتعلمين أنفسهم يمكن يتعلموا، يعني هي عبارة على مدرسة مفتوحة اجتماعية للجميع، للمتعلمين وغير المتعلمين ومحدودي القدرات القرائية والمتسربين وغيره. وهذه تم في الحقيقة، وكان تسمح نزيد نحكي فيه من بعد، معناها في إطار رؤية استراتيجية احنا بسدد إعدادها الآن بمشاركة بإشراف منظمة اليونسكو، ونحاول قد الإمكان تشريك الوزارات الأخرى كما وزارة التربية. البارح شاركنا معهم في البرنامج الكبير اللي قاعدين يقوموا به لمقاومة الإدمان والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، هذه مثال. وتو نزيدوا نحكي
0: خلينا نمشيو بشوي بشوي يا سي هشام كان تسمح. اليوم ما زلنا نحكيو على محو الأمية في تونس، هل محو الأمية ما زال تحدي في تونس؟ هل محو الأمية كبرنامج عام 90 هو بيدو 2026 وإلا تغيرت المفاهيم؟ خط اليوم تلقى واحد من كبار السن معناه يكون نكتي على التليفون، يعرف الفيسبوك ولي غيزو سوسيو وغيرها، ويحكي حتى بالفرنسية وغيرها من اللغات.
2: صحيح، هو باش نكون واضحين، محو الأمية الأبجدية وقع تراجع الرقم مقارنة كي نجي نشوف، واحنا تو مثال بعد الاستقلال كانت 87% لدولة الاستقلال راهنت على التعليم، انتشار مؤسسات التعليمية في كل مكان. وأيضا المجهود الكبير اللي تعمل في فترات مختلفة متعاقبة جعل المجتمع التونسي، وكأحنا توا في دار الحبيب، الدار التونسية والأسرة التونسية تراهن على التعليم وتنقص من الحم ومن العظم باش ولادها يقراوا لانه مسعد اجتماعي فني. ولذلك تكون معناها الارقام سوف تتدحرج محو الاميه. ولكن مع ذلك كما كنت تحكي سيادتك الاميه كمفهوم يعني كمفهوم يتطور يتطور بتطور الحاجات المعرفيه اللي يعرفها العالم. الامي اليوم مش هو الامي بتاع قرن 19، مش الامي بتاع عام 1950
0: بالضبط،
2: ومش الامي بعد 50 سنه. اذا الامي يقتضي معني تحديد مفهوم الأمية هو معني يتغير حسب الحاجات المعرفية والمهارية لتلك اللحظة الراهنة.
0: مفهوم
2: معني اللحظة الراهنة احنا تو فيش الأمية الرقمية اللغوية وأيضا الأدائية التواصلية أيضا
0: اللغوية المقصود به تعلم اللغات
2: تعلم اللغات.
0: الأمية في تونس اليوم معتينا بعض الأرقام نسبتها قديش توصلنا
2: والله هو ما نحبوش نغوص برشا لأنه ثم مواضيع أخرى لو تسمح نزيد نحكيه فيها لكن الأمية تراجعت تو احنا كي جي نشوفه نقاولي نسبة كبيرة من الأميين هذوم موجودين في تونس موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وفي الأرياف، وخاصة وإحنا في برنامج ذو توجه معناه بالعناية بالأسرة وخاصة بكبار السن موجودين تقريب قرابة 900,000 موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وعمارهم فوق 62 سنة. وفي الإطار هذا وزارة الشؤون الاجتماعية السنة فارتة شرعت في برنامج خصوصي اخترنا باش نكونوا عمليين ونبعدوا على الضوضاء ونبعدوا على الوعد ونكونوا عملنا خطة تنفيذية لمواجهة الأمية لهذه الفئة في هذه المناطق. خذينا 7 معتمديات الأكثر أمية نجم نسميهم لكن نسميهم
0: سمينا على خطر فما برشا اتصلوا بينا وقاعدين يتفاعلوا معاك.
2: مثال معتمدية الروحية في سليانة، مثال معتمدية عمدون في بيجة، معتمدية مجد بالعباس في القصرين، معتمدية فرنانة في جندوبة، معتمدية السبيخة في القيروان، معتمدية جلمة في سيدي بوزيد. يعني واعتبرنا الفئة هذه جبنا أفكار جديدة، من بين الأفكار هو معناها إحداث ما يسمى بالمدرسة الحقلية. شنو معناها مدرسة حقلية؟ مش مدرسة، هي في الحقيقة عبارة على خيمة نعملوها ونحطوا الكراسي في الـ في الـ في, الـ في الخيمة هذه ونقدموا الخدمة للنساء في الريف في هذه معتمدية. إن شاء الله بداية السنة هذه يعني مع السنة الدراسية هذه باش يقع التجربة هذه تتعمم في 7 معتمديات، ثم بعد ذلك تتوزع تدريجيا في بقية المعتمديات ذات الأهمية. ثانيا قلنا نعمل ما يسمى بالمراكز المتنقلة للتعلم مدى الحياة. المركز نعرف واللي في دراسة لمناطق الشمال الغربي ووسط الغربي لقينا ثم عوائق موضوعية طبيعية تتمثل في التضاريس والتنقل والتشتت السكني، الانهماك متاع العمال في الميدان الفلاحي خاصة النساء. قلنا هو عبارة باش ما نصعبوش على رواحنا ونكونوا نزيد حاجات نجموا نعملوها حقيقية، يعني هو عبارة على فضاء نعملوه، الفضاء ذي متنقل ولكن ما يكونش للقراية والكتيبة، مع أطراف شراكة أخرين، مع الصحة، التربية، التنظيم العائلي، الفلاحة. وفي الاتجاه ذي معناه احنا باش نقربوا الخدمة التعليمية للفئات هذه.
0: لهنا خرجنا شوي مفهوم الكلاسيكي،
2: يعطيك صحة،
0: معلم وطاولة وكرسي
2: والهدف والهدف من وراء وزارة الشؤون الاجتماعية معني تسعى له هو إدراج تعلم مدى الحياة ضمن التنمية الاجتماعية. معني باش يولي سبيل لإكساب المهارات والمعارف والقدرات حتى يتمكن الأمي أو محدودي القدرات القرائية حتى من الشباب لإكساب مهنة الاندماج او الادماج الاجتماعي معنى والاقتصاد.
0: معناه هنا فما معناه مجهود نحو التمكين الاجتماعي والمهني. شوف المفاهيم كي تتبدل.
2: يعطيك صحه. احنا رينا في مستوى وزاره الشؤون الاجتماعيه وهذا معناه بكل صراحه معناه في مستوى الوزاره ثم بحث متواصل في عديد في هذا الملف ومتابعه دائمه. نحب نقول اللي رينا وانه قلنا التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي ما ينجمش يكون ما غير تمكين معرفي.
0: طبعا
2: التمكين المعرفي هو هام، لان شعارنا في الوزاره لا تعطيني سمكه
0: بل علمني كيف اصطاد.
2: وذي هو شعارنا هو في الحقيقه. حتى نبعدوا على استسهال لك المساعدات الاجتماعيه ولو ما نحبش ندخل في ملفات.
0: خليه يعمل على روحه. لا هذاك الواقع وهذاك المطلوب. طيب سي هشام، عندناش مثلا اليوم وقت اللي نحكيو على تونس نجحت في انها تتخلص من نسبه الاميه اللي كانت كبيره في وقت من الاوقات، اليوم عندنا تمكين اجتماعي ومهني، اليوم معناها نحكيو على فرص جديده للحياه سواء لكبار السن ولا حتى لغيرهم. عندناش قصص قعدت في البال نتصور راهو يجي يحكيو لك مثلا جد ولا يقري في احفاد والا شاب انقطع في وقت من الاوقات.
2: انا باش نعطيك قصص توا موجوده.
0: هيترا
2: مش نجبدوا من الماضي من الحاضر. احنا عندنا توا استاذه جامعيه في تالا مركز تالا وكان يسمعوا فينا توا تقرا في مركز التعلم مدى الحياه في تالا. فيش تقرا؟ تقرا في الباتيسري في الحلويات. قال توا انا توا متفرغه وعندي في مخي نحب نتعلم صناعه الحلو. عنا ما نحبش نجبد الاسم لانه عندي وجب التحفظ
0: طبعا.
2: ولكن نذكر وين بالضبط وشنو الصفه. وتنجموا تجينا وناخذوا قصص النجاح في التعلم مدى الحياه. عنا طبيب جراح في مستشفى كبير في تونس يقرا في محو الاميه باللغه العربيه في احد المراكز في تونس. علاش؟ لانه تكوينه فرنسي وابوه خلى الله يرحمه ابوه خلى مكتبه كبيره بالعربيه وما يعرفش يقرا. فجينا وقد استمتعنا بذلك ورحبنا بذلك. هذه مثال الحاجات اللي قاعده راسخه في ذهن. الشيء الثاني احنا على مدى سنوات انا في البرنامج هذا قديش مره نتيحوا معني نفيقوا اللي فما نوابغ شعراء في الرسم في النحت
0: ما شاء الله
2: في الكتابه وذي تقريبا اللي لكن حبيت نركز مدام لو تسمح باختصار مش باش نطول. احنا في اطار تجسيد مفهوم التعلم مدى الحياه باش نفتحوه للجميع بما فيهم الفئه نتاع ابائنا وامهاتنا المسنين والمتقاعدين اللي عددهم ماشي هو يكبر وباش يوصل اكثر من 2 ملايين مع 2030. اذا قلنا نوع المسالك ما عادش محو الأمية بركة وليت عنا تو مبدئيا 5 مسالك. شكونهم؟ عنا مسلك الأولاني هو محو الأمية الأبجدية من وصلوا فيه معك البؤر ذيك في الشمال الغربي والوسط الغربي. المسلك الثاني هو المهارات الحياتية. وفي المهارات الحياتية نحب نأكد للوزارة عملنا 3 أدلة

0: اللي عملنا بروتوكول بين الوزارتين في السنة فرت وشرعنا في التنفيذ بسرعة رغم الصعوبات، هو المساندة التربوية الاجتماعية. المساندة استهدفنا شكون؟ الفئة المهددة أكثر من غيرها بالانقطاع والارتداد الأمية، اللي هي شكون؟ اللي هي حاملي الإعاقة. وفي الاتجاه دي الوزارة، معناها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع النهوض الاجتماعي زملائنا زادة اللي نتوجه لهم تحية شكر، معناها مشينا في اتجاه تكوين المدرسين في مجال الدمج والإحاطة المرافقة الاجتماعية، وأيضا هذي الجديد هو القيام بأدوار نتاع مساندة تربوية. مساندة تربوية شنو معناها؟ هي المساعدة نتاع الأخصائي الاجتماعي، مش إلغاء الأخصائي الاجتماعي.
1: لا مساعدة،
0: احنا نساندوا الأخصائي الاجتماعي ونساندوا طبيب الصحة ونساندوا الأخصائي النفساني باش في المرافقة الميدانية للتلميذ، ونخدموا مع بعضنا من أجل صالحك التلميذ هذاك، باش خاصة الفئات الهشة الضعيفة واللي تحتاج دعم منا اجتماعيا.
1: ممتاز.
0: ثم الآخر هو مدرسة الفرصة الثانية. مدرسة الفرصة الثانية تعرفوا اللي البرنامج هذا برنامج كبير وحقيقة تشرف عليه ثلاثة وزارات: وزارة التربية، وزارة التكوين المهني، وزارة الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية أنا ما نحبش هذا موضوع تشرف عليه النهوض الاجتماعي لو سامحوني، لكن الموضوع نحن نخدموا فيه مع بعضنا زادة. ثم تجربة ناجحة في جيبس، ولكن احنا نخدموا الآن مع الدفاع الاجتماعي في برنامج التأهيل التربوي النفسي في إطار التعلم مدى الحياة. هو كله برنامج تعلم مدى الحياة. شنو هو التعلم مدى الحياة؟ هو إتاحة فرصة ثانية وفرصة جديدة مجانا ولكل الشرائح ولكل الفئات ولكل المتعلمين ولكل الأميين، لتعزيز وإنماء المهارات المعرفية والمهارية، إما للاندماج أو الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بعث مشروع وكذا، أو لتنمية المهارات الذاتية اللي باش يستثمرها في محيطه القريب، سواء في أسرته، في الخدمة، في الشارع العام، في طريقة التواصل، في طريقة التفكير، في نظرته لنفسه، نظرته للآخر، نظرته للعالم. هذه تقريبا
1: برافو. شكرا. خدمة متميزة، فما اجتهاد وفما معلومات أنا لأول مرة الحقيقة نطالع عليها. احنا ديما نقولوا التعلم ما عندوش عمر، ومعناها من محو الأمية إلى فرصة جديدة في الحياة، والعمر ما يوقفش والطموح ما يوقفش. نشكرك برشا، ولما لا تكون إن شاء الله نسقوا المرة الجاية مصافحة أخرى، خلينا نحكيوا على هذه المراكز نتاع محو الأمية وين موجودة بالضبط، في الجهات نقدموها بالتفصيل كان ممكن. سي هشام
0: بارك الله فيك وشكرا مجددا، ويعطيكم الصحة.
1: يخليك يا سيدي. سي هشام بن عبدة المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار كان هذا ضيفنا في حلقة وفي حس فقرة من حقك تعرف. فاصل ونواصل.

0: اي ديما نضحكوا ديما زهينا ان شاء الله ربي عمر قلوبكم بالفرحه وين ما كنتوا وين ما توصلكم موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في كل ولايات الجمهوريه وفي كل الولايات. نحكيوا على بنات وطن وقت اللي نمشيوا نطلعوا على قنطره نقولوا شكون هذه اللي عملها، والا وقت اللي نلقاو مدرسه عريقه نقولوا شكون اللي اسسها، وغيره من التساؤلات اللي نحاولوا في كل مره من خلال فقره بنات وطن نكرموا الناس اللي تفنوا في خدمه الوطن. بنات وطن. بنات وطن اليوم فقرة بإمضاء السيدة ليلى سيفاوي، هي رئيس مشروع قنطرة بنزرت. ما أدراك ما قنطرة بنزرتك القنطرة العزيزة الغالية. مدام ليليا مرحبا بك، أهلا وسهلا. اكتشاف راهو برشا يمشيو لبنزرت باش يشوفوا كل القنطرة كيفاش تحل وتتسكر. شنو حوايج؟
1: هذيك القنطرة القديمة.
0: القديمة.
1: أنا المديرة العامة لوحدة إنجاز جسر بنزرت الجديد. اللي توا حاليا بصدد الإنجاز.
0: معناها إن شاء الله عن قريب ما عندناش سيركيلاسيون وغيره.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أقرب للميكرو، أنا هاني طيحت الميكرو من عندي. مدام ليليا. تنسيق معاك كان في بالنا الحقيقة هو تكريم لسيادتك، وانت بكل تواضع اخترت انك تكرم زوز من اهم الشخصيات وغيرهم من الشخصيات اللي بنوا الوطن واللي صنعوا الجسور والكل. هيت لله.
1: ساعة مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعيكم الكرام. ونثمن ديجا هالفرصة هذية متاع بنات الوطن انكم تحكيوا على ناس خدموا في الخفاء ورحلوا في الخفاء. أنا باش نعقب على الكلام كنتي قلت جسر بنزرت القنطرة اللي تطلع وتهبط، وهذا الشخص هو رئيس مشروع جسر بنزرت القديم اللي يطلع ويهبط. اللي هو سيلمونس معشور اللي غادرنا توا مدة تقريب ثلاث أسابيع في 20 سبتمبر. هو نقولوا احنا معناتها دبلومي من ليكول سنترال سنتراليان دو باري، دخل الاداره وزاره التجهيز كانت قبل عندها اسامي اخرى اللي هي الترافو بيبليك كانت تسمى عام 75، واشرف ضمن الفريق اللي كان تحت اشراف كيف سي مختار العتيلي اللي هو اب المهندسين، اشرف على انجاز المشروع نتاع قنطرة بنزرت القديمه هذه اللي بصدد طوال الاكسبلوتاسيون، وكذلك اشرف على انجاز المحاول اول محاولات اللي هو المحاول على مستوى ساحه باب عليوه. ومن غديك تدرج في السلم الوظيفي حتى وصل من عام 1989 حتى 2011 هو ضمن الإدارة العامة لجسور الطرقات، كان مدير التخطيط والبرمجة، ومن بعدين ولا أصبح بريسك لمدة أكثر فوق 17 سنة كان مدير عام جسور الطرقات. أنا أثرت باش نكرموه اليوم يكون أول شخص نحكي عليه في البرنامج متاعكم، لأنه شخص هذايا عاش في صمت ورحل في صمت
0: وتفانى،
1: وهو قامة فنية يشهد لها بالكفاءة إن كان على مستوى الوطني ولا العالمي.
0: بالشيء اللي قدمه هو شخصية استثنائية بكل المقاييس. الله يرحمه
1: وينعمه.
0: سيلمونس معشور. بالحق قال لك معناه كان فما تفاني في الخدمة ما تعرفش عليه وقت يروح ولا يرتاح. يخدم ليل ونهار.
1: نجم نقول يعني حياته مكرسة كلياً للعمل.
0: للعمل.
1: فكان يقضي بالساعات، ساعات اللي انترمينابل. حتى مش في مكتبه، في مكتبة الإدارة العامة لجسور الطرقات لأنها واسعة وكبيرة ونجم يشتغل فيها.
0: وديما قبل ما نحكيوا مدام ليلي على التنفيذ ديما فما زادة التخطيط المسبقة كالدراساتك تحب والاستنزاف.
1: هذا اللي نحب نثمنه أكثر لأنه كان استراتيج. يعني في إدارات أخرى وإلا في مجالات أخرى كانوا يتعاقدوا مع مكاتب دراسات للاستراتيجية. هو كان الاستراتيج، هو والفريق اللي معاه، فهمت؟ يعني كان هو اللي وضع الاستراتيجية اللي منها احنا توا حاليا بصدد التواصل في انجازها. انه كل شخص ولا كل منطقة تكون مربوطة بطريق سيارة ولا طريق سريعة في أقل من 60 كيلومتر. وهذاك علاش عمل برامج في الـ في الـ في الـ في السياق هذاك. كانت البرامج نتاعو مبوبة بطريقة ستركتوري بطريقة معناتها انها تخلي فما سلاسة في التمويل في الانجاز في المرافقة في كل شيء. يعني تقريب يمن يصل بالمرحلية اللي هي في بعض الحالات كانت تتعارض حتى مع البوليتيك نتاع لباير دوفون وكان يفرض عليهم ذلك معروف منصف عاشور والنيغوسياسيون والتفاوض مع الممولين كان بشكل رهيب هما يخشوه حتى الخشية يعني ينجموا ناس حتى في إدارة أخرى ينجموا التيمواني دو سا يشهدوا بذلك وكان يبوب معناتها المشاريع بطريقة اللي كل باير دوفون عنده المشاريع الخاصة به يعني كي نحكيه على الريابيليتاسيون يعني اللي هي تهيئة الطرقات كانت تمشي مع الباد أكثر فكان ديما يتجه للباد فكانت فما سلاسة كيف كيف مثلا لي غران بروجي نتاع لي غران فيل كانوا يمشي مع البيوي مع كانت فما طريقة نتاع تبويب المشاريع دراسة ديجا برمجة المشاريع تبويبها وتوجيهها لبعض ممولين كانت هذيك تمكنوا من سلاسة حصول على التمويل
0: نظام
1: ومعنتها السرعة في الإنجاز
0: ولا.
1: فكانت
0: كانت أغلبيتها أيدي تونسية بأيدي تونسية
1: أي هو راهو احنا من فخرنا احنا كتوانسة لأنه فما حاجتين أنه المجال متاعنا الجغرافي معنتها التركيبة الجغرافية تابلينا صوفت يعني كل مشاريعنا عادية في متناول الاكسبرتيز تونيزيان فكانت يعني تقريبا تشوفوا مشاريعنا كلها تنجز بايدي تونسيه بمقاولات تونسيه
0: تكسحها.
1: اللي هو النجم
0: على هالمعلومه اللي تعطينا طاقه ايجابيه فوالا عندنا الماده الشخمه وعندنا ليدين والفكر والساعد وكل شيء
1: يعني كي نخرجوا للانترناسيونال احنا ديما راهو لي زابيل دو فورسون اون انترناسيونال هذه من من من معناتها من من الاجراءات اللي لازم نتبعوها مع الممولين لكن ديما اللي ياخذ العقود تنجح في الـ في الـ في المناقصات هي شركة تونسية لأنها بلو كومبيتيتيف وقادر باش تنجح
0: الحمد لله يا ربي لله. هذا سي المنصف عاشور الله يرحمه ومازال الحقيقه رانا معناه ما يتحكيش عليه في وقت هكا في حي الزمن لكن قدمنا اهم العناوين الكبرى نتاع شخصيته نتاع خدمته والتفاني في العمل وكما قلت لك هو استثنائي بكل المقاييس الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: سي غازي الشريف
1: كي نوصلوا للثلة أخرى معناتها نحب نحب نذكرها على سبيل معناتها الذكر للحسن اللي هما أشخاص خدموا المجال هذايا وتفنوا فيه كي نحكيوا على أشخاص يعني آثروا باش يكونوا في الإدارة التونسية هذايا دون استنقاص في الناس اللي مشات لل لل, لل... معناتها للسيكتور بريفي ولا
0: سافرت باش
1: تكون تسافر اما هذوما الناس افنوا عمرهم في الاداره التونسيه يعني دخلوا وخرجوا من الاداره التونسيه كالسيد غازي الشريف اللي هو كان رئيس المشروع جسر بن جسر رات حلق الويت
0: هذيك كان تعداو عليه ونعملوا تصاور ودنيا
1: انا شهادتي فيها مجروحه لاني انا كنت من الفريق نتاعو في إنجاز المشروع هذا وكان مرؤوسي لمدة كبيرة تنازل 15 سنة فمعناتها كنت نعرفه عن قرب
0: كان حازم في
1: يعني
0: الخدمة
1: كان حازم منظم في الخدمة كان الحرص الأول والأخير هي مصلحة الإدارة في كل المجالات ومعناتها والتطبيق كما نقولوا احنا لي ريغل دو لا كاليتي معناتها كان بالنسبه للجوده عنده هذيك حاجه وخلف سي المنصف عاشور بعد الباساج نتاع سي محمد رضا فارس ربي يعطيه طول العمر والصحه على راس الاداره العامه لجسور الطرقات ومن بعد مخلفهم السيد سي سلاح الزويري اللي هو توا وزيرنا وعندنا توا المدير العام لجسور الطرقات سي خالد لطش اما نحكي انا ديما هذي الكل راهو من مدرسه منصف عاشور يعني هذوما الكل من مدرسه فما اشخاص اخرين زاد تداولوا على برشا مشاريع اللي تشوفوا فيها كيما وغادرونا انا يعني نحب ناكد على غادرونا ونحبوا نثمنوا مجهودهم وكيفاش يقولوها معناتها هذي عارفين ليهم هما كيما سي منير الحاج صالح اللي غادرنا تو تقريب شهرين سي صالح الشادلي كان مدير الأشغال الكبرى لمدة كبيرة. زاد غادرنا عنده أكثر من مدة يعني 3 سنوات سي مصطفى الغرث. هذوما الناس الكل يعني عاشت. سي خميس حرزلة اللي احنا كلنا نقولوا له سي لو دكتور دو لوروبي، معناتها الريفرنس نتاعنا في توسكي الطبقات السفلتية وفي لي ريسبسيون نتاع لي بيتوم، كان موسوعة اللي هو كان يشتغل كمدير في المركز التجارب الفنية التابعة للوزارة. زاد غادرنا ما عندوش برشا. سي الحبيب منذيه اللي هو استاذ وكذلك بارتنير في الرياليزاسيون دي بروجي كخبير جيو تقني، معناتها كيف غادرنا وصلنا صغير جدا. معناتها سي عبد الجليل حمروني مدرسه كيف كان من المديري اللي تعاقبوا على الادارات العامه نتاع الوزاره، وكان من لي ريفيرونس اللي موجودين، وبرشا اشخاص معناتها فارقونا في صمت. واخرهم كما كنا نحكيو سي المنصف عاشور وسي محمد صالح العرفاوي.
0: سي محمد صالح العرفاوي
1: الله يرحمه،
0: وان شاء الله تجينا فرصه باش نحكيو عليه. خليني انا نحكي لكم ساعه على ليلى سيفاوي اللي هي حكايه على ليليا. سامحوني على ليليا سيفاوي ضيفتنا اليوم، اللي على اساس هي باش تحكي لنا على مشروع قنطره بنزرت، على اعتبار انه اسمها تخلى التاريخ، على اعتبار انه تصوروا السيركولاسيون في بنزرت والكل بقدره ربي باش نتجنبوه في القريب العاجل، ولكنها قالت لي حبت المداخلة متاحة اليوم لتكريم زملائها للعرفان بن الجميل باش تقول هذم زملائي اللي ساهموا في بناء الوطن، في بناء الجسور والطرقات، وحبينا نقول لهم كلمة شكر. أنت قلت خدموا على رواحهم وتنسي، لا ما تنسيوش. هاي بدليل مدام أليليا أنت بحذية اليوم باش تذكر معناه زملائك وتحكي على خدمتهم وتفانيهم في المعامل واجتهادهم، وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفيوا ويخلي الباقيين حيين. مش خلي لك كلمة الختامة معك أنت.
1: والله كلمة الختامة أن نحب نثمن المجهود اللي عملوه الناس هذوما، ونعطي كلمة للشباب، خاطر احنا نجب نقول يعني تقريب مغادرين للإدارة. نحب نأكد على الصرح هذا متاع الإدارة العامة للجسور والطرقات اللي تقريب يجري في 80% من البيدجي متاع وزارة التجهيز والإسكان. نحب نقول للناس راهو العرفان بالجميل الناس خدمت ليل ونهار، راهو كانت تنجم تأثر تقعد في مكاتب ما تخرجش للصف الأول. هذايا اللي فيه رؤى، معناتها إجهاد
0: طبعا،
1: إجهاد بدني وإجهاد فكري.
0: احنا نقولوا مرمى
1: بالضبط، مرمى الحقيقي. انت مرمى على مستوى مصغر وشوف اش تعمل في الشخص، فما بالك مشاريع دقيقة تقنيا معقدة في ظروف معقدة جدا. احنا خاطر الظروف اللي نخدموا فيها راهي ظروف استثنائية بكل المقاييس. راهو نخدموا على اوربان في بعض الحالات، على مشاكل عقارية كبرى،
0: مسكر يعني الكيس خلي
1: في الكيس وخلي
0: الفيسبوك والخدمة اللي يخدموها الناس.
1: احنا دولتنا مع احنا بالاخص المدن الكبرى هي محصورة بين حواجز طبيعية، كما احنا تونس العاصمة محصورة بين معناتها صبغة سجومي وجبل سيدنا علي رايس، يعني الاكتظاظ لا محل منه. فبالتالي ان شاء الله انا نقول الصرح هذا يقعد موجود وبالبنات نتاعو، وان شاء الله الشباب ياخذوا المشعل ويكونوا في مستوى. ديما نحب نرجع نختم بسي المنصف عاشور، مستوى الكاريزما نتاعو اللي تجاوزت شخصه للاداره، ومستوى تفانيه في العمل، وكيف كيف بقيه الثله اللي نقولوا الله يرحمهم وهما أدي واجبهم وربي يثيبهم على 12 مليون تونسي تمتعوا بخدماتهم.
0: ربي فضلك أنت زاد يعطيك صحة الأبدان. شكرا جزيلا على هالمساحة المزينة اللي خليتنا فيها نتذكروا شكون الناس اللي بنوا الوطن وساهموا إنهم ودخلوا معناها للتاريخ. اليوم نموذج سي المنصف عاشور وسي غازي الشريف وغيرهم من الأسماء اللي ما ذكرتهم مدام ليليا سيفاوي رئيس مشروع قنطرة بنزرت اللي هي زادة دخلت للتاريخ من الباب الكبير. شوفوا اليوم جات تحكي على زملائها، الاستضافة القادمة خلينا نحكيوا عليكم ونعرف تواضعك. شكرا جزيلا.
1: وبعد وضع الجسر حيز الاستغلال
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. كنت هذه فقرة بنات وطن. بعد شوية حكايتنا فيها برشا محبة برشا صدق لتونس ولولاد البلاد وبنات البلاد. بعد الأخبار نتواصلوا.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي

0: راح نديكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الإفريقية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع من جديد في رياضة وأهداف. السبت والأحد من ماضي ساعتين للستة، مواكبة للقاءات الجولة الخامسة ذهاب، وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنية على موجات الإذاعة الوطنية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: السلام عليكم. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تعلن عن إقرار خطة عمل استراتيجية إثر اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة، مؤكدة ضرورة الإسراع بتفعيل حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الإدارية لتمكين المهنيين من تحديث عرباتهم وحافلاتهم بما يتناسب مع المعايير الدولية. يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية تنظمه الأكاديمية البرلمانية يوم الاثنين 19 من أكتوبر الجاري، وستتناول الأشغال والنسخة المعدلة من مقترح القانون في سياق مواصلة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب النظر في فصوله تمهيدا لاستكمال مناقشته والتصويت على أحكامه. اليوم بالمنستير اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان، الذي يشارك فيه أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس ومن عدد من الدول. المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ما لا يقل عن 109 مهاجرين بينهم 15 طفلاً لقوا حتفهم، بينما لا يزال أكثر من 116 في عداد المفقودين بعد أن انقلب مركب أثناء إبحاره من جيبوتي إلى اليمن. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم 18 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون بعد مداهمة منازلهم في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يواصلون التنكيل بالمزارعين في سلسلة اعتداءات تتزامن مع موسم جني الزيتون، أسفرت عن إصابة 5 فلسطينيات بينهن مسنة بحالة اختناق. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
5: دار الحبايب، دار الحبايب، معايا أنا كوثر بنت لالة ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دار الحبايب. دار الحبايب معي أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب. أهلا وسهلا بالحباب. هذا الجزء الثالث. الله الوقت تعدى في ساعة باش نسمي نقول يا ربي في مخي زعما الجزء الثاني ولا الثالث. اخويا ظهر الثالثة ان شاء الله يا ربي تكونوا مستمتعين مع الموعد متاعنا اللي بدينا فيه معاكم من العشرة متاع صباح مع مختلف ضيوفنا وفقراتنا. ومعايا زيدة حسام الدين الهمامي في هذا الجزء. وينك سي حسام؟ لاباس؟
1: والله هاني انا كنت متابع للاحداث معناتها من الكواليس.
0: عندنا ضيف يعمل 66 كيف نبالغ هنا؟
1: لا
0: قلت الغلط.
1: خلي عباد تكتشف.
0: باش تكتشف
1: مينة.
0: ونكتشفوه في فقرة كبار الحومة.
2: كبر
0: كبار الحومة. كبار الحومة بإمضاء سي زهير مبارك. هو منتج وثائقيات عن تونس. هو رحالة ووكيل أسفار وي وي وي وي وي وي برشا حاجات وفنان ومحب للموسيقى وممثل
1: محب للحياة
0: ومحب للحياة. سي زهير أهلا وسهلا. شلي حوالك؟
2: عيشك عيشك.
0: صحتك لباسة؟
2: يا ربك الحمد.
0: شكونو سي زهير مبارك هذا اللي كوثر دخلت في الانترنت لقات الفيديوهات نتاعو تأثرت واندمجت وانغمست؟ شكونو زهير مبارك؟
2: مواطن تونسي متزوج قبلي ثلاثة بنات.
1: ربي فضلهم.
2: عيشك.
0: هنيئا ليك. عيشك. قبل بنات مش كما قبل أولاد.
1: فهمت علاش حب الحياة وحب الموسيقى
0: عند البنات؟ ربي يفضلهم إن شاء الله.
2: وكيل أسفار كما قلت. تكويني صحيح متاع مهندس لكن يعني مشيئة الطريق الحياة حبت جيبني العالم الأسفار وحلوة.
0: لا حتى الاختصاص نتصور يأثر فيك وإلا ربما تستلهم منه شيء اللي قريته.
2: أكيد
0: شيء
2: أكيد
0: طبيعي.
2: أكيد
0: نتصور
2: أكيد.
0: من تونس النشأة. تولدنا في تونس تربينا في تونس مشينا لفرنسا بعد
2: تكبرت في الوطن القبلي في منزل تميم
0: وجلين يا سيدي
2: 10 سنين تقريب. ومن بعد جيت لتونس قريت في تونس بقيت يعني
1: الابتدائي
2: والثانوي والجامعة. بعد الجامعة شاءت الظروف اني مشيت لفرنسا سيتي بروفيزوار يعني حاجه
1: ظرفيه
2: وكهو.
0: انت قررت اللي هي ظرفيه والا الاقدار حطتها ظرفيه؟
2: لا فمكتعف الاقدار مسؤولين عليهم احنا.
1: متصور مشيت حبيت تخدم في اختصاصك؟
2: لا لا لا, لا انا حبيت نمشي حبيت نخرج من تونس وقتها. في الوقت هذاك حبيت نعيش
1: تبدل شويه
2: في الخارج فهمتي. فالباب اللي تحل قدامي وقتها فرنسا. وكنت نستنى في اسمه بورس اليابان. وانا في فرنسا كلموني قالوا لي جرى وتحل الباب اليابان فرجعت قصيت على فرنسا.
1: هذه نحكيوا على
2: 84 85
1: وقتها معناتها النهضه نتاع اليابان.
2: اي
1: نحكيوا على
2: العهد العباسي نتاع اليابان
1: نتاع اليابان. اي لو كانت وقتها ذروه اليابان كانت تحقق في معجزه اقتصاديه في الفتره هذيك.
0: انا ما نعرفش باش نقول لك زوز ارقام 40 و9 شنو يعني لك الارقام هذوما؟
2: 9 سنين هما اللي عشتهم في اليابان على طول.
0: اي
2: و40 عام هو 40 عام تعامل مع اليابان يعني. بعد ما رجعت من تونس قعدت نتعامل مع اليابان في السياحه في الانتاج السمعي البصري. عملت فوق ال100 دوكيومنتير على تونس.
0: اسمع سيدي
1: في اطار خدمتك ولا في اطار تبادل ثقافي؟
2: لا
1: ولا
2: لا
1: في اطار مشاريع؟
2: لا خدمه شركه فهمت لي.
1: شركه انتاج تخدم مهتمين بالثقافه التونسيه وبالتاريخ
2: والله
1: التونسي.
2: هم شي عجبك في اليابانيين مهتمين بكل ما يدب على ارض على الارض
0: على الارض. بعد باش نمشيو للوثائقيات. الوثائقيات خاطر باش نسالك هما نجحوا هل انت عملتهم عن حب او تفرضوا عليك؟ خلي لي من بعد جاوبني. ولكن هات خلينا نحكيو على اليابان. وسي زهير مشى لليابان زاد في عنفوين شبابه وفي اوج
2: الاستياء. في عنفوين شبابي مش وقت
0: يا خويا.
1: لا ما نقولوا وتيت وقت
0: الله عليك.
1: مازلت اصغر شوي مازلت صغيره انت وقتها اصغر شوي.
0: صلح لي يا حزيف صلح لي.
1: هي هي صلح
0: ارجوك ارجوك. اليابان شنو تعلمنا منها؟ شنو معناها كي تمشي اليابان تقول شبينا في تونس ما عندناش؟ شنو الحاجه
1: هل صارت صدمه هو لما حل الحاجه الباهيه ما سمعنا كي قصه لك وما مشيش مباشره لليابان معنى حتى كالصدمه الحضاريه اللي تصير ساعات البرش مشي لفرنسا خفت شويه الحكايه وبعد فرنسا متصور
0: معالج نفسي.
2: اي لا لا تبارك الله. لا حتى يصبعك على وتر هذاك هو. افكتيفمون المشيه لفرنسا وكان فيها ثلاثة شهور في انجلترا من اشنع ومن اصعب ومن اتعس ما عشت في حياتي كلها الى يوم الدنيا هذا. حكايه اخرى ذيك
0: لا
2: لا كتبت عليها وقول لي هذوك ما سيدي حضروني معناها يمون جالفانيزي عطوني وليت
0: مناعه
2: مناعه. وقت مشيت اليابان يا ناس الناس كلهم متوحشه ديارها يا ولدي يقول لهم الحمد ربي راهي جنات وعدن تجري من تحت الانهار راكم ما تعرفوش الخير اللي توما فيه. بون سا سي بالنسبه للي كنت فيه هنا بطبيعه اليابان كانت لي جنه بصراحه.
0: علاش جنه؟ علاش يخليوها يقولوا كوكب اليابان؟ علاش حاجه
2: كوكب اليابان؟ شوف كوكب اليابان لاني مختلفه. حتى كي تقول اسيا تقول الصين تقول كوريا تقول كذا فما تشابه برشا اوجه تشابه. اليابان مختلفه جدا بحكم حاجه بسيطه. اليابان عاشت من القرن 12 حتى 1868 نظام اقطاعي باهي و260 عام الاخرانيين 200 عام الاخرانيين منهم عزله وانقطاع على العالم اجمع. اليوم بركه هبطت فيديو على الباج نتاعي في الموضوع هذا
1: فما مسلسل اسمه تشوغن الناس اللي تحب تتفرج يتفرج ويفهموا شويه على الفتره هذه. دونك
2: هل الثمانيه قرون هذوما سبعه قرون خلوها يعني كونت شخصيه وتركيبه معناها ما فهمش كيفها
0: ما فهم شيء
2: لان ما فهمش تمازج اختلاط بشعوب اخرين
1: حتى مع جيرانهم راه نحكيو ما كانوا جمله
2: قلت لك قعدت 200 عام مسكره
0: اي بدينا نفهم
2: فهذا اللي اعطى اليابانك
1: الخصوصيه
2: وكهو معناها كيقولوا بلانيت جابان خصوصيه باهي. ثم بعد الفورسينج اللي جاي من عند امريكا جبرتها باش تحل
1: صحيح
2: فهمني فجبرتها وقعدت بالكونت جود بشوي بشوي تحل لكن قعدت في الخصوصيه نتاعها. ولهنا ذي كان فما حاجه ابدعت فيها اليابان واللي فشلت فيها برشا بلدان اللي يسعوا قولوا احنا للالتحاق بركب الحضاره هي كيفاش يعني امه او شعب عنده هويه عنده تاريخ عنده عادات مجذره يعني في الوعي نتاعو كيفاش ينجم يرتكب يلتحق بركب الحضاره هذه من غير ما يفقد هويته من غير ما يذوب فيها. هذا اكبر تحدي لاي شعب من اللي يحب مازال يحب
1: بالاخص مع امريكا
0: بالاخص جاب لنا
2: امريكا وغير امريكا
0: جاب لنا الزبده والزبده هذه راهو تبعوها في موعد اللي هو قهوه وحكايه قهوه مش قهوه عليك الاختيار
2: صغير خاطر
0: الله عليك يا خويا به خارج من الخدمه هكا تضحك وعلى الصبيح واحد مازال ما شربش قهوته والكل هذه معناها حاجات اللي جذبوا انتباهك في اليابان انه واحد يخرج الصبيح ريتها في
2: اي ليكيغاي تحكي
0: ليكيغاي
1: معناتها الديماراج نتاعهم الصبيح كيف احنا قهوه
2: لا لا, لا لا شوف شوف لا ماهيش جنه فيها بركاجي يكذب عليك. شوف تبقى فما جزيره في اليابان في جنوب اليابان هذه فيها اطول معنى اكثر بقعه في معنى ايشونتيوم معنى فهمتي فيه ناس تعيش فوق ال 100 عام. اوكيناوا اوكيناوا هذه فيها ان كونسيبت معروف اللي يسميه ايكيغاي باختصار
1: اللي هو
2: يقول لك اسعد انسان هو اللي يخدم في حاجه يحبها ويتقنها والناس حاجتهم بها وينجم يوفرها بسعر معقول اللي تخوله باش يخدمها وينميها. معناه تنجم تكون معلش انا مختص انا في الاستروفيزيك نجي نعيش في تونس حتى حد ما حاجته به داكور مثلا فهمني باه الناس حاجتها معلش انا مثلا تحب تعلم الكوريه وانا نحب نعلمهم الياباني نجم نتقن حاجه ونحبها لكن ما حاجتهمش بها ما عملنا حتى شيء
1: الفورمولا دي باش تلقاها مش سهله
2: لا فاقول لك اسعد الانسان اسعد الانسان هو اللي يوصل يوفر حاجات الاربع حاجات هذوما انه يخدم حاجه يتقنها بامتياز مش عندكش عندي ويحبها والناس حشرن بها داكور وينجم يوفرها بسوق معقول.
1: هذه كوثر هذول
2: تساعدك انا اليوم مثلا نحب السفر نحب الناس نحب الكونتاكت بما داكور باه ونخدم فيه بطريقه اللي الى حد الان الحمد لله عندنا القبول برشا
0: معناها خليت كل شيء ومشيت للحكايه اللي انت تحبها
1: والله انت تحب تحكي حكايات وتحب لا تخدم
2: انا مثلا نحب نحكي حكايه شنو نحب نحكي حكايه
1: انا تحكي حكايات دور الصوت اللي يعني اي برتاجي
2: انا نقول لك ما تعرف لا بارك الله في علم الله استغفر الله معناها من من من من كتم علما على اخوه معناها ما تعرف
1: هذيك ما تبع عندك حاجه تبارتاجي مع الناس
0: سي لو بارتاج
2: سي لو بارتاج
0: خلينا من قهوه وحكايه نعرفوا اللي سي زهير من كبار الحومه وكانت عندك حكايات وعبر من بين الحاجات تعتبر اللي العمر لا يقاس بالطول اسمعوا يا جماعه قال لك العمر لا يقاس بالطول بل بالعرض وايضا بالعمق فسر لي الحكاية.
2: يقال أنه ابن سينا كان غالبا يقول ربي ربي يعطيني عمرا عريضة. حتى واحد من تلامذة تسأله قالوا شنية احنا الواحد يطلب باش ربي يطوله في عمره
1: بالطول مش في العرض.
2: قالوا لا الطول بيد الله والعرض بيدي، قداش باش نعيش هذاك يمكن من في الأزل مكتوب
1: هذاك أقدار ربي
2: في أقدار. لكن العرض اللي هو الإثراء، كيفاش النجم أثري يعني أي دقيقة أي تجربة، حتى تجربة اللي فيها العصارة مثلا فهمتني
0: هذيك الدنيا
1: هذيك هي تشاركها مع العبيد سمحني
2: خرج منها الإيجابيات. وحكيت برشا حكايات على من حكاية بابيون معروفة اللي تشد في الحبس وتحكم عليه
1: تعمل عليه فيلم
2: ومن بعد قعد يحكي في الحكايات بتاع الناس اللي هربت وخرج كتاب ومن بعد تعمل فيلم ومن بعد كمل حياته مليونير.
0: مثلا كيفاش وين الحياة اللي بالعرض
2: واللي بالعرض قلت ما الإثراء هو مثلا عشا نتوصل ودك المكتب كل يوم 4 ساعة كل يوم أحكي له حكاية
1: مثلا
0: فما ناس تقول لك أنا من 60 بديت حياتي يقولوا لي بالغ 60 وفما ناس تقول لك أنا 60 سنة عندي طونسيون
1: لا تبدت العقلية
2: يظهر لي ابتداء من 60 هو عمر الإنجازات الرائعة
0: اللي أنا نحبها
1: اللي خلاص الحياة
2: تبقى بشروط. خد عليش في 60 تكون غلطت وصلحت وخدمت اللي صغارك وعشت لراجلك ولا لعرفك ولا شريكتك ولا الكريدياتك إلى آخره. إذا كان حساباتك منظمة هي في 60 تكون بقدر تربي كل حد شد بقته وقتها باش تعيش لنفسك
1: أما توصل صحيا لبس
2: الشرط أنك تبقى في صحة ذهنية وجسدية متميزة وهذا يتخدم بالمسبق راه مش توصل 60 أندو تروا تو باش نولي لا راه يتخدم بالمسبق
1: كيفاش عطينا الوصف
2: الوصف بسيط
1: عطينا الوصف
2: حياة معتدلة
1: لا افراط ولا تفريط
2: مثلا
1: تخدم
2: ابعد على الضغط دكور ليجين دو في شنو هي ليجين دو في هي معلش انا ما فماش افراط ما فماش اكسي تبعد على ما مضر بالصحه
1: مش كل شيء فما الناس الرفاهيه ملهوفه برشا على الخدمه مش كل شيء خدمه معناتها خلي وقت لروحك
0: بالضبط وامشي للشمال الغربي وزوروا جهاتنا واستمتعوا بكان الهواء نظيف وجميل وامشيوا لمنزل تميم بملاي
2: ونكتشفوا عندنا كعك هايل في منزل تميم
0: والله شهيتني باهي اوكي قهوه وحكايه كل يوم حكايه وتحكي فيها حاجات على تونس على خارج تونس على تجربتك كيفاش بالضبط
2: هي شوف والله زميلتي يعطيها صحة نارنا ماشيين مروحين من الخدمة نحكي لها في حكاية قد تعرف عندك أندون لازم تستغله قلت شو قد عندك تعرف تحكي الحكايات
0: تجلب
2: تعدينا دخلنا واحد قهوة أخذينا واحد وصورنا أول أبو الوحدة أكلينا في اليابان بعد 4-6 شهور في اليابان بعد عامين ونص جاء رمضان وأنا دخلت في حيط معناها عرفتك اليوروبير كلها ضاعت
0: تبدل عليك
2: نصوم ولا ما نصومش فهمني حكينا الحكاية ذيك وقتها
0: ومن وقتها
2: ولينا كل مرة جي حكاية حتى ولا انتاج حتى ولا فيها ستريس عاد
1: ما تنساش الخبرة متاعك ذرنتي انك الوثائقيات وطريقة والخدمة والمرجعية متاعك تعاونك في انك تعرف تحكي الحكايات خاطر هذه صحيح معطى انه واحد يعرف ما نقولش يخرف اما اسمه ستوري تيلينج معناتها
2: بالانجليزي ستوري تيلينج راه في علم
1: فيه علم فيه علم تراكم تاع تجارب تاع تجارب
2: اي التجارب هو المحتوى لكن فما اياتها من الناس ها اصحابي برشا عندهم من المحتوى ألف مره قدي
0: لكن الموهبه هي
1: ما ينجمش
2: يا ما يجيش لبالو باش يوصل ولا ما عندوش الحنكه تاع الكوميونيكاسيون ولا
0: توا قدمت روحك سي زهير وبدينا نعرفوك شكون ومغروم زادة بالرياضة انت انا رياضة
2: والله انا مغروم بثلاثة حاجات الجري والبسكليت والعوم
0: الثلاثة ذوما كوثر مش مغرومة بهم
2: مش شوية ضربة ساقي
1: نقصك الريميك هو يطالبي
2: 2022 اخر سمي ماراثون جريت وضرب ساق قعد 6 اشهر توجع بطلت الجري
0: بالله عليك
1: هذه حاجه ناحيه وقعدوا زوز
2: قعدوا زوز اللي هما البسكليت
1: والعومي
2: والسباحه السباحه عملت فيها حتى وقتاش 2025 قلت عم ناول حبيت نعمل ديفي نتاع نعوم 15 كيلومتر في البحر بون وقفت في ال 12
0: ميساج
1: باهي ما جيت عامل 15
0: اي نعملوا 15 ونحطوها في قهيوه وحكايه
2: حتى هذه زاده فيها وراها حكايه وفيها برشا تتبعات استسمه يعني صارت برشا
0: انا مش نربط بين زوز حاجات اللي هي الموهبه اللي يعطيها لك ربي وخليتنا تجلبنا معناها مهتمين بالحكايات اللي تحكيهم في فقره قهيوه وحكايه معناها المحتوى اللي انت قاعد تخدم فيه هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه ركمت التجربه نتاعك وغيره دونك كي بعد مسيرتك هذيا معناها لي سنوات وسنوات من العطاء سي زهير كنقول لك احكي لي في قهيوه وحكايه طوع الطاير على حاجه على تونس توصف فيها تونس تحكي فيها على تونس نعرف اللي انت تحكي على تقدم في محتوى ووثائقيات يهتموا بالبلاد ولكن اليوم من وحي اللحظه ومن وحي المعلومه تو برشا تخمين
2: لا لا لا لا
0: ايه
2: انا اخيرا نعطيك فكره نتاع قاعده وحكايه اللي باش قاعد نخمم فيها تو نحكيها تو هو فهمت الصيف هذا مشيت لقليبيا
0: ايه
2: انا كنت صيف ديما في قليبيا فما بقعه اسمها فتحه الشكيليه
0: ايه
2: بحر صغير عائلي انت جنه جمبل. من غادي انطلق ديما في السباحات نتاع الطويله نتاع الكيلومترات
0: هذه ايه
2: المره هذه مشيت لغادي نغزر ساعه تتفكروش فما دار كنا نكريوها قبل كنا نتلموا فيها بال 25 واحد
0: ايه؟
2: امي واختي ورجل
0: العائلة
2: كل اليوم قعدت نغزر بعد 25 عام من ال 25 هذوما بون اربعه انتقلوا الى فهمتي
0: رحمه الله
2: توفى وفيهم واحده مشيت قبل الوقت فرتت الدنيا وراها من الصغار اللي كانوا يتلموا غادي فما تقريب 20 اكثر من شطارهم هاجر
0: أي.
2: مشي لكندا وفرنسا وغيرها تبقى تقول بون هذا يعني واحد يعمل زوم اوت على الحياه وشوف 20 عام صار بون
0: ايه
1: هذيك سنه الحياه هذيك سنه الحياه
0: اوكي بدا يحكي لنا في الحكايه
2: تبقى كي غزرت للشط تتفكروا العاصفه اللي ضربت هاري في الشتاء الشط هذا نتاع شكيليه قلت لك عائلي ورمل فيه يمدي جنة على وجه الارض الضربه نتاع هاري عريت البحر ولا الثلثين نتاعو حجر روشي دونك الديار فقدت قيمتها حتى الناس ما عادش تجي الغادي زيد على ذلك حتى كي تهبط في الماء باش تعوم ولا جرف الرمل وقت تهبط تعفس عليك الحجر اليوجع
0: يقلق
2: قلت اغزر في ساعه من زمان البحر هذا طول عمره هكا في ساعه من زمان في لحظه
0: قدرة ربي
1: اما راهو فما حاجز ناقصة في الحكاية
2: سمع سمع سمع سمع مزيان العبرة الثالثة لأني أنا بنفسي قعدت نوزر لك البحر وهو مستوي أنا قلت لك توا أنا ولت عم ناول عمل ديفي نتاع 12 كيلومتر سمعت تبقى ترتب على هذا شوية معنى مشكلة
1: متاعب صحية
2: صحي اللي الحمد لله توا جوزتها
0: الحمد لله
2: من وقتها وقت اللي نغزر قلت لو واحد جاي قبل بعام قال لي راهو العام الجاي باش يبدا البحر هكا محدد داير كان تشوف الفوتو كوفرتور نتاعي إيه؟ تلقى بحر قليبي وكالبوي الحمراء نتاعي اللي هذيك ننطلق بها
0: إيه؟
2: تو في مخي هذيك غادي مازلت ما سلمتش معناها لو واحد جاي قبل بعام ويقول لي راهو العام الجاي كي بتجي تقعد لهنا وبتشوف البحر بزين هذا كل وماكش باش تقدر تعوم كما كنت قبل نقول له لا مستحيل
1: إيه؟ ليه تنجم ترجع تنجم ترجع
2: لا مش هذا المشكل رجعت ديجا الحمد لله رجعت برا عند كيلومتر ونص
0: صراحه الله عليك
2: مش هذا المشكل المشكل هو انه في الحياه ديما ناخذ كل شيء بوراناكي كل شيء مضمون راجلك الديسبونيبيليتي نتاع مرتك
0: صغارك
2: والدك الفلوس وقتك. الصحه وقتك وما نعرفوش اللي الدنيا في لحظه تنجم فيها لحظه هكا كل شيء يمشي
0: شفت هذيك العبره
2: هذيك العبره
1: وعلى فكره في في موضوع البحر هذاك راهي الطبيعه استرجعت اللي عندها لانه الشط هذاك في الاصل كان شط صخري.
0: اي بو ربما
1: هو هذيك زاد عبره اخرى.
2: اي
1: انه في الاخر الطبيعه استرجعت لحاجتها به.
2: اكيد اكيد.
1: معناتها الانسان هو اللي دخل فيها.
0: هل وثائقيات واللي كان كنت تحكي عليهم انت وحسين عن تونس كانت لك معناها تفرضت عليك ولا انت حاجه حبيتها؟
2: لا لا
0: مستوحاه زاد من
2: ما عملت حاجه تفرضت عليك.
0: الموهبه.
2: جميل. جميل جميل.
0: الحمد لله.
1: هو قبل الوثائقيات يقول لك كنت تحكي لنا المدخل نتاعك. وقتاش وكيفاش وعلاش دخلت الدوين نتاع وكاله الاسفار؟
2: اوه
1: خاطر من تتعدى من مهندس
2: اي باهي حكايه بسيطه باختصار شديد
1: باختصار شديد
2: لاني حكايه فما يسمعوا فيها تو سمعوها 100 مره على الاقل انا ما كنت في اليابان حلمي هو اني نرجع لتونس بمشروع صناعي في تونس
0: اي
2: وصار المشروع هذاك وجات شركه تحب تستثمر في تونس باش تسوق على فرنسا، معناها اعز سيناريو نجم يتصور انسان يمشي لبرا ويعيش لبرا وياخذ تجربه
1: ويجيب مشروع
2: ويهز بنت بلاده ويتزوج بها زاد يوريها العالم هذاك، ومن بعد يرجعوا مع بعضهم وعندهم بروجي. هذا الموضوع هذا عام 90 عملتها العراق سي صدام حسين مشى بلبزها تخلى الكويت. العام اللي بعده صارت حرب الخليج. تتفكروش حرب الخليج الدنيا وقفت كلش يوم اللي بعد فهمني بقى البروجي هذا اونتروتر قعدنا اون ستاند باي. من وقتها اليابان دخلت في جمود ولا فهمتي
1: ركود
2: اقتصادي. من وقتها ما قامت ليش قائمه الشركه هذه اللي كنت انا متعاقد معاها وجا مديرها مرتين تونس وباش نعمل المشروع هذا فهمتني.
1: مثلا شربي
2: لا لا واحد العام فايت كي عملت فايت فقبل ما تعمل فايت حشموا اليابانيين ماك تعرف عندهم ديما حف ماء الوجه نتاع الاخر ما قالوا ليش تونس ماك تعرف احنا البلدان العربيه والصوره نتاعنا والارهاب قالوا لي راه اسمع قالوا ما نجموش نستثمروا في بلاد ما نعرفوهاش برشا. قالوا يا ودي عندنا عامين ما احنا ماشيين جايين وعندكم المعطيات الكل. بريف غزرت قلت تعرف كيفاش خليني منا نعرف بتونس
1: اللي ما يعرفوهاش
2: للي ما يعرفوهاش عن طريق السياحه. هذه هي الفكره. دونك تبعثت الشركه للتعريف بتونس في البلدان البعيدة، وذاك علاش قاعدة نخدموا على البلدان البعيدة.
0: برافو برافو. مرة أخرى نرجع للمعقولة اللي معناها هي الاقتباس متاع ابن سينا، قلت العمر لا يقاس بالطول بل بالعرض وأيضا بالعمق. بعد اليوم هل شيء وتجربتك والكل أنت شنو تزيد تقوله أكثر؟ قستها بالطول بالعرض والطول وبالعمر وكل شيء؟
2: هاك الطول هذاك كما قلنا 60 70 80 عام
0: بأقدار الله.
2: العرض هو كما قلنا كل ما فما من إثراء تنجم تخلقوا لنفسك وحواليك. والله العمق، العمق تعرف ساعات تبدا ساليمات في قهوه ولا في قاعد في بقعه ويجي حد يسلم عليا يقول لي نقول له سامحني فكرني، يقول لي لا انا نتبع فيك.
0: اي
2: بارك الله فيك الفيديو الفلاني قلت كذا راهو كان عندك كلامك كان عنده وقع كبير. ميرسي بارك الله فيك. انا نشوف عمق
1: تشريف فلوس الدنيا
0: والحاجات زاده المتميزه انه الفيديو تحكي فيه وتستعمل فيه العفويه
2: بتبيعها.
0: والحكايه تقاها
1: بلهجتنا التونسيه وطريقه
0: بلهجتنا التونسيه دونك كان الحقيقه اختيار موفق جدا. فان شاء الله ربي يوفقك في ما بقيت مسار حياتك. باش خلي لك كلمه الختام سي زهية.
2: والله الشباب انا ديما الحكايه نتاعي موجهه للشباب
0: وانت كانك في مخي تو
2: انا كلامي ديما موجه للشباب خاطر انا نتفكر اني في عمرهم ما جات لي ناش فرص باش ناس هكا

0: يقول لك بما معناه، يقول لك وانت صغير انك تخدم خدمة قاسية، معناه ادفع الفلوس باش تاخذ خدمة قاسية. ادفع الفلوس لانه هذاك اللي باش يكونك وهذاك اللي باش يخلق منك الشخص. لان علاش احيانا المربين احنا مدلين ياسر، احنا صغارنا نخبيهم ونخافوا عليهم برشا وفهمني، ومن بعد ترمي ترميه في سامحني في السافان نتاع الحياه
1: هذيك، هي
0: تي ماما يبدا ياكل في العصات عليه.
1: ما احنا نقولوا منا احنا الجهد والتوفيق من عند ربي سبحانه هكا ولا ليه. شكرا جزيلا لك لتلبيه دعوتنا، ونذكروا لك قهوه وحكايه في صفحتك في الصفحه تلقاوها ديما، وديما حكايات من وحي الواقع. شكرا جزيلا لك مره اخرى. سي حسين، احسن نواره تقطفها
2: هي اللي تصلح الخميس.
1: ايوه
2: كيفاش تحكي هذه اللي قلنا كتبانوا عليه الدعاجي، وكانت معناتها من ثمرات التعاون اللي كان يصير في مقهى تحت السور وجماعه تحت السور، كانوا هذه تلموا، هذا يعطي كلمه الاخر يعطي لحن، وخرجت الاغنيه هذه صلاح الخميسي قصه حياه. تو نهير ان شاء الله تويت الفرصه نحكيوا عليه بالرسمي، قصه حياه وقصه نضال كبير ياسر، والاكثر من هكا هو فنان كبير.
1: نواصلوا بصالح الخميسي، ومن بعد نواصلوا زيد رحلتنا في الجزء الثالث من برنامج دار الحبايب.
3: أحسن نوارة تقطفها، كلمة الغرة تقطفها، من فم وقلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها.

لك اغرق يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها

0: أحس النوارة تقطفها. توصلنا نص نهار و43 دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، موصلين حكايتنا وفقراتنا، والفقرة الآن هي فقرة رحلة عمر.
1: رحلة عمر
0: وحكايات وتجربة وذكريات نحكيوها في كل موعد أسبوعي، كل نهار حد في برنامج دار الحبيب. وفي الفقرة هذية ناخذوكم ونتحصلوا على أن أكندرتشوا معاكم ونسقوا معاكم وتدخلوا معنا. ديما نذكركم تطلبونا على 71-844-404 وخليوا تليفوناتكم نرجع لكم ونتواصلوا معاكم، كما تواصلنا مع سيد أحمد عبد اللطيف بن حسين وهو ضيفنا الآن. سيد أحمد شني حويلك؟
2: صباح الخير سيدة كوثر،
0: نهارك اسعد الايام يا سيدي. انت شنو حوالك؟
2: الله ينورك لله الغالي، ربي فضلك،
0: ربي يخليك ويعطيك صحة الابدان يطول في عمرك. 69 سنة سيد احمد.
2: 69 سنة
0: والصحة شنو حوالها؟
2: والله الحمد لله، عندي سبورتيف شوية، مصاب ببعض الاورام والحمد لله.
0: هي
2: مناسبة نشكر قسم الاورام في اريانا، خصوصا الدكتوره يسرى وقفوا معي وقفه سليمه، والحمد لله يعني تحسنت الى حد كبير. الحمد لله.
0: تحسننا كيفاش؟ نحسنوا المزاج، نعملوا رياضه، ناكلوا مليح، نقعدوا مع العائله، فسر لي.
2: اولا بالادويه الكيميائيه وغيرها، وبالطبيعه الرياضه اللي بدها منها، هذا حتى يعني حتى كان وصلت تقاعد ثاني متواصل يعني شغل في مؤسسه خاصه.
0: تقاعد من شنو هي الخدمه اللي كنت تخدم فيها سيد احمد؟
2: كنت في خدمه العلم.
0: خدمه العلم؟
2: نعم.
0: اي كيفاش هذيا؟ تره
2: في الجيش الوطني.
0: الله عليك، اخترت انك تسميه خدمه العلم الجيش الوطني. هذيا نعم. معناه المؤسسه اللي نكون لها كل احترام وتقدير، وكي يتعدى واحد من الجيش يقول لك هذيك في الجيش، والحقيقه نحترمهم برشا. فسيد احمد هو متقاعد من الجيش ولكن يختار انه يسميها خدمه العلم. علاش خدمه العلم يا سيد احمد؟
2: لانه هو بالدرجه الاولى يعني هي خدمه العلم، يعني رمز بلدي ورمز وطني.
0: أي.
2: وبطبيعه من خلال العلم يرفرف فوق ارضنا نشوفوا الدنيا، نشوفوا بلادنا، نشوفوا كل شيء. بطبيعه حياتي يعني ذكريات رائعه جدا،
0: رائعه خاصه وقت اللي اللي عاش حي في العالم، مثلا في المدارس والا في المعاهد. نعم. المواظبه على تحيه العالم راهي بقيمتها وفيها. نعم. راهي شعور بالانتماء كبير، ولكن يزيد يكبر اكثر واكثر. المؤسسه العسكريه. نعم. وقت اللي ترفع الوطن معك الفرقه يظهر لي هكا ولا سيد احمد؟
2: نعم.
0: فما حاجه تحيه العالم. العالم قيمته كبيره، تونس عزيزة.
2: نعم.
0: غالية. نعم. تونس المزيانة اللي ما نحبوش نقولوا فيها كلام خايب، باش ديما نهزوا صورة بلادنا، خاطر أي بلاد راهي تضرب على العلم نتاعها على صورتها.
2: أكيد أكيد.
0: مسيرة أكيد. في الجيش الوطني وفي خدمة العلم. وتقاعد بعد 25 سنة أنتم سيد أحمد؟
2: هي تقريبا، لا هو الفترة يعني مربوطة بالسنين، يعني مثلا وصلت 55 سنة 56 تقريبا توصل سن التقاعد يعني.
0: وديما يقول لك العسكر قد ما وين يتقاعد وين يقعد، ديما شباب ولباس.
2: أكيد.
0: فما عقلية في الجيش.
2: متخرج من مدرسة ضباط صف في بنزرت، فكنت محظوظ جدا يعني من بنزرت من آخر نقطة إلى آخر نقطة.
0: أي.
2: هي الحدود الثلاثية مع تونس ليبيا والجزائر. الحقيقة اكتشفت جزء من وطني يعني يختلف تماما على باقي، في الطبيعة، في الأرض، في التضاريس، في حتى في بعض المتساكنين، في حتى في الحيوانات اللي تربى هناك، يعني مش موجودة هنا، حتى في الزواحف، حتى اكتشفت عالم آخر يختلف تماماً.
0: أي.
2: على باقي أوروبا،
0: وكون تجربة ثرية جداً وعلاقات.
2: طبعاً.
0: أكيد
2: طبعاً.
0: أكيد عندك أصحابك
2: فيها تعب كبير، ولكن هذا لا يقاس بالواجب الوطني، لا يقاس، ما عندوش معنى يعني أمام الواجب الوطني.
0: يقول لك هو معناه العسكري عنده ربما شعور بالانتماء أكثر من غيره.
2: أكيد.
0: ويتربى على الانضباط والنظام سيد أحمد.
2: طبعا هو انتماء قبل كل شيء، هو الانتماء شرف يعني شرف قبل كل شيء، يعني إنسان ينتمي لسلك يعني هو شرف كبير يعني قبل كل شيء، ثم فيما بعد الواجب تحس به تلقائي يعني ذكرني أغنية عليا بني وطني يا رؤوس الصدام،
0: صراحة
2: نصبح شخص آخر يعني غير ال
0: إيه شفت الواحد لحمه يقشعر كي يسمع حاجات كي من هكاك. وقت اللي معناها يتفانى في خدمة تونس وفي خدمة العالم. علاقاتك مع شكون توا سيد أحمد وأنت معناها متقاعد ولكن ما زلت ناشط في القطاع الخاص؟
2: اي طبعا لا علاقاتي انا من يعني الاغلبيه انعزالي الى حد ما،
0: ولكن بيتوتي نتصور سيد احمد توا.
2: نعم
0: بيتوتي توا تقعد في الدار برشا؟
2: لا لا لا لا, لا ما عنديش وقت فراغ.
0: معناها خدمه برشا
2: شويه شغل وركز على اموري الواجبي مع الله سبحانه وتعالى. سافرت كم مرة للبقاع المقدسة واني تو حاليا نتأهب للسفر ان شاء الله.
0: يا ربي سهل ان شاء الله على قريب.
2: وين اخرين ان شاء الله.
0: نصلي على النبي تبارك الله. ان شاء الله كي ترجع نعود ناخذوك مرة اخرى ونسألك على الاجواء.
2: اكيد يعني حضرت لك يعني اذا تسمح لي يعني قصيدة. يعني أنا مش شاعر ولكن نكتب ما يسمى شاعر. متأثر كثيرا بالامير عبد الله الفيصل كاتب ثورة الشك و من أجل عينيك، كذلك متأثر بإيليا أبو ماضي اللي أنا من أنا اللي غنت لها السيدة عليا. بصراحة يعني نخصص وقت فراغي في الليل لأشياء مثل هذه يعني.
0: هيت راح سمعني شنية عندك ما تقول ترى؟
2: هو اللي مخصص للإذاعة الوطنية وبالذات لدار الحبايب.
0: الله عليك الله يا سيد أحمد.
2: أنا كتبت يعني دار الحبايب نسمة تسري نشوى على النهر، دار الحبايب نغمة تغري أقوى من السحر، الوطنية وسام على صدري لؤلؤ وزمرد أخضر، الوطنية ذاكرتي فكري هويتي وجوز السفر.
0: الله اي معاك منسجمه ونسمع وعامله 66 كيف يا سيد احمد. هذه الغرامه توا معناها تحسوا هكا كبر فيك والا من قبل؟
2: لا انا من صغري كنت اشارك مره شاركت بقصه قصيره في احدى المجلات العربيه ونشروها كانت لي فخر يعني دروب شائكه عنوانها دروب شائكه. فأنا من الصغر نكتب ومغروم بالكتابه.
0: وتكتب الاشعار الرومانسيه اللي هي مطلوبه
2: اكيد
0: وواحد يبدا شيخ يبدا يسمع في الاشعار الرومانسيه ما احنا بكري
2: يعني انا سيده كوثر انا متاثر كثيرا جدا جدا بالجيتار الشرق نجاه الصغيره خصوصا لما تشدو وان شاء الله نسمعوها من طرف حضرتك.
0: اكيد انا كما انت هديت لي الشعر لينا ولدار الحبايب انا باش نهدي لك بعد شويه.
2: لا نجاه الصغيره اللي كتب مسير الشمس من تالي اللي كتب كلمات عبد الرحمن ابنودي ولحنها بليغ حمدي. انا مش نجيب لك جزء من القصيده هي مده الاغنيه تقريبا 4 أو 5 دقائق.
0: 4 دقائق اي صحيح.
2: هي يعني العنوان هو عبد الرحمن الأبنودي بالأساس يعني يكتب حتى عيون القلب يعني هو شاعر صعيدي ما يكتبش النوعية هذه ولكن كتشوفه يكتب النوع هذا الإنسان يستغرب يعني هو بالأساس يكتب على السيرة الهلالية وغيرها فعنوان يعني مصير الشمس من تاني تنور فوق سنين عمري وتصبح غنوتي تاني من تاني وترجع فرحتي في صدري حيجيني الربيع الأخضر شباب نشوان بمتمخطر. فبصراحة روعة هي هدية للبرنامج وهدية لكل المستمعين. على فكرة الأغنية هذه نادرة يعني نادرة جدا.
0: وين بعد شوية نهديها لك؟
2: نتصور أنها موجودة في خزانة الإذاعة الوطنية.
0: لا موجودة عندنا كل خير خزانة الإذاعة تبارك الله ثرية وما عندكش فكرة حسام كي نكلفوه بغنية يمشي يبحر
2: و حتى مع سي حبيب الجغام نعرفه
0: كثير ما يجي إلا ما يجيب لنا الغنية.
2: ركز معاه كثيرا
0: كيف كيفي اي وفاتن وفاتن عادة سيد احمد فاتن تتغشش علينا
2: يعني مش للتذكير فقط
0: للتذكير فقط
2: عندي اتصالات كبيره مع فاطمه الملصقين فاطمه حميد
0: عبد اللطيف ورامي
2: عبد اللطيف رامي،
0: رامي
2: يعني اصبحوا جزء مني انا كما
0: كنت. اي خون حتى احنا رانا نويلفوا بيكم يا سيد احمد، راهو كي تغيبوا علينا زادا نتفقدوكم ونسالوا على اخباركم. انا اتذكر مره من مرات كيف كيف هكا بتاع علينا وقتها ضيف وديما يتدخل معانا ويسال علينا الحقيقه والكل، فاحنا من بعد زادا اسالنا عليه. سيد احمد، رحله الحياه، رحله العمر، بعد خدمه العلم كما انت اخترت التسميه هذية، اليوم اغلب الوقت في في القطاع الخاص وقاعد تخدم، ربما هي رغبه منك، ربما باش واحد معني حياته كامل ناشط ما يحبش يقعد في الدار، كيفاش انت اختيارك؟
2: أنا بشيفتي عملي، بشيفتي عملي يعني دائما ما نعرفش الحاجه اسمها راحه، بشيفتي عملي دونك مش من اجل اشياء اخرى يعني ماديه وغيرها، لا
0: استانس، انا بشيفتي استانس عملي. بدنك واستانست انت معناها.
2: نعم
0: في مزاج. العائله شنو هي ظروفك مع العائله؟
2: قل العائله، انا عندي ثلاث أولاد، سليم وسيف وسمار، وعلى فكرة اسم بنتي مش موجود في الجمهورية كاملة.
0: أي.
2: وهذا يتواضع عرب.
0: أي.
2: مش موجود على الإطلاق. أنا سميت على مطربة سورية طبعا في فترة الشباب تعلقت بها برشا لدرجة كبيرة لازم، فسميت على اسمها. علاقتي علاقة أصدقاء، حتى أولادي ما يقولوش بابا، قولوا سيد أحمد.
0: سيد أحمد، ربي يخليك يا سيد أحمد. وتكتب لها الشعر البنوتة والزوجة زيادة.
2: أكيد نتناقش أنا وياها، أنا حتى مانيش متضلع في الإنجليزية لكن إلى حد ما، فساعات نتخاطب أنا وياها باللغة الإنجليزية حتى نتمرن في نفس الوقت تصلح لي.
0: ربي يخليها لك. والزوجة تكتب لها أشعار وهكا كلمات رومانسية.
2: هي لا الرومانسيات لا بنات الجدار.
0: اه يا سيد احمد، اه
2: لا للاسف يعني بنات الجدار هي
0: شفت
2: هي
0: شفت ساعات كنقولوا احنا رجال التوانسه
2: العمره، فكانت خجوله جدا
0: خجول. اي
2: هي.
0: ربي يخليك.
2: نكتب لها اشعار اخرى، نكتب لها نصوص ادبيه، فكانت دائما هو حتى اللقاء هما ينتظروا فيه يعني يحبوا يسمعوني، يحبوا حتى نشارك مع اخونا معز الغربي كل يوم جمعه
0: اي
2: في برنامج الدين، فكانوا دائما ينتظروا حتى يسمعوا لي. نعم
0: ربي يفضلك ويعطيك صحة الأبدان ويخلي لك الأولاد وبنوتك وزوجتك، وإن شاء الله نسمع عليك كان الأخبار الطيبة ونتمنى عليك بعد ما تجي إن شاء الله بقدرة ربي من البقعة المقدسة.
2: أكيد
0: يا سيد أحمد. أنا نحب أقول لك هو
2: بالنسبة للفطومة هذيك أكثر من مش أخت أكثر وصدفة يعني ومفروض ما نحكيش على المباشر.
0: لا مثال
2: سافرنا في نفس الرحلة مدة طويلة شوي، سافرت في نفس الرحلة
0: للعمرة،
2: سافرت هي معانا في نفس الرحلة للعمرة شوية أكثر من سنة تقريبا.
0: اي صحة ليكم وان شاء الله ديما في عودة، وان شاء الله يا ربي يتم لكم بتمام الحاجات الباهية والجميلة في حياتكم. سيد احمد انا نهدي لك هاوكا اغنية لنجاة الصغيرة مسير الشمس من تاني تنور، وهاوكا خليك تستمتع به وببقية برامج اذاعتنا، وشكرا لك لتدخلك معنا اليوم.
2: عايشك لله الغالي، ربي
0: يفضلك يا سيدي. نوجه تحية كبيرة برشا برشا برشا الفاتن حسني، عمر جبالي اللي كان معنا في الاخراج المرئي، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، حسام الدين الهمامي، ونقول لكم شكرا جزيلا لكم انتم، ان شاء الله يا ربي حصتنا تكون نالت اعجابكم. وكوثر بن دليلة تقول لكم في وديعة ربي.

0: الدكتور حكيم.
1: نذكركم بأهمية غسلان اليدين. الحماية من العدوى من برشا أمراض تبدأ بنظافة اليدين. أولادنا نعلموهم يغسلوا ايديهم بعد ما يلعبوا، وإلا يمسوا حيوان، وإلا فلوس، وإلا حتى كتاب، وإلا كراسة وقلم. وغسلان اليدين يكون قبل الماكلة وبعدها.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية. وفي عناوينها: تونس تستهدف بلوغ 50% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة موفى 35 و2000، وخارطة طريق طاقية تقترحها عمادة المهندسين بهدف تعزيز الأمن الطاقي في البلاد. مع قرب تفعيل منصة الإنصات للتلاميذ، الأولياء يستحسنون التجربة لحماية أبنائهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في العالم، جماعة الحوثي تحذر من استخدام المطارات السعودية غدا هجوم على مطار الرياض أسفر عن مقتل 12 شخصاً. اقترحت عمادة المهندسين التونسيين خارطة طريق طاقية لتونس بهدف تعزيز الأمن الطاقي في البلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 26 و2000. المهندس محمد زياد باشا عن عمادة المهندسين أكد في تصريح على موجة الإذاعة الوطنية أن تعزيز منظومة التبريد وتنويع مصادر الطاقة والتشجيع على تركيز اللوحات الشمسية تعد من بين أهم المقترحات التي تضمنتها الخريطة.
5: من الحاجات المهمة نحسنوا في الصيانة متاع التوربينة غاز اللي سنترال اللي عنا، ولكن نخدم على منظومة التبريد. لازمنا ننوعوا في المنظومة متاع التبريد، في الليسورس متاع الطاقة متاعنا. رانا نعتمدوا أساسا على الغاز الطبيعي، 91% من الطاقة اللي ننتجوا فيها مرتبطة بالغاز الطبيعي، و 75% من الغاز الطبيعي هذا كنوردوا فيه من بلدان الجوار. يلزمنا زادا احنا نخدموا على الغاز متاعنا. ثم من لي ريكومونداسيون متاع المهندسين. من الحاجات الأخرى لازم نخدموا عليها، في عود نمشيو نعملوا دي سنترال كبار ولا دي توربين كبار، نمشيو في دي توربين فاست تراك اللي هما يركبوا فيسع باش نتعداو الازمه هذيا في خريطه الطريق حتى 2027. حاجه من الحاجات اللي حاطينها، يلزم نشجعوا الخواص والشركات الكبرى والمتوسطه والصغيره انها تحط اللوحات الشمسيه. تونس حاطين في لي زوبجيكتيف نتاعنا باش نخلطوا 35% من الطاقه الكهربائيه اللي نستعملوا فيها جايه من الطاقات المتجدده، واخر 2035 نطمحوا ان نخلطوا 50%. ما يلزمنيش نخمو كان في الانتقال الطاقي وكهو، راهو الطاقه الأحفورية لازمنا زادا نكملوا نخدموا عليها. من الحاجات الأخرى اللي حطيناها في خريطة الطريق، 10% من الطاقة اللي قاعدة تمشي للمستهلكين قاعدة تسرق 700 مليون دينار كل عام.
4: تختتم اليوم بالمنستير فعالية المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان، الذي يشارك فيه أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول. رئيسة المؤتمر سونيا زويتن أكدت لإذاعة المنستير أن المؤتمر مكن من الاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان بما يساهم في جودة علاج المرضى.
6: هذا المؤتمر يكتسي سنة أهمية خاصة على خاطر يتزامن مع احتفال بمرور 20 سنة على تأسيس الجمعية العلمية لاتوريك وتنظيم لقاءات بين تونس ورومانيا. البرنامج العلمي لهذا المؤتمر كان ثري جدا، كان فما برشا محاضرات علمية متنوعة في جميع الاختصاصات من جميع أنحاء العالم، وكانت بالحق فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان، كسوة في العلاج التحفظي، زراعة الأسنان، تقويم الأسنان، علاج اللثة. كان فما ورشات تطبيقية ما يقارب 13 ورشة، كلهم كانوا كومبلي. وأحنا نتمنيه بعد اللقاءات والمؤتمر هذا عود الطبيب الأسنان المشارك في هذا المؤتمر بأفكار متجددة، يكتسب لي مهارات زادة وكفاءات حديثة، وهذا كله يساهم في تحسين جودة علاج المرضى.
4: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، نظمت جمعية مدى للمواطنة والتنمية بجربة بالشراكة مع دار الشباب ميدون معرض الصحة النفسية للشباب تحت شعار صحتك النفسية هي قوتك من أجل غد أفضل. رئيس الجمعية محمد صالح لملومي يضيف:
7: هذا المعرض يتضمن لوحات تخفيفية، لوحات تعريفية غايتها القرب من الشباب، وجعل هذا المعرض منطلق للحوار مع مختلف المنشطين في هذه المؤسسة. معلوم أن الصحة النفسية هي أحد محاور اهتمام الجمعية من خلال مختلف المشاريع التي تقيمها في الغرض. من خلال خلية الإنصات القارة التي بحوزة الجمعية، فنحاول أن نكون أكثر قربا من الشباب. نعمل على أن تكون الصحة النفسية جيدة لهؤلاء الشباب، من منطلق أن جمعية مدى تعمل مع الفئات الهشة عموما. بالتالي عندما نتحدث عن صحة نفسية، نتحدث عن صقل مهاراتهم الحياتية، عن إنصات، عن حوار، إرشاد، عن قرب، عن مرافقة. هذه هي المجالات التي تعمل عليها الجمعية مع مختلف الفئات الهشة، سواء كانوا أطفال أو شباب أو نساء ضحايا العنف.
4: في إطار مجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خصصت وزارة التربية منصة للإنصات للتلاميذ عن بعد لمرافقتهم نفسيا وصحيا، خطوة استحسنها الأولياء أملا في حماية أبنائهم والإحاطة بهم. مها الفرشيشي والمتابعة التالية.
8: منصة للإصغاء تأتي في إطار مجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أنهى وزير التربية نور الدين النوري في تصريح سابق.
9: بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية، هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
8: المنصة استحسنها عدد من الأولياء واعتبروها خطوة إيجابية تخدم مصلحة التلميذ.
10: احنا كأولياء نتمنى بطبيعة أنه خلية الإنصات هذه تلقانا شوية حلول للمشاكل الموجودة في المؤسسات التربوية، خاصة في الموجة الأخيرة، موجة العنف اللي قاعد يتمارس داخل المؤسسات التربوية.
11: أي قرار يسعى لحالة نفسية بالتلميذ من نجمه كان ثمنه ونحبه يكون فاعل بالحق، وحتى في برشا معاهد واخذوا القرار هذا
12: برشا انه يعملوا حاجه هكا للتلميذ باش يحكي شنو الصعوبات اللي عنده، شنو المشاكل اللي عنده النفسيه العائليه الاجتماعيه الدراسيه، خاصه على الاقل تنقص شي حالات الفساد هذه وتتحد شي حالات الانتحار هذه.
10: الولي في حد ذاته يلقى روحه عاجز على التواصل مع صغيره، افراد المؤسسه التربويه معلمين اساتذه قيمين هما بينهم زادا يلقاو رواح ساعات عاجزين على التعامل مع وضعيات معينه. بالك شي هالخليه هذه تكون فيها ناس مختصة، تكون هي الأذن الصاغية اللي تفهمهم، باش نجم نحتويهم ونحتويو التحولات على مستوى السلوك خاصة، نتأملوا فيها خير. احنا
8: المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيل أكد أن المنصة في طور التجربة مع توفير رقم أخضر لفائدة التلاميذ.
13: فما رقم أخضر عند الوزارة ديجا قاعد يحضر فيه تو، المنصة ديجا ونكزرسيس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة للاتصال عن بعد، توفر فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير، مما يتيح الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين وبعد ندرس الحالات هذوم.
8: منصة الإصغاء للتلاميذ توجه قد يغير علاقة التلميذ بالمدرسة لتكون فضاء آمنا يوفر الإحاطة الاجتماعية ويرسخ ثقافة الصحة النفسية والإصغاء للتحصيل الدراسي فقط.
4: صدر موفى شهر سبتمبر المنقضي تصنيف العالمي للجامعات لمجلة تايمز للتعليم العالي 27 و2000، الذي يشمل هذه السنة 2297 مؤسسة جامعية موزعة على 118 دولة، وتحصلت جامعة جندوبة على المرتبة الثانية وطنيا من بين 11 جامعة تونسية تم إدراجها في التصنيف هذه السنة. رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي ومزيد من التفاصيل.
14: الخطة الجديدة في مسيرة جامعة الزندوبة متمثلة في حضور الجامعة ضمن التصنيف العالمي للجامعات تايمز هاير إدوكيشن 2027 للسنة الثانية على التوالي. يتواصل التميز، كان أول دخول لجامعة الزندوبة سنة 2026 وتحصلت على المرتبة الثانية وطنيا، وهذه السنة تحافظ على نفس المرتبة الثانية وطنيا لسنة 2027. تحصلها وتميزها في جودة البحث العلمي، حيث تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا بجودة البحث هذا حضور دولي يمثل محطة مهمة وتؤكد المنحة التصاعدي التي تشهده الجامعة، خاصة أن هذا التصنيف الذي شمل 2297 مؤسسة جامعية من بين 30,000 مؤسسة جامعية على مستوى العالمي.
4: يفتح المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بداية من يوم غد باب التسجيل في الورشة التكوينية السنوية للسنة التربوية 26 و2027. رئيس المركز محمد زنين ومزيد من التفاصيل.
15: المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوها باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلومية، صيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتموا التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
4: وفي الشأن الوطني دائما يختتم اليوم معرض صناعة التقليدية بالكرام الذي ينظم هذه السنة تحت شعار بين أصالة الحرفة وروح التجديد بمشاركة حرفيين حاصلين على شهادة عليا. ويختلف الحرفيون المشاركون في معرض صناعة التقليدية بالكرام في التعامل مع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي بين من يراها وسيلة للتطوير ومن يتمسك بالعمل اليدوي حفاظا على الإبداع الذاتي. عن هذه التجارب المختلفة وأهمية المعارض في التعريف بمنتوجاتهم وفتح آفاق جديدة لهم تحدثت مريم الغربي إلى عدد من الحرفيين.
16: أنا عادل وخويا إسماعيل حرفيين خدمة تغليف صنادق لي بالجلد وصنادق لي بالنحاس. الماريونات التونسية معروفة بإسماعيل باشا اللي هي من ابتكار الوالد في الستينات، قرينا على رواحنا بينصور وكل ورجعنا للارتزانة ونمشيو أكثر للوح وللنقيشة متاع اللوح وتدخيل الزليز القديم العربي متاعنا. احنا ما نخافوش على خدمتنا على خاطرها خدمة يد. ندخلوا الذكاء الاصطناعي عبارة ناخذوا في رايح عبد ثالث معانا، ديما نحبوا البصمة متاعنا احنا.
17: مروان زيانا شو المعطرة من أول ما نخدمها لين نكملها باليد، يلزمك ديما تطور في المنتوج في المعرض. لهنا فما برشا مديرين مؤسسات وفما برشا أصحاب مشاريع كبرى والجروسيست، تجيك لهنا يلزمك تعرف منتوجك مهم برشا.
18: صباح الصباح، رسامة تونسية نجم تعبر على بلادك فن وبرشا حب باش توصل صورة جميلة على البلاد المزيانة هذه. وانا عاملة الماجستير في تصميم منتوج، يعني انا قريتي ابتكار، نحاول دايما ندخل مواد اخرى تكون مربوطة زادة بتاريخنا وتراثنا.
4: تتواصل اليوم الأحد فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد من بين 14 مترشحا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: إلى أخبار العالم الآن، حيث حضرت جماعة الحوثي اليمنية اليوم شركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات من استخدام المطارات السعودية غداة هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما تتعرض مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظات تعز وصنعاء وصعدة لغارات جوية تنفذها القوة الحكومية اليمنية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يواصلون التنكيل بالمزارعين في سلسلة اعتداءات بتزامن مع موسم جني الزيتون أسفرت عن إصابة 5 فلسطينيات بينهن مسنة بحالة اختناق. وفي غزة استهدف جيش الاحتلال فجر اليوم المناطق التي يحتلها شرقية مدينة غزة لا سيما شرقية حي التفاح والشجاعية، إلى جانب تحركات لآلية عسكرية بمحاذاة الخط الأصفر ما دفع عشرات الأسر الفلسطينية إلى النزوح من منازلها. اقتصاديا، سيطرت الحرب في الشرق الأوسط ومسألة الديون على الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في تايلاند هذا الأسبوع في ظل أكبر صدمة على الإطلاق لإمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، بما يهدد بمزيد تباطؤ الاقتصاد العالمي. في الأثناء تحتضن الرياض مؤتمر البترول العالمي 25 بداية من اليوم الأحد. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تستهدف بلوغ 50% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة موفى 35,000، وخارطة طريق طاقية تقترحها عمادة المهندسين بهدف تعزيز الأمن الطاقي في البلاد. مع قرب تفعيل منصة الإنصات للتلاميذ، الأولياء يستحسنون التجربة لحماية أبنائهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وفي العالم، جماعات الحوثي تحذر من استخدام المطارات السعودية غدا هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصاً. شكراً مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل، أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقوله بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش مع حكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: الإذاعة الوطنية،
4: متعة الاستماع.

0: الامور. مرحبا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: بعد التوقف الدولي واستحقاقات المنتخب الافريقي، بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ترجع من جديد في رياضه واهداف السبت والاحد من ماضي ساعتين للسته، مواكبه للقاءات الجوله الخامسه ذهاب. وصف، تعليق، تصريحات وتحاليل فنيه على موجات الاذاعه الوطنيه.
2: يحكيوا على التاجر كان من أكبر التجار وصاحب أحوانة وخيرات، اطعن في السن وكبر، سيب الكلفة في يد ولده وشد الدار صلاة والعبادة، وولده تكلف بالخدمة والبيع والشراء والكراوات والفلاحة إلى آخره. لكن هاك الولد مازال صغير كيف ما يقولوا من الدار الكتاب، ولا خالط لا تعد على راسه لا رباته الأيام، مازال في شعره كما يقولوا، مازال ما يعرفش اللي الدنيا حرب، واللي ما تعديش عليه يعدي عليك، واللي ما تغلبوش يغلبك، وبنادم يلزمه ديما يكون رد باله وعامل حفاز على قفاز، على خاطر في الدنيا الأشرار أكثر من الأخيار. بداها كالولد هذاك يخدم بقلبه وربه ومغروم، وكل نهار يجي لبوه يحكي له على اللي عمل، باع البيعة الفلانية، شرى الشرية الفلانية، طلع الحراثة، بعث الزريعة، ادفع قبض، وبوه يدبر عليه، هذه أعملها وهذه ما تعملهاش، هذه مليحة هذه دورية. وماشي هاك الولد كيف الزيت فوق الماء، وبوه فرحان بيه ويحمد في ربي اللي الرزق اللي تعبه وكلت في لمانه مش ماشي يتفيا، واعطاه ربي ظنوة حلايلية واللي خلى خليفة ماتش. برا يا زمان ويجا يا زمان، حتى ولا الولد كيف يبدأ قاعد بحذا بوه ويحكي له على خدمته وعلى حركته، ساعة ساعة يسمي له اسم، يقول له فلان صاحبي، ولد شكون يقول له، يقول له ولدي فلان. ايه، حتى بدأت تكثر حكاياته على فلان وعلى فلان وعلى فلان صحابه، وكثرت عنده الأصحاب، ولا يسهر في الليل وساعة ساعة يجي يشاوروا يا بابا مش نطلعوا نعرضوا الربيع في منوبة، ويغيب نهيري طالعين سداعي الحطاب مش مشيوا نتفرج في الجريد، يغيب جمعة من زمان. ولا الولد مبشوق بأصحابه وما يحكي إلا عليهم، صاحبي فلان، خويا فلان، عزيزي فلان. يبدأ أبوه يقول له يا وليدي رد بالك وثبت خطوتك، ما تعطي ثقتك الواحد وتقول صاحبي إلا ما تجربوا، راهي كلمة صاحب مش سهلة تحب لها. يقول له اوه يا بابا أنا أصحابي كيف نفسي كأنهم أخوتي ولاد بابا وامي. قال له زعم إذا كان يجرى لك ما يجرى، ولا تتخص فلوس، ولا تقع لك نازلة تلقاهم. هي قال نقام العقب أكثر من أكثر من هذا شنو تيراني، إذا كان نقول آه ساقي كل واحد يقول آه راسي. تقلوا ما تقداش الساعة هذا أصحابك. بدأ يعد فيهم، يعد فلان فلان فلان فلان حتى عدلوا مياه. مياه قالوا، قالوا مياه يا بابا شفت قداش عندي أصحاب. قالوا وليدي هي قولة وتقال اللي أصحابه ياسر ما عنده حتى صاحب. يزي قالوا يا بابا من هالأفكار، هذاك في زمان بوعنبة وقت اللي الناس كانت انتيكة، أما اليوم الدنيا ترقات والأفكار تنورت وما عادش هكذاك الأفكار متاع وقتكم. اليوم الأصحاب يرميوا انفسهم في النار على أصحابهم. قالوا ليدي رايك ملك، تعرف أنا قد ما عشت وقد ما خدمت وخالطت الناس قداش عملت من صاحب. قالوا قداش يا بابا؟ قالوا واحد، ومش صاحب كامل زادا، نصف صح. على كل حال أنا نوصيك رد بالك. لكن الولد ما خذاش بكلامه وباقي في غيوانه. ليلة هو روح من السهرية ودز باب الدار ويلقى أبوه في سورية وسروال واقف السقيفة. التوى قالوا من قبيلة والناس لنا فيك لباس. قال يا بابا روحت كيف عادتي ما وخرتش تجتمع. قالوا اسمع، الليلة راهي حلت بينا مصيبة، ماش نتفيا ونتبيلكو وانا مش نموت مشنوق وانت تصبح تطلب. اشتبه قالوا بابا شو قاع؟ قالوا قتلت روح. شو انت كيفاش؟ قالوا شوف، ادخل يلقى في وسط الدار بنادم مشتوح ملفوف في ملحفة والدم تبايع تبايع على هاك الملحفة هذيك وعلى كبر وسط الدار. قالوا كيفاش نعمل يا بابا؟ قالوا دبر. شنو دبر؟ قالوا مو عندك أصحابك أنت. قالوا إيه؟ قالوا مو تتحقق اللي هما يكملوا لك سرك ويعاونونا وما يفتحوناش. قالوا كيف نفسي؟ قالوا ما لا برا اجري مدام ليل امشي جيب واحد منهم ولا اثنين وهزوه مع بعضكم البرا من البلاد واحفروه وردموه وربي يستر زعما تلقاهم. قالوا كل واحد في دارهم تو روحنا لكل شيء على بعضنا. قالوا ما لا برا وليدي فيسع مدام الدنيا البلاد. خرج هك الولد مكبوس يجري القريبة من دار أصحاب ودق عليها. خرج له أهلا مرحبا زوج تفضل. قالوا لا اسمع أنت خويا ما هو؟ قالوا ربي عالم. قالوا ما لا البس حوايجك ويخرج معايا. تخلي البس حوايج وخرج. قالوا لوين ويتخيل صهرية بعد البقعة. قالوا راهو قدر ربي بابا اللي نقتل روح جيتك باش تعاوني ونهز ونحفل وندردموه. قالوا تفادلك معايا؟ قالوا والله كما نقول لك. قالوا ما لا سامحني ما نجمش لو كان قضية أخرى أما هذه روح يا ولدي عجيب. قالوا هي قالوا غريب زادا. خلاه ثم ومشال صاحبه الثاني. هو قال له شنية الحكاية والأخرى اذهب من قدامي الله الله على الرويق يا سي روح. قالك الله الله أنا ما زلت الخالط يا ولاد القتلين الروح اللي كيفك. مشال الثالث الرابع الخامس المئة كل واحد طرده. أرجع كاسر ذليل وراسه واطي. قالوا يا بابا على مراد الله الحق معاك ما همش أصحاب اللي يقولوا يسبني ويتردد. كيفاش نعملوا مالا يا ولدي؟ قالوا ما نعرفش. ايه قالوا تفكرت مالي هاك الايام قلت لك عندي نصف صاحب ترى برا مشيله ولعل يا ربي يجيب وجوهنا للضوء. قالوا وين نلقاه؟ قالوا برا مشي كما نقولوا الملاسين ولا رسطابع راهو كيف تجي داخل تلقى خربة على يدك اليمين انشد ولوين دار بالقاسم بن والناس هذه كتلقاها هي. قل له بابا يسلم عليك وقال لك راني قتلت روح ويجا دبر معايا. خرج هك الولد مقابل الملاسين يلقى المحرك يدور بربي. قال له وينه دار سي عم فلان؟ وصلوا لها دق جاوبت عزوزة أشكون. قال لها هذه دار عم فلان. قالت له وين عم؟ قال بربي عيطهولي. خرج الشايب لا باس عسلامة تفضل. قالوا أنا ولد فلان مرحبا وجلي نزوز. قالوا بابا راهو يسلم عليك وقال لك الليلة جات بك القضية. لا باس. قالوا راهو قتل روح وهنا حيرين فيها. قالوا استنى هاي جايك. دخل الدار ومنها خرج في يده مزحة وبالة. جا ورا الدار وشمر حوايج وبدأ يحفر والولد يخزر حتى حفر حفرة طويلة كأنها قبر. ومنها قالوا ايه اين مشيوا لداركم؟ دخلوا للبلاد مقابلة للدار دخل معاه هاك الشايب عسلامة يا فلان شنيا حوالك؟ قالوا قالوا مش وقت توشحيل توا هاتوا بتوريني هالجيفة متاعك ونسلموا على بعضهم بعدين. دخل وسط الدار لقاه هاك الميت ملفوف ملحفة شنقلوا على كتفه وخرج والولد تبع فيه مقابلة للملاسين لهاك الحفرة هذيك اللي حفرها وراء الخربة متاعه ردموا رد عليه تراب تصبت بساقيه وقال له برا وليد صباح الخير وسلم على سي فلان وقل له عليك لماء. من غدوة على الصباح في السرايا متاع السلطان باش حنبا قال يا شكايا وميات عازب واقفين يا سيدي فلان الفلاني راهو البارح قتل روح. كيفاش؟ واحد قال البارح جاني ولده للدار وقال لي ايجا اردم معايا والاخر قال كيفه والاخر قال كيفه. الولد صبح في حانوت وبيع ويشري ويربي على بابك والطامة والعامة خلطت سلسلة في يده هما يكركروا فيه حتى للسرايا. اشني هالروح يا ولدي؟ قالوا يا سيدي ما في علميش. كيفاش ما في علمكش؟ هذا ما جيتوش البارح هذايا وقلت له ايجا اردم معايا؟ قال لا. عجيب. قالوا ما جيتنيش البارح للدار وبلا مارة وقلت لك. قالوا لا. وهذا اش تقول فيه وهذا اش تقول فيه؟ قال يكذب عليه كل. قال جيبوا ابوه. امشى وجابوا الشايب. انت يا بابا؟ قالوا اقتلت روح البارح وبعثت ولدك للناس باش يجيوا يردموا معاه. قالوا يا سيدي اذا كان الكذب ينجي الصدق انجى وانجى. راني اقتلت روحي العم بالحق وحبت قلت لولدي يجيب واحد من أصحابه يجي يعاونوه. كيف ما حبوش أصحابه الكل بعثت الواحد اللي نعرفه أنا. أشكونه؟ قال بالقاسم بن والناس. وين يسكن؟ قال في مالسين. ابعث جيبوه. امشاو جابوه. ها يا سيدي، الناس تقتل في الأرواح وانت تردم قبار سيادتك، أنا عملتك. قال له يا سيدي ما فهمتكش تحب تقول. قال له مش هذا يقتل روح وانت جيت هزيت الميت وحفرت له وردمته. قال له سيدي ما في علميش، هذا اللي خبر له. وهالسيد هذا عمري ما ريت خليقته لليوم، وجه لا نعرف. قرب الحقيقة. قال له هذيك هي الحقيقة. قال هبطوه للعصا حتى يقر. هبطوه للفلقة والعصا، كلام ما كلات بل نهار العيد وسكت. قال يا سيدي العفو. قال له كان صدقت. قال له يا سيدي كيف قلت لك هالسيد هذايا ما نعرفوش، راني بالحق ما نعرفوش، والروح قتلتها انا. كيفاش؟ قال له انا رجل قلي وما نكسب شيء، وطمع فيا سارق تخلي داري قتلته، لكن خفت من الحكم ومن البحث ومن الحبس، وانا رجل كبير احفرت له حفره وردمته. ما نعرفش كيفاش بلقكم الخبر. مش هذايا قالوا اللي قتله؟ قالوا لا انا. مليح، اللي قتلته هذا وين ردمته؟ قال له يا سيدي بحث داري. انا رجل كبير ما نجمش نهزه البعيد، ورجل وحيد وما عندي والي، اشكون مش يهز معايا. كركرته خطوتين ورا الدار وحفرت له وردمته. قال برا مشيوا لها الحفره هذه شوفوها وين جات، وخرجوا الميت وجيبوه لهوني. تما شكون يعقلوا؟ امشوا جابوا خدامه حفروا، وصلوا للميت طلعوه، هما عراوا عليه يلقوه كبش كبش مذبوح ومسلوخ. شنو هو؟ رجعوا يجيوا للسرا يا سيدي راهو مش بنادم كبش. شنو هي اخي تفسخ عليا اليوم؟ شنو هي؟ قول الحقيقه. تقدم الشايب وقال له يا سيدي ولدي هذايا كثرت عليه الاصحاب، عنده 100 صاحب قالك، والنهار كله هو مبسوق بيهم، هاو صاحبي فلان، هاو فلان صاحبي، هاو فلان صاحبي، كيف اخوتي كيف نفسي. حبيت نوريه اللي هما أصحاب الزهو واللعب، أما مش أصحاب الشدة. وذبحت كبش وقلت له راني قتلت روح، وبرا جيب واحد من أصحابك يعاونك. يا أخي طردوه الكل وعرف وقتها قيمتهم. قلت له راني عندي نصف صاحب، وبعثته لها العربي هذايا والقيها وكفي عنك بها. قام عمك بالقاسم بن والناس قال له صار انتها هزبتني وضحكت عليا، أنا في بالي بنادم تفجعت عليك وهزيت وردمت وقلت نين اللي قتلت. لو كان عرفت كبش تيماوا انا رانا شويناه وكليناه والباقي العجوز عملته دانتا جديد. قال له السلطان اجا هون، شد باسه ما بين عينيه وخلع عليه وجراله الراتب من بيت المال، وهاك الميات عازب خرجوا والعساكر واقفين والمعينات، وحتى مجواري في الشباب يتفرجوا فيهم وهما روسهم مرخيين وعينيهم في الوطاء.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثانية بعد الظهر هنا في تونس مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تقر خطة عمل استراتيجية لمعالجة أزمة قطاع النقل السياحي وتجاوز إشكالياته العالقة. يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة تنظمه غدا الأكاديمية البرلمانية بمقر مجلس نواب الشعب. ويهدف مقترح القانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار، بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل توتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. وزارة الفلاحة تحذر من تأثيرات سقوط حجر البرد بعدة مناطق بالبلاد، وتدعو الفلاحين المتضررين إلى اتباع جملة من التوصيات الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية. الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. ويشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرة العمومية www.concours.gov.tn وذلك إلى غاية 6 من نوفمبر القادم. في الرياضة، البطلة التونسية سوار الذوادي تحرز الميدالية البرونزية في وزن أكثر من 78 كيلوغرام في منافسات الدورة الأوروبية المفتوحة للجيدو بإسبانيا. في العالم، المنظمة الدولية للهجرة تحذر من أن نحو 198 ألف شخص نزحوا من محافظات يمنية عدة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي. الناطق باسم القوات اليمنية يعلن استهداف أكثر من 1900 موقع للحوثيين، ما أسفر وفق قوله عن مقتل أكثر من 1100 عنصر من جماعة الحوثي وإعطاب 130 عرب قتالية. استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وختاماً، عشرة المستوطنين المتطرفين يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بشهير الكافي في رياضة وأهداف. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش وحدي.
6: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
8: تسمعوا برامج الاذاعه الوطنيه في سليانة على 104.9 و97 اثنين افام، سوسة والمنستير على 94.3 افام، في الجسرين على 104.6 افام، في القيروان على 94.3 و105.9 افام، في المهدية على 102.94.3 افام.
3: رياضة واهداف، نقل مباشر.
9: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
3: تصريحات
10: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
3: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
11: مرحبا بكم في موعد جديد من رياضة وهدف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من توا حتى للستة، الموعد الخاص اليوم بنقل مباريات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كنا تبعنا البارح دفعة أولى بأربع مباريات، ومن بعد شوي نذكركم من نتائج، واليوم دفعة ثانية أيضا في أربع مباريات، في ملعب زويتن شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، في ملعب سوسة النجم الساحلي نادي حمام لنف، في ملعب المتلاوي نجم المكان مع الملعب التونسي، وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيس التونسي مع أمل حمم سوسة. المتابعة أيضا باش تكون للرابطة المحترفة الثانية مع تذكير بنتائج كرة السلة وكرة اليد اللي تلعبوا البارح. التحليل الفني باش يكون حاضر أيضا بداية من 4:30 حتى للستة. ثنائي باش يكونوا موجودين معنا اليوم في الأستوديو تونك تشوفوه من بعد شوية. واليوم كيف ما قلنا بداية ماضي 2:30 باش يكون النقل المباشر للمباريات، الأربع مباريات اللي عندنا في مختلف الملاعب لحظة بلحظة. تحياتي لكل الزملاء الموجودين معنا في الأستوديو، كريم المدب في الجانب التقني، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، أنيس الوريمي في القاعة الفنية المركزية، وشهير الكافي معاكم اليوم في الإعداد والتقديم. بعد شوية نمشي وناخذ ورقة المباراة من مختلف الملاعب.

0: أهداف وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد في رياضة وهداف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الموعد اللي يتواصل حتى الستة العشية اليوم من أجل نقل مباريات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالإضافة للتصريحات والتحليل بالطبيعة ما بعد المباريات. المتابعة باش تكون أيضا للرابطة المحترفة الثانية من خلال نتائج المباريات اللي تلعبوا اليوم. نذكر في البرنامج في ملعب زويت المباراة شبيبة العمران مستقبل مرسى باش يعلق عليها رفقي بوستة. في ملعب سوسة النجم مسيح لنادي حمام لنف التعليق للطفي خالد. في ملعب المتلوي رضا الفهم لمباراة نجم المتلوي الملعب التونسي. في ملعب جرجيس حاضر زميلنا منير بن يونس لمباراة ترجي جرجيس أمل حمام سوسة. ناخذ إطلالة أولى مش بعيد برشا على مقر الإذاعة، رفقي بوستة حاضر في ملعب زويتن. مرحبا رفقي.
2: مرحبا بك شهير، تحية ليك، تحية لكل مستمعي رضا الوطني. قبل دقائق على انطلاق مباراة شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى إلى تشكيلتي الفريقين. نبدأ بالفريق الضيف والأسماء اللي قدمها المدرب عماد بن يونس. تشكيلة مستقبل المرسى الأساسية 16 حمزة بن شريفية في المرمى، رقم 2 عزيز الشاوش قائد فريق، 5 وسام البحري، 34 محمد أمين كشيش، 17 وسام الجبالي، رقم 6 كوني خلفة، 8 عبد القادر القاسمي، 7 فراس عيفية، 10 ريان الحمروني، 28 من الله بن حميدة، ورقم 18 نور رماني. على بنك البدلاء 1 محمد أمين بن بريك، 20 فارس المسكيني، 12 ياسين بوخريس، 21 فيليبا جو، 24 وسام المجري، 13 عزيز الترايدي، 4 عبد الودود عباس، 30 قصيم عشا، ورقم 25 يوسف داو. إلى تشكيلة المدرب أمين الباجي، الأسماء اللي قدمها بالنسبة لشبيبة العمران الأساسية 22 أسامة الحنزولي، رقم 27 بلال مقنم، 30 هارون الكوكي، 20 سامي الهمامي، 4 سامر المرواني، 6 علي كازمير، 19 محمد أمين بن عمر، 8 أنور الجويني، رقم 2 مصفى السويسي قائد فريق، 11 عدي بالحاج، ورقم 9 بلال التويتي على البنك، 1 وسيم القروي، عزيز الغربي 29، قبيل العثماني رقم 23، مالك جمال 25، محمد العسكري رقم 28، 7 سهيب العبدلي، 10 غيث بن حميدة، حسني زمير 33، وشهاب الزغلامي رقم 17. طاقم تحكيم المباراة حكم رئيسي محرز المالكي، المساعد الأول أحمد بن صالح، الثاني مروان حمودة، الحكم الرابع حسام بن ساسي، حكم الفار البرتغالي أندري فيليب، مساعد حكم الفار يوسف الجامي، مراقب الحكام ماجد الحومة، والتنسيق الإعلامي ليسليم النفاتي. قبل لحظات شهير على انطلاق مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والمستقبل الرياضي بالمرسى، أكيد لنا عودة بعد قليل للوصف والتعليق على المباراة.
1: شكرا لك رفقي من ملعب زويتن. نمشيو للمتلوي، مباراة نجم المتلوي الملعب التونسي. رضا الفهم مرحبا بك رضا.
3: أهلا وسهلا بك شهير، تحية لك، تحية لكل مستمع الإذاعة الوطنية التونسية داخل تونس وخارج هذا الوطن العزيز كذلك. تقبل أربع ساعة من انطلاق مباراة الملعب التونسي ومضيف نجم المتلوي. نعطيكم تشكيلتي الفريقين. بالنسبة للفريق الضيف الملعب التونسي بالشرع بالتشكيلة التالية: نور الدين الفرحاتي حارس مرمى، مع عزيز السايحي، فادي العابدي، اسكندر الصغير، رائد الدربالي، أبو بكر ديوب، يوسف السعفي، مام تيوم، وائل الورغمي، بركات الحميدي، وأمدون داي. على مقعد احتياطي الملعب التونسي عاطف الدخيلي حارس مرمى ثانٍ، مع محمد أمين الخميسي، منير جلاسي، أبو بكر كامارا، يوسف أمارو، يوسف توري، فخر الدين بن يوسف، رفاء الدين الرياحي، ويوسف الزفلاوي يدرب الفريق توزي ماريكو. بالنسبة للفريق المحلي نجم المتلوي تشكيلته على نحو التالي: عزيز البجاوي حارس مرمى، مع عزيز الغريسي، منتصر التومي، يوسف مراد، روندونا نا، شريف بوديان، إريك كواسي، عامر بالغيث، أسامة الهيشري، أسامة النفاتي، ياسين السلطاني. احتياطي النجم المتلوي صادق قدعس حارس مرمى الثانن، مع محمد أبو زعبية، محمد الوريمي، ياسين صابر، عامر الجويني، باسم الحاجي، إسماعيل هرماس، أيوب التيلي، عبيد الله الشابي، ويدرب الفريق أمين جارا. طاقم تحكيم المباراة: الحكم الرئيسي فرج عبد اللهوي في ثالث مباراة يصفرها في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الحكم المساعد الأول أحمد الزويدي، الحكم المساعد الثاني محمد بوعبيد، الحكم الرابع أسامة جريت، في غرفة البار هيثم جيرات بمساعدة غسان مطاوع، مراقب المباراة عصام الرحموني، في التنسيق الإعلامي عصام شعباني وماهر بن محمد. قبل تقريب 14 دقيقة لعب من انطلاق لقاء نجم المتلوي وضيف الملعب التونسي في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: شكرا لك رضا، نتلقاهم بعد شوية في الوصف والتعليق. من ملعب المتلوي لملعب جرجيس، مباراة ترجي جرجيس أمام الحمام سوسة. منير بن يونس مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك يا شهير، مرحبا كل زملاء كل الملاعب. لحظات ينطلق اللقاء هنا بالمركب الرياضي بجرجيس بين ترجي الجرجيسي وضيفه أمل حمام سوسة. نستعرض تشكيل الفريقين في تشكيل الفريق الضيف الرياضي بحمام سوسة: محمد أمين الحفدي حارس مرمى، نور البيجي، محمد أمين هلال، زعفر موسى، غازي عبد الرزاق يحمل إشارة القيادة، تيزيتو وريان تيجو، مصعب ساتي، مالك بعيو، محمد أمين جراي، طيب الزيتون، وابيري مرتان. هذه التشكيلة اختارها اليوم المدرب فريق شوشان، مدرب أمل حمام سوسة. الحين البنك الاحتياطي لأمل حمام سوسة نجم فيه شيخ الدين النصرلي كحارس احتياطي، معاه أمين الجزيري، عياض الحولي، عثمان، معتز بن عبدالله، أيوب شعبان، علي بن حسين، ريان العوني، ومؤمن بن صالح. في حين الفريق المحلي ترجي رياض الجزيري اختار المدرب بخطوة تشكيلة على نحو التالي: اليوم شيخ الدين الشرفي كحارس مرمى، إلى جانبه حازم بن حامد، جاسم بن كيلاني، صادق توج، طنباديو، دافيد روي، محمد ريان إسماعيلي، هادي جرتيلة، حمدي العبيدي، ياسين الكاسح، وكبا سوي. البنك الاحتياطي لترجي الجزيري نحن فيه اليوم كل من محمد ياسين العريب كحارس احتياطي، أمين أمير تجوري، لمجد درجيلي، يسري ظفلاوي، أوسياني توري، أداب الجو والواسو، وحمزة الغاني، آدب قرب، وتوري أسيني. يدير هذا اللقاء الحكم أمير العيادي كحكم رئيسي بمساعدة الحكم الأول محمد بكير، في حين الحكم المساعد الثاني هو صديق اللموسي. الحكم الاحتياطي الرابع هو بديس بن صالح، ونجد كل من محمد علي قروية كحكم رئيسي في البار، ويساعده خالد الدالي. يراقب هذا اللقاء السيد أحمد فرشيشي، وينسق إعلاميا هذا اللقاء عبد النصر في فلة. وكما قلت إذا لحظات وينطلق هذا اللقاء هنا بالمركب الرياضي بجرجيس. شهير لك الكلمة، لنا عودة بعد لحظات.
1: شكرا لك منير. نكملوا الإطلالة الأولى من ملعب سوسة، يلتحق بنا لطفي خالد، مباراة النجم الساحلي نادي حمام لانف. مرحبا لطفي.
4: تحية لك شهير، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو ملعب سوسة، بعد دقائق تنطلق المباراة بين النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام لانف. تشكيلة الضيوف: معز مشرفية في حارس المرمى، بهاء الدين السلامي، محمد عزيز القوزاعي، الحبيب الغرايري، شياب بن فرج، والبرهومي هيثم الحمدي، احمد بن تيبا، فراس بن عمار، زياد بن سلم، وناموريس سانغاري. على بنك البدلاء ايهاب بن منصور، حارس مرمى ثاني محمد علي الماجدي، ايهاب ادريدي، عزيز بوكبة، ايمن العباسي، ياسين الشماخي، رفيق الكامرجي، أبو بكر صديقي، وتمام العبيدي. هذه تشكيلة المدرب شمس الدين الزوادي. في المقابل تشكيلة كريستيان براكوني بالنجم الرياضي الساحلي، صبري بن حسن بحراسة المرمى، وجدي كشريدة، باباكير ديارا، فيليب لانغونتا، ناجح البرجاني، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، ريان عنان، أشرف بن زياف، موسى سنجور، ومحمد ياسين الشعباني. الرائد الجزاء حارس مرمى ثاني حسام دكدوك، مع البنك محمد حسين، عبد الله العمري، ريان قرا، احمد الزرقاتي، كينجز ليدو، ونزار الشميسي، واوسكار ويلينغتون. حكم المباراه هو احمد الزوادي، حكم مساعد اول محمد امين المنسي، مساعد ثاني نسيم المشرقي، والحكم الرابع هو نبيل الهمادي، حكم الفار هيثم الترابلسي، ومساعده اشرف الهزي. دقائق شهير وتنطلق هنا في ملعب سوسة مباراة النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام لانف لحساب الجولة الخامسة.
1: شكرا لك لطفي. خلينا إطلالة أولى من مختلف الملاعب. نذكر أنه الدفعة الأولى البارح كان فيها الفوز للترجي 3-1 أمام الأولمبي البيجي، تريبلي لحازم المستوري في الدقائق 2:13 و48، وهدف الأولمبي البيجي كان سجله حمزة المبروك في الدقيقة 59. اتحاد بن قردان يربح النادي الإفريقي 2-1، كان دانيال أوبو سجل في الدقيقة 18 للاتحاد، بعدها عدل أسامة شريمي للإفريقي دقيقة 24، وائل الصالحي كان أعطى الانتصار وثلاثة نقاط لأبناء بن قردان في آخر الثواني في 90+6. تقدم ساقيت الدائر البارح في ديربي صفاقس ينتصر على النادي الصفاقسي بملعب طيب المهيري 1-0. هدف محمد علي العمري في دقيقة 30 والنادي البنزرتي كان تعادل مع الاتحاد المنستيري دون أهداف. نعطيكم الترتيب قبل مباريات اليوم. الصدارة للترجي 12 نقطة، مرتبة ثانية ساقيتا الدائر واتحاد بن قردان 11 نقطة لكل فريق، مرتبة رابعة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري 9 نقاط والافريقي منقوص من مباراة، المركز السادس بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي 8 نقاط، مرتبة ثامنة لشبيبة العمران ب 7 نقاط تنقصها مباراة، مرتبة تاسعة الملعب التونسي والنجم الساحلي 4 نقاط من 3 مقابلات، يعني كل فريق مازال تنقصه مباراة زوز مباريات بالطبيعة باعتبار أن الملعب التونسي كيف ما قلنا منقوص أيضا من مباراة ضد النادي الإفريقي في انتظار لعب مباراة اليوم. والنجم الساحلي بعد قرار إعادة مباراته مع المستقبل الرياضي بالمرسى باش يبقى منقوص حاليا من مباراة أخرى. المرتبة 11 بين ترجي جرجيس ونجم المتلوي 3 نقاط لكل فريق وتنقص مباراة، مرتبة 13 الأولمبي الباجي نقطتين، مرتبة 14 بين مستقبل المرسى وملحمة مسوسة نقطة وحيدة، المستقبل تنقص زوز مباريات وملحمة مسوسة إلا مباراة، والمرتبة 16 وأخيرا نادي حمام النمف دون أي نقطة في انتظار مباراة اليوم كيف ما سمعنا مع النجم الرياضي الساحلي. في بطولة الرابطة المحترفة الثانية الجولة الثالثة في دفعتها الثانية بعد شوية ماضي ساعتين ونصف، المجموعة الأولى سبورتينج بن عروس مع اتحاد تطاوين، محيط قرقنة مع كوكب عقارب، وفي المجموعة الثانية جمعية ريانا مع القلعة الرياضية أولمبيك الكاف، قوافي قفصة سبورتينج المكنين مع جندوبة رياضية، شبيبة القيروان مع اتحاد قصور السيف، ملبوشامة مع الملعب الجبسي، وأولمبيك مدنين مع مستقبل القصري. في دفعة البارح في المجموعة الأولى مستقبل سليمان كان خسر من جمعية مجرين 3-2، النجم الخليدي يتعادل مع رالوي 0-0، الملعب السوسي يربح بعض بحاجلة 3-0، مكارم المهدية يتعادل مع هلال مساكن 2-2، مستقبل جابس كان ربح هلال الشاب 2-1، والمجموعة الثانية فيها الهزيمة لهلال رديف أمام النادي القربي 1-0. بالنسبة للجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يعني بعد نهاية مباريات اليوم باش تكون على ثلاثة دفعات، نعطيكم البرنامج. نهار السبت 17 أكتوبر ماضي ساعتين ونص مباراة واحدة أمال حمام سوسة مع اتحاد بن قردان، ثم نهار الأحد 18 أكتوبر مستقبل المرسى مع نجم المتلوي، نادي حمام لانف مع شبيبة العمران، الأولمبي الباجي مع النجم الساحلي، والاتحاد المنستيري مع تقادم ساقيت الدير، ونهار الخميس 29 أكتوبر تستكمل الجولة هذه بالمباريات المتأخرة، النادي الإفريقي باش يواجه النادي البنزرتي، الملعب التونسي مع الترجي الجرجيسي، والقمة الكلاسيكو بين النادي الصفاقسي والترجي في ملعب طيب المهيري. بطبيعة مباريات مؤجلة باعتبار أنه نهاية الأسبوع القادم يكون الموعد مع ذهاب الدورة التمهيدي الثاني للمسابقات القارية للأندية. نعطيكم البرنامج ونذكره أنه في دوري أبطال إفريقيا نهار السبت ماضي ساعتين مباراة تي بي مازيمبي الكونغولي مع النادي الإفريقي، ثم نهار لحد ستة العشية السويحلي الليبي يستضيف الترجي. في كأس الكونفدرالية زوز مباريات يتلعبوا السبت القادم، ماضي 3:30 ترجي جرجيس باش يستقبل ريال باماكو المالي، والخمسة نادي الصفاقسي في تحول للكوديفوار يواجه أمادو ديالو ليفواري. وعلى ذكر السي اس اس رسمي اليوم تم الإعلان على القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي بعد الهزيمة البارح في مباراة البطولة أمام تقدم ساقيتا الدائر 1-0، والنادي الصفاقسي أعلن اليوم أنه انفصل على المدرب نبيل الكوكي في انتظار إيجاد البديل وفي انتظار تحديد الاسم القادم في تدريب سي اس اس. بالنسبة لرياضة القاعات في كرة اليد البارح تلعبت بطولة النخبة الجولة السادسة، نادي ساقيت الزيت كان ربح نصر طبولبة 30-23، النجم الساحلي كان ربح مكارم المهدية 29-26، بعث ابن خيار يربح جماعة الحمامات 26-25، سبورتينج المكنين والفوز على اتحاد منزل تميم 29-27، الترجي يربح المنزه الرياضي 36-28، والنادي الافريقي كان ربح نادي كرة اليد بجمال 38-32 انتصار كل الفرق أصحاب القاعات يعني أمام جماهيرهم كان الفوز. بالنسبة للترتيب الصدارة بين الترجي الإفريقي والإتوال 18 نقطة، مرتبة رابعة ساقيت الزيت 15 نقطة، مرتبة خامسة بين المكنين وابن خيار 14 نقطة، مرتبة سابعة المهدية 10 نقاط، مرتبة ثامنة لجمال 9 نقاط، المرتبة التاسعة الحمامات وطبلبة 8 نقاط، مرتبة 11 منزل تميم والمنزه الرياضي ب6 نقاط. في كرة السلة البطولة المحترفة الجولة الخامسة للمرحلة الأولى اليوم ختام الجولة هذه بمباراة تنطلق ماضي ثلاثة بين النادي الصفاقسي وشبيبة المنازه. بالنسبة للمباريات اللي تلعبوا البارح، النجم الساحلي كان خسر من الاتحاد المنستيري 58-51، اتحاد الأنصار كان خسر من النادي الإفريقي 64-46، الملعب النابلي ربح نادي حمام نمف نادي حمام سوسة 80-63، وشبيبة القيروان كانت ربحت نجم حلق الواد 90-60. وكيف ما قلنا اليوم جولة هذه تستكمل بمباراة نادي الصفاقسي وشبيبة المنازه. خارج تونس اليوم النجم تبع عديد المباريات في البطولة الإيطالية، مباراة انتهت منذ قليل بين كومو وروما بالتعادل 0-0. حاليا لازيو أمام مونزا، التقدم للازيو 2-0 في 26 دقيقة لعب. في نفس التوقيت لاتشي متأخر في النتيجة من بولوني 1-0. 6 ساسولو أمام ميلان، والتسعة غير بعض مباراة كاليري مع جوفنتوس. في البطولة الإنجليزية حاليا مباراة كريستال بالاس ونوتنغهام، والتقدم لنوتنغهام 1-0 في 26 دقيقة لعب. نفس التوقيت هل سيتي متعادل مع إيفرتون دون أهداف، والخمسة ونص مباراة القمة، مباراة أكيد للفرجة والمتابعة بين ليفربول والمان سيتي. في الليغا الإسبانية من الجولة الثامنة حاليا مباراة إلتشي مع سيلتا فيغو والتعادل 0-0. 4-4 مباراة ريال سوسيداد بم ديبورتيفو لا كوروني، أيضا 6.5 ريال بيتيس مع أوساسونا، والتسعة مباراة راسينغ أمام فالونس. في البوندسليغا زوز مباريات اليوم الجولة الخامسة، ماضي 3.5 كولن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وأيضا 5.5 مباراة فريبور أمام شالكس في الرابعة. في البطولة الفرنسية 3 مباريات اليوم الجولة السادسة، حاليا نيس أمام ستراسبور تعادل 0-0 في 26 دقيقة لعب. ريان 5-4 يستضيف أوسير، وأيضا 9 غير بوع مباراة تروا مع مارسيليا. نذكر أنه بعد شوية باش تكون الانطلاقة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأيضا بطولة الرابطة المحترفة الثانية للدفعة الثانية. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لمبارياتها باش يكونوا موجودين في المباشر 4 مباريات في ملعب زويتن، مباراة شبيبة العمران مستقبل مرسى رفقي بوستة للتعليق على المباراة هذه، وكنا أخذينا ورقة اللقاءات من مختلف الملاعب. في أولمبي سوسة لطفي خالد حاضر في مباراة نجم الساحلي ونادي حمام نمف، في ملعب المتلوي رضا الفهم لمباراة نجم المتلوي والملعب التونسي، وأيضا في ملعب جرجيس مباراة رجل جرجيس أمام الحمام سوسة. كل المباريات باش تكون إن شاء الله بالوصف والتعليق لحظة بلحظة بالإضافة لحوارات ما بعد المباريات، وإن شاء الله باش يكون حاضر أيضا في الاستوديو زوز محلين اليوم من أجل العودة للجولة هذه، نتائج مباريات الدفعة الأولى لبارح وأيضا اليوم الدفعة الثانية. المباريات الرابطة المحترفة الثانية اللي حبي يتابعها أكيد، واللي عندهم فرق يحبوا يسمعوا النتائج متاحهم ينجموا يكونوا موجودين في المباشر على موجات إذاعة الشباب. بداية ماضي ساعتين ونص في المجموعة الأولى سبورتينج بنعروس مع اتحاد تطاوين، محيط قرقنة مع كوكب عقارب. في المجموعة الثانية جمعية ريان القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قواف القفصة، سبورتينج المكلين جندوب الرياضية، شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف، أمل بوشام الملعب الجبسي، وأولمبيك مدنين مع مستقبل القصرين. ناخذوا انطلاقة المباريات في الرابطة الأولى، نبدأ من ملعب زويتن رفقي بوستة. مرحبا من جديد.
2: مرحبا بك شهير. نلعب تقريبا في 20 ثانية منذ انطلاق مباراة ملعب زويتن، طبعا التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل المرس.
1: شكرا لك. ملعب سوسة لطفي خالد.
5: الدقيقة الأولى شهير هنا في ملعب سوسة، 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي وفريق نادي حمام نمف.
1: ملعب المتلاوي رضا الفاهم.
3: نفس التوقيت مع ملعب سوسة، تحية ليك ولكل المستمعين للإذاعة الوطنية التونسية مرة أخرى. دقيقة لعب تعادل 0-0 بين النجم المتلاوي والملعب التونسي.
1: شكرا لك رضا. بعد شوية عود يلتحق بنا منير بن يونس من ملعب جرجيس. ننطلق في الوصف والتعليق ونعود نذكره بالزوز تشكيلات بالنسبة لكل المباريات. البداية معك رفقي في ملعب زويتن.
2: شكرا لك شهير. الدقيقة الأولى في ملعب زويتن، التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى. شبيبة العمران بأزياء العادية اللون الأزرق أيضا لون أصفر، بينما مستقبل المرسى زي باللون الأبيض الكامل. مستقبل المرسى على يمين المتفرج في المدرج الرئيسية لملعب زويتن، وشبيبة العمران على اليسار. هذه كرة لشبيبة العمران تنتهي بضربة مخالفة لدفاع مستقبل المرسى، ومستقبل المرسى يمثل اليوم في التشكيلة الأساسية حمزة بن شريفية، عزيز الشاوش، وسام البحري، محمد أمين كشيش، وسام جبالي كوني خلفه، عبد القادر قاسمي في رأس عيفية، ريان الحمروني، أمان الله بن حميدة ونورماني. بالنسبة لشبيبة العمران وسام الحنزولي، بيرن مجنم، هارون الكوكي، سامر الهمامي، سامر المرواني، علي كازمير، محمد أمين بن عمر، أنور الجويني، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي مطالبة بضربة مخالفة لبلال التويتي. يقول ما ثم شيء، محرز المالكي، نذكر المالكي حكم رئيسي، مساعد أول أحمد بن صالح، الثاني مروان حمود، الحكم الرابع حسام بن ساسي، حكم الفار البرتغالي أندري فيليب، المساعد يوسف الجامي. كرة لمستقبل المرسى، التمريرة كانت من نور ماني، والتماس فضل شيء.
1: سمحني لحظة، خليني نشوف انطلاقة المباراة في ملعب جرجيس. منير بن يونس، مرحبا من جديد. باهي، تعطينا الإشارة منير بعد شوية، وأيضا حاول تحسن لنا من نوعية الصوت لأنه صوت بعيد شوية، ابعد شوية على الجمهور، وأيضا نشوف مكان اللي الصوت يوصل فيه أفضل. نرجع لكم بعد شوية منير، تفضل رفق.
2: ثلاثة دقائق لعب الفترة الأولى هنا في ملعب زويتر، رمية تماس، أسامة الجبالي، يطلع كازمير بالرأس، الكرة الثانية للكوني خلفه، ترجع من دفاع شبيبة العمران، ولكن دائما الكرة الثانية للمستقبل الرياضي بالمرسى داخل منطقة الجزاء. كرة وتصويبة، التصويبة من أمان الله بن حميدة فوق عارضة أسامة الحنزولي، كان داخل منطقة الجزاء تقريبا على خط ال 18، صوب أمان الله بن حميدة، كرة تمشي ضربة مرمى لشبيبة العمران، تتنفذ بسرعة، ترجع من المستقبل، علي كازمير بالرأس. الضغط الآن للضيوف لأبناء عماد بن يونس، كرة تمشي لمحور الدفاع، وين موجود محمد أمين كشيش، إلى أسامة البحري، العودة للحارس حمزة بن شريفية، حارس مرمى المستقبل الرياضي بالمرسى، محاولة التدرج بالكرة من جانب المستقبل. كشيش كما جاءت إلى ريان الحمروني، مقطوعة من سامي الهمامي أو هارون الكوكي، ما فماش راية، إلى بلال التويتي، تويتي قبل ما تخرج العرضية، لكن الراية مرفوعة من جانب المساعد الأول أحمد بن صالح، في توقيت تقريبا خمسة دقائق لعب هنا في ملعب زويتن. دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى.
1: ومن ملعب زويتن نمشي الملعب سوسة، معاك لطفي خالد.
5: خمسة دقائق لعب في ذل الشوط الأول هنا في ملعب سوسة، دائما التعادل صفر مقابل صفر بين النجم الرياضي ساحلي وفريق نادي حمام لنف هنا في ملعب سوسة. يقوم سلامات ناجح الفرجين اللي تعرض لإصابة منذ قليل، يربح المخالفة لحافة التماس من جانب المدارج الثانوية. ذكر بتشكيلة الضيوف الهمهامة، معز بن شرفية في حراسة المرمى، بهاء الدين السلام، ومحمد عزيز القضاعي، لحبيب الغرايري، شهاب بن فرج، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، احمد بن تيبه، فراس بن عمار، زير بن سالم، وناموري سانغاري. بالنسبه لتشكيله النجم الرياضي الساحلي، صبر بن حسن في حراسه المرمى، وجدي كشريده، باباكير ديارا، فيليب لونكنتا، ناجح الفرجاني، عثمان دياكيتي، اسامه عبيد، ريان عنان، اشرف بن ذياف، موسى سنغور، ومحمد ياسين الشعباني. ناجح الفرجاني ويخليها الكوره ترجع لحارس المرمى صبري بن حسن، فيليب عنده الكره، يضغط زير بن سالم، لمسه بن اشرف ابن ابي ذياف، ترجع كره للهمامه، وائل البرهومي يرفع الكره في العمق الى زير بن سالم، كره مقطوعه من دفاع النجم الرياضي الساحلي. نجح الفرجاني عنده الكره، لمسه الى اسامه عبيد، لمسه الناجح، يتوغل على الرويق اليسار، يرجع الكره، يتريث الى وسط الميدان اسامه عبيد، ترجع الكره من جديد، كره لصالح النجم الرياضي الى الساحلي 0-0 لحد الان. والاهداف كما قلت متباينه. نجم الرياضي الساحلي بعد قرار اعاده مباراه المرسى يسعى الى الانتصار في هذه المباراه في مقابل نادي حمام الانف، يبحث عن انتصار الاول في البطوله الى حد الان، عمل 4-0. ترجع كره دي هجمه لصالح النجم، هذه كور سانجور وزاكور الى اسامه عبيد، عبيد عنده الكور، لمسه الى اشرف ابن ابي ذياف الى اسامه عبيد من جديد، يرجع له كره لصالح النجم ما يخلطش عليها، يوزع والحكم ماذا يقول؟ فما ضربه مرمى، خرجت الكرة قبل ما يخلط عليها ناجح الفرجاني اللي سعد على الرواق اليسار. ناجح الفرجاني حب يوزع لكن كورته خرجت تمشي ضربة مرمى لمعز بن شريفية. معز بن شريفية حارس مرمى نادي حمام الانف في تنفيذ ضربة المرمى 0-0 لحد الان. حضور متوسط من جانب حبيه وانصار النجم الرياضي الساحلي في هذه المباراة. هذه كرة ترجع لصالح نادي حمام الانف، استلام من فراس بن عمار والحكم ماذا يقول؟ ما ثم شيء، ما ثماش مخالفة. ترجع كرة إلى بابكر ديارة، ديارة لمسة إلى فيليب لونكونتان في وسط الميدان. ترجع كرة لوجدي كشريدة، كشريدة كشريدة، ترجع كرة لصبري بن حسن إلى ديارة في وسط الميدان، ذي علي الكرة. ترجع لصالح نادي حمام الانف، استلام من سالم، من زياد بن سالم المنتدب الحديث وليعود لأجواء نادي حمام الانف.
1: نعم
5: زياد بن سالم في توقيت 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي وفريق نادي حمام الانف.
1: شكرا لك لطفي. قبل ما نمشي رضا الفهم في المتلوي نعود نرجع الملعب جرجيس منير بن يونس، انطلقت المباراة ولا ما زالت؟
6: كل مستمعي الإذاعة الوطنية 4 دقائق من انطلاق اللقاء للترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه الملعب وتعادل لحد الآن 0-0.
1: شكرا لك، نمشي للمتلوي معاك رضا الفهم.
7: نعم شكرا لكم جميعا. 8 دقائق لعب في الفترة الأولى في لقاء الملعب التونسي ومضيف نجم المتلوي والتعادل دون اهداف الى حد الان بين الفريقين. لعب مفتوح من الجانبين، محاوله الملعب التونسي في الدقيقه الثالثه بعد توزيعه من فادي العامدي، واللاعب امازون داي ما خذاش الكره، ارتكب مخالفه داخل منطقه 50 وبالمقابل كذلك محاوله كانت منذ لحظات كذلك لنجم المتلوي بعد تنفيذ ضربه مخالفه من عزيز الغريسي، تصويبه راسيه من ياسر السلطاني حولها نظير الفرحاتي الى ضربه زاويه. ترجع كره لنجم المتلوي، بدايه عمليه هجوميه من شريف بومديان، إيريك كواسي كرة طويلة رقم 15 في تشكيل نجم المتلوي ياسين السلطاني، يتدخل

0: بالنسبه للفريقين. ترجع كره من فادي العافي، كره طويله في مناطق نجم المدلوي، تقطع من الدفاع، يتدخل الحكم المساعد الثاني يعطي باشاره من الحكم.
1: والهدف الاول لصالح نادي حمام الانفراش، شهاب انفراج اعتقد قائد فريق نادي حمام لنف، شهاب انفرج بارتماء راسية ولا يحتفل لأنه تقمص أزياء نجم رياضي ساحلي. كورة كانت ركنية في توقيت 10 دقائق لعب، ينفذها في راس بن عمار وفوق الجميع يصعد شهاب انفرج ويضرب الكرة بالرأس ويفتتح النتيجة لصالح نادي حمام لنف في دقيقة 10.
2: شكرا لك لطفي، تفضل رضا كمل.
0: شكرا لك لطفي، شكرا شهير كذلك. حتى الدقيقة الفترة الأولى يفتح عندنا في لحد الآن بين الفريقين، يرمي السماز في ملعب في منطقة المتلوي، يمشي بالتنفيذ رايد الدربالي أو لاعب وائل المرغمي. نرجع كورة من جديد الملعب التونسي، توزيع داخل منطقة 16 متر 5، وتصويبة راسية من بركات الحميدي. بركات الحميدي يصعد فوق الجميع، يصوب كرة راسية، يصعد عالي يسدد كرة راسية تمر فوق العارضة. طبعا الملعب التونسي يهدر فرصة أخرى لافتتاح النتيجة في مطلع دقيقة 12. تمشي كرة لدفاع النجم المتلوي، خروج بالكرة ترجع من إريك كواسي لحارس مرمى محمد عزيز الجاوي، طول كرة يبعث عن ياسين السلطاني، قبله أبو بكر الديوب يقطع الكرة، ثم تمشي كرة لمام ديوم، ترجع أبو بكر الديوب من
2: في توقيت
0: الملعب التونسي، كرة للملعب
2: في توقيت رضا
0: اليسرى، وتبادل أرضي للكرة بين عناصر ملعب
2: رضا
0: التونسي، توزع الكرة تقطع من
2: يا رضا في توقيت
0: بالضبط 12 دقيقة لعب في الفترة الأولى، والتعادل دون أهداف إلى حد الآن بين الفريقين.
2: شكرا لك لطفي، ذكرني بصاحب الهدف في ملعب سوسة.
1: شهاب بن فرج بالرأس في دقيقة 10،
2: وهو أول هدف لنادي حمام لنف هذا الموسم، يعني
1: هذا الموسم
2: صامم لاعبي حمام لنف على التهديف حتى للجولة الخامسة، إلى حد الآن متقدم
1: واللي سجل ابن النجم الرياضي.
2: شكرا لك.
1: أمام النجم الساح.
2: واضح. نمشي إذا لملعب جرجيس، معاك منير بن يونس، تفضل. منير. منير. الصوت بعيد برشا يا منير، ماناش قاعدين نسمعوا فيك، ثم أصوات داخلة أخرى قاعدة واصلة أكثر من صوتك أنت، حاول تبدل من المكان، وأيضا إذا كان تخدم بالكيت ولا حاجة خلينا نمشي مباشرة نخدمه بالهاتف الجوال. نسقوا شوية معاك حميد قائم بالواجب، وتم بعد شوية نرجعوا لملعب جرجيس. توا نسمع فيك هك.
3: شكرا. 10 دقائق منذ الشوط الاول من لقاء الترجي الجنسي وامام سوسه، هذا هجوم وتعادل 0-0، هذه فرصه للترجي الجنسي وغريبه رائعه عن جم ترجي الجنسي في حمد العبيدي، تقريبا قدام 6 امتار من الحارس حارس امال حمد سوسه محمد امين الحزقي، ويضيع الكره تخرج 6 امتار لامال حمد سوسه. إذا فرصة ثمينة، أول فرصة تقريبا لترجي الجرجيس أمام شباك أمل حمام سوسة، وتبقى النتيجة على حالها 0-0 هنا بالمركب الرياضي بجرجيس، بين كما قلت بين ترجي الرياضي الجرجيسي وغيك أمل حمام سوسة في إطار الجولة الخامسة للبطولة المحترفة، في إطار قلت دائما محاولة لكلا الفريقين باش يربح 3 نقاط، باعتبار أن كما قلت الشهير الترجي الرياضي الجرجيسي يحتل المركز الحادي عشر بثلاث نقاط، وبنقطة وحيدة أمل حمام سوسة تحت المرتبة 15. نعرف تقريبا فما أسبقية لترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى خط الهجوم، إذ سجل خط هجومه 3 أهداف إلى حد الآن وقبل 5 أهداف في المقابل، تقريبا هدف وحيد سجله أمل حمام سوسة. هذه فرصة أخرى لترجي الرياضي الجرجيسي ومخالفة حسب نعم.
2: كمل يا منير كمل.
3: اذا حمدي العبيدي حصل على المخالفه والانذار، الانذار الاول يرفع الحكم هني العائد اللي يدير هذا اللقاء في وجه اللاعب جعفر موسى ان امل الرياضي محمد موسى، حاول كان حمدي العبيدي حاول باش تقريبا يتوغل على جهه اليمنى في الرواق الايمن ويسدد، لكن يتعرض الى عرض من اللاعب جعفر موسى اللاعب الرياضي محمد موسى، والحكم العائد ما تردش في الورقه.

0: صفراء. إذا نتابع مع بعضنا هذه المخابرة المباشرة للترجي الرياضي الجرجيسي بالتنفيذ محمد ريان اسماعيلي لاعب ترجي الرياضي الجرجيسي. الحكم يطلب منها تنفيذ الكرة في وضع الكرة في مكانها وينبع على المدافعين والمهاجمين في خط 18 متر. إذا نتابع التنفيذ الحكم يعطي شرط تنفيذ وتتنفذ عالية الكرة والمهاجم دافيد روي ما ياخذ الكره بالراس ارجع كره دائما للترجي الرياضي
1: الجرجيسي محمد ريان. شكون الملعب اللي فيه هدف والهدف ابيض
2: كره على العارضه وكره على القائم بعد شويه تفاصيل
1: هاي في بالنا هدف لك علاش الصيحه ظاهره نتاع كره كانت اختيره في واحد من الملاعب. تفضل منير نكملوا معك.
0: شكرا لك كثير وشكرا لكافه الزملاء. وهذه هجوم للرياضي حمسوسه محمد امين جراي ويتحصل كل حكم امير العادي مخالفه للظهير الايسر اللي الظهير الاحمر اللي عفوا اللي عمل ترجي الرياضي الجرجيسي حازم بن حامد. اذا مخالفه لا الحكم يقول مخالفه لحمد سوسه كان نبه على لاعب ظهير الايسر قال له لا المخالفه لعمل رياضي حمد سوسه والمخالفه قريبه من الركنيه من هنا من جهه المدارس الرئيسيه بملعب جرجيس. اذا في التنفيذ يواجه اللاعب مصعب ساسي من امر حمام سوسه لتنفيذ هذه المخالفه في حين محمد ريان اسماعيلي متواجد وحده امام جدار دفاعي والبقيه داخل منطقه 18 متر. اذا
1: في توقيت منير
0: عاليه في واختيره في توقيت 13 دقيقه بالضبط منذ انطلاق هذا الشوط الاول من لقاء ترجي الرياضي الجرجيسي وملحم سوسه فتعادل 0 مقابل 0.
1: شكرا لك رضا. ذكرنا بالتوقيت والنتيجه
3: 17 دقيقة لعب في الفترة الأولى والتعادل دون أهداف إلى حد الآن بين النجم المتلوي والملعب.
1: لطفي خالد
2: بالضبط 17 دقيقة لعب في أثناء الشوط الأول هنا في سوسة بقية لصالح نادي حمام الأنف أمام النجم الرياضي سعلي هدف مقابل صفر هدف سجله شهاب بن فرج بالرأس في الدقيقة العاشرة.
1: شكرا لك. نرجع معك رفقي في ملعب زويتر من جديد للوصف والتعليق.
4: 17 دقيقة لعب هنا في ملعب زويتر دائما التعادل دون أهداف بين الشبيبة الرياضية بن عمران والمستقبل الرياضي بن مرسى. ضغط المستقبل في هذه اللحظات رمي التماس في تنفيذ أسامة الجبالي قريبة من زاوية تنفيذ الركنية إلى أمان الله بن حميدة تضرب في مصفى السويسي والركنية لصالح المستقبل الرياضي بن مرسى لتجي على يمين أسامة الحنزولي حارس مرمى الشبيبة الرياضية بن عمران. ركنية يمشي لتنفيذها ريان الحمروني متوسط ميدان المستقبل كيف سيكون التنفيذ داخل منطقة الجزاء ترجع بالرأس ثم عدي بالحاج يبعد لاختار الكرة الثانية لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى كما جات من كوني خلفه إلى نور ماني أمامه علي كازمير يخوها بلال التويتي ولكن قبل المخالفة اللي تحصل عليها بلال التويتي كان موجود في موقع التسلل بالتالي المخالفة لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى دون أهداف إلى حد الآن دون فرص واضحة رغم بعض المحاولات من الجانبين لم ينجح للمستقبل ولا الشبيبة في صناعة الفرص. هذه كرة للمستقبل الذي بمرسى داخل منطقة الجزاء ما يخلوهاش بن حميدة التغطى من القائد مصطفى السويسي أمامه أسامة جبالي يربح رمية التماس مصطفى السويسي تماس في مناطق الشبيبة الرياضية بالعمران والقرار يقترن باحتجاجات ملعبية المستقبل وأيضا بنك بودلاء المستقبل الرياضي بالمرسى. محرز المالكي يتوجه لبنك بودلاء المستقبل ينظر واحد من أعضاء الإطار الفني للمستقبل الرياضي بالمرسى كان احتجاج على رمية تماس احتسبها المساعد الأول أحمد بن صالح للشبيبة الرياضية بالعمران. بلال مقنم يستعد لتنفيذ رمية التماس مقابل المدرجات الرئيسية لملعب زويتن يطلب منه التنفيذ محرز المالكي بلال المالكي بلال مقنم المالكي يعطيها الإشارة التنفيذ من بلال مقنم تبقى الكرة للمستقبل. التغطية كانت من محمد أمين كشيش، رمية التماس لمستقبل المرسى، دون فرص واضحة إلى حد الآن، دائما التعادل دون أهداف. إذا كان أمين الباجي لم يغير في التشكيلة مقارنة بآخر مباراة في البطولة، فإنه عماد بن يونس في ظل غياب ريكي هانز وأيضا هارون العياري، عودة عبد القادر القاسمي للتشكيلة الأساسية، ريان الحمرون يطلع بدور جديد كصانع ألعاب خلف المهاجم مع عودة أمان الله بن حميدة مهاجم رواق في تشكيلة المستقبل. رمية تماس لشبيبة العمران، كرة دائما للشبيبة ولكن مقطوعة من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى دون حلول
1: في توقيت،
4: في ظل تكتل دفاع كل فريق في توقيت 21 تيقى لعب في هذا الشوط الأول شهير، دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى.
1: إلى ملعب سوسة لطفي خالد.
2: شكرا لك شهير، في توقيت 21 تقلع في هذا الشوط الأول هنا في سوسة، الأسبقية ما زالت للضيوف نادي حمام الأنف، هدف مقابل صفر أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف هذا هدف شهاب بن فرج في الدقيقة العاشرة بعد تنفيذ ركنية من فراس بن عمار، يضرب الراس في شهاب بن فرج ويسجل أولى أهداف المباراة لصالح نادي حمام الأنف في الدقيقة 15. كان ممكن يعدل من خلالها النتيجة نجم الرياضي الساحلي، كانت ركنية والتنفيذ كان ثنائي بين أشرف ابن أبي ذياف وأسامة عبيد، ياخذ الكرة أسامة عبيد يمهد إلى ناجح الفرجاني من بعد 30 متر يسدد، كرة تضرب في العارضة تجي قدام ريان عنان ويسدد ريان باليمين لكن تضرب على القائم الأيمن لمعز بن شرفية. ممكن أبرز فرص للنجم الرياضي الساحلي كانت في دقيقة 15، كان ممكن يعدل من خلال النتيجة النجم الرياضي الساحلي. هذه كرة، كرة من معز بن شريفية تجتاد خط وسط الميدان، ترجع كرة من جانب ناجح الفرجاني، يصلح زياد بن سالم ياخذ الكرة، هجمة لصالح نادي حمام الأنف، زياد يوزع الكرة ويتدخل المدافع لكن يقطع الكرة من جديد مهاجم نادي حمام الأنف ويصلح ناجح الفرجاني من جديد، رغم انه ضغط من جانب ملاعبيه نادي حمام الأنف، ياخذ الكره زياد وزع الكره خطيره مقطوعه من دفاع النجم الرياضي الساحلي، قاعد يلعب بذكاء فريق نادي حمام كما قلت، يعني الفريق هذا اللي يبحث على انتصاره الاول في بطوله الرابطه المحترفه الاولى هذا الموسم بعد اربع هزائم. هذه هجمه تبعوها لصالح النجم الرياضي الساحلي، كره لاشرف ابن ابي ذياف على الرواق اليسار، لمسه الى اسامه عبيد، عبيد يبعد على ناموري سانغاري، رجع الكره لوجدي كشريده، كشريده الى موسى سينغور على اليمين، سينغور السنغالي مهد الى وجدي كشريده، هو التغطيه الدفاعيه موجوده من محمد عزيز القضاعي، خليها تخرج كره ضربه مرمى لصالح نادي حمام الأنف. وصلنا للدقيقة 24 من هذا الشوط الأول، دائما الأسبقية لنادي حمام الأنف، هدف مقابل صفر أمام النجم الرياضي الساحلي، قلت وتحدث على أربع هزائم بالنسبة للنادي حمام الأنف، العائد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والبداية الصعبة البطولة كآخر هزيمة أمام نادي اتحاد بن قردان هدف مقابل صفر، ثم كان انهزم أمام الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر، ثم هزيمة أمام تقدم ساقية الدائر هدف مقابل صفر، ثم هزيمة في الجولة الأولى أمام النادي الرياضي البنزرتي على أرضية ميدانه هدف مقابل صفر، الآن متقدم هدف مقابل صفر أمام النجم الرياضي الساحلي وهو أول هدف لي في البطولة إلى حد الآن. ومن المفارقات أنه ابن النجم الرياضي الساحلي شهاب بن فرج قائد نادي حمام الأنف هو اللي سجل في مرمى فريقه السابق، ترجع كور لصالح النجم، أشرف يسدد جانبية الكور، كانت ممكن يباغت أشرف ابن أبي ذياف، كرة تخرج ضربة مرمى رقم 7 أشرف ابن أبي ذياف، يختار الحل الفردي، يعتذر من زملائه اللي كان موجود ياسين الشعباني وكذلك أيضا موسى سينغور في منطقة الجزاء، أرجع كرة لمعز بن شريفية يرفع البحث على زياد بن سالم وكذلك أحمد بن ثيبة، نرجع كورة برمية التماس للهمهامة شهير في توقيت 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول هنا في سوسة. نادي حمام لمف مازال متقدم هدف مقابل صفر أمام النجم الرياضي الساحلي بالراس شياب بن فرج في الدقيقة 10.
1: ومن ملعب سوسة إلى ملعب المتلاوي رضال فاهم.
3: نعم نفس التوقيت في ملعب المتلاوي 25 دقيقة لعب كذلك الفترة الأولى والتعادل دون هدف إلى حد الآن بين الفريقين. فريق نجم المتلاوي كان طالب بوجود ضربة جزاء لفيتو بتقريب منذ الدقيقتين، تم طبعا استشارة غرفة الفار تقريبا بقينا دقيقتين ننتظر في القرار. واحد الأخير فرج عبد اللاوي يعلن اللي مكماش لمسة يدي طبعا ويصبر رمية تماسي نجم المتلاوي. كانت كرة طويلة في الحقيقة من ياسين السلطاني لاعب نجم المتلاوي بوجود لمسة يد، وبعد العودة كما ذكرت لغرفة الفار التنسيق بين الحكم الرئيسي فرج عبد اللاوي وغرفة الفار تم طبعا الإعلان على وجود رمية مخالفة لنجم المتلاوي دون احتساب ضربة جزاء. تبقى النتيجة متعادلة 26 دقيقة لعب في الفترة الأولى طبعا التعادل بين الفريقين في تقصد الحقيقة حار نسبيا وأرضية ميدان كنا تحدثنا عنها وأشرنا بهذه الوضعية الحقيقة تحت العبارة أنها وضعية كافية لملعب الفريق يعني كرة تمر من أرض الميدان. كل فريق تقريبا يعتمد على الكرة المباشرة من الدفاع مباشرة إلى دفاع الفريق المنافس من الأمور بوسط الميدان والأرضية الميدان ما تساعدش اللاعبين لعدد إمكانيات فنية باش يصنعوا اللاعب كذلك باش يقوموا بعملية التخطيط والبناء الهجومي من خلال يعني تدرج بالكرة والتنقل بين أكثر التنقل الكرة بين أكثر من لاعب. على كل باش ترجع الكرة بضربة ضربة مرمى لفريق الملعب التونسي إن شاء الله تصلح الوضعية وإن شاء الله كذلك فريق الملعب التونسي يعني يبدأ تصبح عنده أرضية ميدان وميدان أكثر يعني جمال وأكثر كذلك ربما حتى محافظة على خط اللاعبين. ترجع الكرة لفادي العابدي وإلى الدرباني طول كرة رجعها لزميله فادي الكادر الصغير اسكندر الصغير تمشي لوائل رائد الدرباني من جديد. رائد الدرباني ترجع كرة اسكندر الصغير تبدل أرسل الكرة بين عناصر نجم المتلاوي في مناطقهم ثم التوزيع كرة خاطئة تخرج رمية تماس كان يبحث عن عزيز السايحي لاعب رواق الأيسر في تشكيلة الملعب التونسي والكرة تخرج ضرب رمية تماس للنجم المتلاوي باش ترجع كرة من عزيز الغريسي ظاهر أيمن في تشكيلة المدرب أمين دارا مدرب نجم المتلاوي. كرة طويلة من عزيز الغريسي يبحث عن اللاعب شريف بوديان اللاعب ليرجع ويعود لفريق نجم المتلاوي. هذه كرة طويلة لنجم الملعب التونسي ياخذ الكرة حركة الحميد يخرج من مرمى محمد عزيز البجاوي حارس المرمى يتدخل بكل تألق منتصر التومي يقطع الكرة ويحطها في رمية تماس. كانت عملية هجومية خطيرة من التونسي ومنتصر التومي متفطن بعد ارتباك من محمد عزيز البجاوي حارس المرمى نجم المتلاوي. ترجع كرة
1: في توقيت رضا
3: تبقى الكرة تفضل
1: في توقيت
3: طب الخط على كل
1: رضا ذكرنا بالتوقيت
3: بالضبط نلعب في 29 دقيقة لعب شهير في الشوط الأول والتعادل دون أهداف إلى حد الآن بين الفريقين.
1: شكرا لك رضا لطفي رفقي ومنير بعد شوية إن شاء الله العودة بعد موزن بساعة ثالثة على موجات الإذاعة الوطنية.
5: شفما جديد في يوم سعيد أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة الغنية المزيانة المعلومة من مصدرها.
6: يوم جديد يوم سعيد
5: وكان قصد ربي نحن نسهلو لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية خاطر هذه الموجة اللي تشبهنا منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟
8: تسمع برامج الاذاعه الوطنيه في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبه وباجه على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
9: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
10: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى موجز للاخبار. تأجيل الفتحة الاستثنائية للجسر المتحرك ببنزرت والتي كانت مبرمجة اليوم الأحد مع تمام الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة 3:30 من عصر هذا اليوم، وذلك بسبب العوامل المناخية وقوة الرياح التي تشهدها المنطقة، والتزاما بتوجيهات المصالح الفنية المكلفة بإدارة الجسر. الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطاراً وعوناً بعنوان السنة الحالية، وذلك للعمل بمقراته في كل من تونس وتطوين. وفتحت الترشحات لهذه المناظرة ابتداء من 7 من أكتوبر وتستمر إلى غاية 6 من نوفمبر 26 2000، حيث يشترط التسجيل حصرياً عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية www.concours.gov.tn. ويشترط على المترشحين ألا تتجاوز أعمارهم 40 سنة بحلول الأول من جانفي 25 2000، مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بتجاوز السن وطول فترة البطالة للمسجلين بمكاتب التشغيل. يوم دراسي برلماني تنظمه الأكاديمية البرلمانية يوم 2/19 من أكتوبر الجاري حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وذلك بداية من 9:30 صباحا بقاعة رضي الحداد بمقر مجلس نواب الشعب. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ومؤسسة كونراد أديناور بتونس يستعدان لإطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 26 2000، والمزمع تنظيمها يوم 21 من أكتوبر الجاري بالعاصمة. يجمع هذا المنتدى نخبة من صناع القرار في القطاع العام ورؤساء كبرى الشركات، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن المنظمات المهنية، حسب ما أفادت به كونكت في بلاغ له. إلى أخبار العالم، وتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين ومقتل أكثر من 1100 عنصر من الحوثيين وفق مصادر للحكومة اليمنية. القنصلية الهندية تعلن إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 22 شخصاً على متن ناقلة نفط بعد واقعة تعرض لها الناقلة قبالة سواحل رأس الخيمة في الإمارات، دون الإدلاء بتفاصيل عن الحادث. ومقتل ما لا يقل عن 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين جراء غرق قارب كان يقل 350 شخصاً قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
9: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
11: وهدف التعادل الثاني.
12: تبدل الرسم التكتيكي للعب من 4-2-3-1.
9: تصريحات
13: في المباراة خلناها يعني بمعلومات كبيرة، ثقة كبيرة.
9: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
1: مرحبا بكم من جديد. العودة في رياضة وأهداف لاستكمال الأشواط الأولى من مباريات الدفعة الثانية للجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من عملة ليلة مع التوقيت والنتيجة في مختلف الملاعب. ملعب زويتن رفقي بوستة
4: 35 تقى لعب ملعب زويتن دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمارس. وهذه فرصة للمستقبل من نور ماني، كرة تمشي ضربة مرمى لشبيبة العمران.
1: شكرا لك. ملعب سوسة لطفي خالد
2: 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ما زالت الأسبقية لفريق نادي حمام الأنف أمام النجم الرياضي الساحل هدف مقابل صفر.
1: ملعب المتلوي رضال فاهم
3: 36 دقيقة لعب في الفترة الأولى والتعادل دون أهداف إلى حد الآن بين الفريقين.
1: وفي انتظار أنه يلتحق بنا من جديد منير بن يونس من ملعب جرجيس، نرجع للوصف والتعليق من ملعب زويتنا اللابيدي.
4: شكرا لك شهير. 36 دقيقة لعب دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. من لحظات شبيبة العمران تقريبا أول محاولة تستحق الذكر هجوميا، كانت كرة وهجمة قادها عديب الحاج من رواق اليسار يعطي التمريرة، لكن بلال التويتي على مستوى القائمة الثاني ما نجحش في اللحاق بالكرة. كانت هجمة خطيرة للشبيبة الرياضية بالعمران. أيضا الخطورة من لحظات كالعادة عديب الحاج يقود هجمة سريعة تسديدة من خارج منطقة الجزاء مشات بعيدة على مرمى حمزة بن شريفية. كرة ترجع للمستقبل الرياضي بالمرسى، هارون الكوكي يرتكب المخالفة، كان قريب حكم المباراة محرز المالكي والمخالفة قريبة من دائرة وسط الميدان. يمشي التنفيذ هو أسامة البحري، العودة الحارس مرماه حمزة بن شريفية. أمين البيجي مدرب شبيبة العمران يطلب الضغط على حمل الكرة، توصل الكرة لعدي بالحاج كما جاءت عدي بالحاج، ولكن مقطوعة من جنب المستقبل الرياضي بالمرسى. عزيز الشاوش قطع الكرة من دفاع شبيبة العمران، كرة لفراس عيفية. فراس عيفية يغير على اليسار لوسام الجبالي، وسام الجبالي معاه مصطفى السويسي، والمخالفة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى قريبة من خط التماس مقابلة المدرجات الرئيسية لملعب زويتن. كان حوارا بين السويسي وجبالي قائد الشبيبة الرياضية بالعمران، يرتكب المخالفة، مخالفة لتجي على اليمين أسامة الحنزولي حارس مرمى الشبيبة الرياضية بالعمران. إن شاء الله سلامات لأسامة الجبالي. قل تقريبا من خط التماس مقابل المدرجات الرئيسية لملعب زويتن مش بعيدة أيضا على مكان تنفيذ الركنية. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. ضربة المخالفة بعد كرة مشيت لأسامة الجبالي قائد الشبيبة الرياضية بالعمران. مصطفى السويسي يرجع لتأمين التغطية يرتكب المخالفة، مخالفة وكرة ثابتة أخرى للمستقبل الرياضي بالمرسى. ينبه حكم المباراة محرز المالكي على اللاعبين على عدي بالحاج ضرورة احترام الأمطار القانونية باش يطول تنفيذها. أمان الله بن حميدة العائد للتشكيلة الأساسية، طبعا غياب ريكي هانز لاعب الارتكاز، أيضا غياب هارون العياري بسبب الإصابة. أمان الله بن حميدة ضربة مخالفة للمستقبل الرياضي بالمرسى على يمين أسامة الحنزولي يستعد للتنفيذ. أمان الله بن حميدة داخل منطقة الجزاء، بوكسينج ناجح من أسامة الحنزولي في توقيت تقريبا 39 تلقى لعب شهير. دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل
1: نعم. المرسى. نمشي الملعب جرجيس، منير بن يونس حاضر لمباراة ترجي جرجيس أمام حمام سوسة، تفضل منير.
0: 35 دقيقة من انطلاق الشوط الأول من لقاء ترجي الرياضي الجرجيسي وضيفه أمام حمام سوسة، والتعادل 0-0. فرصتين تقريبا في دقيقة 20 هذه جرجيلة سدد لكن عالي بقليل فوق المرمى محمد أمين الحمدي، وحمدي العبيدي في دقيقة 22 كاد يسجل لكن كورتو تقريبا تفضل الحارس. الركنية لترجي الرياضي الجرجيسي بالتنفيذ ياسين الكاسح ينفذ الركنية الرابعة لترجي الرياضي الجرجيسي ترجع وعالية تسديدة لاعب ترجي الرياضي حمدي العبيدي يسدد عالية فوق استكشاف الحارس محمد امين الهزجي. كما قلت تقريبا سيطره نسبيه لترجي رياض الجريسي، لكن في المقابل الرابحه مسوسه خاصه عن طريق هجمات كل من اللاعب مصعب ساسي وطيب الزيتون يحاول انه يباغت دفاع ترجي رياض الجريسي بهجمات سريعه خاصه على الجهه اليسرى. اذا كما قلت تبقى النتيجه الى حد الان 0-0 بين ترجي رياض الجريسي وضيف امل الحمام سوسه، اللي تقريبا كل واحد يحاول يبحث عن 3 نقاط كمان باعتبار انهم الى حد الان تقريبا يحاولوا انهم يتجاوزوا الوضعيه الحاليه، باعتبار ان ترجي رياض الجريسي تقريبا كان هزم امام 3 لقاءات امام المستير والافريقي والنادي الصقي، وكان انتصر امام الاولمبي الباجي، في حين حمام سوسه انهزم امام الملعب التونسي والنجم الدولي والنادي الافريقي وتعادل مع جاره الاتحاد المنافسي وبنقطه واحده في الظهور.
14: اي هدف ممتاز.
1: تفضل رضا
14: ملعب متلاوي
1: نسمع فيك يا رضا، تفضل.
14: ممتاز جدا لنجم المتلاوي، كانت ضربة مخالفة لنجم المتلاوي تبع تقريب 25 متر على الحارس نورتين الفرحاتي، وشريف بوديان بالساق اليسرى يحط الكرة في نقطة التقاء العارضة والقائم في النقطة 90 ويمضي الهدف الأول نجم المتلاوي في 41 دقيقة لعب، تصبح النتيجة 1-0 لنجم المتلاوي أمام الملعب
1: التونسي. واضح، شكرا لك رضا. نكمل معاك منير. طلع المنير
0: في وجه اللاعب جعفر موسى من عمل رياض بعمسوسة بعد تدخل غير شرعي يعتبر الحكم أمير العيادي على حمدي العبيدي، تقريبا نفس الورقة الصفراء الأولى في نفس المكان تقريبا، ده تدخل غير شرعي يعتبر الحكم ويطردش أمير العيادي حكم هذا اللقاء يرفع الورقة الصفراء الثانية وبالتالي الحمراء أمام احتجاجات بعض لاعبي عمر عمسوسة، لكن الحكم إذا يقول يطلب اللاعب مغادرة الميدان ومخالفة لترجي رياض الجزيرة.
1: ذكرنا بصاحب الورقة الحمراء،
0: هو اللاعب جعفر موسى بعد ما كان حصل على ورقة صفراء أولى ثم الثانية دقيقة 37 بالضبط الورقة الحمراء في وجه اللاعب جعفر موسى من أمال الرياضي بحمام سوسة الشهير.
1: واضح، نكمل معاك بعض الثواني.
0: شكرا. اذا كما قلت هذه مخالفه لترجي رياض الجرجيسي، دائما في تنفيذ مخالفات لاعب محمد ريان اسماعيلي لاعب ترجي رياض الجرجيسي من الجهه اليمنى، وفي المقابل كما قلت اذا فما احتجاجات الى حد الان يبدو
1: اللاعب مازال متوقف منير
0: عدن خوذة خط.
1: شكرا لك، نمشيو الملعب سوسه. لطفي قدام مازال عندك توقيت
2: 43 دقيقة لعب شهير في هذا الشوط الأول هنا في ملعب سوسة، ما زالت الأسبقية لصالح نادي حمام الأنف، هدف مقابل صفر أمام النجم الرياضي. صح لرياضي بارات ممتازة من صابري بن حسن، قد يكون الثاني لفريق نادي حمام الأنف، كرة تمشي ضربة مرمى يقول الحكم فما تسلل بالله. تبقى النتيجة 1-0 شهير لنادي حمام الأنف أمام النجم الساح.
1: رضا قدام زال عندك وقت في ملعب المتلاوي،
0: نلعب في الدقيقة 43 في الفترة الأولى 1-0 نجم المتلاوي أمام العدل.
1: تقريبا كيف كيف أنت ولطفي، نبقاو معاك لطفي دقيقتين ثم بعد نمشي لملعب المتلاوي.
2: شكرا لك شهير. في ملعب سوسة أسبقية لنادي حمل أنفمام النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، هدف جاب الرأس بعد تنفيذ ركنية من شهاب بن فرج، ضرب الكرة بالرأس في شباك النجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 10، ثم محاولات شاهدناها في هذا الشوط الأول من جانب النجم من أجل التعديل، لكن لم يوفق ملعبية النجم الرياضي الساحلي من هز الشباك. أرجع الكرة من معز بن شريفية، تجتاز خط وسط الميدان في اتجاه زير بن سالم، كرة مقطوعة من فيليب لونكونتان، أرجع لبباكر ديارة إلى فرجاني، تمشي الكرة لصالح النجم. أشرف ابن أبي ذياف ترجع كرة من جديد لصالح النجم. هذه هجمة جديدة لصالح النجم رياضي الساحلي. باباكير ديارا يستلم الكرة في وسط الميدان، يبدل على اليمين إلى وجدي كشريد، كشريدة إلى موسى سينجار، سينجار سينجار يتقدم، سينجار يوزع، سينجار وكرة مقطوعة من شهاب بن فرج مدافع نادي حمام النفط. ترجع كرة باباكير ديارا، ديارا يمهد إلى أشرف ريان عنان، ريان مع صعود لناجح الفرجاني ياخذ الكرة مقطوعة من جانب نادي حملنف. الكونترا اتاك زياد بن سالم سريع، زياد سريع، زياد سريع، زياد يمر، زياد وانزلاقية، والمدافع المدافع ديارا يقطع الكرة من زياد بن سالم. أرجع الكرة وهذه هجمة جديدة لصالح النجم. وسام عبيد يقود الهجمة، وسام عبيد إلى موسى سينجور السنغالي، سينجور ماذا يفعل؟ كرة ولمسة إلى وسام عبيد، وسام عبيد إلى ديارا. 3 دقائق وقت إضافي في هذا الشوط الأول.
4: النجم هذا الساحلي
2: شكرا لك رفقي. النجم قلت من أجل تعديل نادي حملنف في محاولات من أجل إضافة هدف ثاني، قلت الدقيقة الأولى في الوقت الإضافي واحد بلاش للضيوف نادي حملنف أمام النجم هنا في زوز.
15: شكرا لك غير إضافة المتلاوي.
3: نعم شكرا.
2: هدف التعادل لكن فما الرأي
3: أولى في الوقت بدل الضايع الحكم كان
2: أما الرأي
15: واضح. تفضل رضا تفضل تو بعد شويه لطفي يعطينا التاكيد من مرابط
3: الحكم. كان اضاف 4 دقائق كوقت بدل ضايع، مرت منهم دقيقه 30 ثانيه ويبقى طبعا التفاول تخذ بالنتيجه لنجم المتلوي بهدف مقابل صفر. شريف بوديان ب يعني تنفيذ جيد وممتاز ومتميز لضربه المخالفه طبعا تقريبا 26 28 متر الحارس نوردين الفرحاتي، يغلق نوردين الفرحاتي ويمضي الهدف الاول الى حد الان في هذه المباراه. ترجع كره للملعب التونسي فادي وائل الرائد الدربالي، رائد الدربالي رجع كره لاسكندر الصغير اللي رفعت وجهه البطاقه الصفراء اللي جاب ضربه المخالفه اللي نفذها شريف بوديان وجابت الهدف الوحيد الى حد الان. ترجع من جديد اسكندر الصغير، كابتن الصغير انتظر تمركز بقية زملائه في مناطق الملعب النجم المتلوي، ثم لرائد الدربالي وزع كوره يبحث عن علي المسيحي على الجهه اليسرى ليوسف السعفي، يوسف السعفي ياخذ الكوره يرجعها من جديد، تبقى للملعب التونسي، يوسف السعفي يجي الكوره من جديد من عزيز السايحي، يوسف السعفي وزع كوره وارتقاء راسي من امازون دايت كرته تمر تمر جانبيه ضربه مرمى، ضربه مرمى توزيعها كانت جيدة من يوسف السعفي وتصويبة رأسية من أمودون داي مرت جانبية، مرت جانبية بشرطة كرة بضربة مرمى لمحمد عزيز المجاوي حارس نجم المتلوي. يمشي له الحكم فرج عبد اللاوي يطلب منه الإسراع بتنفيذ ضربة المرمى بعد دقيقتين من جملة ال4 دقائق اللي كان أضافهم الحكم فرج عبد اللاوي. توقف بدل ضائع في هذه الفترة الأولى. ترجع كرة للملاعب التونسي، رائد الدربالي رجع كرة كيف ما جاءت تمشي أبو بكر الديوب، كرة لأمادون داي يرجع قبله المنتصر التومي والحكم يتدخل يعطي ضربة مخالفة
15: في توقيت رضا
3: يوسف مراد أو ضد اللاعب
15: في توقيت رضا
3: للملعب التونسي في منطقة نجم المتلوي. تفضل
15: في توقيت
3: نلعب دقيقة يعني مازالت دقيقة من ال4 دقائق اللي كان أضافهم الحكم، 4 دقائق وقت بدليل أضاف 4 دقائق مرت 3 دقائق مازالت دقيقة
15: شهيرة. شكرا لك. نمشيو الملعب زويت نشوفوا رفقي قد مازال عندك وقت رفقي
4: ثواني
15: باهي نكملوا معك الشوط الأول.
2: سوسة
15: سوسة تفضل لطفي.
2: نهاية الشوط الأول هنا في ملعب سوسة بأسبقية لنادي حمام النفط أمام النجم رياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج في الدقيقة 10.
15: واضح كمل معك رفقي.
4: شكرا لك شهير. من لحظات كان قريب أنور الجويني من تسجيل الهدف الأول لشبيبة العمران، كانت كرة داخل منطقة الجزاء روض وأصوب لكن تصويبته ضعيفة، تصدرها حمزة بن شريفية وقبلها فرصة كبيرة المستقبل المرسى تقريبا على 3 مرات كان قريب من تسجيل هدف الأسبقية. آخر كرة لمسها نور ماني، هذه كرة المصطفى السويسي اللي يغير المراكز، يمشي هو على الجهة اليسار كان ينجم رواق وعديب الحاج يمشي على اليمين، وفي اللحظة هذه محرز المالكي يعني نهاية الفترة الأولى تعادل دون أهداف بين الفريقين. كل فريق كان قادر على التسجيل شهير. التعادل دون أهداف بين الشبيبة الرياضية بالعمران مستقبل المرسى، ملتقانا إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني.
15: شكرا لك رفقي، وأيضا نهاية الشوط الأول في ملعب سوسة. رضا ذكرنا قداش مازال وقت في ملعب المتلوي.
14: نهاية الفترة الأولى في هذه اللحظة بالذات شهير بتقدم نجم المتلوي بهدف مقابل صفر. الهدف الوحيد إلى حد الآن كان عن طريق شريف بوديان في الدقيقة 41 لنجم المتلوي أمام الملعب.
15: شكرا لك. بعد شوية نرجع الملعب جرجيس مع منير بن يونس، ناخذوا نهاية الشوط الأول بين الترجي الجرجيسي وأمل حمام سوسة. لكن قبل هذا مستمعينا الكرام، يرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
16: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف. تقبل الله وسهلة الجميع العودة في رياضة وأهداف. خلينا نهاية الأشواط الأولى في زويتن سوسة والمتلاوي نشوف ملعب جرجيس، مباراة ترجي جرجيس من حمام سوسة. منير بن يونس مرحبا من جديد.
2: مرحبا شهير، مرحبا. نفس الشيء تقريبا في ملعب جرجيس، نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين ترجي هذه الجرجيسي وضيفه أمل حمام سوسة. كان الحكم أضاف 3 دقائق في الوقت بدل الضايع، وكما علمت أمل حمام سوسة يلعب بنقص عدد منذ دقيقة 37 بعد إقصاء اللاعب جعفر موسى والحصول على الورقة الصفراء الثانية. نلتقي في الشوط الثاني بحول الله.
1: شكرا لك منير، وإن شاء الله الصوت يقعد هكذا، لأنه في المداخلة الأخيرة هذه بين الشوطين الصوت 10/10 إلى حد الآن. إذن نهاية الأشواط الأولى بالنسبة للدفعة الثانية للجولة الخامسة في ملعب زويتن 0-0 بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى. في ملعب سوسة النجم الساحلي متأخر في النتيجة من نادي حمام لانف بهدف شهاب بن فرج الدقيقة 10 للهمهمة، هو الهدف الأول في الموسم لنادي حمام لانف اللي يبحث على انتصاره الأول. أيضا في ملعب المتلوي نجم المتلوي متقدم على الملعب التونسي 1-0 هدف شريف بوديان في الدقيقة 41 من مخالفة مباشرة. وفي ملعب جرجيس كيف ما كنا نسمعه 0-0 نهاية الشوط الأول بين ترجي جرجيس وأمل حمام سوسة، مع ورقة حمراء في صفوف الأمل لجعفر موسى كانت حصل عليها في دقيقة 37 البارح. في الدفعة الأولى ترجي كان ربح الأولمبي الباجي 3-1، اتحاد بن قردان ربح النادي الإفريقي 2-1، تقدم ساقيت الدير تربح النادي الصفاقسي 1-0، واليوم كيف ما قلنا سي اس اس يعلن رسميا نهاية العلاقة مع المدرب نبيل الكوكي، والنادي البنزرتي كانت عادل مع الاتحاد المنستيري 0-0. نعملوا اتلال على البطولة الرابطة المحترفة الثانية الدفعة الثانية للجولة الثالثة ونهاية الأشواط. سبورتينج بن عروس متأخر في النتيجة من اتحاد تطاوين في المجموعة الأولى 1-0، محيط قرقنة متعادل مع كوكب عقارب 0-0. بالنسبة للمجموعة الثانية جمعية ريانا متقدم على القلعة الرياضية 1-0 مع نهاية الفترة الأولى، أولمبيك الكيف متعادل في النتيجة مع قواف القفصة 1-1، سبورتينج المكنين أيضا متعادل مع جندوبة الرياضية 0-0، شبيبة القيروان بنفس النتيجة متعادلة مع نهاية الشوط الأول مع اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة متقدم على الملعب الجيبسي 1-0 مع نهاية الفترة الأولى، وأولمبيك مدنين مع مستقبل القصرين التقدم حاليا في الثواني الأخيرة للشوط الأول 2-0 لمستقبل القصرين، من هدف كان منذ قليل بضربة جزاء بالنسبة للمستقبل. إن شاء الله بعد شوية نرجع ونشوفوا بقية مباراة هذه في شوطها الأول. نذكر أنه 4:30 مباراة قمة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والمان سيتي، وأيضا اليوم 6 ديربي مصر بين الزمالك والأهلي بداية 6 المباراة هذه في الجولة السادسة للبطولة المصرية، وإحنا نتابعه في تونس في الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى في دفعتها الثانية على موجات الإذاعة الوطنية. بعد شوية نرجع ونكمل بقية المباريات.

0: رياضة وأهداف.
1: العودة من جديد في رياضة وهداف. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية. ماضي 3:37 في تونس. عودة لأجواء مباريات الرابطة المحترفة الأولى من خلال الدفعة الثانية للجولة الخامسة. الأشواط الثانية من المفروض أنها انطلقت حاليا مع بزويت رفقي بوستة، مباراة شبيبة العمران مستقبل المرسى.
2: جيت في وقتك شهير، في اللحظة هذه ينطلق شوط المباراة الثانية، مباراة ملعب زويتن بين شبيبة العمران مستقبل المرسى. ونذكر التعادل دون أهداف إلى حد الآن بين الفريقين.
1: شكرا لك. ملعب سوسة لطفي خالد.
3: الدقيقة الثانية في هذا الشوط الثاني هنا في ملعب سوسة، دائما أسبقية لصالح نادي حمام النمف، هدف مقابل صفر أمام النجم الرئاسي الساحلي، هدف كان سجله شهاب بن فرج في الدقيقة العاشرة.
1: ملعب المتلوي يا رضال فاهم.
4: شكرا ليك شهير. الفترة الثانية في لقاء نجم متلوي ملعب سوسي، دائما تقدم النتيجة للفريق المحلي نجم متلوي بهدف مقابل صفر.
1: ملعب جرجيس منير بن يونس. منير مازال مش موجود، هو الشوط الأول الأخير اللي انتهى بالنسبة لملعب جرجيس. إذا كان انطلقت الفترة الثانية منير يعطينا إشارة. ننطلق في الوصف والتعليق من جديد، ناخذ منير قبل هذا. تفضل منير.
5: شكرا لك. مازال ننتظر في انطلاق الشوط الثاني، تقريبا جل اللاعبين على أرض الميدان. الأمير العادي قاعد يقوم بعملية حسن مع العديد تقريبا.
1: باهي منير تعطينا إشارة مع انطلاقة الفترة الثانية. خلينا نبدأ بسرعة في الوصف والتعليق من ملعب زويتن. معك البداية رفقي، مباراة شبيبة العمران مستقبل المرسى.
2: شكرا لك شهير. الدقيقة الثانية تقريبا منذ انطلاق شوط المباراة الثاني، مباراة شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. نذكر باختيارات المدربين من البنجي وعماد بن يونس دون تغييرات إلى حد اللحظة. بالنسبة لشبيبة العمران، أسامة الحنزولي، بلال مقنم، هارون الكوكي، سامر المرواني، سامي الهمامي، علي كازمير، محمد أمين بن عمر، أنور الجويني، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي. المستقبل الرياضي بالمرسى، حمزة بن شريفية، عزيز الشاوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي، كوني خلف، عبد القادر القاسمي، فراس عيفية.

0: رفقي.
1: كرة لمستقبل المرسى على الرواق اليمين، الضغط من هارون الكوكي، حط الكرة في التماس. التماس المستقبل الرياضي بالمرسى اللي يبدا ضغط او ركنيه للمستقبل الرياضي بالمرسى على اليسار. اسامه الحنزولي ابعدها هارون الكوكي، ضغط الدقائق الاولى للمستقبل الرياضي بالمرسى، يمشي للتنفيذ من جانب المستقبل ريان الحمروني، يستعد لتنفيذ الركنيه. ينبه محرز المالكي على اللاعبين داخل منطقة الجزاء، سواء مدافعو الشبيبة أو مهاجمو المستقبل الرياضي بالمرسى. ريان الحمروني يستعد للتنفيذ على يسار أسامة الحنزولي، يرفع الكرة حمروني، أسامة جبالي ما ياخذهاش، تبقى المستقبل المرسى. آخر مدافع الكوني خلفه يلمس كرة، كل لاعبي المستقبل في مناطق شبيبة العمران ربحت عن الحلول، ربحت عن المساندة. استلام من ريان الحمروني، باهي العيفية داخل منطقة الجزاء، كان قيمة التسجيل قبل هذا، الراية مرفوعة، مخالفة التسلل لدفاع الشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت 50 دقيقة لعب في المباراة. دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى.
0: إلى ملعب سوسة لطفي خالد، مباراة النجم الساحلي نادي حمام الأنف.
2: 51 دقيقة لعب في عمر المباراة، دائما أسبقية لصالح نادي حمام الأنف هنا في ملعب سوسة. هذه كرة خطيرة للنجم بالرأس، مرة أولى ومرة ثانية كرة للركنية. قبل ما توصل الكرة للنيجيري أوسكار ويلينغتون، حكم يقول لا ما ثماش ركنية، ضربت في ويلينغتون، تمشي ضربة مرمى. كانت توزيعة من أشرف ابن أبي ذياف في اتجاه ويلينغتون اللي دخل مكان ياسين الشعباني. في المقابل كذلك ريان جارا كان دخل مكان موسى سينغور من جانب النجم الرياضي الساحلي. هذه كرة ترجع من جانب النجم الرياضي الساحلي، ريان عنان إلى ريان جارا، جارا ريان جارا عنده الكرة، والحكم ماذا يقول؟ المخالفة والإنذار. تفضل تفضل جرجيس.
0: تفضل يا منير.
3: شكرا لك. هنا تغيرت النتيجه هنا في ملعب جرجيس، تفشيخة كانت بالضبط محمد هادي جرجيلة، وكان هو عمل هجومي سريع، ومحمد الرئيس ناحي يوزع كرة داخل منطقة 18 متر، ترجع من دفاعها كما جات، ومحمد هادي جرجيلة بكرة تقسيم مقوسة على شمال الحارس محمد أمين الحزي، حارس المستقبل أمين حمام سوسة، يفتتح النتيجة وتتغير هنا في ملعب جرجيس. هدف مقابل صفر، تفشيخة خالص من الشوط الثاني.
0: الهدف لتراجي جرجيس باش نوضحوا
3: اكثر. تراجي جرجيس في الحل عن طريق محمد هادي جرتيلا.
0: شكرا لك. في الدقيقة 48 من المباراة، كمل معاك لطفي.
3: وكذلك
2: 53 دقيقة لعب، تستمر المباراة هنا في ملعب سوسة. مباراة ذكر الإطار، الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نادي حمام الأنف منذ الدقيقة العاشرة متقدم على حساب النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج بالراس في الدقيقة العاشرة. ترجع كرة لصالح النجم، يقول الحكم المباراة أحمد الذوادي، المخالفة تنفذ الكرة بسرعة إلى باباكير ديارا، يستلم أسامة عبيد إلى أشرف ابن أبي ذياف، كرة عنده على الرواق اليسار، أشرف لمسة إلى عبيد ديارا، لمسة كرة ترجع لوجدي كشريدة على اليمين، وجدي كرة لريان، ريان عنان يوزع الكرة ومقطوعة بالرأس من الدفاع من بهاء دينا سلامي. كرة للركنية، ركنية أو شهاب بن فرج يخرج الكرة، قائد فريق نادي حمام الأنف يخرجها كرة للركنية، يمشي أسامة عبيد في التنفيذ الركنية، ينفذ ثنائية مع وجدي كشريدة عنده الكرة، وجدي لمسة إلى ريان الكرة، ولا توزيع من أسامة عبيد، لمسة كرة ومقطوعة من الدفاع من وائل برهومي، يقطع الكرة من دفاع نادي حمام الأنف، يشتت الكرة خارج الميدان للتمس. تماس لصالح النجم على اليمين، ينفذ وجدي كشريدة، دائما واحد بلاش لصالح نادي حمام الأنف، ثم محاولات من جانب النجم من أجل التعديل. وتكتل دفاعي نشاهد فيه من جانب نادي حمام لف، ويستغل سرعة التحول السريع لما تكون الكرة واقعة

0: على الكره في وسط الميدان الى زياد بن سالم، لمسه كوره يستلم الكره على رواق اليسار اشرف ابن ابي ذياف، وسع الكره بالراس مره اولى ومره ثانيه يسدد هذه الكره، ريان عنان سدد لكن كره مقطوعه من دفاع نادي حمام لم في توقيت 55 دقيقه لعب في عمر المباراه دائما اسبقيه لفريق نادي حمام لم في هدف مقابل صفر.
1: شكرا لك. بعد زويتن سوسه نمشيو للمتلوي معك رضا الفاهم، مباراه نجم المتلوي والملعب التونسي.
2: نعم 54 دقيقة لعب في عمر المباراة والنتيجة دائما 1-0 للنجم المتلوي أمام الملعب التونسي. الهدف الوحيد كان بواسطة شريف بوديان دقيقة 41، مدرب الملعب التونسي قام بجوز تغييرات مع انطلاق فترة الثانية، دخول يوسف أومارو مكان أبو بكر جوب وأمام توم خلى مكان لفخر الدين بدوسف في تشكيلة الملعب التونسي، بينما أمين غارة مدرب النجم المتلوي حافظ على نفس التركيبة للعب في الفترة الأولى. نزيل الفرحات عزيز السامي فادي العابدي اسكندر الصغير رائد الدرباني يوسف أومارو يوسف الشعبي فخر الدين بن يوسف وائل الغمي بركة تحميدي أمادون داي في تشكيلة الملعب التونسي في هذه الفترة الثانية. بالنسبة للنجم المتلوي عزيز الجوي محمد عزيز الجوي حارس مرمى مع عزيز الجليسي متصرف سومي يوسف مراد براندو نانا إريك كواتي شريف وديان عمر بالغيط أسامة الهجري أسامة النفاتي وياسين السلطاني. تنزع كرة الملعب التونسي ليضغط أكثر في هذه الفترة الأولى يبحث عن تعديل النتيجة، والكرة مباشرة من رائد الدربالي للحارس محمد عزيز الجاوي. محمد عزيز الجاوي حارس النجم المتلاوي يأخذ كورتو ينتظر تمركز بقية زملائه بطبيعة الحال في منطقة الملعب التونسي ثم يرفع الكرة في منطقة الملعب التونسي. ترجع من عزيز السيحي مرة أولى، ترجع له من جديد عزيز السيحي بالساخ هذه المرة شريف بوديان والكرة تصطدم في مخرج خرج أعتقد مبكر جوب خلى مكان يوسف أومارو وأمادون داي هو اللي خرج وخلى مكان طبعا في اللي فخر الدين بن يوسف. ترجع كرة إذا بضربة مخالفة، ضربة مخالفة للنجم المتلوي في مناطق الملعب التونسي. يمشي شريف بوديان في التنفيذ بعد لمسة يد، ترجع كرة إذا للنجم المتلوي وارتكاب المخالفة، ارتكاب المخالفة من براندو نانا داخل منطقة 50 والحكام كان قريب للعملية. رجع عبد الله يصفر ضربة مخالفة لدفاع الملعب التونسي. ترجع كرة أيضا للملعب التونسي، بس ترجع كرة بضربة مخالفة في المباراة عدد 21 تجمع بين الفريقين في الرابطة المحترفة الأولى. 7 انتصارات لنجم المتلوي، التعادل بين الفريقين في 5 مناسبات، والملعب التونسي انتصر على نجم المتلوي في 8 مناسبات، مرة وحيدة انتصر كضيف على نجم المتلوي. بس ترجع كرة أيضا بضربة مخالفة، وقبل ذلك لاعب من نجم المتلوي باش يتلقى الاسعافات خارج ارضية الميدان اعتقد شريف بوديان تعرض لإصابة بعد تنفيذه لضربة المخالفة في 12 دقيقة لعب في الفترة الثانية، والنتيجة دائما 1-0 لنجم المتلوي امام الملعب التونسي. باش يتم اخراج اذا ركب كما ذكرت رقم 19 صاحب الهدف الوحيد الى حد الان شريف بوديان يتلقى الاسعافات خارج ارضية الميدان. طقس انخفضت نسبيا درجات الحرارة. ترجع كرة إذن بضربة مخالفة، كرة بين الحارس نور الدين الفرحاتي وفادي العابدي لقلب دفاع الملعب التونسي. تصل له الكرة فادي العابدي يربح بعض الأمتار، تمشي كرة لرائد الدربالي. رائد الدربالي ماذا يفعل؟ رائد الدربالي يأخذ الكرة يرجعها من جديد لرقم 3 عزيز السائحي. عزيز السائحي طول كرة فخر الدين بن يوسف ترويض أول الكرة ثم يتدخل الحارس مرة أولى، يتدخل الحارس أمام رقم 34 مام توم والحكم يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة للحارس عزيز الجاوي كانت
1: في توقيت رضا
2: التونسي. باش ترجع كرة إذا نبي ضربة مخالفة
1: توقيت يا رضا
2: 14 دقيقة لعب في الفترة الثانية 1-0 دائما لنجم المتلوي أمام الملعب.
1: شكرا لك. من ملعب المتلوي نمشيو لملعب جرجيس، مباراة ترجي جرجيس أمام الحمام سوسة. منير بن يونس تفضل.
3: مرحبا. هي 9 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني من لقاء ترجي الرجليس وامل حمدوسه، وتقدم للمحليين هدف مقابل صفر محمد الهادي جرتيلا في الدقيقه تقريبا الرابعه، وهذا فرصه لامل حمدوسه ولكن الكره خرجت. مع العلم ان الترجي هذا الجزئيه في بدايه الشوط الثاني قام بثلاث تغييرات مع واحده، المدرب في الخط اختار انه يقحم كل من محمد ياسين العريب، امير التجوري، وادم قرب، وكان كل من حازم بن حامد، ياسين الكافح، وصادق الدوش. والكره الان ركنيه لامال حمدوسه على يمين الحارس شرفي، وفرصه لكن يدخل الدفاع ممتازه من الدفاع، تغطيه من مدافع صمبا ديوب ويبعد الكره وتعطي خطيره، ولكن ترويض اخر كره خطيره للترجي الجرجيسي، وترجع هجوم معاكس هذه المره للترجي الجرجيسي. محمد ريان اسماعلي ماذا يفعل؟ يحاول يقنب في الاحتفاظ بالكره، ولكن الحكم يقول مخالفه مخالفة للمدافع محمد يمين هلال، المدافع على أمل حمدوسة. ما إذا كما قلت تقريبا الشوط الثاني شكر خطوي أكيد فاطن إلى النقط العددي لأمل حمدوسة بعد إقصاء اللاعب جعفر موسى في الشوط الدقيقة 37 من الشوط الأول، حاول أنه يستغل هذه الفرصة، وهذا هجوم لأمل حمدوسة لكن ما ماش مساندة تقريبا، اللاعب مصعب ساسي وحده حب يوزع الكرة في القائم الثاني لكن ما ماش مساندة، وطبعا خطيرة لأمل حمدوسة وهجوم صغير عن سلك ملك بعيو يحاول يسدد وفي يدين حارس الشرفي ممتاز، الشرفي دخل في الوقت المناسب وبعد الكرة ترجع الكرة في الدمات. لا الحكم يقول فما توقف لاعب لإسعاف لاعب أمل حمدوسة مرفع على الأرض، فما زوج لاعبين وقع تصادم بين لاعب نور البادي من أمل حمدوسة ولاعب هادي جتيلة من الترجي هذا الجزيتي شغلات. إذا كما قلت وفي توقيت بالضبط 56 دقيقة في هذا العمر اللقاء وصل للترجي الجزيتي هدف مقابل صفر أمام أمل حمدوسة.
1: نواصل معك منير، ما زال عندك وقت.
3: الوقت توقف إسعاف لاعبين مرتين على كل بعد الصادم محمد النور البيجي واللاعب محمد الجرتيلا، إذا اللاعب توقف شهير، خذ ملعب آخر لو سمحت.
1: باهي هاك تسالني دقيقة من بعد شوية تو نرجعوها من ملعب جرجيس، ذكرنا بتوقيت ونتيجة رضا في المتلاوي.
3: شفتوا كيف لعب في الفترة الثانية دائما 1-0 للمتلاوي.
1: ملعب سوسة لطفي خالد.
0: 62 دقيقة في عمر المباراة، دائما أسبقية لصالح نادي حاملم في هدف مقابل صفر أمام نجم رياضي الساحل.
1: وإلى ملعب زويتن الملعب الوحيد رفقي إلى حد الآن دون أهداف، يلزم نكملوا المباراة على الأقل ثم هدف في ملعب زويتن.
4: دون أهداف ولكن المحاولات موجودة من الفريقين، آخر محاولة هارون الكوكي على القائم ولكن كان موجود في موقع التسلل بعد بداية قوية لمستقبل المرسى اللي قرب من مرمى الحنزولي، استفاق خط هجوم شبيبة العمران وكان قريب من تسجيل هدف الأسبقية. زوز تغييرات بعد قليل باش يقوم بهم أمين الباجي مدرب شبيبة العمران، انشأت في غيث بن حميدة وشهاب الزغلامي، ثنائي يستعد لدخول أرضية الميدان. هذه كرة لعدي بالحاج يبحث على بلال التويتي، يضغط التويتي على أسامة البحري، حمزة بن شريفية حارس مرمى المستقبل الذي بالمرسى كما جات كرة تفوت خط وسط الميدان، ياخذها علي كازمير يرجع للمحور هارون الكوكي في استلام الكرة ثم التمرير بين ثلاثة ملعبية، ولكن الكرة تمشي رمية تماس لصالح المستقبل. شهاب الزغلامي تغيير كلاسيكي عودنا به أمين الباجي، مهاجم مكان مهاجم شهاب الزغلامي باش ياخذ مكان بلال التويتي، وأنور الجويني يغادر ياخذ مكان وغيث بن حميدة حامل الرقم 10، غيث بن حميدة يدخل أرضية الميدان مكان أنور الجويني. زوز تغييرات لأمين الباجي ولا تغيير الى حد الان من جانب عماد بن يونس، رميه التماس باش يتولى تنفيذها عزيز الشاوش قائد المستقبل، عزيز الشاوش يستعد لتنفيذ رميه التماس، ينبه حكم المباراه على بنك بودلاش شبيبه العمران يطلب التنفيذ الان، مقطوعه من غيث بن حميده، اول استلام اول لمس للكره من شهاب الزغلامي كرة ما يخدهاش بلال مقنم في راس عيفية إلى أمان الله بن حميدة به المراوغة. حلوة التمرير هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء. سامر المرواني بامتياز يتدخل بنجاح أمام فراس عيفية اللي دخل داخل منطقة الجزاء أراد التمرير ولكن بالمرصاد المدافع المحوري لشبيبة العمران سامر المرواني تتنفذ الركنية بسرعة خارج أرضية الميدان من أسامة جبالي. ضربة مرمى للشبيبة الرياضية بالعمران دائما التعادل دون هدف ولكن ثم مؤشرات تسجيل هدف على الأقل فيما تبقى من زمن المباراة سواء للفريق المحلي شبيبة العمران أو للفريق الضيف مستقبل المرس. سامر المرواني يرفع الكرة تفوت خط وسط الميدان ترجع من مستقبل المرسى يعاود يخوها علي كازمير لاعب ارتكاز الشبيبة الرياضية بالعمران. نكمل الهجمة هذه علي كازمير شهاب الزغلامي إلى بيرال مقنم على الجهة اليمين قريب من المدرجات الفرعية الملعب زويتن دائما الامتلاك لعديب الحاج لشبيبة العمران يرتكب المخالفة في توقيت 64 انتقالة في المباراة دائما التعادل دون هدف بين الشبيبة الرياضية بالعمران ومستقبل المرسى وبعد قليل فيليبا جو أول تغييرات عماد بن يونس.
1: شكرا لك رفقي. قبل ما نمشي الملعب سوسة مع لطفي خالد نحكيه على الذهاب في السباحة ملتقى ليزالب للسباحة بفرنسا في مسبح 25 متر أيوب الحفناوي يتوج بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرة بتوقيت 15 دقيقة 3 ثواني و12 جزء بالمئة متفوق تقريبا ب 20 ثانية على بقية المنافسين. مبروك لأحمد أيوب الحفناوي ليرجع للتتويجات ويرجع للذهب ميدالية ذهبية كيف ما قلنا في ملتقى ليزالب للسباحة بفرنسا مسبح 25 متر. نمشيوا الملعب سوسة على الأقل دقيقتين معاك لطفي قبل موجز مباسة الرابع.
0: شكرا لك شهير. في توقيت 67 دقيقة في عمر المباراة دائما أسبقية لفريق نادي حمام لنف هنا في ملعب سوسة أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر هدف بالرأس من شهاب بن فرج في الدقيقة العاشرة. هذه كورة والمخالفة يقول حكم المباراة أحمد الذوادي لناجح الفرجاني من جانب النجم الرياضي الساحلي أو ريان عنان رقم 30 ريان عنان يربح المخالفة في نصف منطقة نادي حمام لنف. النجم الرياضي الساحلي خلق عديد الفرص للأمانة في هذا الشوط الثاني لكن لم يحسن تجسيم الفرص لا الادخال الجديد في مكان الشعباني ويلينغتون ولا كذلك ريان جارا كانت كورة كذلك لأسامة عبيد أيضا لم يحسن التجسيم الفرص فريق النجم الرياضي الساحلي. في المقابل زوز تغييرات قام بهم المدرب شمس الدين الذوادي منذ قليل تمام العبيدي مكان هيثم المحمدي ومحمد الماجد لمكان زياد بن سالم. هذه كرة ولا تنفيذ كرة لأسامة عبيد عبيد في التنفيذ عبيد أو أشرف عبيد أسامة في تنفيذ المخالفة أو أشرف ابن أبي ذياف في تنفيذ المخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي. هذا أسامة عبيد ينفذ الكرة خارج الميدان تمشي ضربة مرمى تبقى النتيجة واحدة بلاش الهمامة شيء.
1: شكرا لك. بعد شوية نرجع في رياضة وهداف لكن قبل هذا مجزم بالساعة الرابعة على موجة الإذاعة الوطنية.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي
6: يا اخي شبيك شفم ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله
7: اما زيدا كان تحكي راك نجم تعاون
6: لشكون باش نحكي
7: نرش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
8: لا للمخدرات نعم للحياه.
9: موجز الانباء من إذاعة الجمهورية التونسية. تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توصي الفلاحين وخاصة أصحاب الزيتين بتوخي التدابير للوقاية من الإصابات بأمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح في ظل تساقط البرد. تراجع عدد حوادث المرور في تونس بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000 وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطاراً وعوناً بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. فتحت الترشحات لهذه المناظرة ابتداء من 7 أكتوبر الجاري وتستمر إلى غاية 6 نوفمبر 26 و2000 حيث يشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية www.concours.gov.tn. الفيلم التونسي الروائي الطويل اغتراب للمخرج مهدي لهميلي يتحصل أمس على الجائزة الكبرى تامودة للدورة 31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط فضلا عن جائزة النقد مصطفى المسناوي. في أخبار العالم، في غزة وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، بينهم شهيد ارتقى اليوم متأثرا بجراحه بالإضافة إلى 28 جريحا. مئات المتظاهرين قرب مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن يطالبون بإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل. اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي منذ قليل وفق المتحدث باسم التحالف العربي، وكانت جماعة الحوثي اليمنية حضرت في وقت سابق اليوم شركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات من استخدام المطارات السعودية، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين وخلف إدانات عربية وعالمية واسعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
10: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
5: رياضة وأهداف، النقط المباشر،
11: تصريحات في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
5: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
1: مرحبا، العودة من جديد إذن في رياضة وهداف. قبل ما نرجع للوصف والتعليق نعمل إطلالة على كل الملاعب من خلال التوقيت والنتيجة. احنا توقفنا مع لطفي في ملعب سوسة، قبل كنا مع زويتن ملعب جرجيس. تفضل منير.
12: تغيرت النتيجة مرة أخرى في ملعب جرجيس، دقيقة 69 محمد هادي جرجيلة يسجل الهدف الثاني ولترجي جرجيسي بعد تقريبا عمل من اللاعب حمدي العبيدي ويسدد ويغلب حارس محمد امين الحزقي وتصبح نتيجه هدفين مقابل لا شيء لترجي الهادي الجرديتي.
1: دوبلي اذا لمحمد الهادي جرتيلا مع الترجي.
12: لا يغير محمد الجرتيلا ثبته لان لعب رجع القميص تاعه شهير.
1: باهي ثبت لنا في صاحب الهدف ومن بعد شويه نرجعوا لملعب جرجيس. رضا ذكرنا بالتوقيت والنتيجه.
12: 29 دقيقة لعب الفترة الثانية شهير، دائما النتيجة 1-0 للنجم المتلوي أمام الملعب.
1: لطفي في ملعب سوسة.
0: 75 دقيقة لعب في عمر المباراة، دائما أسبقية لصالح نادي حمام الأنف، هدف مقابل صفر.
1: ملعب زويتن رفقي.
4: 74 دقيقة لعب، دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى، ومن دقيقة مصفى السويسي كان قريب من تسجيل هدف الأسبقية لشبيبة العمران.
1: تفضل منير. تفضل منير.
12: هدف هو حمدي العبيدي رقم 7 اللي نزع القميص تاعه. حمدي العبيدي.
1: حمدي العبيدي بعد توزيعه بالطاجوري هكا ولا؟ هذا هذا اللي قال لي عليه زميلنا خليل بالحاج عليه ايضا في المتابعه. تفضل لمني.
12: الامير التجوري وزع توزيع على القائم الثاني تقريبا، وحمدي العبيد ياخذ على مستوى 6 امتار يسدد ويغالط الحارس محمد امين الحزقي.
1: واضح، شكرا لك. اذا الاهداف موجوده في جرجيس المتلوي وسوسه في ملعب زويتن، مازلنا نستناو في الاهداف. رفقي تعرف اللي على مستوى المهاجمين ساعات نقولوا شكون المهاجم اللي ماركا اكثر، شكون اللي لحد الان في 5 جولات في صداره ترتيب الهدافين، لكن على مستوى المعلقين تعرفش شكون اكثر معلق علق على الاهداف لحد الان في 5 جولات؟
4: رفقي بو 6 نجم يكون
1: مع عماد الكيلاني تلقى الارقام الكل. رفقي قال لي هو الانجع واحد الى حد الان في طليعه ترتيب الهدافين، معلق على 18 هدف في 5 مباريات. اليوم غابت الاهداف عندك في ملعب زويت.
4: اي لولا مباراه بن جنات الشهيره بين الاتحاد المنصري واتحاد بن قردان 6 اهداف ما كنتش نكون في الصداره.
1: طبعا بعد شويه نشوفوا شكون في المركز الثاني.
4: شكرا شهير، تحيه لسي عماد.
1: باهي من زويتن كنا ايضا في سوسه مع لطفي، نمشيو المتلاوي مع رضا الفهم. تفضل رضا.
12: شكرا لكم جميعا. 31 دقيقه لعب اذا في الفتره الثانيه، دائما 1-0 لنجم المتلوي. فريق الملعب التونسي يضغط في اللحظات الاخيره يبحث عن هدف التعادل، والمدرب استوفى كل التعويضات. يوسف الفزلاوي الزفلاوي خذا مكان اسكندر الصغير منذ لحظات، كذلك مام تيوم يغادر وياخذ مكانه منير جلاتي طبعا في تشكيلة الملعب التونسي، وأيضا منذ قبل ذلك كذلك بركات الحميدي خلى مكان محمد أمين الخبيثي، يوسف أمارو خلى مكانه كذلك التشكيلة، وفخر الدين بنوسي. يعني 5 تغييرات قام بهم مدرب الملعب التونسي، بالمقابل 2 تغييرات لحد الآن في تشكيلة النجم التلاوي. عامر جميني خلى مكان شريف بوديان، وعبد الله الشابي خلى مكان ياسين السلطاني. تبقى النتيجة دائما 1-0 لنجم المتلاوي. كما ذكرت الملعب السوسي يبعث على هدف التعادل، بالمقابل فريق النجم المتلاوي يلعب في كتلة دفاعية، كل اللاعبين يدافعوا مع الاعتماد على سرعة برادونانا في طبعا حبك العمليات الهجومية السريعة في معادلة في بين الفترات الأخرى من أسامة الهجري وكذلك أسامة النفاتي. ترجع كرة للملعب التونسي وفخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف بعد توزيعة من يوسف السعفي كاد يعدل النتيجة في تصويبة راسية، كورته مرت جانبية قريبة للقائم الأيمن للحارس محمد عزيز البجاوي. كان ذلك في مطلع الدقيقة 33، كاد الملعب التونسي باش يعدل النتيجة بعد توزيعة ممتازة الحقيقة من يوسف السعفي بالساقة اليسرى وارتقاء راسي وتصويبة راسية من لاعب فخر الدين بن يوسف مرة جانبية. ترجع كورة إذا بضربة مرمى للفريق المحلي نجم المتلاوي محمد عزيز البجاوي في إرجاع الكورة. محمد عزيز البجاوي وزع كورة في مناطق الملعب التونسي، ترجع من رقم 18 محمد امين الخميسي يخذى مكانه في تشكيله الملعب التونسي مع في الفتره الثانيه. من جديد يوسف السعفي، كوره يبحث عن فخر الدين بن يوسف، اقرب للحارس محمد عزيز الجاوي.
2: يلعب الكل بالكل فريق الملعب التونسي وفريق بالمقابل دفاع متماسك إلى حد الآن للنجم المتلوي بقيادة منتصر التوبي. ترجع كرة من حارس محمد عزيز البجاوي في مناطق الملعب التونسي، ترجع من محمد أمين الخميسي مرة أولى، تبقى للملعب التونسي يوسف أومارو لفزاوي الزفلاوي زفلاوي يوسف الزفلاوي كرة للملعب التونسي بعيدة في التغطية، يمشي أسامة الهجري يبعد الكرة من مناطقه الأقرب لأومارو يوسف أومارو، ترجع كرة لرائد الدربالي يرجعها لحارس مرمى نور الدين الفرحاتي، نور الدين الفرحاتي يرجع كرة لرائد الدربالي من جديد، رائد الدربالي أصبح كظهير أيمن بعد خروج بادي العابدي، ترجع كرة للملعب التونسي لكن تقطع من إريك كواسي، دور كبير يقوم بهذا اللاعب في ميدان النجم المتلوي، كرة للفريق الملعب التونسي يوسف الشعبي ليوسف أومارو، يوسف أومارو ينتظر يوسف الشعبي تخلص بالكرة، يوسف الشعبي يحاول يبعد عن اللاعب أول ثم ترجع كرة لرائد الدربالي، ترجع كرة يوسف الشعبي من جديد بعد ما جاته من وائل الورغمي، ترجع كرة تبقى للملعب التونسي لكن الهجوم يقطع والضغط متواصل من اللاعب رائد الدربالي، رائد الدربالي لكرة لزميله رقم 17 رفاق الدين الرياحي
1: في توقيت
2: يوسف السعفي وزع وهدف التعادل، هدف التعادل من بغداد بن يوسف المرة الأولى، مرة كرة جانبية وهذه المرة توزيعة ممتازة جدا من يوسف السعفي، وفخر الدين بن يوسف يمضي هدف التعادل والهدف الثاني في رصيده إلى حد الآن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في 36 دقيقة لعب في الفترة الثانية، تصبح النتيجة متعادلة 1-1 بين نجم المتلوي والملعب.
1: شكرا لك رضا، الإجابة تجينا من عند عماد الكيلاني رفقي فيما يخص المركز الثاني، زادة نعطيك رقم لطفي خالد، شكون تتوقع في المركز الثاني؟
4: مهدي عبيد، مهدي عبيد،
1: مهدي عبيد مسجل 14 هدف في 7 مباريات.
4: اوكي حساباتي صحيحة.
1: لطفي خالد يعني ارقامه الى حد الان متذبذبة نوعا ما، 9 اهداف في 4 مباريات.
4: موش بوديوم
1: مازال بعيد شوية.
13: قد يكون هدف التعادل.
1: هاي زعم وصل للهدف العاشر شوي الهدف ضاع. على كل مشكور عماد الكيلاني اكيد في المتابعه، كل الارقام نلقاها مش حتى مع الملاعبيه حتى مع المعلقين نتاع مختلف المباريات في الموسم، من ملعب المتلوي بعد هدف التعادل للملعب التونسي من فخر الدين بن يوسف، نمشيو الملعب اخر في زوز اهداف هو ملعب جرجيس، معاك منير بن يونس.
12: شكرا ليك شهير. 46 دقيقه موندو الى اخر اللقاء، وتقدم للمحليين للترجي هذا الجريسي هدفين مقابل 0، محمد هادي جرتيلة في الدقيقة 48 وفي الدقيقة 69 تقريبا حمدي العبيدي يمكن فريقه من الباقية بثنائية، مع العلم أن الفريق شوشان مدرب أمل حمسوسة قام بتغييرات الآن يقوم كذلك بتغييرات، خرج ملك بعي ودخل أوسمانو وخرج طيب بن زيتون ودخل محمد أمين الجزيري، كذلك دخل الآن علي بن حسين وكل من معتز بن عبد الله وكما قلت مكان محمد امين جراي وما يبدو لي محمد امين اهلاوي، كما قلت يحاول امال حمسوسه مباغته او تغيير الفارق لكن الصمود الدفاع ترجي هذا الجزيري وخاصه ربما الباقيه العدديه باعتبار اخطاء لاعب مصعب عفوا جعفر موسى في بدايه الشوط الاول كانت اذا ربما كمل خلى فريق ترجي هذا الجزيري يضغط اكثر، وخاصه مع تغيير اللي قام به المدرب شكري الخطوي بإقحام كل من آدم مجرب اللي أعطى إضافة في الحقيقة خاصة في الجهة اليمنى لهجوم ترجي رياض الجرجيسي، هذا هجوم لترجي رياض الجرجيسي ومع لاعب جسم الكيلاني يحاول يوزع ولكن كورته خارج قطع أمتار لأمل حمام سوسة، كما قلت تقريبا صاحب الهدف هذه جرتيلة كانت حتى على إنذار عند تسجيل الهدف باعتبار نزعه القميص وكلفه ذلك إنذار في الدقيقة 48. محال يرجع اذا كارفاخ ليامل حمسوسه تمشي كوره في الميدان لنور محمد نور الباجي يحاول يخرج بالكوره في وسط الميدان كوره لكن يرجع بها خير يرجع للوراء في بناء عمل هجومي كره طويله يوزعها كما جات يشتت الكره لكن تبقى الكره لامل حمسوسه للاعب معتز بن عبد الله وهجوم معتز بن عبد الله ولكن دفاع الدفاع ممتاز صامبا ديوب اذا يغطي على الحارس ويغطي على المهاجم وياخذ هذه الكره بكل ثقه ترجع الكره للترجي الرئيسي عن طريق الحارس يرجع الكره في الميدان في بناء عمل هجومي في محاولة كرة تقصيرها تبادل كرات بين لاعبي ترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق اللاعب توري في الميدان يرجع للوراء ثم يوزع عن طريق صامباديو يوزع كرة طويلة في العمق داخل في مناطق أمل حمسوسة ترجع الكرة
0: سمح لي
12: ممتاز ممتاز المدافع
0: شهير
1: لحظة يا منير تفضل
0: ورقة حمراء للاعب نادي حمام لنف رقم 13 عزيز بوكب يتحصل على انذار ثاني ودون تردد في هذه الدقيقة في دقيقة 85 بالضبط يشهر في وجه الورقة الحمراء الحكم أحمد الذوات
1: واضح الورقة الحمراء الثانية في مباريات اليوم تفضل نكمل معك
12: واحدة عندي في جرجيس
1: كمل أعطينا التوقيت والنتيجة منير في ملعب جرجيس
12: 80 دقيقة منذ انطلاق اللقاء ودائما نتقدم للترجي هذا الجرجيسي في ثنائية كل من محمد هادي جرتيلة وحمدي العتيدي أمام ضيفه فريق أمل الحمام سوسة
1: شكرا لك نكمل إذن الدقائق الأخيرة والعودة من جديد لملعب زويت المعاك رفقي
4: في 85 دقيقة لعب هذه ركنية لشبيبة العمران اللي اقترب من مرمى حمزة بن شريفية في أكثر من مناسبة في الدقائق الأخيرة كيف مستقبل المرسى كان قريب أيضا على كرة ثابتة من تسجيل الهدف الأول برشة تغييرات سواء من جانب من الباجي أو من جانب عماد بن يونس كرة طويلة من عدي بن حاج داخل منطقة الجزاء بالرأس من سامر المرواني يا أخوها حمزة بن شريفية قسيم عشا منذ قليل خذا مكان ريان الحمروني من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى يرتفع على نسق في آخر اللحظات محمد العسكري إلى عدي بن حاج عسكري لخذا مكان مصفى سويسي يربح ضربة مخالفة والإنذار يشر حكم المباراة محز المالكي في وجه وسام البحري المدافع المحوري لمستقبل المرسى كانت كرة لمحمد العسكري سريع يعمل المراوغة وأجبر البحري على ارتكاب الخطأ ضربة مخالفة قريبة من خط التماس مقابل المدرجات الرئيسية الملعب زويتن على يمين حمزة بن شريفية مش بعيدة على مكان تنفيذ الركنية على الكرة غيث بن حميدة عدي بن حاج الكرة ترجع بضربة مخالفة للشبيبة الرياضية بالعمران مباراة ما تنقصها كان الأهداف الزوز في رقم قصروش كل فريق كان قادر على التسجيل عدي بالحاج هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة على يمين حمزة بن شريفية هل ينجح شبيبة العمران في اقتناص هدف الأسبقية في آخر اللحظات كرة قريبة مجنب على يمين حمزة بن شريفية عدي بالحاج ومحرز المالكي ينبه على جدار متكون من لاعبين ضرورة احترام الأمطار القانونية ننتظر التنفيذ من عدي بالحاج عدي بالحاج يستعد للتنفيذ ضربة المخالفة عدي بالحاج مش بعيدة أراد المباغتة مباشرة في مرمى بن شريفية ولكن الكرة تمشي ضربة 55 في توقيت 87 تلقى لاعب شهير دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى
1: شكرا لك ملعب سوسة لطفي
0: في ملعب سوسة بالضبط 88 تلقى لاعب في عمر المباراة دائما أسبقية لصالح الضيوف هدف مقابل صفر لنادي حمام لنف هذه كرة ولا تنفيذ ويتصدى معز بن شريفية يتصدى معز بن شرفية تسديدة قوية من ناجح الفرجاني باليسار بسيقه اليمين. معز بن شرفية يخرج كرة للركنية، ركنية من جهة الشنوة المدارج الثانوية التنفيذ. دقائق تفصلنا على نهاية المباراة، زوز دقائق ننتظر كم سيضيف الحكم أحمد الذوادي وقت إضافي في هذه المواجهة. هذه كرة ولا تنفيذ، كرة بالرأس مرة أولى ومرة ثانية ترجع من جديد إلى ويلينغتون. ويلينغتون يمهد، هذه كرة خطيرة تضيع على كنغسلي، سدد، كرة مقطوعة على الخط، كرة مقطوعة على الخط، ترجع كرة من جديد إلى كنغسلي. إيدو إيدو في أول مباراة مع النجم الرياضي الساحلي النيجيريا اللي يعود للبطولة بعد ما تقمص عديد الأندية التونسية، قمص أزياء، ترجي، سي اس اس، الفريقي الآن بقميص نجم الرياضي الساحلي. كرة دون عنوان من أشرف ابن أبي ذياب، المطالبة بالركنية، ننتظر قرار الحكم رغم أنه شاهدت المساعد رفع ضربة مرمى. شاهد في زوز لاعبية من جانب نادي حمام لنف، إن شاء الله سلامات على أرضية الميدان، وكذلك أيضا النيجيري ويلينغتون أوسكار. ننتظر نشاهد في الحكم الرابع قديش مش يضيف وقت إضافي في هذه المباراة. في المقابل متوقف لهنا اللعب ملقى لأرضية الميدان، أوسكار ويلينغتون لاعب النجم الرياضي الساحلي. شيء
1: نربحوا الوقت، نمشي الملعب المتلاوي. رضا الفاهم،
14: نعم شكرا لك، شكرا للطفي كذلك. اللحظات الأخيرة إذا في الفترة الثانية والتعادل 1-1 بين نجم التلوي والملعب التونسي. شريف وديان دقيقة 41 لنجم التلوي، وفخر الدين بن يوسف دقيقة 81 عدل للملعب التونسي. والحكم الرابع يرفع اللوحة الإلكترونية مشير بسرعة في الحقيقة وشاهد المهنس الصحفيين، ثم رجعها للمدارج الخالية في الحقيقة من الجماهير. تقريب خمسة دقائق، على خمسة دقائق يحتسبهم الحكم فرج عبد اللوي كوقت بدل ضايع في هذه الفترة الثانية. ومن الآن بدينا في الوقت بدل ضايع شهير،
0: سبعة دقائق دور عندك شهير، سبعة دقائق وقت إضافي في سوس.
14: نفس التوزيعة لفخر الدين بن يوسف، وهذه المرة فخر الدين بن يوسف يرتكب المخالفة، يرتكب المخالفة برشا ترجع كورة لمنتصر التومي. تغيير آخر قام به المدرب أمين قارة مدرب نجم المتلوي، خروج براندون أنا زي ما كان وباسم الحاجي، ترجع كورة.
4: خمسة دقائق وقت الضايع في زويتن،
1: واضح.
4: شكرا رضا، تفضل.
14: شكرا لك. ترجع كرة إذا بضربة مخالفة لنجم المتلوي. محمد عزيز الجاوي حارس المرمى يطول كرة في منطقة الملعب التونسي قبل ما تخرج لباسم الحاجي، يفتحها الزفلاوي، يوسف الزفلاوي. هجوم يبقى للملعب التونسي على الجهة اليسرى، ترجع لرائد الدرباري، رائد الدرباري بجنبه يوسف أمارو، ياخذ كرة يطول الكرة ليوسف السعفي من أبرز لاعبي الملعب التونسي بهذه المباراة. ترجع ليوسف الزفلاوي من جديد، رقم 18 محمد أمين الغميزي ليوسف أمارو، ضغط من الملعب التونسي ليلعب في مناطق نجم المتلوي لرائد الدربالي، رجع كرة لعزيز السايحي. عزيز السايحي بالساق اليسرى يوزع داخل منطقة 16 50، يبحث عن فخر الدين بن يوسف والسقط موجود منتصر التومي، يقطع الكرة يصبح الهجوم لنجم المتلوي أسامة النفاتي، كورته خاطئة ترجع لإيريك كواتي. إيريك كواتي يبحث عن أسامة الهجري، لكن الكرة تمشي مباشرة رمية التماس، رمية التماس لنجم المتلوي في مناطقه بعد دقيقتين من الوقت بدل ضايع. ترجع كرة من جديد للملعب التونسي، الحكم يخلي اللعب، تمشي كرة رائد الدربالي، رائد الدربالي رجع كرة لنور الدين الفرحاتي حارس مرمى، نور الدين الفرحاتي يطول كرة في مناطق نجم المتلوي، يقطع الكرة رقم خمسة عامر بن غيث مرة أولى، لكن تمشي لدفاع الملعب التونسي، موجود رائد الدربالي مرة أخرى، رجع كرة لنور الدين الفرحاتي، نور الدين الفرحاتي بسرعة لعزيز السايحي، عزيز السايحي لرقم 17 رفاء الدين الرياحي، ترجع عزيز السايحي، عزيز السايحي وزع كرة في الساحة اليسرى يبحث عن فخر الدين بن يوسف، ويتدخل يتدخل إيريك كواسي قبل يوسف السعفي، كان بشمشي وجه لي وجه مع الحارس، وإيريك كواسي يقطع الكرة
1: في توقيت رضا، في توقيت يا رضا،
14: في توقيت 6 دقائق الوقت بدل الضايع بعد 90 والنتيجه دائما 1-1 بين الملعب التونسي ونجم المتلاوي.
1: شكرا لك رفقي.
4: زويت ما فماش تغيير في النتيجة، فقط حبيت نشير إلى احتراز قام به فريق شبيبة العمران منذ دقائق. توقف اللعب، شفت غيث بن حميدة قائد الفريق مع عبد السلام بوحوش المسؤول بشبيبة العمران مع الحكم محرز الميركي، يبدو أنه تم تدوين احتراز أو الإشارة إلى وجود احتراز من جانب الشبيبة الرياضية بالعمران. حبيت نعطي المعطى هذايا اللي صار من لحظات شهير. تقريبا نلعب في 90+3، الحكم أضاف 5 دقائق، دائما التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل المرس.
1: واضح. تفضل رضا.
12: 4 دقائق اضافوا بالحكم امير العيادي هنا في جرجيس بين ترجي رياضي الجرجيسي وملعب حمصوت.
1: خلينا نثبتوا كل ملعب قداش مازال عنده وقت باش نعرفوا شكون الملاعب اللي نبداو بها. رفقي قداش مازال قلنا في زويتن؟
4: الحكم اضاف 5 دقائق، نلعبوا تقريبا في 90+3 اكثر شويه، كنا نقربوا من 90+4.
1: ملعب سوسه لطفي.
0: حكم اضاف 7 دقائق، قاعدين نلعبوا في الدقيقه 5.
1: ملعب المتلاوي رضا.
14: الحكم كان أضاف 6 دقائق ونلعب في الدقيقة الثالثة، مازلت 3 دقائق أقل شوية من 3 دقائق.
1: كنا في ملعب المتلاوي بطبيعتنا منذ قليل. نمشي معك دقيقتين منير في ملعب جرجيس ومن بعد نمشي زويتن ثم سوسة.
12: شكرا ليك. نلعب في 91 تقريبا من عمر اللقاء، ترجي الرياضي الجرجيسي وضيف أمل حمام سوسة، وتقدم للمحليين هدفين مقابل لا شيء، هدف محمد هادي جرتيلة وحمدي العبيدي، ترجع الكرة للحارس محمد أمين الحزقي، حارس أمل حمام سوسة، عفوا محمد أمين الحزقي لأمل حمام سوسة، ولكن كورته بدون عنوات في ضائعة، يستفيد منها مدافع طمبا ديوف مدافع ترجي الرياضي الجرجيسي، ترجع الكرة فما إذا محاولة رفع الوقت من لاعبي ترجي الرياضي الجرجيسي في هذه الدقائق الأخيرة، لكن كرة خاطئة من دفاع ترجي الرياضي الجرجيسي ويخطي اللاعب طمبا ديوف وترجع الكرة في وسط الميدان في محاولة من لاعب الأمل حمام سوسة للاستفادة من تعثر بعض لاعبي ولاعبي ترجي الجرجيسي إخراج الكرة، وترجع الكرة بفرصة للترجي الجرجيسي على عمل الحكم الساعة أمير العيادي لدير هذا اللقاء، وتقدم دائما الجرجيسي بهدفين مقابل لا شيء أمام أمل حمام سوسة، مع الأمل أن أمل حمام سوسة يلعب بنقطة عددي.
1: نعم.
14: شهير.
1: تفضل رضا.
14: نعم الحكم بشرت علي غرفة الفار بعد اللقطة اللي كنت أشتغلها طبعا
1: لحظة
14: رفقي.
1: تفضل رضا.
14: نورتين الفرحاتي وتدخل من إريك كواتي بعد تخريب دقيقتين يعني من توقف اللعب يرجع فرج عبد اللاوي للشاشة باش يثبت بطبيعة الحال من وجود ضربة جزاء من عدمها للملعب التونسي بتاعي طبعا مع احتجاجات.
1: باهي تعطينا المعلومة وقت اللي يقرر الحكم يا رضا.
14: باش يرجع مرة أخرى لل
1: رضا يا رضا. حاول تسمعني يا رضا في آخر الدقائق، تعطينا الإشارة وقت الحكم يقرر من بعد شوية، خليني نشوف نهاية المباريات حاليا. ما نعرفش منير يطلب في الخط.
4: زويتن
1: تفضل رفقي.
4: نهاية المباراة في ملعب الشادي الزويتن، التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى. تحيات رفقي أبو ستة وأيضا صابر الخياري اللي أمن المباراة تقنيا. شكرا
1: لك. ثبتنا في الاحتراز رفقي بعد شوية نتاع العمران علاش بالضبط. شكرا لك. منير قداش مازال في جرجيس؟
12: تقريبا الدقيقة الأخيرة شهير.
1: أعطينا إشارة مع نهاية المباراة منير في ملعب جرجيس. رضا مازال الحكم ما عطاش قراره.
14: مازال ما خداش قراره.
1: أعطينا إشارة مع القرار النهائي للحكم. نقعد معك لطفي في ملعب سوسة.
0: الثواني الأخيرة لنهاية المباراة، تجاوزنا 7 دقائق بما أنه تقديرين الحكم بعد إصابة منذ قليل يقوم سلامات لاعب نادي حمام لمف في انتظار تنفيذ المخالفة معز بن شريفية، والنتيجة أسبقية لنادي حمام لمف أمام النجم الرياضي سعى لهدف مقابل 0. هذه كرة
1: ملعب جرجيس.
12: ملعب جرجيس نهاية اللقاء شهير هنا بين ترجي الرياضي الجرجيسي وملعب حمام سوسة بانتصار ترجي الرياضي الجرجيسي هدفين مقابل لا شيء.
14: شهير.
12: هدف محمد هادي جرتيلا.
1: شهير. واضح يا منير. خليني نشوف رضا في ملعب المتلوي. لحظة يا لطفي تفضل رضا.
14: ضربة جزاء للملعب التونسي. ضربة جزاء للملعب التونسي بعد ما رجع فرج عبد اللاوي لغرفة جهه الفار اقر وجود ضربه جزاء مع
1: باهي ناخذ نهايه المباراه في ملعب سوسه ومن بعد نجيك. لحظه يا رضا تفضل لطفي.
0: شكرا لك. نهاية المباراة وانتصار ثمين لنادي حمام الأنف هو أول انتصار في البطولة أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. تفاصيل عندك شاهين.
1: شكرا لك. تفضل إذا تنفيذ ضربة الجزاء.
14: شكرا لكم. طبعا كما ذكرت تم إقرار ضربة الجزاء لنجم للملعب التونسي من قبل الحكم فرج عبد اللوي بعد ما رجع للشاشة. حبيت فقط نعلق على وجود الشاشة يا شهير موجوده قباله الجماهير يعني المدرج الرئيسيه ما هيش مغطيه يعني تصور الشاشه موجوده ماشي مش في حجره مغطيه هذاك علاش يعني وجد صعوبه حتى في الحكم في يعني متابعه اللقطه. ثم بعد تريث وبعد تقريبا اكثر من 3 دقائق يقر بوجود ضربه الجزاء للملعب التونسي والتنفيذ. ياخذ الكره فخر الدين بن يوسف يبعث فخر الدين بن يوسف ويخلي الكرة لرقم 9 أمادون داي إذن في تنفيذ ضربة الجزاء بعد ما تجاوزنا 90 دقيقة بتسعة دقائق كاملة. نذكر الحكم كان أضاف 6 دقائق ثم توقف اللقاء لمدة 3 دقائق تقريب والآن باش يتم تنفيذ ضربة الجزاء للملعب التونسي عن طريق أمادون داي رقم 9 بعد ما اخذ الكره في المره الاولى فخر الدين بن يوسف يبعث فخر الدين بن يوسف يخليها لزميله امادون داي يقوم مع الحارس محمد عزيز البجاوي حارس نجم المتلوي. الحكم يطلب من جميع اللاعبين طبعا الخروج خارج مرات 16 متر 50 وامادون داي في تنفيذ ركله الجزاء للملعب التونسي. امادون داي ويسجل ويسجل ويكون الهدف الثاني للملعب التونسي في 90+10 في 90+10 تصبح النتيجة 2-1 للملعب التونسي أمام نجم المتلوي. كما ذكرت أمادون داي هو المسجل بواسطة ضربة جزاء حصل عليها يوسف السعفي بعد تدخل من إريك كواسي وارجع لغرفة الفار وارجع كذلك لشاشة الفار الحكم فرج عبد اللاوي ثم أقر بوجود ضربة الجزاء. على كل باش يستأنف اللعب بعد لحظات بعد ما يرجعوا لاعبو الملعب التونسي لاعبي الملعب التونسي يرجعوا لأماكنهم لمناطقهم بطبيعة الحال باش ترجع كرة إذن من وسط الميدان يمشي أسامة النفاتي بعد ما تجاوزنا الوقت 90 دقيقة ب 11 دقيقة الآن ترجع كرة لنجم المتلوي كرة طويلة في مناطق الملعب التونسي ما يخلطش على الكرة يوسف مراد تبقى ترجع لفخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف يسقط والحكم يدخل يعطي ضربة مخالفة بعد تدخل من إريك كواسي اللي في رصيده انذار باش ترجع كرة انذار باش ترجع كرة بضربة مخالفة للملعب التونسي. ترجع كرة إذن من رائد الدربالي كان متألق في خط دفاع الملعب التونسي في مباراة اليوم. رائد الدربالي يوزع كرة يبحث عن عزيز السايحي كرة تمشي للاعب رفاء الدين الرياحي يحاول يربح مخالفة ويتدخل المدافع يحط الكرة في التماس رمي التماس للملعب التونسي بعد 90+12 دقيقة بعد 90 والنتيجة دائما 2-1 للفريق الضيف في الملعب التونسي. ترجع كرة إذن بضربة مخالفة مش رمية تماس يمشي في التنفيذ لعب رفاء الدين الرياحي يلمس الكرة ليوسف السعفي ترجع له من جديد هجوم للملعب التونسي توزيعة تقطع من منتصر التومي مرة أولى يتدخل من مرة أخرى فخر الدين بن يوسف ثم رفاء الدين الرياحي ترجع من الكرة من لاعب رائد الدرباري وفي ذات اللحظة الحكم فرج عبد اللاوي ينهي اللقاء إذن بانتصار الملعب التونسي بهدفين مقابل واحد. نعود نذكر بسرعة بأصحاب الأهداف شريف بوديان افتتح النتيجة لنجم التلوي دقيقة 41 فخر الدين بن يوسف عدل للملعب التونسي دقيقة 81 وفي دقيقة 90+10 اللاعب أمادون داي يمضي الهدف الثاني للملعب التونسي بواسطة ضربة جزاء نلتقي ان شاء الله بعد شويه في التصريحات شهيه.
1: شكرا لك رضا الفهم. هكا نهايه اخر مباراه في الجوله الخامسه من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نذكركم بالنتائج بالنسبه للدفعه الثانيه اليوم. شبيبه العمران تعادل مع مستقبل المرسى 0-0. النجم الساحلي يخسر من نادي حمام لنف بملعب سوسه 1-0. هدف شهاب مفرج في الدقيقه العاشره للهمهمه هو اول هدف لنادي حمام لنف واول انتصار اليوم يحقه بعد 5 جولات. ايضا كان تحصل على ورقه حمراء نادي حمام لنف لعزيز بوكابا في اخر المباراه. بالنسبه للمباراه اللي كنا نسمع فيها منذ قليل، نجم المتلاوي خسر في اخر الدقائق ايضا امام الملعب التونسي 2-1. شريف بوديان كان سجل لنجم المتلاوي دقيقه 41، عدل للبقلاوه فخر الدين بن يوسف دقيقه 82، ثم اعطى الانتصار امادون دياي في الدقيقه 90+10 من ضربه جزاء. وترجي جرجيس كان ربح امام حمام سوسه 2-0 بفضل ثنائيه لكل من محمد الهادي جرتيلا دقيقه 48 وحمدي العبيدي في الدقيقه 69. وامال حمام سوسه كان كمل المباراه بنقص عددي بعد اقصاء جعفر موسى في الدقيقه 37. بعد شويه باش نرجعوا لكل المباريات بالتحليل الفني وايضا نسمعوا التصريحات ما بعد النهايه. باش يكون موجود معنا ثنائي لطفي السليمي المدرب والمحلل الفني وايضا المدرب فيصل العروسي حتى 6 على موجات الاذاعه الوطنيه.

0: رياضة وأهداف.
1: عودة من جديد في رياضة وأهداف بعد نهاية مباريات الدفعة الثانية للجولة الخامسة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية نمشيه لتصريحات ما بعد المباريات، لكن قبل هذا خليني نرحب بضيوف اليوم. رضا الفاهم يطلب في الخط، أكيد بعد شوية ناخذوه من ملعب

0: أكيد أول جولة البارح واليوم دفعة ثانية
1: 13 هدف في الجولة
0: أي خلينا نفهموا اللي باش نعرفوا أنا الفرق اللي شنو استفدت من الراحة ولا لا شكون اللي
2: صحيح.
0: على مستوى الجاهزية لكن بالنسبة لي أنا وكأني البطولة بدأت
2: من أول جديد
1: باهي خلينا قبل ما نمشي من بعد شوية رضا الفاهم يكون موجود معانا باهي نشوفوا منير من ملعب جرجيس منير مرحبا
3: مرحبا شهير فعلا باش ناخذوا المدربين شوكي الخطوي مدرب الترجي الرئيسي وسيد فريد شوشان بعض لحظات تقريبا هم يعطوا تصريحات الان امتلاء وناخذوهم بعض لحظات قليله باش يكون معنا سيد شوكي الخطوي مدرب الترجي الرئيسي بعد قليل
1: باهي من بعد شويه اذا نمشيوا الملعب جرجيس نذكر الترجي الجرجيسي اليوم ربح حمل الحمام سوسه 2-0 اهداف محمد الهادي جرتيله في الدقيقه 48 تفضل منير
3: وكذلك منقص عليك هو الهدف الثاني حمدي العبيدي ولا سي شكري طبعا سي شكري الخطوي ولا مبروك سي شكري الخطوي اكيد انتصار ثمين جدا اولا في اول مصافحه مع الترجي الجرجيسي ولقاء اليوم خاصه انه انتصار هو في الحقيقه هزم معنويات قبل لقاء يوم السبت في ملعب طيب مهيري
4: بسم الله الرحمن الرحيم تحية شهيرة تحية لكل مستمعين الوطنية انتصار مهم مهم جدا بعد أسبوعين من الخدمة دونك مانير وسجلنا زوز هدف فضعنا عدة فرص يلزمني نرجع من الأول نشكر خويا وصاحبي مصر مشارك اللي معناتها كان قبلي دونك خدم الراجل وذيك هي كرة قدم معناتها إن شاء الله نتمنى له التوفيق اليوم الحمد لله خدمنا مباراة ممتازة للأمانة كما كنت نحكي رخيم كي تشوف معناتها في المواسم الثلاثة مواسم الأخيرة ما ممكن أربعة خمسة مدربين اللي تعرف على جرجيس ديفونس تروا شفت بعد أسبوعين لي بروفيل دي جوار اليوم معناتها مشينا لديفونس أكات عين على مباراة اليوم ونشوفوا حتى المباراة اللي نستقبلوا فيها ريال باماكو الأسبوع المقبل ملعبية سبق وبالباهي دونك نقول لهم مقرم برافو ونشكر جماهير الترجي الجرجيسي.
3: سي شكري شهير سي شكري نقول استفاد اليوم الترجي الجرجيسي من نقص عددي اولا حمسوسه اولا وثانيا التغيير اللي قمت به في الشوط الثاني تقريبا اعطى اوكلو خاصه دخول ادم قرب على مستوى الهجوم اعطى اوكلو.
4: اكيد راهو ساعات ما انت علاش هو موجود دونك الاحتياط باش يعطيوه في الحلول باش تقول لي معناتها على الورقة الحمراء حتى من الورقة الحمراء كنا عديد المرات في اوبورتونيتي تاع نسجلوا ممكن اليوم النقطة السلبية ضعنا ثلاثة أربع فرص مش خمسة واضحين دونك إن شاء الله نخدموا كوم يلفو في الأيامات المقبلة خاطر تعرف توا طوينا سبحة البطولة إن شاء الله باش نركزوا على 17-24 ونمشي نقابلوا ريال باماكو واللي ما لي ترجي جرجيس تو في دوري المجموعات إن شاء الله بقدرة ربي
3: إن شاء الله تشكر بالتوفيق في كأس الكونفدرالية السبت القادم إن شاء الله وبالتوفيق ليك في مسيرتك
4: شكرا ليك وتحية خويا شهير تحية كل المستمعين الوطنيين
1: تحية ليك سي شكر
3: شهير
1: نسمع فيك
3: بعد لحظات ناخذ مدرب فريد شوشان مدرب عمل حمام سوسه
1: خلينا نمشيو الرضا الفهم ومن بعد نرجع لك تفضل رضا
5: شكرا لك شهير تحيه لك لكل مستمع الاذاعه الوطنيه التونسيه باش نمشي لي امين قرا مدرب نجم المتوي يتحدث حول هذه المباراه
6: ابوهم يكون ايه معاك جمعيه ربي يعني بها كيفاش مازلت عايش ربي يعني بحال
7: يعني على القريب تاع جوارات اكيد اليوم لاحظ حتى المونتال بالنسبه لجوارات ما فماش
6: مونتال شنو يا عماد عباد ربي يعني بحالك باش تجي التيران يلزمهم يعطيوهم مسكار هذوما تاع حسن سيره جوارات كي تلعب وتجري وتعمل ليزيبور هذوك وتلعب ضد جد عباد تخدم مستاجات ربي يعني بحالهم العباد كيفاش تلعب فهمت هذا ما يبررش ديفيت لكن هذا واقع لازمنا نكونوا واضحين مع بعضنا
5: شهير مازلت معايا؟
1: مازلت معاك رضا إذا كان ثم تصريح آخر ميسالش
5: أي ميسالش فما نحاول كل باش نمشي مدرب الملعب التونسي مدرب الملعب التونسي باش ناخذوه إن شاء الله بعد لحظات طبعا في حديث مع التلفزيون الوطنية باش ناخذوه إن شاء الله بعد لحظات كوتش إذا مدرب ملعب التونسي يتحدث حول هذا الفيكتوار كوتش فيكتور كومون فو جوجي سيت فيكتوار جوردي
8: سي اون فيكتوار ميريتي بور نو اون ايتي ميليور تو لا ماتش افيك اون ايكيب بيان اورغانيزي تري ديفيسيل دو جوي ا سيت تيران اي اون ا جوي فوتبول ايسي سا سي اون شوز

0: difficile et qu'on a fait bien. Après, on a mis en place le deuxième plan, c'est avec jouer avec deux attaquants. On travaillait beaucoup ça sur cette dernière semaine. Et le joueur mérite vraiment cette victoire parce qu'on a crié beaucoup, on a été meilleur. C'est pas facile jouer contre 10 joueurs derrière le ball. Et on a trouvé des solutions. Et on le mérite. Je suis content pour les 3 points de nouveau. Maintenant, c'est pour continuer. Mais ici, c'est pas facile. C'est mon 15e semaine de travail et seulement 4 matchs. Et on a besoin de jouer plus. C'est beaucoup de matchs qu'on va pas jouer. Mais maintenant, on va reposer demain. Mais après, déjà penser à Ben Garden.
1: كان هذا مدرب الملعب التونسي إذن الشهير تحدث حول انتصار فريقه أمام النجم المكاوي.
2: شكرا لك رضا. إذن كما قلنا انتصار بالنسبة للملعب التونسي أمام النجم المكاوي. بنعرفش إذا كان منير في ملعب جرجيس مجال موجود ولا لا. منير بين بعد شوية نرجع لمنير مع طرف من أمل حمام سوسة. نبدأ معكم في التحليل الفني سي لطفي السليمي وأيضا فيصل العروسي. نبدأ مباراة ملعب المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي. شفنا نجم المتلوي سجل الأول ثم الملعب التونسي في آخر المباراة سجل في دقيقة 82 فخر الدين بن يوسف ومن بعد ضربة جزاء بعد العودة للفار في 90+10. مباراة هذا نكمله مع منير. هات منير من ملعب جرجيس تفضل.
1: سعيد بلقاء سيد فريد شوشان مدرب أمل حمام سوسة. مرحبا بك أولا على أمواج الإذاعة الوطنية ومن الإذاعات.
3: مرحبا مرحبا بك ومرحبا مستمعينا. مرحبا شهير شهير شنعوالي.
2: مرحبا بك فريد تحياتي لك.
3: عايش أخويا صباح بس
1: في فريد شفنا اليوم أمل حمام سوسة في الشوط الأول واقف لقداء معناها تقريبا وقف ند بالند وحتى كاد باغة الترجي الجيسي خاصة معناها كرات مصعب أساسي. لكن في الشوط الثاني شنو اللي ما مشاش؟
3: أكيد يظل الشوط طول كان متكافئ وكنا قدمنا مردود متميز. ما تعرف كرة قدم هي زود أشواط. الشوط خاصة خروج الورقة الحمراء. الورقة الحمراء هي اللي عم تجي قريبة للفريق. شفنا سيطروا في الشوط الثاني والتسجيل نتاع الأهداف بالنسبة للجديد كان في توقيت متميز صراحة. اليوم الملاعبية ما عنديش علاش نلوم عليهم صراحة. قدموا أقصى ما عندهم تقاتلوا حتى نقص عددي. اثنين بلاش نتيجة نجم نقولوا ما تعكسش مجريات المباراة كاملة. إن شاء الله نعوضوا في المباراة القادمة. يظل اللاعبين يستحقوا اليوم على المردود بتاع الشوط الاول نقطه. لكن احكام المباراه تمام. فريق متميز فريق ترجي جرجيس شفناه خلق عدد فرص في الشوط الثاني في ظل كما قلت لك عدم التوازن في خروج ورقه حمراء اليوم ما عاونتناش اليوم.
1: اكيد سي فريد الان يركز كله على المقابله القادمه امام اتحاد بن قردان في ملعب علي الاحوار.
3: اكيد اليوم نسيت مباراه جرجيس نتلفتوا المباراه نهار السبت ضد بن قردان فريق متميز مباراه كلها كوب وان شاء الله يتعودوا اللاعبين. القسم الوطني تعرف لازم تفكر كقسم وطني اول مش قسم الثاني. شفنا الاخطاء تدفع كاش حتى المباريات السابقه ان شاء الله نصلحوا عده اخطاء باش نبداو موجودين مباراه بن قردان ان شاء الله.
1: بالتوفيق سي فريد شهير. هذه كانت تصريحات مدرب فريد شوشان مدرب امل حمام سوسة. لك ولكافه الزملاء تحيه ونلتقي في لقاءات رياضيه قادمه ان شاء الله. تصبحون على خير.
2: شكرا لك منير. هكا خذينا فكره من ملعب المتلوي ملعب جرجيس. بعد شويه تجينا تصريحات من ملعب زويتن وايضا ملعب سوسة. نرجع اذا للتحليل الفني. نبداو من مباراه ملعب المتلاوي كيف ما قلنا سي لطفي السليمي وفيصل العروسي. الملعب التونسي زوز اهداف في دقيقه 82 وفي 90+10 حسم بهم المباراه. خاصه نعرفوا احنا صعوبه ملعب المتلوي ومع التقدم اكثر في الوقت. وسمعنا رضا الفهم يقول درجات حراره كانت عاليه برشا اليوم في المتلوي. انتصار بجهد كبير بالنسبه للملعب التونسي.
4: أكيد هو تحول ملعب المتلوي صعيب برشا لأنه يعني أرضية الملعب الأجواء عموما ديما يكون طقس سخون. ماهوش سهل مباراة أنك تلعب مباراة في المتلوي بالذات. لحد الآن كل فريق كان يمشي المتلوي كي يتعادل يكون فرحان بالنتيجة هذيك. لكن الواضح أن اليوم كي ناخو تعليق متاع تصريحات مدرب نجم المتلوي اللي يحكي على الصعوبات اللي يلقى فيها الفريق متاعه ويقول اني شجاعه كبيره من اللاعبين اللي كانوا موجودين حاليا في الفريق. تحس انه ما فما تذبذب كبير على مستوى الاعداد.
2: ما ننساش ثم غريف كان للملاعبيه تقريبا لهذا على زوز فترات بالنسبه لي.
4: لهذا صحيح لهذا تعتبر انه كان متقدم في النتيجه وانه كان محافظ على التقدم في النتيجه لفتره حتى الدقيقه 80 تقريبا 82. يعني هذا في حد ذاته يعتبر انجاز بالنسبه لي انا بالنسبه للاعبين نجم المتلاوي. بعد الملعب التونسي فما عامل الخبره نتاع الفريق وفما عامل الخبره نتاع اللاعبين ونتصور بالليزور معناتها مع الوقت مع مرور الوقت مع مرور الوقت نجم المتلوي قد محافظ على النتيجه نتاعو لحد انه ملعب التونسي عدل وبدايه من تعديل الملعب التونسي ولا الضغط كبير برشا على دفاع نجم المتلوي اكيد اللي في وقت يبدا فما ضغط من فريق عنده مهاجمين على مستوى عالي عنده مهاجمين على مستوى الكرات لعب الراس والضغط يتعبوا برشا اي خط دفاع تحصل الاخطاء ويصير في الاخير ضربه جزاء تخلي الملعب التونسي ينتصر في المباراه نتاعو. حقيقه خساره النجم المتلوي مانيش نعاقب عليها برشا لانه الظروف حكى عليها المدرب امين قارة اكثر منه. انا انتصار للملعب التونسي هو مهم برشا لانه انها الفتره الاولى نتاع البطوله تقريبا بعد انتصار في اخر مباراه في اخر مباراه نتاعو تذبذب نوعا ما في النتائج في البدايه يعمل نتائج
2: هو الانتصار الثاني اليوم للملعب التونسي بعد ما كان عنده انتصار تعادل وهزيمه
4: وكان يخلق
2: في مازال عنده مباراه ناقصه بطبيعه مع النادي
4: الافريقي لكن انتصار مهم برشا للملعب التونسي بالنسبه للنجم المتلوي يلزم يحلوا بسرعه المشاكل نتاعهم لانه اذاعه النقاط حاليا ولو انه النجم المتلوي ما خسرش نقاط كبيره امام المنافسين المباشرين نتاعو على تفادي النزول لكن تعتبر نتيجه ايجابيه برشا للملعب التونسي ونداء استغاثه اللي فهمته انا من صوت امين قارم المدرب النجم المتلوي اللي فما مشاكل كبيره برشا يعاني منها النجم المتلوي ما تنجمش تتفادى اذا كان ما تحلتش في فتره الراحه
2: ما تنجمش توا
4: باش تمشي تحلها والتراو مارش معناتها حقيقه والبطوله باش تلعب والمباريات باش تكون ورا بعضها خساره لانه النجم المتلوي الموسم الفارطه كان اكثر استقرار على مستوى النتائج
5: زوز مواسم الفارطه
4: مع عماد
2: خاصه مع عماد بن يونس الموسم الماضي عمل بدايه ممتازه
5: حتى جدا فما موسم ما خسر جمله على موسم على ارض وميدان وما خسر جمله وربح برشا فرق كبار معناها
4: اي انا نتذكر الموسم الفارط لعبت ضد النجم المتلوي في المتلوي بالذات تعادلت معاه اعتبرت ان النقطه هذيك كان انتصار لكن رغم الصعوبات الماليه اللي كانت موجوده في النجم المتلوي ديما موجوده لكن كيف فما تواجد نتاع نتصور فما امل في حل المشاكل هوني اذا كان المدرب تاع النجم المتلوي يحكي بالطريقه هذه ويتكلم بالطريقه هذه اعرف اللي فما مشاكل
5: كبيره ياسر لانه عملوا زوز ضربات معناها الملاعبين نتاع النجم المتلوي لكن مش نعاقب نكمل مع سي لطفي على خاطر كلامه صحيح جوست الحاجات اللي عملت الفارق اليوم اول حاجه الفريشر فيزيك بيان سور فما ملاعبيه ما تريناوش يمكن على مدى زوز اسابيع دونك الور لا في فاز كيما هكا باش الفرق تحضر من الاول وجديد باش تكمل الموسم ياثر نوعا ما وكيف كيف ثراء الرصيد البشري نتاع الملعب التونسي نشوفوا معناها كنشوفوا التغييرات معناها نشوفوا دخول في الشوط الثانيه فقط أمرو فخر الدين بن يوسف محمد امين الخميسي والظفلاوي وريف الرياحي معناها هذوما ملاعبيه من عمناو القاعدين يعطيو في الاضافه وخاصه فما ملاعبيه معناها في اي فريق يكونوا متواجدين يعطيو الاضافه كيما هو أمرو فخر الدين بن يوسف
2: خاصه زوج ملاعبيه تاع الخبره هذوما فخر الدين سجل وكان زاد موجود وحسم يعني الامور بمفرده تقريبا في اخر الدقائق
5: معناها الملعب التونسي في مكانها في الملعب التونسي سي لطفي من اكثر الفرق اللي استفادت من راحه في الشهر اللي فات
4: على مستوى الرصيد البشري
5: خاصة على مستوى الرصيد البشري وكيف كيف على المستوى البدني تحسوا الملعب التونسي ولا مخير بما انه يسجل في العشر دقائق الاخرانيه
4: حتى عليهم ضغط انت عليهم ضغط لانه هم مطالبين من النتائج الايجابيه في كل مباراه
5: ما فهمش علاش باش ما يكونش النتائج ايجابيه في الملعب التونسي لانه رصيد بشري ممتاز نشوف الاداره موفره كل شيء للمدرب مدرب جاي على مشروع حسب الكلام نتاع الاداره وحسب الكلام نتاع المدرب كيف دونك فما تولي كونديسيون في الملعب التونسي انه نجم يعمل موسم استثنائي
2: نجم المتلاوي ممكن خلينا نحكيوا عليه شويه الصعوبات الماليه الى حد الان منذ بدايه الموسم احنا في الجوله الخامسه تقريبا ثلاثه ولا اربع مرات الملاعبيه يضربوا على التمارين شفنا في الفتره هذه المفروض انه المدرب باش يحضر فيها وباش يعاود يلم فيها الجمعيه اكثر وياخذ نقاط الضعف نتاعو ويحسن منها صحيح. يلقى روحه تدرب مرة بركة ولا مرتين تقريبا قبل المباراة اليوم
5: أمين قال لقى برشا مشاكل خاصة مش كان توا معناها خاطر في فترة التوقف هذه فترة التوقف الدولي متاع شهر ديما الفرق تنجم تتفادى اللي النقائص اللي لقاتهم في البريباراسيون معناها كوسو على مستوى لي ماتش ولا كوسو على مستوى البدني ولا حتى على مستوى الانتدابات لانه الميركاتو ما عندوش برشا من اللي سكر كانوا نجموا يكملوا الانتدابات لكن لقاو برشا مشاكل لانه حتى في العوده للتمارين في الفتره الصيفيه معناها من الفرق اللي رجعت مؤخر نجم المتلاوي ما فماش برشا انتدابات كبار انتدابات
2: وعلى غير العادة كيف ما يقول عماد الكيليني بالنسبة للنجم المتلوي زوز هزائم في ثلاثة مباريات اللي لعبها على ميدان.
5: كما قلنا كما كنا نحكي فيه مؤشرات صعيبة ياسر وخاصة الأمور المادية كما كان يحكي سيلوت في معناها صعيبة وصعيبة ياسر.
4: شوف فيصل مش قص عليك باش نتفاعل معك لأنه ريت الأمور المادية والمشاكل اللي صارت تو على مستوى ونيفو براتيك على المستوى العملي أي مسؤول وأي دار تو أنت تقول تو نوفر الأمور المادية بعد نحلها أكيد
2: خلي الأمور تمشي ومات
4: لكن أنا متأكد رأو أكيد إذا كان إدارة النادي ما وفرت الفلوس مع الأمور المادية وحلت المشاكل أنا متأكد إن فماش حلول كان جفهم حلول راهي ما فماش مسؤول عنده الإمكانية باش يحل المشاكل تاع فريق بتاعه في فترة راحة وإعداد وما يعملهاش هذا من جهة لكن المشكل وين تو اللي تراكم كثرة مباريات بتجي مباريات ورا بعضها بتجي في الفترة القادمة باش تكثر الإصابات بالنسبة للنجم المتلوي رغم الرصيد البشري نتاعو ضعيف باش تكثر الإصابات لأنه قلة التمارين في فترة الإعداد هذيا راهو تأثير نتاعها باش يكون في الفترة القادمة يعني كل ملاعب باش يلقى روحه مصاب الرجوع نتاعو صعيب الفريق الفيزيك تحكي عليه أنت قبيلة واللي خلت الملعب التونسي رصيد بشري كبير من الملعب التونسي والاعداد كان ممتاز وعنده البنك قوي النجم المتلوي من جهه اخرى ما عندوش بنك ما عندوش لاعبين على المجموعه نحكي وديد فباش اعداد كيفاش باش تنجم تقاوم المباريات القادمه كيفاش تنجم تتعامل مع الاصابات وقت الملاعب باش يعمل اصابه كيفاش يرجع لك كيفاش تنجم تتعامل مع وقت يبداو المقابلات قرب لبعضهم تو اذا كان تلعب انت نهار اليوم لعبت نهار الاحد واذا كان تتصور باش تجي فتره من فترات باش تلعبوا مباريات بين احد واربع واحد
2: وهي الجوله القادمه الجوله السادسه باش تكون يعني سبت واحد ومن بعد ثم الخميس مباريات التدارك
4: كيفاش باش تعمل باش تتعامل مع فريق وحتى لو وفرت الامور الماديه وقتها كيف تتعامل مع فريق
2: نجم المتلوي شكون نهار الاحد القادم في تحول المرسى
4: في تحول المرسى اللي متعادل
2: وعماد بن يونس يعني مدرب المرسى اللي
4: يعرف متعادل المرسى متعادل مع العمران عنده
5: حتى على مستوى النتائج مستقبل المرسى ماهوش عامل نتائج
2: كبيره مع الملعب التونسي قبل ما نمشيو مع الموجز الملعب التونسي اكثر الفرق حصد النقاط خارج القواعد حاليا في ثلاثه تنقلات سته نقاط في ثلاثه تنقلات
4: هوني يتم عرف يتعامل مع بداية الموسم نتاعو والكالندرية نتاع المباريات نتاعو زيد فما حاجة مهمة برشا بالنسبة للملعب التونسي يملك في الخط الهجومي نتاعو وزاد دعم بقدوم مارو توا زاد دعم الخطوط الخط الهجومي نتاعو في اللاعبين اللي يحسقوا اللاعب في المساحات فخر بن يوسف القديمة التوازن نتاعو وراحته أكثر منها في خارج أرضه في ملعب باردو
2: بعد شوية نرجع نكملوا بقية تحديثنا على المباريات بالنسبة للجولة الخامسة لكن قبل هذا موجز بها الساعة الخامسة على موجات الإذاعة الوطنية
6: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء احنا معاك ونسوك الثنيه الكل حضرنا لك حويجه تونسيه 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكه التبسيمه عنا الكتاب الغنيه الفيلم واللي يجي لبالك الكل برنامج تنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعليه تعرفوني بموجتي الايجابيه نتقابل كل يوم من الاربعاء للسبعه متاع العشيه ومانيش وحدي
7: أي هاني جيت تحب تعمل كيف تبعنا في كلام على الكيف
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
9: موجز أنباء الخامسة مساء أهلا بكم وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن جاهزية تطبيقة الجوال خدمات للولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية على متجر تطبيقات أبل ستور وتوفر هذه التطبيقة أكثر من 40 خدمة إدارية كما تهدف إلى توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة وفق المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يفتح بداية من يوم غد باب التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنظم يوم الجمعة المقبل ندوة عبر الانترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تفتح يوم 10 ديسمبر المقبل والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات. ودعت الوزارة المترشحين إلى إرسال ملفات ترشحهم عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى العنوان المحدد بقرار فتح المناظرة، مع التنصيص على أن ملف الترشح يخص المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية. إلى العالم، وفي اليمن تصاعد الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز، وقوة التحالف تعلن اعتراضها صاروخا في محيط مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد إعلانها تعرض صالة مسافرين بالمطار للاعتداء بمقذوف مجهول مسفرا عن حريق. في لبنان، مقتل شخصين اليوم، أحدهما في انفجار مخلفات حربية وآخر بقصف مدفعي صهيوني في جنوب لبنان خلال قطاف الزيتون وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. وفي غزة، وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، بينهم شهيد ارتقى اليوم متأثرا بجراحه، بالإضافة إلى 28 مصاب. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزفه لحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بك.

0: الفاني. معكم بدينا ومواصلين الطريق. إذاعتنا تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية.
1: رياضة وأهداف. النقط المباشر.
2: تصريحات المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة في كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
3: مرحبا بجديد. إذن العودة في رياضة وأهداف الساعة الأخيرة اليوم، كيف ما قلنا اليوم موعد مخصص للدفعة الثانية للجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. كنا تابعنا كل المباريات، حكينا بالتحليل الفني على مباراة نجم المتلاوي الملعب التونسي واللي ربحها الملعب التونسي 2-1. نحكي توا على مباراة ترجي جرجيسة مال حمام سوسة، الفوز للترجي الجرجيسي 2-0، أهداف محمد الهادي جرتيلة وحمدي العبيدي، ورقة حمراء كانت منذ دقيقة 37 لأمل حمام سوسة. نبدأ معك سيلوتفي السليمي، تقريبا الورقة الحمراء سهلة الأمور نوعا ما بالنسبة للترجي الجرجيسي، ولكن أيضا أمل حمام سوسة ما ننساوش اللي بداية كانت صعبة في الموسم مع تغيير مدرب، قدوم فريد شوشان، أيضا ترجي جرجيس قدوم شكري الخطوي، يعني اليوم زوز مدربين يدخلوا لأول مرة في البطولة مع فرقهم، ولكن كل واحد والظروف اللي حاضر فيه.
4: هو على كل حال ترجي جرجيس على أرضه ديما يبقى فريق صعب ورقم صعب في البطولة متاعنا. الرصيد البشري متاع ترجي جرجيس يسمح له أنه يعرف يتعامل مع مباريات. نتصور اللي اليوم عدد الفرص بغض النظر على الأهداف اللي سجلها ولا الورقة الحمراء اللي سهلت، ممكن أكيد سهلت مأمورية هجوم ترجي جرجيس، لكن عدد فرص كبيرة كانت لترجي جرجيس تخليه كان ممكن كما يقولوا يتحصل على النقاط نتاعو، ولا يطمن على المباراة، يضمن المباراة من البداية، معناتها باش يسهل المباراة روحه، سامحني نلقي شي كلمة، يسهل المباراة روحه منذ البداية. بعد شكري خطوي خذا مقاليد ترجي جرجيس منذ نهاية الفترة المرحلة الأولى نتاع البطولة، يعني قبل ما أول أيامات الراحة ترجي جرجيس تعامل مع تغيير المدربين بذكاء في الفترة ذيك. من جهة أخرى أمل حمام سوسة يعني تعطل شوية الأمور في عقب فريق شوشان جاء في نهاية في وسط الفترة الراحة ذي. بعد بتبيع موازين القوى ماشي هي بيدها، نتصور اللي عمل حمام سوسة على الورق يقعد أقل المستوى اللاعبين وعلى المستوى المردود أقل شوية من ترجي جرجيس، خصوصا ترجي جرجيس بمباراة اليوم قاعد يحضر في مباراة مشاركته في كأس الكونفدرالية، هذا ما قللش بتبيع من عمل حمام سوسة. نعرف اللي الوجود في قاعة الترتيب بيأثر برشا على المدرب ويأثر بشر اللاعبين،
3: هو احتل المركز الأخير طبعا شيء نرجع للترتيب، يعني يبقى بنقطة وحيدة
4: لكن عنده في الرصيد البشري متاعه لاعبين عندهم خبرة، وعنده في الرصيد البشري متاعه لاعبين قادرين انه يتلفاه ويرجعوا بسرعة في يعني في المنافسة على البطولة، لأنه راهو شوف شبيبة العمران تلحكيهم بعد تعطي درس مهم برشا في السنوات الأخيرة الأولى متاعها في الرابطة الأولى. علاش؟ خاطر شباب العمران تحضر روحها كما يلزم للبطوله، تحاول تحصل على اقصى عدد ممكن من النقاط في الفتره الاولى، ويقول لك ديما لانه الرتور فتره الاياب حسابات اخرى وتصعب على العديد من الفرق، تدخل فيها امور كبيره معناتها وتغييرات وامور بتاع فلوس وامور بتاع شكون عنده اكثر لاعبين يعرفوا شباب العمران. لما انت الان قاعد باش يفاجئ الناس كل لانه عرف يتعامل كما نحكي من بعد ساقط الدائر وغيره، لكن بالنسبه لامام حمام سوسه البدايه الصعبه اللي يعمل فيها توا، حتى ولو عندهم الخبره اللاعبين الكل، لكن الفريق حديث بالعوده فتره كان عنده غياب كبير الربطة الاولى، يلزم يتلافى بسرعه ويعمل يشدوا زمام الامور بسرعه، لانه راهو نزيف النقاط اللي يمشي، وخصوصا لما يمشي على
3: خمسة جولات حاليا، يعني
4: من نقطه
3: نبداو في
4: لان شنو يصير قبل نحكيه في الاوف مع فايس، شنو يصير تدخل فترة الشك، تدخل مشاكل تاع الأمور المادية، يدخل اللي في وقت الأوقات المدربين يولي يقول لك أنا ما نجمش نخدم في وضعية كما كاية، يولي فيها يدخل فيها تغيير المدربين. لهذا المباراة القادمة بالنسبة لأمام حمام سوسة بالنسبة لي أنا مباراة مفصلية، لأنه باش تأكد أو لا أنه فريق أمام حمام سوسة باش يقعد باش يعاني حتى في انتظار الميركاتو الشتوي، أو أنه باش يحاول يخرج من آخر الترتيب وبسرعة.
3: عمال حمام سوسة الجولة القادمة يستقبل اتحاد بنقردين نهار السبت. يعني شفنا الاتحاد البارح منتشي بالفوز على النادي الافريقي مع الفورمة اللي رجعت العديد اللاعبين، يعني مش يلقى صعوبات كبيرة حتى هو على أرضية ميدان.
4: اي شوف خذ منك الكلمة
5: مسالش
3: فيصل باش نمشي له مع ترجي جرجيس.
4: اوكي اتحاد بنقردين، اتحاد بنقردين بغض النظر عن النتائج اللي عم فيها لازم تشوف المردود.
5: أيه.
4: يعني لعب امام نادي الشيخ، لعب امام النادي الافريقي، قدم
5: اتحاد المنستيري،
4: اتحاد المنستيري مسجل اهداف، تدخل في في تقلبات تاع مباراه صعيبه، ويجي المدرب سفيان الحدوسي نعطي نقدم له التحيه اللي يقول لك عندي مدرب لاعبين اجانب على مستوى عالي، عندي انتبات على مستوى عالي، يعني حتى على مستوى الثقه في النفس قاعد يخدم برشا على الوتيره ذيك وعلى على الجانب المهم. اتحاد بنقردين من احسن الفرق في تونس.
3: شوي نرجعوا له اتحاد، خلينا في الزوز فرق اللي نحكيوا عليهم حاليا. ترجي جرجيس مع شكري الخطوي تقريبا عرف يختار الرجل المناسب في الوقت المناسب. ترجي جرجيس نعرفه احنا بعد تغيير على مستوى الاطار الفني، وهو يلعب مسابقه قاريه، مدرب اللي عنده خبره في الرابطه المحترفه الاولى، مدرب اللي يعرف زاد الاجواء الافريقيه مؤخرا، يعني عرف شكون يحط في الوقت المناسب.
5: صحيح صحيح شهير، الاختيار نتاع سي شكري الخطوي اختيار ممتاز، اما لسائل ان يسال علاش صار الاختيار هذا. الاختيار هذا صار على لانه التجربه الاخرانيه نتاع سي شكري الخطوي كانت ممتازه مع اولمبيك سافي في كاس الاتحاد الافريقي، نفس المسابقه اللي يشارك فيها الترجي الجرجيس، حتى على مستوى السيتوياسيون نتاع الفرق معناها قريبه لبعضها، معناها فهمت، لانه الترجي الجرجيس فريق ممتاز على مستوى الرصيد البشري، حتى على مستوى الانتدابات شوفوا الانتدابات ممتازة جدا في في في في ترجي الجرجيس، حتى على مستوى التسويق كيف قاعد يسوق بالباهي. الانتدابات اللي صارت الاخرانيه ترجي الجرجيس، حمدي العبيدي، جرتيلا، كيباسوي، الملاعبي اللي في وسط الميدان، الملاعبي اللي مشى المنتخب الكاميروني، ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، احسن انتداب حسب رايي انا اللي هو وسط الميدان، وسط الدين الارتكاز نتاع ترجي الجرجيس ممتاز وممتاز جدا. ترجي الجرجيس ماشي في اثنين صحيحه، ولو انه حتى الفترة السابقة مع المنصف مشارك، نعرف المنصف مشارك عمل نهاية موسم ممتازة ورجع الفريق للسكة وانطلق بالتحذيرات، يمكن فما شوية بيرتورباسيون صارت على مستوى النتائج نوعا ما، لكن مفهوم علاش، لانه ترجي الجرجيس مش متعود بالنسق نتاع المباريات، نتاع مباريات في تونس والبرة، وخاصه مع لي فواياج طويل اللي صاروا ترجي الجرجيس. جوست ملاحظه صغيره شهير على امل حمام سوسة، امل حمام سوسة كان نرجعوا للوراء شويه باللي صار مع حمام سوسة، نذكروا بعد الستاج دو بريباراسيون تاع محمد علي نفخة اللي صار الانتداب نتاعو على بكري في امل حمام سوسة، بعد الستاج بالضبط انسحب
3: محمد علي نفخة،
5: ومن بعد جاء يوسف المويبي كمل المسيرة. وعلاش تنحى يوسف المويبي؟ لانه قالوا اللي فما تدعيمات تاع رصيد بشري باش يصير ليوسف المويبي، خاصه نعرفوا رصيد البشري نتاع امل حمام سوسة مش ولا بد، ما نقولوش
3: هو بيدو
5: مش ضعيف، لكن
3: صحيح
5: لازم تدعيمات في كل الخطوط امل حمام سوسة، وهذا اللي طلب به يوسف المويبي. ما صارش هذا، كيف معناها ثلاثه مدربين في خمسه مباريات ولا في خمسه جولات، برش على امل حمام سوسة صعيب ياسر باش يتقبل المجموعه، تتقبل كل مره فكره جديده نتاع مدرب وطريقه عمل جديده نتاع مدرب، هذا ما ياثر على النتائج وهذا اللي صار.
3: نمشيوا لمباراه ملعب زويتن اللي عرفت التعادل دون اهداف بين شبيبه العمران ومستقبل مرسى. قبل ما نبداو التحليل باش نسمعوا مدرب شبيبه العمران امين الباجي يتحدث مباشره بعد المباراه مع زميلنا رفقي بوسيت.
6: معنا أمين الباجي شهير مدرب الشباب الرياضي بالعمران، اليوم تعادل أمين ضد مستقبل المرسى، واللي لاحظناه وأنه كل فريق كان قادر على تحقيق الثلاثة نقاط اليوم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هو كانت المشكل ممكن متاع الجاهزية، ما فما جاهزية بدنية وممكن ذهنية بعد فترة متاع التوقف الدولي. احنا حاولنا الحقيقة ممكن في الشوط الأول توفرت لنا بعض فرص لكن ما تمكناش منها. الشوط الثاني كانت اللعبة معناها متكافئة ما بين الزوز فرق الحقيقة، واحنا الحقيقة اليوم ما قدمناش المردود اللي يسمح لنا باش نفوزوا بالمقابلة هذه.
6: شكون شنو اللي كان ينقص الشباب اليوم باش تحقق ثلاث نقاط؟
7: وفي أهم حاجة اللي هي ممكن الانهاء، ما كنا ناقصين على مستوى الانهاء، خاصة بعض الفرص ما سجلناهمش اللي توفرت، زاد ممكن حتى على مستوى المشاكل البدنية، معنا ما كناش بك الانتونسيتي الكبيرة اللي عنا، معنا هذا اللي ممكن خلينا ممكن مناش في أحسن معنا إيطام تاع.
3: هذا كان المدرب أمين الباجي مدرب شبيبة العمران بعد تعادل اليوم دون أهداف. شبيبة العمران إلى حد الآن يعني 8 نقاط في 5 جولات، موجود صحبة النادي الرياضي الصفاقسي والنادي البنزرتي في المركز السادس، يعني بداية موسم متميزة
4: بخطى ثابتة، ديما يعمل بداية موسم محترمة برشا، يعمل انتدابات على بكري في الفترة البريباراسيون بتاعه تكون زاد منظمة، بالذكاء يتعامل مع كل مباراة، عملوا نتائج باهية برشا وقت مشاو الفيسوسة، انتصروا على الترجي، قدموا مباريات نقاط ما كانتش ممكن تظهر اللي هي في الحساب معناتها في البرنامج تاع كل مدرب، راهو
3: زوز انتصارات زوز تعادلات وهزيمة واحدة،
4: حتى اي حتى في كي تاخذ الكالندري نتاعك وتشوف المباريات المبرمجة نتاعك ما تقولش انا مثلا باش نربح فريق الفلاني والفريق، تعرف اللي هنا هو المنافس نتاعك المباشر. هذاك علاش قلت لك ديما من الفرق اللي هو بالنسبه لي نموذج على مستوى التعامل مع الرزنامه مع البطوله مع المباريات. اليوم عملت عادل في زويتن امام مستقبل مرسى، مستقبل مرسى بعد الانتصار الاخير نتاعو امام النجم هذه الساحلي ومن بعد الفتره الراحه هذه اللي حضر بها الفريق، عنده فريق محترم جدا، نتصور اللي مدرب الأولمبي البيجي مستقبل مستقبل شبيبة العمران سامحني قال اللي كان ناقص نوعا ما التجسيم، هذيك هي معضلة كرة القدم، وقت اللي فريق ما سجلش أهداف ويخلق فرص أكيد أنه ما ينجمش ينتصر ويكون الانتصار صعيب شوي عليه، لكن في المقابل شبيبة العمران عندها الأسلحة اللازمة تخليها تنجم تربح. أنا الرأي اللي مستقبل مرسى اليوم ربح نقطة في المباراة دي، لأنه في
3: ما ينساوش حتى المرسى ممكن منطال مو بعد قرار الرابطة بإعادة مباراة النجم الساحلي اللي ربحها ينجم يكون تأثر نوعا،
4: هذيك علاش خليتك أنت للمعلومة دي أكيد، لكن ديما يقعد تنقل لملعب ولو قريب لملعب زويتن شبيبة العمران راهو ماهيش مباراة سهلة بتاتا على المستوى الرياضي فنيا تكتيكيا على المستوى الروح على مستوى الاندفاع البدني متاع الفريق متاع شبيبة العمران، الانضباط التكتيكي العام ماهوش سهل انك تتحصل على نقطة في زويتن، لانه يعتبر مباراة على عرضهم بالنسبة لشبيبة العمران. انا بالنسبه لي مستقبل مرسى خذ نقطه باهيه برشا في الظروف الحاليه اللي يعيشها الفريق بعد العوده بفتره الراحه دي.
3: فيصل باش تحكيوا على مستقبل مرسى، لكن قبل هذا نسمع حسين الصحراوي المدرب المساعد في المستقبل في حواره مع رفقي بوستة مباشره بعد المباراه.
6: معنا سي حسين الصحراوي مساعد المدرب المستقبل الرياضي بالمرسى، شنو اللي كان ينقص المستقبل اليوم لتحقيق 3 نقاط لانه كان قريب في اكثر من مناسبه من التسجيل اليوم؟
8: ناقصنا كان البونت اليوم، اللي تي بيان ابليكي كونسنتري اغريسيف، كنا خير من الادفيرسير برشا، لكن غابت النجاح نتاع الفرص.
6: عموما راضين على اداء المستقبل في مباراه اليوم بعد فتره توقف طويل نوعا ما؟
8: بالطبيعه الجواريات ما قصروش اليوم، عطاو كل ما عندهم وفهمتني يستحقوا الربح اليوم، الغالب كره ما حبتش، جاتنا فرص اكثر من العمران، والولاد اليوم اكدوا بالرغم القرار اللي طلع في في في في وقت خايب برشا، وعيب يعني تجي احنا بعد شر تريف وتجي قرار في جمعه ماتش، فهمتني الولاد زادتهم موتيفاسيون، كوروا وعطوا كل ما عندهم، فهمتني ناقصنا كان البونت اليوم، وكنا خير من شبيبة العمران اليوم.
3: هذا كان حسين الصحراوي المدرب المساعد. احكي على النقطة اللي كنا اثرناها منذ قليل فيما يخص قرار الرابطة وإعادة مباراة النجم الساحلي اللي كان ربحها مستقبل المرسى، ولكن المرسى إلى حد الآن رغم الجاهزية اللي شفناها في بعض المباريات زوز نقاط فقط، إذا كانت نحاوب تبيع 3 نقاط اللي كان ربحهم ضد النجم الساحلي، زوز نقاط من زوز تعادلات وزوز هزائم مستقبل المرسى، رغم أنه عندهم لعبية يعني يوزنوا إلى حد الآن مع مدرب اللي يعرف الرابطة الأولى واللي وراء اللي زاد باش يكون عنده في قادم الجولات مستوى أفضل تقريبا مع الفريق.
5: انت الحقيقه شهير لخصت كل شيء، لكن اللي نحب نقوله انا مستقبل مرسى عنده رصيد بشري ممتاز، انتدابات ممتازه كيف كيف كيف ما كيف ما العام الفارط، لكن نحس ان النتائج ماهيش قاعده تتبع في مستقبل المرسى نظرا للمردود. انا شفت زوج مباريات المستقبل المرسى، شفت مباراه الترجي اللي عمل فيها مباراه ممتازه وممتازه جدا في ريدز، كيف كيف مباراه النجم الساحلي اللي انتصر فيها اللي باش تعاد على مستوى المردود. مستقبل المرسى مردود ممتاز، فما لاعبيه تكنيك ما ممتازين، كيف كيف على مستوى الرصيد البشري مستقبل المرسى عنده ما يقول، اطار فني ممتاز وكفء وشاب، لكن النتائج ما تبعتش 100% لبرشا عوامل، لانه فما برشا تغييرات صاروا في الرصيد البشري، معناه فما برشا تغيير صار على مستوى التشكيله خاصه نتاع ال 14 15 الملاعب اللي ديما يعامل عليهم المدرب. دونك لهنا مش بالسهل انك باش تلقى التوليفه كما يقولوا الصحيحه انك باش توصل للبيرفورمانس العاليه باش انه النتائج تتبع، لانه باش توصل للبيرفورمانس العاليه يلزم برشا حاجات، يلزم جاهزيه بدنيه، يلزم اونتونت كبيره ما بين كل الفريق. لكن انا عندي ثقه في الاطار الفني نتاع مستقبل المرسى، وان النتائج باش تتحسن في قادم المباريات.
3: اش نحكيو، ما نعرفش اذا كان عندك سيلوت في مضيف على المستقبل.
4: هو اضافه صغيره لانه لخصها على مستوى مستقبل رياضي المرسى. عن اداره المستقبل رياضي المرسى وجماهيرهم واللاعبين الموجودين عندهم ظهر لي تجربه اللي حتى كي تبدا بدايه الموسم متعثره كيما كايا، ما فماش فولمون، معناتها ما يصيرش نوع من الحكايه من التوتر ولا من القلق.
5: ممكن فما شويه ضغط سي لطفي
4: على ديما ذاك ضغط خاطر المرسى،
5: شوف المستقبل،
4: شوف مستقبل المرسى، مستقبل المرسى نادي حمام نلف، ديما فما ضغط، ديما فما ضغط عادي جدا، الجماهير قريبه برشا للفريق نتاعها، ديما فما ضغط. لكن فما حاجه مهمه برشا، مستقبل المرسى قاعد يخلق في الفرص في المباريات العمل كل والموسم هذايا في المباراة تلعب على أرض وقاعد، ما مهما كان فما صعوبات على أرضية الملعب، يقول أرضية الملعب تماشيش مع طريقة اللعب تاعو وتعطلنا، أرضية ماهيش باهية بتاع ملعب المرسى، لكن رغم هذا الكل قاعد يصنع في فرص، وفما فكرة بتاع صناعة فرص، وفما ممكن
3: لكن ماهوش قاعد يسجل برشا راهو لحد الآن هدف وحيد مسجله باستثناء الهدف يعني اللي كان ضد النجم.
4: شوف هذيك تدخل فيها عامل الثقة، تدخل فيها عامل النجاعة الهجومية، في بعض الأحيان راك تسجل هدف من نصف فرصة، بعض الاحيان ما تصنع فرصه واحده وتسجل، بعض الاحيان تصنع 10 فرص ما تسجلش يعني. لكن
5: قله المهاجمين سي لطفي كنا نحكيوا عليه قبل،
4: اي قله المهاجمين. لكن شوف انا متاكد المستقبل المرسى باش يلقى التوازن نتاعه بسرعه، لكن عنده يلزم يعمل زوز او ثلاثه نتائج ايجابيه ورا بعضها، هذه اهم حاجه بالنسبه لمستقبل المرسى باش يخرج من المنطقه اللي هو فيها ويدخل منطقه في الترتيب، يطلع شويه لفوق باش ينجم يلعب ماهوش تحت ضغط النتائج واسفل الترتيب، لانه مستقبل المرسى كل ما يخرج من اخر الترتيب كل ما يولي مردوده يعني يتماشى مع النتائج نتاعو، قاعد يقدم في مستوى باهي من النتائج بقاعده تمشي، ما يلزمش فتره الشك تاثر على المردود. صحيح. يولي الفريق شو يقول لك، انا يقول لك انا ما عادش يهمني في المردود، ما عادش مهم المردود،
5: في النقاط
4: المهم ما نجيب النقاط. هذاك علاش قلت لك جبت لك انا عمران قبيله، قلت قاعدين يحسدوا في النقاط لانه يعرفوا اهميه النقاط. توا مستقبل المرسى محتاج ياخذ نقاط باش يدخل في المنطقه اللي هو
5: ثقه في النفس وتتحسن السيتياسيون وينجم يعطي الاخير بارتياح الراحه وثقه في النفس.
3: وهو ثم تجمع كبير تو في اسفل الترتيب كيف ما نشوف، تقريبا من المركز 16 حتى للمركز 11 بيناتهم ثلاثه نقاط، نلقاو النجم الساحلي اربع نقاط، من بعده المتلوي وحمام لنف بثلاثه نقاط، المرسى وباجا بنقطتين، وحمام سوسه بنقطه واحده. مش نفهمه هنا يعني الضغط اللي تكلمتوا عليه
4: هنا في انتصار، هو
3: بانتصار تنجم
5: تلقى روحك علاش قبيله تلقى روحك الفوق.
4: صحيح فيصل، علاش قبيله قلت لك كي توصل كي تاخذ الرصيد البشري نتاع المستقبل هذه بالمرسى، الفريق يستحق انه يعمل، يحتاج انه يعمل زوز او ثلاثه انتصارات متتاليه او نتائج ايجابيه على كل حال متتاليه باش ينجم المردود وعدد النقاط يكون قبل
5: بعض.
3: حنمشيوا لمباراه ملعب اولمبي سوسه، المباراه الاخيره في دفعه اليوم باش نحكيوا عليها بالتحليل. النجم الساحلي يخسر امام جماهيره ضد النادي الرياضي لحمام لنف 1-0، هدف ابن النجم الساحلي شهاب بن فرج اللاعب السابق الليطوال هو اللي جاب الانتصار اليوم لحمام لنف في الدقيقه 10 مع ورقه حمراء لعزيز بوكاب من جانب النادي الرياضي لحمام لنف. نسمعوا شمس الدين الذوادي مدرب الهمهمه بعد الانتصار الاول في الموسم أمام النجم الساحلي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. والحاجة الحمد لله على ثلاثة نقاط اللي جاءوا بصعوبة الحقيقة. اليوم سانكيم جورني بدينا نحصدوا في النقاط مع أول انتصار مع أول هدف. الحمد لله الأولاد قاموا بالواجب, عملوا أن بون ماتش سير بلون ديفونسيف. الثوابت متاعنا الدفاعية كانت موجودة, حراس المرمى كان موجود, معز عمل ماتش باهي كيف كيف الديفونس. الأولاد الحقيقة الكل عملوا أن بون ماتش سير بلون ديفونسيف. كنا عارفين باش يجينا دي تون فور اللي لازم نستغلوه. استغلينا كرة ثابتة في أول ماتش, معناها في وقت باهي اللي أعطانا أكثر ثقة في رواحنا. ونيجيريا بريمير ميتون دوزيام ميتون معناها شفنا ليكيب ادفيرس معناها هبط بالثقال نتاعها الكل في الاتاك. عرفنا كيفاش نحافظوا على النتيجه, والهدف اللي صفر ظهر لي نتيجه باهيه في ظل 90 دقيقه. الوليد عملوا ان بون ماتش. ان شاء الله الماتشات الجايين يكونوا باهيين, خاطر مع الانتصار هذايا مع انتصار في سوسة قدام جماهيرهم مع الملاعبية اللي موجودين في النجم القادي السياحي ظهر لي باش يعطينا اكثر كونفيونس رواحنا في المرحله القادمه. بالنسبه للتحضيرات اللي في التريف هذا يخدمنا مليح كما يلزم. ان شاء الله الاولاد يكملوا في نفس الريفد راس نفس الريتم. ان شاء الله معناها نشوفوا نادي الحملم في الجولات القادمه خير ان شاء الله.
3: هذا شمس الدين الذوادي, نادي حمام لنف قاعد يستنى للجولة الخامسة باش سجل أول هدف وباش عرف أول انتصار.
4: عاش ظروف صعيبة نادي حمام لنف الفترة لأنه بداية موسم, لكن أظن أنه ممكن من الفرق اللي في فترة الراحة هذه يعرف يدعم الرصيد البشري متاعه. أنا شاهدنا اليوم المباراة أمام النجم الذي الساحلي بن شريفية قدم مباراة كبيرة برشا. فما الحظ تخدم في فتره من فترات, لانه فترات الضعف ولا فترات القوه نتاع النجم الذي الساحلي العارضه كانت موجوده, القائم كان موجود, التسرع نتاع مهاجمين النجم الذي الساحلي خلى وهون اشاده بمردود نادي الذي حمام نلف على مستوى التنظيم نتاعو الدفاعي, على مستوى كيما واحد كيما زياد بن سالم في الهجوم قاعد يجري في المساحات الكل, حاول انه يحافظ على الكره باش يخلي
3: والتدعيمات اللي جات جديده
4: يعني جديده علاش قلت لك
3: شهاب بن فرج اذا اللي سجل الهدف
4: علاش قلت لك فما اضافات كانت كبيره. شهاب بن فرج بقات نظره على الهدف اللي سجله, خط الدفاع الكل قاعد ينظم فيه هو يمشي فيه هو مع بن شريفيه, لانه الناس تخزر للفرص والتصديات تاع حارس مرمى لما ينجح انه ما يخليش المنافس ولا خاطر ما يخليش المنافس يصنع فرص ولا يسوي في المرمى. قداش المره النجم الذي الساحلي تصويباته كانت خارج خصوصا في الشوط الاول خارج المرمى لانه خارج اطار لانه الفريق كان منظم, اما يلوش في اللونجل دو تير ما لقاش لانه الفريق كان منظم برشا. ممكن في بعض الاحيان على المستوى البدني يلقاو صعوبات لانه المساحات يجري فيها طويله كانت باش يعملوا الهجمات المرتده نتاعهم, يحاولوا يخرجوا من المناطق نتاعهم, بعد حافظوا على النتيجة ورقة حمراء عارفوا كيفاش يتعاملوا مع النتيجة. التسرع بتاع النجم الذي الساحلي تحت ضغط الوقت اللي يمشي في الشوط الثاني, لكن حقيقة مبروك للنادي حمام نلف الانتصار هذايا اللي يحسب للمدرب واللاعبين ويحسب كذلك راهو للجمهور نتاع نادي حمام نلف والإدارة. علاش؟ لأنه في فترة التوقف هذايا عرفت كيفاش تهدي الاوضاع, ما تحافظ على المدرب نتاعها, ما تدخلش في السياق نتاع الفيسبوك اللي حاليا
3: اربع هزام يعني منطقي اي
4: كان هو المدرب تغيير المدرب ثبت المدرب نتاعها واقف فما برشا معناتها كي رزانه وهدوء في التعامل ودعموا الفريق نتاعهم سيبلي, معناتها جابوا حارس جابوا قلب دفاع جابوا مهاجم باش ما ندخلش في التسميات وننسى بعض الاسماء واصبح بخبره. فما بعض اللاعبين مثلا مش حاضرين عملوا انتدابات نتاعهم, يعني تحس الفريق قاعد يحذر وعارف وين يمشي الان. وقتاش باش يلقى خاطر لعب 6-5 مدافعين وزاد لعب حتى بعض الاحيان بريسك بسته في قلب الدفاع باش يحاول حظ النتيجه مفهوم, لكن هذايا خاطر عنده نتيجه مهمه برشا لانه ثلاثه نقاط اللي تحصل عليهم اليوم مهمين برشا. في بعض الاحيان على المستوى التكتيكي سيب وسط الميدان شويه للنجم الذي الساحلي, كانت اختار لانه جازف نوعا ما لانه مش سيبه لانه اختيار منه يلعب بالبلوك باع الاخر وقعد يحافظ على الـ على الـ على الـ النتيجه ذيك. الحارس المرمى خرج فسخ اكثر من هدف كما قلت القايم والعارضه كانت تنجم عاونت برشا. انا متاكد اللي هو باش ياخذ الاستنتاجات اللازمه من المباراه هذه، لانك عندك عنده ندري الحمد لله. انا بالنسبه لي بعد الانتصار هذا عنده الاليات اللازمه انه
3: والجوله القادمه باش يكون في مواجهه لشبيبه العمران في ملعب حمام لمف،
4: عنده الاليات اللازمه باش يلعب ويفرض نفسه على اي منافس.
3: قبل ما نمشيو نحكيو فيصل على النجم الساحلي، باش نسمعوا المدرب براكوني ايضا اللي تحدث اليوم في الندوه الصحفيه بعد نهايه المباراه.
10: J'ai pas encore analysé, pour être tout à fait honnête. Je suis plus sur la, la grande désillusion, grande déception. J'ai pas tellement les mots, je suis désolé parce que je m'attendais pas à ça. Mais j'ai pas encore analysé le match. Je suis surtout sur la réflexion première qui est de voir mon équipe qui ne répond pas aux attentes du public, de nos attentes à nous, de ce qu'on avait mis en place, de tout le travail qu'on a accompli depuis plusieurs semaines pour essayer de, d'aboutir à un résultat positif ce soir. Et j'ai pas vu ce que j'attendais. Je pense que le public a été extraordinaire parce qu'il nous a encouragés malgré tout jusqu'à la fin et il attendait évidemment beaucoup plus de notre part. Donc j'ai pas d'explication technico-tactique si qu'on a pas, sinon qu'on n'a pas été mauvais. On a été très mauvais. Et en plus, on a eu un peu de malchance puisqu'on prend un poteau, une barre sur la même action. Mais aujourd'hui, à cette heure-ci, franchement, c'est plus la déception, la frustration, la désillusion qui font place à une analyse quelconque. Même si j'ai des idées bien sûr en tête, on a été déficient dans la construction du jeu, dans la finition, dans les 30 derniers mètres, notamment sur les centres qui ne sont pas arrivés, sur les frappes qui n'ont pas été suffisamment cadrés. En deuxième mi-temps, on a eu quand même, on a eu beaucoup d'occasions dans ce match, on n'a pas été en capacité de marquer. Donc voilà, je ferai l'analyse avec mes joueurs demain, à tête reposée.
3: هذا كان كريستيان براكوني مدرب النجم الساحلي، واضح اللي كيف ما قال هو بالنسبة لي خيبة أمل، أيضا ما انتظرش الهزيمة، ما لقاش اللي حضروا طيلة الأسبوع، ما عندوش تفسير على الأمور التكتيكية واللي صار في المباراة هذه، والكل الفريق كان سيء وخاصة مع إضاعة الفرص في الشوط الثاني.
5: أكثر زوز نقاط نجم نحكي فيها مع نجم الساحلي هم حاجتين. الحاجة الأولانية اللي واضحة للعيان واضحة للناس كل، اللي هو الضعف الكبير متاع النجم الرياضي الساحلي، خاصة على المستوى الدفاعي وخاصة على مستوى الكرات الثابتة. شوفوا هدف اليوم على كرة ثابتة من الركنية، كيف المباراة اللي قبلها أمام شبيبة العمران قبل على كرة ثابتة بطريقة نجم نقولوا بدائية، نجم نقولوا متاع فئات سنية متاع فريق برشا نايفتي. وثاني حاجة معناها المستوى الدفاعي متاع متاع متاع النجم الساحلي مستوى رديء جدا،
3: قابل 6 أهداف إلى حد الآن ومسجل كان 5،
5: وكان ينجم يقبل أكثر لأنه الانيماسيون ديفنسيف متاع النجم الرياضي الساحلي ماهيش في مستوى وقيمة واسم وعرقة النجم الرياضي الساحلي. كيف حاجة أخرى سي لطفي، اللي اللاعبين الأفارقة واللاعبين المنتدبين في النجم الساحلي ما همش في قيمة النادي حقا،
3: مش سناك هو النجم الساحلي قاعد يجيب في اللاعبية ما همش قاعدين يعطيوا في الإضافة
5: تتالت حقا. الحق المدرب براكوني هجوميا تحسوا فما فكرة، فما عمل قاعد يصير برشا على مستوى الهجومي في النجم الرياضي الساحلي، يخلق في برشا فرص، لكن تجسيم ما هوش على مستوى المردود هذا وعلى مستوى الفرص هذه، برشا كرات مهدوره وبرشا فرص ما تتسجلش. علاش؟ لانه فما كاليتي تكنيك في النجم الرياضي الساحلي، كي نقولوا نحن اشرف بن ضياف اللي يعمل في مستويات ممتازه، كي نقولوا اسامه عبيد، كي نقولوا ريان عنان، كشريده على اليمين، معناها فما الاليات موجوده.
3: اشرف بن ضياف زاد اللي يعمل في بدايه موسم،
5: اشرف بن ضياف يعمل في بدايه موسم ممتازه قلت عليه، وحتى ياسين الشعباني المهاجم الشاب واللي يلعب في اقل من 20 سنه يعمل في في في مردود كبير ياسر، لكن على مستوى التجسيم نقصته برشا خدمه، نجم نصبر عليه شويه لانه 20 سنه الملاعبي هذا ملاعبي ممتاز. الحاجه اللي اثارت استغرابي نوعا ما اليوم اللي هو تبديل الرسم التكتيكي نتاع براكوني، لانه كان يلعب بثلاثه في محور الدفاع، اليوم رجع للاربعه ثلاثه ثلاثه، هذا ما خلى انه فما برشا مساحات كبيره من اول المباراه، مش في وسط المباراه ولا حتى بعد ما سجل الحمام لنف، حتى من قبل ما يسجل حمام لنف كانوا فما برشا مساحات في دفاع النجم الساحلي، واذا اللي استغلوا فما ملاعبيه ممتازين كان قال عليهم سيرت في قبيلة اللي أبرزهم زياد بن سالم اللي كان ممتاز وكيف كيف بن طيبة ملاعبي أثار انتباه اليوم ملاعبي ممتاز ورابيد ياسر اللي استغل ياسر الاسباس اللي موجود في في في دفاع النجم الساحلي وخاصة فما ملاعبي عنده خبرة كبيرة في في حمام لنف اليوم حسيته استغلوا شمس الدين ذوادي في في البوست اللي يلزمه يلعب فيه اللي هو هيثم الحمدي خاصة بوكو دو باس لونغ قويين وممتازين خاصة في بلايسهم في الليزون سيبل اللي يخذ فيهم خاصة زيد بن سالم برشا كور. نحكي شوية على حمام لنف. حمام لنف كيف كيف اليوم بدل الرسم التكتيكي وقال عليها سيرت في شمس الدين ذوادي واستعمل خمسة مدافعين
3: مدربين بدلوا
5: الرسم التكتيكي اليوم. تفاجأ حسيته براكوني بالمردود متاع متاع حمام لنف لأنه تحسن ياسر وقال سيلوتفي حكي في كل شيء الملعبية كي نلقاه ونحن معز بن شريفية كي نلقى بن فرج كي نلقى لوجون متاع متاع ترجي القضاعي كي نلقى هيثم المحمدي كي نلقى زياد بن سالم كيما قلت بن طيبة معناها فما ملعبية ممتازين وفما ملعبية ما زالوا ما حضروش الشيخاوي وفما لاتاكون لاتاكون اللي جابته كان يلعب في في تطاوين جابته حمام لنف
3: الورقه المباراه
5: لا ريت
3: خلينا نعطيك شويه ارقام وعماد الكيلاني في المتابعه. نادي حمام لنف بعد 15 سنه يرجع للانتصار على النجم الساحلي كضيف في سوسه من ابريل 2011 يعني ما انتصرش كضيف اليوم رجع للانتصار على النجم الساحلي وله وبالنسبه للنجم الرياضي الساحلي 6 اهداف في 4 مباريات حصيله سلبيه يعرفها الفريق بعد 28 سنه كامله.
5: هو على مستوى دفاعي في النجم الساحلي ما نظنش انه المدرب براكوني يلقى مدافعين اكثر صلابه ولا احسن في الكاليتي الموجوده من الملاعبيه اللي موجودين خاصه الزوز اللي موجودين في محور الدفاع وما كانش يستغلهم لانه هذاك هو الرصيد البشري نتاع النجم الساحلي. صعوبات كبيره ما ننساوش ما لازمش تكون الذاكره ضعيفه لانه النجم الساحلي كان لقى برشا صعوبات ماديه خاصه على على مستوى المشاركه في البطوله وعلى مستوى رفع منع الانتداب. دونك لانا النجم الساحلي جمهوره مطالب كان باش يبقى مع الفريق وباش يكون سند كبير للفريق لانه سيتياسيون صعيبه ياسر خاصه ماديه. راهو الموازنه ما بين المشروع المالي والمشروع الرياضي صعيب ياسر لانه ديون كبيره ياسر في النجم الساحلي لازم يتخطى النجم الساحلي المشاكل الماديه هذه ومن بعد يتلهاو بالمشروع الرياضي.
3: خلينا قبل ما نمشيو للكلمه كلمه على مباريات البارح نعطيكم الترتيب حاليا بعد الجوله الخامسه في انتظار استكمال المباريات المؤجله. صداره للترجي 12 نقطه، مرتبه ثانيه بين ساقيت الدير واتحاد بن قردان 11 نقطه، مرتبه رابعه للنادي الافريقي والاتحاد هذا المنستيري 9 نقاط والافريقي منقوص من مباراة، مرتبة سادسة النادي الصفاقسي مع شبيبة العمران والنادي البنزرتي بثمانية نقاط، وكيف ما قلنا اليوم السي اس اس اعلن القطيعة مع المدرب نبيل الكوكي، المرتبة التاسعة موجود فيها الملعب التونسي بسبع نقاط منقوص ايضا من مباراة، المرتبة العاشرة ترجي جرجيس بستة نقاط، مرتبة 11 للنجم الرياضي الساحلي باربع نقاط منقوص من مباراة، المرتبة 12 نجم المتلوي صحبة نادي حمام لنف بثلاثة نقاط لكل فريق، مرتبة 14 مستقبل المرسى والأولمبي البيجي نقطتين والمرسى منقوصة من المباراة اللي باش تتعاود مع النجم الرياضي الساحلي، ثم المركز الأخير ليامال حمام سوسة بنقطة واحدة. باش نمشي كلمة كلمة على مباراة البارح. اش نعطيك مباراة اتحاد بن قردان نادي الفريقي سي لطفي السليمي؟ شفنا البارح كل فريق كان ينجم يربح حتى بثلاثة صفر البارح
4: خصوصا في الشوط الأول،
3: الزوز ضيعوا فرص والزوز جاتهم يعني عديدة الكرات اللي كان ينجم يقتل المباراة من الشوط الأول، لكن في الأخير هدف في آخر اللحظات هو اللي حكم فيها.
4: أي هدف في آخر اللحظات حكم في المباراة صحيح، لكن هذا ما يمنعش أن اتحاد بن قردان استحق الانتصار متاعه بالتعامل مع المباراة بالإمكانيات متاعه، لأنه في شوط الأول كانت هجمة بهجمة، كان فما فقدان توازن للفريقين على المستوى الدفاعي، فما مساحات. في الشوط الثاني اختار اتحاد بن قردان أنه يثبت الدفاع متاعه بعد 10 دقائق تقريبا من الشوط الثاني، مرور الشوط الثاني وقعد يلعب على المرتدات وحاول أنه يحافظ على نتيجة التعادل. في الوقت ذاك نادي افريقي خلى المساحات واللي يجري وراء الانتصار وخلى المساحات خصوصا في عمق الدفاع وكثرة الأخطاء، وهوني اتحاد بن قردان سجل هدف في نهايه التوقيت نتاع المباراه هذه. ممكن على مستوى الفرص وعلى مستوى المردود ممكن برشا ينجم يقولوا التعادل ممكن يحسن المباراة تكتيكيا على مستوى التكتيكي وعلى مستوى التعامل مع المباراة ومحاولة الحصول على 3 نقاط. اتحاد بن قردين وقت النتيجة 1-1 في الشوط الثاني قلت بعد 10 دقائق بالضبط اختار انه يثبت الامور الظاهري مع شاتلو برشا سكر عمق الدفاع ما نقص من مساحات على مستوى في الظهر نتاع الدفاع نتاعو وقاعد يلعب على المرتدات اموره واضحه يا اما يتحسن يحافظ على النقطه او يحاول انه يجيب ثلاث نقاط وعمل التغييرات في الحدوث اللازمه باش يمشي جاب 3 نقاط نتاعو. النادي الافريقي كان موجب عليه انه ينتصر لهذا خذ اللعب هو وحاول يصنع الفرص لكن ما كانش خطير ما كانش فما فرص اللي تقول انت في اي وقت واضحه تنجم كان يستحق بها بانه يسجل ولا سجل اهداف ممكن بعض الاحيان في كره الثابته لكن ما كانش فما خطوره كبيره. في الشوط الاول جات الامكانيه للنادي الافريقي انه يحسم المباراه في العديد من الفرص لكن ما حسمهاش. هذيك علاش قلت لك انا الاتحاد بن قردين اختار في الشوط الثاني انه يحافظ على النتيجه لانه كانت شو جنونيه على المستوى التكتيكي. فالشوط الاول اختار انه يسكر المنافس ويستنى ويحاول انه يا اما يتحصل على نقطه امام فريق نادي الافريقي تعتبر نقطه ايجابيه على ارضه او يحاول انه يستغل اي فرصه. سجل هدف الغاه الحكم على وجود تسلل بالطبيعه لكن هذا ما منعش انه عاود نفس الشيء وسجل هدف الانتصار نتاعو باستحقاق.
3: نحكيه على مباراة الترجي الأولمبي البيجي فيصل الترجي مع المدرب الإسباني بابلو. يعني البارح شفنا حتى ولو هي صحيح ما عندوش برشا على مستوى القدوم للترجي ولكن واضح اللي ثم تعليمات جديدة اللي ثم نسق لعب البارح شفنا الترجي لعب الكرات القصيرة السريعة وشفنا عمل العديد الفرص وضيع زاد برشا أهداف. والأولمبي البيجي تقريبا الهدف المبكر اللي قبله كأنه قضى نهائيا على أحلام الملاعبية أنه حتى يعملوا مباراة ممتازة ضد الترجي رغم العودة في الشوط الثاني.
5: هو هذا ضريبة الهدف اللي مبكر برشا لأنه يخلي الفريق يلعب برشا راحة. هو ترجي بتبيعته على الورق في مباراة أمام الأولمبي الباجي ديما باش يكون الترجي هو الأسبق والأقرب للفوز بتبيع. تسجل هدف في الدقيقة الأولانية ومن بعد وبعد مدة قصيرة تسجل هدف الثاني تخليك تلعب بريحية كبيرة.
3: 13 دقيقة لعب الهدف
5: 13 الثاني. دقيقة لعب تسجل هدف الثاني دونك
3: تخليك مع فورما البارح شفناها للحازم المستوري أيضا
5: إن شاء الله تتواصل بيونسور لأنه شفناها في زوز مباريات معناها ما بين المنتخب والترجي مسجل 5 أهداف. هذه حاجة عنا برشا ما شفناهاش وخاصة نحن نحكي وياسر على قلة المهاجمين

0: يخلي الفكره نتاعو تطبق على الميدان. الترجي كان في طريق مفتوح، الاولمبي البيجي برشا صعوبات كيف كيف على مستوى البدني خاصه، وعلى مستوى الرصيد البشري ما يخليش التكافؤ مش متوازنه معناها المباراه. هذا ما يخلي الترجي ربح مباراته باحقيه وبرشا ارتياح.
1: خلينا نمشيو بسرعه قبل ما نحكيو على المباريات القاريه. ديربي صفاقس البارح ديربي جديد، هذا تقدم سقيت الدير. عرف كيفاش يربح النادي صفاقسي في ملعب الطيب الميري، والتقدم هو اللي استقبل البارح.
2: تقدم هو ديربي عن سنين عليه 30 سنه تقريبا بعد محيط قرقنا وسكي حدي صفاقسي وفتره بعيده الملعب صفاقسي زاد نذكر. لكن شوف نادي هذه صفاقسي عليه ضغط كبير من فتره من مده، كمل الفتره الاولى نتاع البطوله الاربع خمسه مباريات الاولى بانتصار، لهذا دخل قاعد يعمل في التحضيرات نتاعو اللازمه. لكن تقدم ثقيت الدير، قدم مباراه
1: موجود في المركز الثاني ب 11 نقطه طيب، يعني لكن ثلاثه لكن انتصارات زوج تعادلات ودون اي هزيمه الى حد الان.
2: قدم مباراه كما قدم المباراه الاولى، انضباط تكتيكي، جينيروزيتي، معناتها فما كل ملاعب يعطي في مجهود واكثر من المجهود نتاعو في كل مركز نتاعهم. تحس ان الفريق منظم دفاعيا ويعرف اللي وقتاش يمشيو ويعملوا المرتدات نتاعهم ولا يجريو، فما جيستيون نتاع ليفور نتاع المجهود. والكره الثابته اللي هي مفتاح مفاتيح اللعب الكبيره برشا، قاعد يلعبها كي تجي يعرف هو من النادي هذه صفاقسي مش تجيها 30 مخالفه، بتجي 3 و4 مباراه كامله مش تجي فرص تاع كره ثابته. عرف كيف يستغلها كيما يلزم، سجل الهدف وقاعد يتعامل مع المباراه كامله بذكاء وبشجاعه كبيره برشا. تحيه عجيب الحق ليوسف بن كحله والخدمه اللي يخدم فيها كبيره.
0: فرحت برشا، تحسه مظلوم عالميا سيلوت فيها.
1: مظلوم معنا احنا ماهوش مظلوم،
2: نقول لك علاش، نقول لك علاش موجود ويخدم ديما في خارج تونس. انا نعرف معناتك خارج تونس معناتها صعيب انك باش تتواجد اعلاميا في تونس، لازمك تقعد ديما موجود. ومن بعد كان في في في, في, في الرابطه الثانيه لقى حظه على المستوى الاعلامي، ومن بعد اليوم فريق يعمل في النتائج هذيا الكل ايجابيه بالنسبه لي هو، وبخاطر نظر على الصوره نتاع المدرب. انا نقول لك راهو في الملعب هو اللي يعطي
0: على مستوى العمل، نحكي على مستوى العمل ماهوش قاعد مخو الاشاده اللازمه معناها بمستوى العمل، لانه تشوف فريق معناها فما ستركتور واضحه، فما فريق يعرف شنو يعمل، يعرف وقتاش يهاجم وين يهاجم ويعرف شنو يعمل، وحتى الملاعبيه معناها تحسهم كلم ياسر معناها.
2: انا فرحت برشا، ما هو مدرب رايد رزين، انا فرحت برشا مثلا المحمد علي العمري، لان المرسوم الفرد في الاولمبي البيجي انا اللي جبته من النادي الافريقي وقتها، جبته للاولمبي البيجي، وكنت متاكد ان اللاعب هذا يعطي مجهود كبير وجينيرو في اللعب نتاعه، وعنده رغم اللي على المستوى التهديف ما كانش عنده نجاعه كبيره، معناتها هو من نوعك المهاجمين اللي محتاج محتاج الاربعه فرص باش يسجل هدف، فما مهاجمين على فرصتين يسجل لك هدف، هو ممكن يحتاج لاكثر ويتعب ويخلط نهايه المباراه ويتعب برشا، لكن المجهود اللي عمل فيه الكل هذاك الموسم الفارط مع الاولمبيجي ما كانش يجيب له في الاهداف اللي تخليه هو على المستوى المعنوي يكون فرحان. اثناء فما نجاعه وقاعد يلقى التوازن نتاعو مع طريقه لعب تقدم سقيت الدير، وتحسه فرحان ويلعب في باريحيه وفرحان بالمجموعه،
1: يلعب عامل جو يعني
2: يلعب عامل جو وذيك مهم برشا بالنسبه للملاعب هذا، نحييه خاطر فرحان له برشا اللي عمل اللي سجل ويقعد يعمل في انتعاش اللي هو، لانه ديما اي مهاجم في بعض الاحيان راهو الكره ما تنصفش ديما، لازم صبر، وهو ما كان الناس اللي يصبروا يستناو الوقت
0: اللي يكون على المستوى الشخصي. لانه الدرب عندي في شبيبه العمران، دونك ملاعبي ممتاز نقدم له تحيه، والكلام اللي قاله سيلوت في كله صحيح على محمد علي العمري، لانه انا نجم ناكد لك مش كان في اول السيزون هذه، حتى من اخر السيزون حتى وقت عند سيلوت في الاولمبي البيجي اعطى اضافه كبيره، خاصه في الروتور اعطى اضافه كبيره للاولمبي البيجي، وقت اعطى نفس كبير هجومي للاولمبي البيجي، ملاعبي مجتهد خاصه اكثر من هذه واكثر من هذا، واهم حاجه انه ملاعبي منضبط جدا خارج الميدان.
1: السي اس اس والقطيعه مع المدرب نبيل الكوكي، ممكن حسب اخر الاخبار ثم اتصالات حاليا مع سعد جردة ينجم يكون هو المدرب القادم للنادي الصفاقسي.
0: النادي الصفاقسي حسيت انه فما ضغط كبير على نبيل الكوكي حقق الحق، لكن
1: حتى منذ التحضيرات ظهر لي مش حتى في وسط البطوله،
0: لانه حتى مستوى اقاله محمد الكوكي معناها في الموسم الفارط كيف كان عليها برشا تساؤلات وكان عليها برشا كلام، لانه شوفوا محمد الكوكي معناها كمل في المرتبه الثالثه.

0: أكيد. والصعوبات الكبيره اللي لقاها النادي الصفاقسي في اول الموسم الا من بعد بالتدعيمات اللي صارت مع رجوع معلول وحمزه المثلوثي والانتدابات اللي كانت مدروسه وكانت ممتازه، لكن في اخر الموسم صارت القطيعه مع محمد الكوكي، جابوا نبيل الكوكي. السؤال شنو هو؟ عليه جاء نبيل الكوكي؟ نبيل الكوكي قالوا اللي راو نادي صفاقسي يلزموا السناء يتوج بلقب، حط ضغط كبير على الفريق على المجموعة على الإطار الفني، تعدى الضغط بتبيع على المردود وللاعبين، تعدى للجمهور ولا الضغط كبير من الجمهور. صفحة فيسبوك قال كبير سيلوت في صفحة الفيسبوك على غالب طبعا على الفيسبوك
1: جمهورية الفيسبوك
2: هو اللي نحيه اللي عينه
0: عنده وابور كبير معناها، ولا الفيسبوك حتى على مستوى تطلعات الشارع الرياضي بصفة عامة معناها، فهمت؟ ولا المدرب يخدم في جو كامل متاع عدم مرتياح. دونك منظن انه القطيعة ما جاتش كان من الهيئة المديرة حتى من الإطار الفني، لانه ما عادش يخدم مرتاح وما عادش ينجم يعطي افون. لكن النادي الصفاقسي معناها فيه عناصر ممتازة ممتازة جدا، ينجم يقدم مردود مخير. ساقيت الدير ما سرقش الانتصار نتاعو، ساقيت الدير قال قبيله سي لطفي على جيستيون ليفور، فما جيستيون كيف كيف جيستيون دو ماتش، عرف وقتاش عرف وقتاش يطلع، وخاصه انه في الربع ساعه الاولانيه سي لطفي يسري بالكحله اختار انه يعمل بريس القدام على النادي الصفاقسي، وخاصه سكر المنافذ على اللي جوار كليف النادي الصفاقسي
2: اولهم علي معلول. بن كحله عماد الكيلاني قلنا اللي هو كان موجود كلاعب احتياطي في اخر ديربي في صفاقسي، وذلك في افريل 97 بين محيط قرقنه والنادي الصفاقسي، حكاسي لطفي على محيط قرقنه، وهو كان موجود وقتها كلاعب احتياطي. وايضا بالنسبه لمحمد علي العمري 3 اهداف في 4 مباريات في الموسم هذا، ولكن في 4 كان سجل في 73 مباراة لعبها في السابق بأزياء 4 أندية مختلفة، سجل فقط 4 أهداف، يعني سجل 4 في مسيرته قبل ما يجي لسقيت الدير، ومن بعد سجل 3 إلى حد الآن، وأكيد مازال باش يسجل.
1: أكيد شوف هذه هو قوس سي عماد الكيلاني يقولوا مشكور على المعلومات اللي عطيوها لنا. شوف قوس فتحته انت عطيتني الكره باش مش سايبالك
2: تمريره خرجت
1: راس راس. شوف فما لاعبين يقعدوا، علاش نقول لك ديما كي وقت يقعد انتداب لاعب، اللاعب كي يمشي الفريق يلزم يلوج زاد يخمم في المستوى الرياضي وطريقه اللعب تاع الفريق والعقليه تاع الفريق، وينظر باش طلع تنجم تلقى راحتك انت كلاعب او لا، لانك تمشي وتعمل عقد باهي برشا وما تلعبش اختيار منك هذا، اما ديما تدخل في المنظومه الدفاعيه وفي اللعب لو بلون دو جو تاع لونترينور تاعك ولا لا. انا مثلا العمر كي جبت الاولمبي الباجي الموسم الفارط خاطر حاجتي بلاعب يضغط على حامل الكره ويضغط على المنافسين ويعطيك جينوريزيتي ويجي في الاماكن الكل باش يعمل لي توازن مع المهاجمين اللي كانوا معايا الموسم الفارط. كي دار سجل 4 اهداف قال لك في 4 فرق لعب معاها وجي تو سجل لك 3 اهداف، وكان عنده اصابه سمعت بيه دانييرمون على المستوى اللي لونغاسيون خفيفه ورجع وسجل ولاعب على مجهود كبير برشا. نتمنى انه يحافظ على صحته لانه المجهود اللي يعمل فيه اسمه بدنيا لازم
0: ريكوبيراسيون برشا.
1: علاش خدك عطيتني تمريره حاسمه؟ لانه كان عندي لعب معي موسم الفرط الياس الضوي وسط ميدان صغير في العمري كان يلعب في المنتخب اللي مشى لفريق سانتيتيان الموسم الفارط وقت اللي نشاركوا في الياس الضاوي يلعب، كان فما انتقادات كبيره صارت عليه وضغط وصبر
2: اليوم صبر في بعد شويه ونرجعوا نكملوا المعلومه هذه. لكن قبل هذا مستمعينا الكرام يرفع حضراتكم الان اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
3: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: رياضة وأهداف.
3: قبل لو صلاة الجميع نرجع في الخمسة دقائق الأخيرة، باش نرجع معاك وين وقفنا سي لطفي؟
4: وقفنا على نحكيه على محمد علي العمري ونجاحه في بداية الموسم مع ساقية الدير، وخذيت أنا مثال مع لاعب شاب اللي كان في الفترة الأخيرة عنده بعض المشاكل بتاع التأقلم ومردود على في الأولمبي البيجي، الياس الضوي اللي وقع انتدابه من فريق سانت إتيان الفرنسي، وللبارح لعب مدة 10 دقائق مع فريق الأكابر نتاع فريق سانت إتيان في الدرجة الثانية اللي متصدر البطولة الفرنسية حاليا. علاش قلت جبت قلت الكلام هذا؟ نقول خطر في بعض الأحيان فما لاعبين ينجحوا في منظومة ما ينجحوش في منظومة أخرى، فما لاعبين يتمشاو مع خطة ما يتمشاوش مع خطة أخرى، فما لاعبين يتماشى مع طريقة لعب وأسلوب لعب تاع مدرب ويمشيش مع أسلوب لعب آخر، وزاد راهين اللاعبين اللي معاه والأجواء العامة متاع الفريق. علاش ناخذ في المثال هذا؟ لأنه في بعض الأحيان فما لاعبين ينجحوا لوقت الفريق يعمل انتدابات، ماهوش باش تنتدب اللاعب الباهي، باش تنتدب عفوا اللاعب اللي يتماشى واللي يعطيك الاضافه اللي كنتي واللي يتماشى على الخطه نتاعك، حاجتك بقلب دفاع عنده شخصيه، تلعب بقلب دفاع ثلاثه بقلب دفاع ولا باثنين، حاجتك بظهير يطلع ويدخل وسط الميدان ولا يقعد على الخط لانك عندك ملاعب في الهجوم يلعب مليح بالراس. هذه هي الاختيارات لما تنتدب لاعب. اليوم بالنسبة لي نتمنى له النجاح، يواصل الياس الضاوي وزاد خصوصا محمد علي العمري، لأن قلت لك أنا كنت مقتنع بيهم من بيها وفيسك دربوا في بيت العمران نفس الشيء. نتمنى له النجاح لأنه المواظبة والاستمرارية والإيمان بالإمكانيات نتاعه رغم الضغوطات ورغم الأجواء اللي تنجم تكون رغم الوقت الكرة ما تمشيش، لكن هذا مهم برشا. وهذايا علاش نقول في الكلمة هذايا؟ لأنه الوضع نتاعنا في الكرة حاليا في تونس، الأجواء السيئة اللي عايشينها في تونس، الخيبات الكبيرة اللي عايشينها الكل راهي متسببة زادة بصفة كبيرة، الأسباب نتاعها بتبيع منظومة نتاعها كله، لكن بعض الأحيان الاختيارات ناقصة بعض الأحيان ماشي في محلها.
3: مازال عندنا مباراة أخيرة فيصل خلينا نحكيو عليها شوية. نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري تعادل 0-0 إلى حد الآن، ومازالوا كأن بهم يبحثوا على أنفسهم زوز فرق هذوما، رغم أنه النتائج إلى حد الآن تسمى منطقيا مش خايبة في بداية الموسم.
5: صحيح النتائج مش خايبة للزوز فرق، والزوز فرق تحسهم متشابهة معناها الوضعية متاعهم، زوز فرق متجدة نوعا ما، زوز أطر فنية جديدة حتى على مستوى الهيئة جديدة، فما صعوبات مالية كيف كما لغالب كما أغلب الفرق التونسية اللي تلقى برشا مشاكل مادية، والمشاكل المادية هذه بطبيعة تأثر، لأنه تأثر على مستوى الرصيد البشري، تأثر على مستوى المردود، على مستوى النتائج، تأثر على برشا حاجات، تأثر على مستوى حتى التحضيرات اللي في الصيف بطبيعتها تأثر على المردود والنتائج في أول موسم، خاصة نحن مازلنا في أول الموسم. زوز فرق هذوما تحسهم مازالوا ملقاوش الطريق الصحيح اللي باش يكملوا بيه على في الشامبيونات، لكن نحسها نقطة كانت إكتاب لزوز فرق وزوز مرضية لزوز فرق حسب اللي قالوا لديكلاراسيون بتاع ليزونترونور الزوز.
3: باهي في 30 ثانية الأسبوع القادم المسابقات القارية ترجع بالنسبة للأندية، عندنا مرسوات باهي، شفنا مازمبي مع النادي الإفريقي، أيضا سويحلي الليبي مع الترجي في رابطة الأبطال، جرجيس ريال باماكو المالي، وأمادو ديالو ليفواري مع السي اس اس، يعني خاصة في رابطة الأبطال يلزمنا نعملوا نتائج إيجابية منذ البداية.
4: يلزمنا نعملوا نتائج إيجابية لأنه مهم برشا، الوضع الرياضي في تونس ما يقبلش أنه الفرق نتاعنا ما تنجحش في المشاركات الإفريقية نتاعها، راهو بعيدا عن الانتماءات بعيد عن كل شيء، الوضع الكره نتاعنا يلزمنا نتمنوا نجاح الفرق الكل في تونس باش على الاقل نلقاو عندنا الفرق نتاعنا في دوري المجموعات. هذه اهم حاجه، هذه هو اهم حاجه بالنسبه لي انا، لانه نخسر للبعيد على مستوى سمعه الكره التونسيه.
3: فايصل في 30 ثانيه.
5: 30 ثانيه قالوا سي لطفي باش نكمل لونشيني معاه، ماهوش مستحيل باش نلقاو الاربع فرق نتاعنا يكونوا ينجموا يكونوا في في في دور المجموعات، ولو انه بنسب متفاوته، لكن الترجي تكون نسبتها اكثر لانه حسب الخبره نتاعها في الـ في الـ في, الـ في المسابقات اللي في الفارطه. نادي الافريقي مباراه زوز مباريات صعاب ياسر، وخاصه ترجي جرجيس ونادي صفاقسي عندهم منافسين عندهم خبره على في في افريقيا.
3: يعطيك الصحه فيصل،
5: شكرا
3: لك. شكرا لك يا سي لطفي السليمي. هكا نكون وصلنا لختام رياضه واهداف. أجمل تحيات شهيرك في ليلة كمزينة.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة.
2: ثقافة.
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
1: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معكم من 38.
1: الدكتور حكيم.
6: نذكركم بأهمية غسل اليدين. الحماية من العدوى من برشا أمراض تبدأ بنظافة اليدين. أولادنا نعلموهم يغسلوا ايديهم بعد ما يلعبوا، وإلا يمسوا حيوان، وإلا فلوس، وإلا حتى كتاب، وإلا كراسة وقلم. وغسلان اليدين يكون قبل الماكلة وبعدها.
1: الدكتور حكيم. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: وفي أبرز عناوينها: في اختتام مؤتمر الشباب حول المناخ بصفاقس، دعوة إلى إدراج التغيرات المناخية ضمن المناهج التعليمية. تطبيقة خدمات للولوج لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية متاحة للتحميل أو للتحميل على أبل ستار. غدا المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل يفتح باب التسجيل في الورشات التكوينية السنوية. وفي العالم هجمات صاروخية حوثية على مطارين في السعودية، والقوات الحكومية تقصف صنعاء وتعز. إلى التفاصيل. تحية طيبة. اختتمت اليوم بالمنستير فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول. المؤتمر مكن من الاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان بما يساهم في جودة علاج المرضى، وفق تصريح رئيسة المؤتمر سونيا زويتن لإذاعة المنستير.
9: المؤتمر يكتسي أثناء أهمية خاصة خاطر يتزامن مع احتفال بمرور 20 سنة على تأسيس الجمعية العلمية لاتوريك وتنظيم لقاءات بين تونس ورومانيا. البرنامج العلمي لهذا المؤتمر كان ثري جدا، كان ثم برشا محاضرات علمية في جميع الاختصاصات من جميع أنحاء العالم، وكان فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان، كسوة في العلاج التحفظي، زراعة الأسنان، تقويم الأسنان، علاج اللثة. كان فما ورشات تطبيقية ما يقارب 13 ورشة. وأحنا نتمنيه بعد اللقاءات طبيب الأسنان المشارك في هذا المؤتمر يكتسب لي مهارات وكفاءات حديثة، وهذا كله يساهم في تحسين جودة علاج المرضى.
8: أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم أن تطبيقة الجوال خدمات للولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية أصبحت متاحة على متجر تطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتوفر هذه التطبيقات أكثر من 40 خدمة إدارية، كما تهدف إلى توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة وفق المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري.
9: تطبيق خدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيق. هي 40 خدمة اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، كيف كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية. وزيادة ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني، هل تطبيقة جديدة يعني جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
10: اختتمت اليوم فعالية المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمدينة صفاقس، والذي شهد مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من كافة الولايات، إلى جانب حضور عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء الفاعلين في المجال البيئي والمناخي. الملتقى خلص إلى أعداد جملة من التوصيات ستصدر قريبا في إطار وثيقة التوصيات المناخية الشبابية لتونس، ومن بينها الدعوة إلى إدراج التغيرات المناخية ضمن المناهج التعليمية. المنسق العام للملتقى ريد الجوا ومزيد من التفاصيل.
11: مخرجات المؤتمر محور حول حلول ذات أولوية تتمثل في مثلا العمل أكثر على مواجهة تحديات غير المناخية في قطاع المياه، الانتقال العادل للطاقة، للبنية التحتية والريزيليونس، يعني كيفية نجم يكون عندنا مباني متحكمة أو بنية تحتية صامدة في مواجهة تغيرات مناخية. حكينا على التنوع البيولوجي وأهميته كتوصيات تبنى، واقترحنا عدة حلول وتوصيات تزم عاجلة، كيف برمي التماتيك على الفلاحة والصيد البحري كنقطة مهمة تمس السيادة الغذائية وتمس زيادة الأمن تاعنا. وكان زيادة فيما بعض المقترحات اللي هما لليافعي اللي كانوا حاضرين معنا، وحكيوا أيضا على التربية المناخية، على كيفية إدراج تغيرات مناخية في المناهج التربوية، يكونوا عنا جيل واعي يتبنى منته ويحس بأهمية الحفاظ على البلاد تاعنا في مواجهة تغيرات مناخية.
10: يفتح المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل بداية من يوم غد باب التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027. رئيس المركز محمد زنين ومزيد من التفاصيل.
12: المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادا عدة محاور في مجال الأعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوة باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، الصيانة والتركيب، الشبكات الأعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
10: في شأن آخر، أكد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة على موجات الإذاعة الوطنية، أكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت في إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار لينفتح على فئة جديدة ومعارف متطورة في إطار رؤية استراتيجية في الغرض.
13: قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج من حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات، استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الإقليمي والعالمي. قلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعرف عليه وننفتح على فئات عمرية وشرائح اجتماعية جديدة، خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية، وهدفنا هو إكساب المعارف وإنماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعيا ولإنماء التعلمات والمهارات عندهم في إطار رؤية استراتيجية احنا بصدد إعدادها الآن بإشراف منظمة اليونسكو.
10: كما تحدث هشام بن عبدة عن شروع وزارة الشؤون الاجتماعية في تفعيل خطة تنفيذية لمواجهة الأمية تشمل 7 معتمديات.
13: نسبة كبيرة من الأميين موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وفي الأرياف، قرابة 900,000 موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وعمرهم فوق 62 سنة. عملنا خطة تنفيذية لمواجهة الأمية لهذه الفئة في هذه المناطق. أخذنا 7 معتمديات الأكثر أمية: الروحية في سليانة، تعمدون في باجة، تمجي بالعباس في القصري، فرنانة في جندوب، السبيخة في القيروان، جلمة في سيدي بوزيد. من بين الأفكار إحداث ما يسمى بالمدرسة الحقلية، عبارة على خيمة نعملوها ونحطوا الكراسي ونقدموا الخدمة لنساء في الريف مع سنة دراسية ذي. تجربة ذي تتعمم في 7 معتمديات، ثم بعد ذلك تتوزع تدريجيا في بقية المعتمديات.
10: تنطلق غدا بالمركز الوطني للنهوض بالأعضاء عملية توزيع الصدريات على الأشخاص الذين سجلوا للمشاركة في سباق يقام الأحد المقبل بمدينة المرسى، ويشمل كافة ولايات الجمهورية بصفة متزامنة تحت شعار التبرع بالأعضاء التبرع بالحياة. منسق التظاهرة أنيس المبروكي أكد في تصريح للأخبار أن التسجيل متواصل ومجاني، موضحا أنه سيتم قبول 2000 مشارك وأن الدعوة مفتوحة الجميع لحضور هذه التظاهرة.
14: غدوة إن شاء الله بداية تسليم الصدريات، ومعها مثل المراول تسجيل مجاني وأخذ الصدريات مجاني، مش يأخذوهم من المركز الوطني للنهوض بذل الأعضاء. سوف نكتفي ب2000 مشارك. إذا كان مخرطش أنه ياخو ينجم يجي من غير دسار، الحاجة الباهية أنه نحبه نجري تحت جملة جميلة جدا: وتبرع بالأعضاء تبرع بالحياة. ذكروا أنه هو أول مرة في تاريخ البلاد أنه جرية في 24 ولاية يجري فرد وقت ويكونوا في الديريكت لكل فرد وقت، نهار 18 في المرسى الجرية الأوفيسيال، وإلا في 24 ولاية كلهم باش يجريوا باش نقصوا من معاناة ناس مرضى.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
10: في أخبار العالم، أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية اليوم تعرض قاعة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي في الرياض لسقوط مقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق. يأتي ذلك غدا هجوم صاروخي حوثي استهدف المطار ذاته وتسبب بمقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرق المملكة، فيما أعلنت جماعة الحوثي مهاجمة مطار الدمام ومواقع تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية. وفيما توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تدرس احتمال المشاركة في الضربات السعودية على الحوثيين. في الأثناء كثفت القوات الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين في تعز ومطار صنعاء الدولية مع تواصل المواجهات على عدة محاور. في قطاع غزة استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع، فيما أصيب عدد من المستوطنين برصاص الاحتلال في مناطق خان يونس وحي الشجاعية وحي الزيتون. ومع بدء موسم جني الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، تفاقمت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين مع إتلاف وأحراق الزيتون وتدمير جانب هام من المحصول. تصعيد خطير يفاقم الجرائم الصهيونية أمام صمت دولي. تقرير نجيب جنات.
15: حتى الزيتون لم تسلم من بطش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث تفاقمت اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في موسم جني الزيتون مع تعمدهم الصارخ إتلاف مساحات واسعة من الزيتين لإقامة بؤر استيطانية جديدة تعيد إلى الأذهان جذور النكبة وما رافقها من همجية صهيونية طالت الأرض الفلسطينية ومن عليها من شعب وأشجار وكائنات. إنها جريمة حرب أخرى، يقول أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي.
16: منع الفلسطينيين من جني الزيتون من قبل الاحتلال جريمة حرب. ليست المرة الأولى التي يقتل فيها الفلسطيني صاحب الزيتون. للأسف سكوت المجتمع الدولي أصبح يخدم إسرائيل. هناك سكوت متعمد عن الجرائم، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة الإبادة في قطاع غزة، وبالتالي فهناك مسؤولية دولية جزائية على إسرائيل.
15: حرب الزيتين في الضفة الغربية المحتلة جريمة أخرى تنضاف إلى جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، واستهداف خطير لمقومات غذائه ومعيشته ووجوده في وقت ما زال فيه العالم بقانونه الدولي ومواثيقه الأممية العريقة عاجزا عن وقف هذا التوحش الصهيوني الذي لم يشهده التاريخ حتى في عصوره المظلمة الغابرة.
10: نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناويننا. في اختتام مؤتمر الشباب حول المناخ بصفاقس، دعوة إلى إدراج التغيرات المناخية ضمن المناهج التعليمية. تطبيقة خدمات للولوج لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية متاحة للتحميل على متجر أبل ستور. غدا المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل يفتح باب التأجيل في الورشات التكوينية السنوية. وفي العالم هجمات صاروخية حوثية على مطارين في السعودية، والقوات الحكومية تقصف صنعاء وتعز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
17: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: أكيد ونسوكم وين ما كنتوا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتنا, موجات الإذاعة الوطنية التونسية, في موعدنا وتوقيتنا كل ويكاند كل سبت وحد في نفس الموعد مع يحلو المساء من 6 ل 8, 6 وربع تقريبا حتى ل 8 متاع الليل مع كامل الفريق, نفس فريق البارح هو اليوم معكم يواصل مشوار. كريم المد بيرافقنا اليوم في الإخراج, حميد على مستوى التنسيق العام للحصة, معكم مالك اللي يزيد تحييكم وتقولكم بقوا معنا. الموسيقى البنينة بتكون حاضرة أكيد واختيارات الموسيقى ان شاء الله يا رب تنال رضاكم وعجبكم. شوي اخر فقراتنا كما العاده كما تعودتوا في فقراتنا في برمجه خريف شتاء 2026 2027, نحكيو موضه, نحكيو ثقافه, نحكيو احداث ثقافيه. شوي اخر حديث المساء باش يكون على اختتام ايام قرطاج الموسيقيه, والبارح كانت معنا زميلتنا عبير بوليله وواكبنا سهره الاختتام واللي صار في سهره الاختتام. فيا يونان تدلي بدلوها وفي حوار في ميكرو الاذاعه الوطنيه لزميلتنا عبير بوليلة شوي آخر, أكيد نسمعوا الحوار معكم انتوما. وكيف كيف زادا نحكيوا على التتويجات التونسية, فيلم آخر من الأفلام اللي تتوج, فيلم مهدي الهميلي يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. نحكيوا على هذا التتويج. على الموضة اليوم تنورنا وتكون حاضرة معنا هيلا كريستو سوشاغم اللي حضرت معنا في الفقرة هذه قبل, وأكيد نحكيوا على الموضة وتفاصيل الموضة وكل المستجدات في الموضة, ونتحدث عن المؤثرين اللي قدموا في محتوى إيجابي وقدموا في حاجة ممتازة جدا. ذلك علاش يكونوا حاضرين معنا في الفقرة هذه, فقرة المؤثر اليوم من وراء خلينا نقوله بعيد حتى على الوطن لكن ديما في القلب, الناس اللي قاعدة تخدم وتروج لتصويرة حلوة ومزيانة لتونس, والناس اللي تعطي في محتوى إيجابي محتوى علمي. محمد بن عبد الرحمن يكون معنا شوي آخر في فقرة المؤثر ويحكينا على تجربته من خلال السوشيال ميديا. حكاية غنية نختموها ساعتنا اليوم, ما تقولكم سيد المخرج كريم مدب بعد شنية الغنية اللي اخترناها لكم اليوم, لأنه كل غنية وراها قصة وراها حكاية وراها وجعة, ثم كلمات تكتبت لأنه كانت مرتبطة بحالة وحكاية واقعية. أتوا نحكي لكم الحكاية في حكاية غنية في آخر ساعتنا, أبقوا معانا أنتم أحلى مستمعين أكيد مش باش تندموا. نرافقكم في هذا المساء في يحلو المساء, والموزيكا مازالت متواصلة على موجاتنا. We'll be right back.

قولي ولا تخبيش يا حبيبي بصوت جورج وسوف نوصله معاه للستة وخمسة وثلاثين دقيقة شوي آخر باش يكون عنا موعد مع حوار فايا يونان في ميكرو لذاع الوطنية التونسية أكيد بعد مواكبة زميلتنا عبير بوليلة لاختتام أيام قرطاج الموسيقية فايا اللي البارح كرمت روح ياسر جرادي على مسرح قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادلي القليبي. أكيد باش نسمع تفاصيل هذا الحوار, لكن قبل نهنيو خلينا نقول السينما التونسية اليوم اللي في كل مرة تشارك فيها في تظاهرة عربية خارج الوطن وخارج الحدود إلا ما ترجع بتتويج آخر للسينما التونسية لفيلم اغتراب لمهدي الهميلي اللي يتوج بالجائزة الكبرى المهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط واللي كانت من 3 إلى 10 أكتوبر الدورة 31 تطوان تحت عنوان جسر للثقافة والحوار. نقوله للفيلم هدية اغتراب للمخرج مهدي الهميلي كان البارح توج بالجائزة الكبرى تمودة للدورة 31 مهرجان تطوان كما قلنا لسينما البحر الأبيض المتوسط, إضافة عن جائزة النقد مصطفى المسناوي اللي فاز بها الفيلم. فيلم اغتراب المتوج ضمن المهرجان هدايا وعمل روائي طويل من إنتاج سنة 2024 إخراج مهدي الهميلي وإنتاج مفيدة فضيلة ومهدي الهميلي. شارك فيه كل من غانم الزرلي, مرام بن عزيزة, يونس فارحي, سليم بكار, مراد غرسلي ومحمد قلسي. ويرى الفيلم أو يروي الفيلم قصة مستوحاة من أحداث واقعية عن عامل في مصنع الحديد يسعى للانتقام والاكتشاف الحقيقة حول موت صديقه الغامض. ألف ألف مبروك مرة أخرى كما قلت للفيلم التونسي, وتوجت لجنة تحكيم مسابقة رسمية للدورة هذه من المهرجان. الفيلم هو إنتاج مشترك تونسي لوكسمبورغ فرنسا قطر المملكة العربية السعودية سنة 2025. حبكة درامية وقصة تتناول الصراع المحتدم بين الممارسات الرأسمالية والعمال, وتم استناد الجائزة الخاصة لجنة تحكيم محمد ركاب إلى الفيلم الفرنسي رفاق تشي الناجون للمخرج كريستوف ديمتري ريفاي واللي قالت جائزة العمل الأول عز الدين مدور إلى الفيلم الإيطالي يا قلبي. أكيد ألف ألف مبروك مرة أخرى نقوله المهدي الهميلي ولكامل الفريق اللي فازوا بالجائزة هذه. نذكروا اللي هي الجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. مواصلين معكم على الموسيقى مع الاختيارات الموسيقية, وأكيد إن شاء الله تكون نالت رضاكم وعجبكم. بدي معنا كريم المد بأكيد تكون ممتازة اليوم البلاي ليست متاعنا, وتحية لحسام الدين الهمامي مش متغشش علينا كريم هكا ولا شوي. آخر حوار مع فايا يونان في حديث المساء, ومواصلين مع بقية فقراتنا. هيلا كريستو حاضر بحضينا موجودة في استوديو على الموضة, أكيد تفاصيل موضة ما تكون كان معها هي, وبقية فقراتنا بقوا معنا من توحدها لثمانية.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في يحلو المساء، ويحلو المساء كان مع أحلى مستمعين أكيد مواصلين معكم مع فقراتنا شوي آخر، وضيوفنا اللي قاعدين حاضرين موجودين بحضنا في الأستوديو شوي آخر. هلا كريستو في على الموضة، تعطينا تفاصيل الموضة ونحن نعيش على وقع الشهر الوردي أكتوبر روز، وأكيد أكيد ثم رمزية راو من خلال الألوان ومن خلال الشهر ومن خلال هذه المناسبة. وتحية للنساء الكل اللي قاعدة تجتهد في هذا الشهر، تنحكيو بأكثر تفاصيل بعد شوية في على الموضة. فيا يونان كيف زادة باش تكون حاضرة معنا من خلال حوار زميلتنا عبير بوليلة في اختتام أيام قرطاج الموسيقية، وأكيد كل التفاصيل باش تكون في هذا الحوار. ونذكر أنه كانت فيا يونان البارح كرمت الغائب الحاضر ياسر جرادي في خلال هذا العرض، وصوت فيا يونان حمل كلمات ياسر جرادي شوية آخر أكيد مع الحوار نكون معكم بأكثر تفاصيل. لكن ما قبل العرض نحكيه على برشا عروض اللي باش تكون حاضرة في الفترة القادمة، وأكيد أكيد مازالت برشا تظاهرات ثقافية فيما قبل العرض.
2: ما قبل العرض،
1: فيما قبل العرض نتحدث على من أجمل الفضاءات الحقيقة اللي موجودة في تونس وعنده الرونق الخاص متاعه، ونحكيه على المسرح البلدي. وأكيد كل ما يكون ثم عرض في المسرح البلدي ما نتصورش ما تكونش المتعة متكاملة مع الفضاء ومع أناقة الفضاء ورمزية هذا الفضاء. بلدية تونس تعلن في بلاغ لها عن فتح باب ترشح لحاجز المسرح البلدي للعروض الفنية والثقافية، هذا اللي تحدث عليه البلاغ اللي زار نهار الاثنين. والحاجز للعروض الفنية والثقافية الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2026 إلى 30 جوان 2027، أكيد باستثناء شهر رمضان المعظم اللي باش يتم نشر بلاغ خاص به. وأكيد نعرفوا لي في شهر رمضان ثم برشا مهرجانات ومحلها كالتخمة الفنية في شهر رمضان، نحكيش على التخمة تخمة الأكل سيد المخرج، لكن نحكيو على التخمة الفنية. ونعرفوا لي عمنا والوكبنا مهرجان المدينة في هذا الفضاء في المسرح البلدي، نعرفوش عدسناها لأنه باش تكون ثم سهرات زادة مبرمجة، لأنه كان في بعض السهرات لمهرجان المدينة وبعض السهرات الأخرى سهرات خاصة مبرمجة خلال هذا الشهر. لكن البلاغ اللي زر عن بلدية تونس يقول أنه اليوم المجال مفتوح للناس اللي تحب تحجز المسرح للعروض الفنية والثقافية من 1 ديسمبر إلى 30 جوان 2027، وأكدت أنه الإجراء يتنزل في إطار حسن تصرف في حجوزات المسرح البلدي وإرساء مبدأ الشفافية والمساواة أمام جميع طالبي الخدمة من المرفق العمومي. وقالت أنه يهم كافة المبدعين في مختلف الفنون والثقافة والممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنية وسائر الهياكل والمؤسسات اللي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها والجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال. هذا بخصوص أكيد بلاغ بلدية تونس لحجز المسرح البلدي للعروض الفنية.

والثقافية من 1 ديسمبر إلى 30 جوان. نعود نذكروا اللي نعيش على وقع من 24 إلى 27 أكتوبر إن شاء الله بش يكون مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب الدورة 12 اللي بش يكون بمشاركة 68 فيلم من 37 دولة في دورة تحتفي بالسينما العربية والدولية وبالطاقات النسائية وشبابية. والهند هي ضيف شرف هذه الدورة، وكنت حكيت على الموضوع هذية في علاقة بالمهرجان هذا. تضم قائمة الأفلام مشاركة في المسابقة الرسمية 39 عمل تتوزع بين 12 فيلم وثائقي منها 6 أفلام طويلة و6 قصيرة و12 فيلم روائي منها 6 طويلة و6 قصيرة، إلى جانب 8 أفلام مدارس و7 أفلام للأطفال. كما باش يتم خارج المسابقة عرض 29 فيلم. مرة أخرى كلمة تخمة سينمائية المرة هذه، أكيد إن شاء الله جمهور مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في الدورة هذه، الدورة اللي تحتفي بالأفلام، الدورة 12 إن شاء الله باش يكون عندهم موعد مع عدد كبير من الأفلام. وكما قلنا راو معناها ما شاء الله من عدد كبير من الدول، يعني برشا دول مشاركة، 37 دولة منهم الهند اللي هي ضيفة شرف هذه الدورة، والمغرب، ليبيا، مصر، فلسطين، العراق وسوريا، وأيضا فرنسا، كندا، النمسا، الهند، الأرجنتين، الأوروغواي وتركيا وغيرها من الدول. 37 دولة، أكيد باش نكتشفوا سينما كل بلد وثقافة كل بلد من خلال هذه الأعمال. أعمال مشاركة ضمن سباق الدورة هذه باش يترأس أكيد شرفيا الفنان محمد علي بن جمعة، وتحية الفنان الممثل محمد علي بن جمعة اللي باش يكون يترأس شرفيا هذا المهرجان. جوائز المهرجان هي أبرزها جائزة الفخارة الذهبية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، جائزة المنارة الذهبية للأفلام الروائية، إضافة إلى جائزة الاتحاد العام للفنانين العرب لأحسن فيلم روائي عربي. إذا نستناو المهرجان، مهرجان السينما، مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب من 24 إلى 27 أكتوبر. مواصلين معاكم مع بقية فقراتنا، حديثنا، حديث المساء مازال متواصل شوية آخر أكيد في حوار للإذاعة الوطنية التونسية. شنو قالت فيا يونان على زيارتها لتونس مرة أخرى بعد الزيارات اللي كانت أديتهم لتونس في ميكرو الإذاعة الوطنية، وهي البارح كانت أحياء الاختتام أيام قرطاج الموسيقية. مواصلين معاكم مع موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومع الاختيارات الموسيقية.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: معنا احنا بدات الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم الأحد عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الاثنين 12 من أكتوبر الحالية هو مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجري. المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل يفتح باب التسجيل في الورشات التكوينية السنوية بداية من يوم غد. الديوان الوطني للمناجم يعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 12 إطارا وعونا للسنة الحالية، ويتواصل باب الترشحات لهذه المناظرة إلى غاية 6 نوفمبر المقبل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية. وصول 3 رافعات مينائية جديدة إلى ميناء رادس أواخر نوفمبر القادم لتعزيز قدرات الشحن والترصيف. فيلم اغتراب لمهدي الهميلي يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. في أخبار الطقس، يكون الطقس هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات، وتكون السحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة آخر الليل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 21 و25 درجة ببقية الجهات. في أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة شحن غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إصابات في هجوم جديد على مطار الرياض بالسعودية. وروسيا وأوكرانيا تتواصلان لهدنة بمجال الطاقة تسرع على الفور وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة قبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطت كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
7: لا للمخدرات،
6: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش مع حكايات درويش.
8: لا للمخدرات.

0: شعوري ناحيتك. هذي أنا فنقول غنية وردة اللي بتسمعوها بعد على موجاتنا ومعانا في يحلو المساء. وكيد تعودتوا على اختياراتنا الموسيقية، فقرتنا ما زالت متواصلة، فقرة حديث المساء اللي باش نحطوا فيها أكيد واللي باش نحكيوا فيها على لقاء مع فايا يونان في ميكرو الإذاعة الوطنية، واللي كان زميلتنا عبير بوليلة هي اللي قامت بهذا اللقاء واللي واكبت البارح معانا اختتام أيام قرطاج الموسيقية. أكيد برشا كلام حكيته في ميكرو الإذاعة الوطنية فايا يونان وتفاصيل اللقاء، اللقاء مع الجمهور مرة أخرى في فقرة حديث المساء. نسمعوا شنو تقال في هذا الحوار.
1: علاقة خاصة مع الجمهور التونسي فايا، واللي الحفلة الليلة وكأنه اشتياق المحب لحبيبه.
2: في علاقة جدا خاصة بيني وبين المحبين بتونس، عمره تقريبا 10 سنين، فنحن كبرنا مع بعض، وتونس هو أكثر البلدان اللي حضنني من بداياتي، وما بنسى الدعم، دعم الناس الحلوة، الجمهور، المنظمين، الحفلات اللي كانوا يصروا انه نجتمع دائما، وهل يعني هالمحبة اللي اليوم قلت لهم بالحفلة، كأني بحس الحفلات بتونس حضن جماعي، منضحك فيها، منغني، منبكي، منعيش كل المشاعر الجياشة، وأهل تونس معروفين قديش بيقدروا الثقافة وبيقدروا الموسيقى تحديدا، فأنا وكل الفنانين أكيد بنحب نجي على تونس، وإن شاء الله هيك يكتروا لقاءاتنا وما نطول الغيبة هالمرة. بحس أنه يعني أنا أصغر من أني كرم، يعني اللي صار مش ياسر جرادي فنان عظيم، هو رحل وصوته وكلامه وألحانه بقيت معنا، هذا أبسط شيء فينا، نحن أصلاً بنتذكره كل الوقت ومنغني أغاني، فاليوم حبيت يكون موجود لأنه فعلاً أنا يعني لما غنيت ديما ديما معه على مسرح قرطاج كانت من أحلى اللحظات، وفكرة أني أنا كل الوقت عم غنيها براسي، يعني أنا من وقت ما تأكدت هالحفلة وأنا عم غني نرجع لك ديما، فاكتشفت أنه هي الغنية بتعبر عن حبي لتونس، يعني ما فينا مش هي تحية أكثر من تكريم، بس أنا أصغر من إني يعني
1: لبسة وفاء.
2: وفاء أكيد وفاء لفنه العظيم، هو شخص عظيم كمان وفنان عظيم. صعب بس كل واحد لكي يعني أنت بتعرفي ثمن خياراتك قبل ما تختيها، فأكيد هو أصعب، بس هو مش مستحيل. اليوم شفتي قديش في تفاعل من مثل ما أنت قلتي أعمار مختلفة، فهذا بيعني أنه لا، في الجمهور مرات عايز كده ومرات عايز كده، بس أنا بعمل الشيء اللي بيشبهني، يعني أنا علي أني أعمل شيء بيشبهني، وما بحب شوف شو السوق بريد أو شو الدارج، يعني دائما بحاول أنه الفن يكون بيشبهني لحتى دائما أقدر ضل غني ويقدر يمس العالم.
1: مش نختم بالألبوم الجديد؟
2: يس yes.
1: ألبوم جديد يجي بعد مرحلة جديدة في حياتك.
2: يس yes.
1: قديش فيها من فاية بالجديد اللي فيها بحياتها بتشكلات جديدة بتجارب كذلك ممكن كانت صعبة، لكن والحمد لله خليت تكون حاضرة بحضانة بالجمال هذي.
2: أكيد مرحلة دائما الإنسان لازم التجدد، لازم إن كان بالحياة بشكل عام، بتشوفي فصول السنة بيجي فصول السنة، واسم الألبوم فصول. دائما في تجديد ودائما في تغيير بالحياة، فهو هيك خلينا نقول مش تغيير جذري بس جانب جديد عم شاركه، لأنه الألبوم حيكون كلماتي وألحاني، فالألبوم شخصي وفيه هيك يعني جميع الفصول، فصول حياتي وفصول السنة، فمتحمسة إني
1: وقتش يخرج إن شاء الله؟
2: إن شاء الله الشهور الأولى من السنة الجاية. نحبكم على الأخير، إن شاء الله تضل تونس دائما حلوة بأهلها بناسها، وتضل بلدكم مليانة موسيقى حلوة مثلكم.
1: شكرا.
0: كنت تسمعوا في الحوار، حوار الفنانة فايا يونان اللي كانت البارح في اختتام أيام قرطاج الموسيقية. شكرا لزميلة عبير بوليلة اللي واكبت هذا اللقاء واللي قامت بهذا اللقاء والحوار، وأكيد اللي واكبت معنا البارح الاختتام. وهذه الكلمات كانت تحية من فايا يونان للجمهور التونسي وعلاقتها مع تونس، تحدثت على كل تفاصيلها. احنا مازلنا مواصلين معاكم شوي آخر نحكيه على أكتوبر الوردي، لكن بطريقتنا الخاصة، هي جاتنا لبسة اليوم في الوردي الوردي ومحليه اللون الوردي وشهر ذي ورمزيته. هلا كريستو شوي آخر سو شهر بتعطينا التفاصيل لهذا الموضوع في فقرة على موضة معكم انتم أحلى مستمعين، لكن مازلنا مواصلين معكم على الأنغام نجاة عطية نسمعها ونرجعوا.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: يحلو المساء مع أحلى مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. حمزة صفاري التحق بنا في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا بيه. كان مرافقنا كريم المد بقبيلة في ساعتنا الأولى. أكيد حميد مازال مواصل معنا المشوار على مستوى تنسيق العام للحصة. ملك لي زيد تحييكم من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. وقيت موضة وقيت نحكيو على الموضة وما فيها بيس توا نحكيو على لوكتوب غاز، هذاك علاش في على الموضة باش نحكيو برشا تفاصيل. علموذة تنورتنا وأكيد حضرت معنا وهي تعودت على الفقرة هذه علموذة، هلا كريستوس وشاغم أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا مرة أخرى.
2: عايشك يا خو بخاطرك، بارك الله فيك.
1: مرحبا. أنت اليوم جيتنا منورة أكثر بالغاز تزامنا مع شهر أكتوبر غاز، ونعرف رمزية شهر هذية. خليني نذكر السادة المستمعين أنه شهر هذية هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نحكيه على المرأة. الشهر اللي يبدأ من 1 أكتوبر ل 31 أكتوبر، وفما برشة برشة تظاهرات توعوية تصير بالمناسبة هذية للكشف المبكر والوقاية ودعم المصابات والناجيات من المرض. هيلا في بالك راو الحكاية هذه بديت نحكيه من منتصف الثمانينات، لكن خذيت اليوم رواج أكبر من خلال السوشيال ميديا، ممكن هذاك علاش الاهتمام كان أكبر. أما ما فيها بيس، احنا نحبوا المرأة ديما مزيانة، ذاك علاش لازمها ديما اللي هي بصحتها ولا هي بروحها هكا ولا
2: أي. وعلى فكرة أكتوبر روز مش كان في شهر أكتوبر، هو على طول العام.
1: أي على طول العام
2: لازمنا نتلهيو بالمرأة على طول العام.
1: أكيد
2: مش شريط روز يركب في المواد أكتوبر.
1: صحيح صحيح.
2: اللبسة في حد ذاتها بالنسبة للناس هذوما هما حاجات لازمهم يكونوا موالمين ومواتين الحاجات اللي نقصوا لهم في بدنهم باش نحاولوا نخرجوهم من نفسيات معينة.
1: صارت هيلة انك مثلا سبحان الله اليوم ربي يشفي الجميع والله لا يمرضنا ولا يمرض حد، ثم انسى تكون عندهم اصابات بسرطان الثدي وتضطر انها تنحي الثدي في باش يتم حمايتها هي في نهاية المطاف، لانه ذاك الحل النهائي ممكن بعد العلاج بالكيمياوي وبعد حصص من العلاج. الحل الوحيد يلقاه ساعات الأطباء أنه يتم معناها أنه اقتطاع ولا قصان الثدي متاحة، فتلقى المرأة نفسيتها تتعب، تقولك أنا ما عادش نجم نلبس حتى شيء، ما عادش عيني باش نلبس، لا ما عادش تواتيني اللبسة باش يظهر لي أنا اليوم المخفولوجي متاعي تبدلت. كيفاش لازمنا نهتموا برواحنا وقتها وإلا المحيطين بالمرأة هذية، خاطر نعرفوا النفسية راي صعيب تتحسن في الفترات الأولى. كيفاش لازم نحاولوا نبدلوا شوية في النفسية متاع الناس هذوما متاع النساء هذوما؟
2: فما ناس يشمو يعملوا دي بروتيز. بروتيز معناها مش معناها من الداخل، جوست حاجات يتلبسوا من برا. وفما ناس ما يخلطوش باش يعملوا لي بروتيز.
1: فما ناس متصالحين تقول لك انا حاجه قليله ربي من نعيش بها. وشفت انا شفت حتى ديستاغ معناها خرجوا وحكيوا على المعاناة متاعهم مع المرض وكيفاش حياتهم استمرت. الحمد لله هي ابتلاء من عند ربي، من بعد الإنسان يوصل حياته عادي.
2: Exactement. وفما عبيد لك ما يخلطوش باش يتصالحوا مع رواحهم. هوني احنا كسوشاغم ندخلوا معاهم بحاجات معينة، بقصات معينة. ندخلوا معاهم بحاجات اللي يرتحوهم. اللي مثلا نجموا نحطوا لهم دي دغباج على البقعة اللي
1: من تم استئصال الثدي معناها،
2: وإلا نجموا نحطوا لهم حاجات أسيمتريك باش يجموا هما يرتاحوا مع رواحهم لحد من معناها المرأة هذيك
1: تتقبل الوضعية الجديدة متاحة اللي هي ولد فيها واللي هي في نهاية المطاف. نقولوا الحمد لله وربي يلطف بينا الناس الكل، والله لا يمرض حتى امرأة والله لا يوجع حتى إنسان، لكن ابتلاء من عند ربي. وممكن مرحلة استئصال الثدي هي إذا كان نقولوا نحن في استاد الأخر، ممكن الأطباء ما لقوش حتى حل آخر بديل. شفنا ديستار في العالم معناها متصالحين مع الموضوع ويلبسوا عادي ويلبسوا ثم شكون تختار تلبس الألوان الداكنة تقول لك أنا باش ما يظهرش عليا باش ما يراني حد وتتقوقع فك اللون فك السواد هذاك متاع الألوان اللي تلبس فيها.
2: صحيح فما ناس يتصرفوا هكيك، اما راهو الداكن مش ديما هو اللي يكون الحل، خاطر اللون الداكن من الاخر معناها اللون وكها، اما لازم قصات باقي نعاود ونرجع ونقول
1: فما ديكوب معينين.
2: اكزاكتومون، فما ديكوب معينين لازمها تتخذهم باش تغطي شويه. وفما ناس متقبلين الحاله اليوم معناها وصلوا لها ويعديوها بسلاسه. معناها
1: انت اكثر ممكن مراه تعرف شنية النفسيه نتاع المراه، المراه كائن حساس
2: على خير
1: ويهتم ياسر بالمظهر نتاعو ويقول لك انا لازمني معناها نظهر في احلى هكا وفي ابهى صوره. اليوم نسالك مثلا على الالوان، انت اليوم محلاك جيتنا بالطيار في الغاز ومحلاها on doit voir la vie en rose، لازمنا ديما الحياه تكون ورديه بمبي بمبي كما قالت سعاد حسني. اما يقولوا ساعات يقول لك لا اللي المورفولوجي نتاعها ما تسمحش ما تلبش الالوان الفاتحه، هل صحيحه الحكايه هذه ولا لا؟
2: لا انا لي لي لي زيدا مش لي وحده، على خاطر الالوان تخلقوا للعبيد الكل، اللون فيش يدخل كون واحد يلبس ولا ما يلبسوش، يشم اللون ما يمشيش مع الطعم نتاعو، فهمت؟ اما سينو باش يسمنوا ولا يضعفوا، المكثر نقولوا القصات مش الالوان. الالوان معناها يجيو بعد القصات، معناها فما قصات معينين نختاروهم باش يفورموا البدن ويعطيوه مظهر حلو احسن من معناها ما نركزوش برشا على
1: ما نجموش الكلنا نكونوا عنا نفس المورفولوجي.
2: اكيد
1: وهذا حاجه اعطاها لنا ربي، كل واحد والبدن نتاعو، لكن يعرف كيفاش بذكاء يتاقلم مع المورفولوجي نتاعو والكوب اللي تواتيه. دونك هنا الاستشاره تصير وهنا النصيحه تصير، هذاك علاش البسوا الالوان الكل، حبوا الحياه، راهو نجموا نلبسوا اللي نحبوا من غير ما نظهروا. انا نقول ساعات نقولوا لي ديفو لي، معناها من غير ما نظهروا كالتفاصيل اللي نحن ماناش مرتاحين فيهم، لكن نجموا نلبسوا واحنا مرتاحين.
2: اكزاكتومون.
1: من الالوان توا الدارجه ممكن توندونس توا، شنية في الشتاء نحبوا نعرفوا خريف الشتاء 2026 2027 ثم الوان معينه، والا ديما على خاطر نقولوا شتاء ولا خريف يعني الالوان الداكنه؟ هل انه الالوان الفاتحه ما تلبس كان في الصيف وفي الربيع ولا لا؟
2: لا لا لا تنجم تلبسهم في كل الاوقات، وانا واحده من الناس وكسو شارم سو شارميه ما نمنش بموضه الالوان ولا موضه القصات. انا اي حاجه انت تحب تلبسها تلبسها، المهم تكون مواتيتك. برشا ناس يحكيوا على الموضه، انا بالنسبه لينا الموضه ايغال كونسوماسيون، باش كل مره نبدلوا الكاردروب نتاعي.
1: اكزاكتومون.
2: انا من الاخر انا عكس الحكايه هذيا، انا الحكايه هذيا ما نمشيش فيها جمله واحده.
1: يعني اليوم اذا كان حاجه نحبوا نحن نلبسوها مش بالضروره على خاطر ماهيش توندونس ما نلبسوهاش.
2: لا لا اكزاكتومون. مش كانت توندونس تلبس. ليه؟ فما توندونس ما تمشيش معايا نلبس فيها باش ننقص من روحي، ليش؟
1: هيلا تتفق معايا اليوم يقول لك شخصيه الانسان تنعكس من اللبسه نتاعو، يعني كل واحد كيفاش يرى روحه يحب يلبس.
2: صحيتك صحيتك، انا نقول الراحة اللي أنت باش تلقاها في اللون المعين وإلا في القصة المعينة هذيك أحسن من كونك تكون لابسة حاجة توندونس.
1: أكيد أكيد أكيد. الإنسان اللي يسمعوا فينا ونحن على وقع شهر توعية بسرطان الثدي، نقول لهم امشي وساعة الكشف المبكر خاطر ينقذ برشا برشا نساء، وما فيها باس نذكروا وإحنا على طول العام
2: على طول
1: كان في شهر
2: العام.
1: اكتوبر كهو الانساء اللي يخافوا ما يحبوش يلبسوا الالوان الفاتحه، ما يحبوش يلبسوا الوردي الاصفر الابيض، الالوان الوان الحياه انا مسميتهم، شنو تقول لهم هيلا؟
2: نقول لهم جربوا، يحتمل كان تجربوا معناها تحبوهم على خاطر يزهيوا الالوان. اللون الداكن عنده قيمته، معناها ما لازمش نكذبوا في الموضوع هذا، عنده قيمته وحلو وعنده بقايعه، اما مش على طول نلبسوا الالوان الغامقه.
1: اكيد. والالوان الفاتحه راهي مش كان في الصيف والربيع كاع
2: نجم تلبسهم على طول في اي وقت.
1: في اي وقت
2: فما كبابه بيض أي. فما دي فوغور بيض معناها يلبسوهم في الاوقات البارده على الاخر وحلوين على الاخر. انا راك العباد يلبسوا حاجات هكاك يخرجوا من المجموعه معناها تحسهم ديفيرونت معناها
1: معناها احنا من زون دو كونفور احنا نقولوا خاطر ديما يحب يقلد ويتبع يقول لك انا كان نخرج على السائد تو يغزروا لي دراكيفي لا خليك مختلف.
2: وفما زيدة حكايات أخرين معناها اللون الأبيض والسيخ واللون الفاتح والسيخ دونك في البرد وأوتوماتيكمون الناس تلتجأ الألوان الغامقة خاطر دونك هذيك حاجة من الحاجات زيدة
1: ممكن اللي تتحكم لكن نلبسوا الألوان اللي نرتاحوا فيهم ولا القصات اللي تواتينا
2: هذيك أكثر حاجة
1: ومش بالضرورة نكونوا الكل كما قلنا ما أول حلقة وأنت معايا نكونوا كل تاي 36 ولا الكل تاي 44 46 كل واحد والمورفولوجي نتاعه وكل واحد يحب روحه كيف ما هو
2: اكزاكتومون
1: هذا هو هيلا نورتني مرة أخرى وأكيد مش آخر مرة باش تكون حاضرة بحذنا وكل مرة نحكيو على موضوع وتنورنا ونستفادوا من خلال تجربتك أنت لأنه أنت خبيرة في المجال هذايا وكل مرة في فقرة على الموضة نحاولوا نركزوا على موضوع. هلا كريستو أهلا وسهلا مرحبا بيك ومرحبا بسوشام
2: يا خوب خاطرك ميرسي بوكو يفضلك
1: شكرا لكم. مواصلين معاكم أكيد شوي آخر فقرة المؤثر مؤثرنا باش يكون من مكان بعيد نحكيو معاه يعطي اليوم في محتوى علمي ممتاز جدا وأكيد اختياراتنا الموسيقية من بعد باش نحكي لكم على غنية شعوري ناحيتك في حكاية غنية في آخر الساعة أكيد سمعتوها قبيل أخذتوا فكرة على اختيارنا اليوم بصوت وردة لكن مواصلين معاكم مع اختياراتنا الموسيقية ومع بقية فقراتنا.

0: المؤثر.
1: المؤثر كل مرة تحية نقدموها لصناع المحتوى اللي قدموا في محتوى إيجابي وقدموا في إضافة للمتابعين متاحهم. محمد بن عبد الرحمن ينورنا معانا مباشرة عبر الهاتف، نحكي ومعاه بأكثر تفاصيل. محمد أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا بيك أختي، شحالك؟
1: مرحبا بيك، نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. محمد تقدم في محتوى خاص، محتوى يقدم في الإضافة، لكن حكينا التفاصيل كيفاش كانت البداية. محمد كيفاش جال بالك باش تكون صانع محتوى وتقدم في التجربة هذه؟
2: والله يعني من ممكن من عام 2009 مغروم ساعة تحية للسمعين
1: اي مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية،
2: يرحم والديكم على الاستضافة.
1: اي تنورنا يا محمد،
2: اليوم الناس الكل يقبلوني بعفويتي ان شاء الله.
1: اي اكيد احنا نحبوا العفوية، احنا نحبوا الانسان على طبيعته. كيفاش كانت البداية محمد، التجربة الاولى، اول فيديو، اول ردة فعل، هذاك اللي حفزك، والا شكون اللي كان وراء اول فيديو؟
2: وراء اول فيديو فيلم،
1: اي
2: أني مغروم بالمحتوى العلمي، نحب نقدم محتوى علمي، لكن خايف في نفس الوقت نسمع في العباد يقول المحتوى العلمي ممل، وفعلا نراه حبينا ولا كرهنا ممل.
1: ساعات ما يشدش الانتباه، هذيك المشكلة اللي تصير ساعات.
2: أي؟ يعطيك الصح نافع. بعد تفرجت على الفيلم انترستيلر، فيلم علمي، هذا فيلم علمي يحكي عن نسبية أينشتاين، وتفرجت على مسلسل بريكنج داد،
1: اي
2: لاحظت انه قادر المحتوى العلمي كي تزخرف شوي وتقدمه بطريقه مثيره يجبد انتباه العباد، وهي طلعت القصه كل في كيفيه التقديم،
1: اي طريقه طرح المواضيع العلميه. اي
2: يعطيك الصحه، مش بالطريقه الروتينيه اللي يعرفوها الناس كل استاذ.
1: اي
2: هكا بديت نحكي كل مره على النظريه نثبت منها. أنا نبحث من عام 2009 لليوم، نقرأ معناته كتب ومغروم بالفيزيك والشيمي والحكاية تضبطهم كل.
1: أي.
2: هكو مثلا كنجي باش نقدم نسبية أينشتاين ما نقدمهاش بالطريقة الروتينية ولا بالمعادلة الرياضية.
1: أي.
2: نبدأ بسؤال هل ما أراه في المرآة هو حقيقي أم لا؟ وبعدها نحكي على سفر الضوء من الرأي للمرآة.
1: يعني عندك طريقتك الخاصة اللي تشره الإنسان إنه يكمل معاك الفيديو للآخر.
2: يعطيك الصحة، الإلقاء والتصوير.
1: أنت من غرام بالمحتوى العلمي بحكم اختصاصك، بحكم التكوين متاعك محمد، خليك تواصل في المحتوى. ترى أنه اليوم اللي قدم محتوى هو مسؤول قدام المتابعين متاعه، يعني مش اللي يجيب شي قدم محتوى علمي، ولا مش اللي يجيب شي يعطي نصائح

0: كيفاش وساعات مثل مصطلحات لغوية يصلحوا لي، مانيش وحدي وراي كيب،
1: معك
0: ودائما
1: مجموعة
0: الواحد
1: توا،
0: دائما
1: اه،
0: اي
1: وديما الواحد يحس انه
0: دائما الواحد
1: مسؤول
0: يقول لي
1: قدام الناس، وديما يبدا خايف لا يغلط لا ما يقدمش المعلومه الصحيحه، خصوصا انت توا اليوم محتوى علمي، مسؤوليه كبيره، معناها ثم اساتذه ثم مختصين زاد ينجموا يتبعوك ويشوفوك، فلازمك تحط معناها تعطي المعلومات الصحيحه ودقيقه.
0: أني نحاول بأقصى جهدي
1: اه
0: بأقصى جهدي، ودائما نقول لهم الكمال لله، راهو الواحد يقدم معناتها باش يفيد العباد، لكن في نفس الوقت ماذا بيه ترجعوا دائما له الاختصاص.
1: أكيد
0: مهم أني عندي ياسر أهداف، من أهدافي أنه يخرج صانع المحتوى العلمي قدوة، مش حتى العبد لله، مش هدف
1: أي
0: شخصي.
1: أي
0: اليوم هنا نشوفه مع احترامي لباقي صناع المحتوى، فما المحتوى الكوميدي، فما الثقافي، فما رحلات، لكن طاغي على المشهد معناتها المحتوى السطحي،
1: أي
0: ولا يشوفوا صغار عمر 15 و12 عام يشوفوا في أصحاب محتوى سطحي يعملوا كراب وفلوس وكل شيء،
1: احنا نقولوا
0: يشجعوا باش يخرجوا من
1: الربح
0: الخرايط.
1: السهل، هذا اللي اليوم قاعدين يسهلوا فيه للمتابعين وللشباب، ذاك علاش احنا اليوم قاعدين نركزوا على صناع المحتوى اللي بالحق قاعدين يقدموا في محتوى ايجابي، وقاعدين يقدموا في اضافه من خلال المحتوى اللي قدموا فيه. راهو مش الفايده تكون صانع محتوى يوري فيهم هو، لانه في الثراء السهل معناها اللي ما فيهوش مجهود، اللي هو مش صحيح محمد اليوم، واللي وراه برشا حكايات وبرشا تاثيرات سلبيه خايبه، لكن نحن ندعموا اليوم اي محتوى ايجابي. محمد، من المحتوى العلمي مش تقعد في نفس الاطار، باش تحاول تطور، وشني احلامك في المستقبل بالنسبه للفيديوهات القادمه اللي باش تخدمها؟
0: والله يعني برنامجي أنا بصراحة، والله هيك اللي يقولك نجري من غير طموح، لكن برنامجي معناته باش نطور المحتوى، ممكن في الأيام القليلة القادمة باش يتبدل من نظري إلى تطبيقي. مثلا عندي الأيامات الجاية مهرجان المناطيد، باش نطلع في المنطاد ونفسر لهم كيفاش يطلع المنطاد، وبعدها مثال كي نحب نحكي على بلاصة في تونس أثرية، نحكي على تاريخ البلاصة هذه، نمشي لها لبلاصتها.
1: اي
0: و أخير خاطر العباد مثل ما عادش كما قدام في استديو بروفيسيونال،
1: اي
0: ولا يحبوا سير تيران واحد يتحول ويتنقل.
1: معناها على عين المكان، باش تفسر أي حاجة تكون موجود معناها على عين المكان، وتعطيهم تكون عندك مصداقية أكبر من خلال الموضوع هذا، نتصور.
0: أي إن شاء الله إن شاء الله غير ربي يسهل.
1: إن شاء الله محمد، نتمنى لك التوفيق، نورتنا وشكرا على قبول دعوتنا في فقرة المؤثر، وأكيد باش نقعد ونتبعوك ونتابعوا فيك كما أنت نحبوك تتبع الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله الناس اللي تحب تكون موجودة في المجال هذا إن شاء الله تخدم محتوى يفيد ويقدم الإضافة. محمد بن عبد الرحمن، شكرا لك، نورتنا مرة أخرى في فقرة المؤثر.
0: الله يرحم والديك أختي.
1: شكرا ليك، نورتنا مرة أخرى، مواصلين معاكم، وهذه فقرتنا المؤثر. ارضى علينا يا لميمة، لكن بصوت حمزة نميرة، ونرجع في آخر فقراتنا حكاية غناية اليوم، اخترنا لكم وردة باش تغني شعوري ناحيتك.

علينا ارضى علينا يا لميمه بصوت حمزه نميره. توصلنا لاخر فقراتنا واللي زاده باش نختموا بها بالطرب وبالفن الاصيل حكايه غنايه. حكايه غنايه. نعرفوا وردة، كي نقولوا وردة نقولوا ثنائي وردة وبليغ، لكن مرحلة السبعينات شهدت ذروة نجاحات وردة وتألقها مع الحان بليغ حمدي، وجات سنوات الثمانينات لتدخل وردة فيها في مرحلة جديدة. مرحلة الثمانينات كان عليها أنه تدخل مع ملحنين جدد، مع شعراء جدد، وتواصل مسيرتها بدون بليغ الزوج والحبيب والملحن والسند وصانع الوهج. وأكيد نعرفوا قصة التجاذبات في علاقة وردة وبليغ وعلاقة الحب اللي كانت فيها برشا مطبات وكانت فيها برشا أصوات نسائية أخرى، وغيرت وردة من هذه الأصوات ومشاكلها مع بليغ، لكن اختارت المرة هذه التعامل مع الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد والموسيقار سيد المكاوي. توزيع كان والموسيقى لسيد مكاوي ضمن تعاونات فنية بارزة جمعته بوردة إلى جانب أعمال أخرى كما قلبي سعيد والإيه بيسألوني. وأبرز الحفلات اللي قدمتها وردة، قدمت فيها أغنية شعوري ناحيتك، الأغنية الرومانسية الشهيرة، كانت في حفلات من بينها عام 1981 بقيادة الفرقة المسية وقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن. وكيف كيف زادة غنيتها في حفلات أخرى كما مهرجان كارتاج، إيه نعم غنيتها في تونس شعوري ناحيتك، وبعد تم إعادة غنائها من قبل أصوات أخرى كما الفنانة جنات اللي غنيتها في برنامج شريط كوكتيل مع هشام عباس ونالت نجاح. وشكون ما يسمعش وردة ويسمع شعوري ناحيتك ويتسلطن مع الأغنية هذية اللي نختموا بها حصتنا لليوم. نقول شكرا للناس اللي أمنت معاي البث هذية من السادسة مساء ما بعد نشرة الأخبار إلى الساعة الثامنة. شكرا لكريم المدب، شكرا لك حمزة صفار اللي مرافقني في ساعتنا الثانية، شكرا الحميد اللي كان معنا على مستوى التنسيق العام للحصة، ملك اللي يزيد تحييكم تقولكم بون ويكاند، وإن شاء الله نتقابلوا الأسبوع الجاي في نفس التوقيت على نفس الإذاعة الأم لذاع الوطنية التونسية. نسمع شعوري ناحيتك مع وردة.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. غدا الاثنين مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجري وفق ديوان الإفتاء. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن جاهزية تطبيق الجوال خدمات للولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية على متجر تطبيقات أب ستور. يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة تنظمه غدا الأكاديمية البرلمانية. ويهدف مقترح القانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار. تقديرات بإنتاج 100,000 طن من الزيتون خلال الموسم الحالي بولاية القصر. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تقر خطة عمل استراتيجية لمعالجة أزمات قطاع النقل السياحي وتجاوز إشكالياته. انطلاقا من الثلاثاء المقبل، تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لمدة أسبوع لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود حسب بلاغ لوزارة التجهيز. في أخبار العالم، الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم على مطار الدمام ومواقع تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثي في محيط مدينة تعز. رئيس ترامب يتحدث مجدداً عن تغيير اسم مضيق هرمز، وطهران تؤكد على هويته الإيرانية. سلطات النيل الأزرق جنوب شرق السودان تتهم قوات الدعم السريع بقتل عشرات النازحين. والرئيس الأمريكي يعلن هدنة مفاجئة في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية، طبعا للدكتور شفيع بزين. هذا مجلد يعني في سلسلة قراءات في الأدب التونسي، وصدر هذا الكتاب عن دار أمينة للنشر والتوزيع. مبروك صديقي هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا، يبارك فيك، وإن شاء الله إذا كما قلت هو جزء ثاني من سلسلة وسميه مشروع قراءات في الأدب التونسي. الجزء الأول كان حول دخيل الروائي أو الرواية والقراءات في الرواية التونسية، هذا الجزء صدر مؤخرا مع معرض الكتاب حول سرديات الذات أو كتابات الذات التونسية، وسيليه يعني جزء ثالث ثم جزء رابع، وإن شاء الله مشروع يتواصل، وهذا واجبنا في تقديم قراءات في الأدب التونسي.
1: تقديم قراءات مهمة في الأدب التونسي المتنوعة في الحقيقة، فيما يتعلق بالسيرة الذاتية، ما يتعلق أيضا باليوميات أو فن اليوميات، وكذلك أدب الرسائل وغيرها من الفنون، وخاصة أيضا فن غير معروف يعني كتب عنه إذن شفيع بزين إذن أيضا في هذا الكتاب، هو يسمى بمحكي السفر. ننطلق صديقي إذن في سرديات الذات، هذه هي التي ظهرت أو هي انتشرت ليس في تونس فقط وإنما في العالم والأدب العربي، هي كتابة الذات. لماذا تكثر ويقع الاهتمام كثيرا اليوم بهذه الكتابات المهمة يعني والتركيز على هذه الذات؟
2: شكرا. أول شيء حتى نوضح المصطلحات، يعني كتابات الذات وسرديات الذات، لماذا هذا المصطلحان في نفس الوقت في العنوان في الغلاف؟ هو كتابات الذات هو مفهوم أوسع أو مصطلح أوسع يشمل كل كتابة ذاتية يكون فيها الكاتب هو الكاتب المنشأ، ويكون هو موضوع الكتابة في نفس الوقت، والذات التي تكون موضوع الكتابة هي الذات المرجعية، الذات الواقعية، الذات التاريخية، ومجال الكتابة هو التجربة الذاتية، الحياة الخاصة للكاتب، وتأخذ أشكال عديدة سنأتي إليها. لماذا سرديات الذات العنوان الكبير؟ لأن نحن كما نعرف كتابة الذات تتنوع أشكال الخطاب فيها، ولكن يظل الخطاب السردي هو الخطاب المهيمن على الكتابات. مثلا سيرة ذاتية كلها سرد، محكية السفر كلها سرد، الرسائل فيها سرد، واليوميات فيها السرد. إذن كتابة الذات مهمة لسببين على الأقل، ولماذا الاهتمام بها لدى الكتاب ولماذا الاهتمام بها لدى النقاد؟ بالنسبة إلى الكتاب التونسيين خاصة، لأن هذا مجال اهتمامي أساسا، بعد الثورة ظهرت كتابات الذات، أولا لأنه كتابة الذات تتطلب مجال من الحرية، لأنه فيها بوح، فيها اعتراف، وفيها كتابة عن الجانب الشخصي، وفيها جرأة وشجاعة إلى ذلك. هذا كله متاح، صار متاحا للكتاب التونسيين بعد الثورة. ثانيا هناك تجارب ذاتية مهمة في ثورة، مثلا الكوفيد مثلا فرضت على الكتاب العزلة وخلتهم يلتفتون أكثر إلى الجانب الباطني، الجانب الذاتي لغير ذلك. إضافة إلى أن هؤلاء الكتاب كان عندهم كتابات عديدة مرقونة أو مخطوطة لم تصدر ولم تخرج إلى النور، بتطور مفهوم الكتابة، مفهوم الإبداع، مفهوم الأدب، ما عادش مقتصر على الجانب التخيلي، فبالتالي هنا أصبح الكاتب يلتفت إلى ذاته أكثر ويكتبها، ولكن طبعا لا يؤرخ لها كما يؤرخ لها غيره من المؤرخين، وإنما يعيد كتابتها بطريقته الأدبية.
1: إذن سنبدأ الحديث عن السيرة الذاتية، ونميز إذن السيرة الذاتية عن محكي الذات، عن محكي السفر عفوا، عن اليوميات الخاصة، عن كذلك أدب الرسائل في الجزء الثاني من هذه الحصة. السيرة الذاتية،
2: السيرة الذاتية بدأت بها في الكتاب وخصصت لها الفصل الأول لسببين. الأول أن السيرة الذاتية هي تعتبر أهم شكل من أشكال أو جنس من أجناس كتابات الذات، أولا نظرا لأنه أغلب الكتاب في فترة من فترات حياتهم يتجهون إلى كتابة سيرهم، وتعتبر السيرة الذاتية بالنسبة إلى الكاتب خلاصة التجربة الحياتية والأدبية وغيرها. وثانيا لأن القراء والنقاد يهتمون بالسيرة الذاتية أكثر مما يهتمون بكتابات الذات الأخرى، والسبب طبعا واضح، لأن السيرة الذاتية بالإضافة إلى كونها تشتمل أو تحتوي على مساحة من البوح والاعتراف وكتابة الجانب الخاص، هي تسمح بالتوسع في سرد الحياة الشخصية، وبالتالي تسمح بكتابة الهوية وإعادة بناء المعنى في حياة الكاتب.
1: نعم، تقول يعني في هذا الكتاب: لعل أهم ما يميز السيرة الذاتية عن الرواية، فضلا عن تمييز خطابها المرجعية الذاتية عن خطاب الرواية التخيلية، حاجتها إلى التبرير. فغالبا ما يجد الكاتب نفسه مطالبا أو مضطرا إلى تبرير كتابته لسيرته والإجابة عن أسئلة عديدة، منها: لماذا أكتب سيرتي؟ هذا سؤال طرحته أمال مختار.
2: فعلا، وأمال مختار هي السيرة، سيرتها أنقذتني الكتابة التي صدرت منذ مدة قصيرة، هي كانت موضوع أساسي في قراءاتي في السيرة الذاتية، وبدأت بها الكتاب.
1: نعم، هذا مهم،
2: واعتبرتها سيرة مهمة. ومن الأسئلة فعلا التي تطرحها كما قلت التبرير، فالكاتب كاتب السيرة الذاتية خلافا للرواية أو غيرها مطالب بأن يجيب القارئ في منذ البداية عن السؤال: لماذا أكتب سيرتي؟
1: نعم.
2: لأن القارئ يحتاج إلى هذا التبرير، لماذا؟ حتى لا يشعر بأن الكاتب يتبجح أو عنده نرجسية في الحديث عن النفس، وحتى القارئ يجد في السيرة الذاتية ما يهمه هو، لا يهم الكاتب، يهمه هو، أي أنني أقرأ سيرتك لأنني أجد فيها ما يهمني، مثلا أجد فيها بحثا عن معنى الحياة، أجد فيها تجارب قد أستفيد منها، أجد فيها معناها مواقف وقيما قد تفيدني، أجد فيها أيضا معلومات عن الكاتب تهمني كقارئ أو كباحث.
1: نعم. كتاب ثاني يعني اهتممت به هو كتاب ظل أعرج لزهرة الظاهري. يعني تقول لي: لا شك أن العديد من السيرة الذاتية تعلقت بالهامش، مثلا ككتاب الأيام، المستنقع، الخبز الحافي، سنعود إليه في حصص قادمة، غير أن كتاب زهرة الظاهري في كتابها يعني هناك تصوير لحياة البؤس والهامشية، وكذلك اعتماد ضمن هذه الرؤية المختلفة في كتابة السيرة الذاتية. نعم،
2: أغلب السير الذاتية أغلبها تتعلق بهذه الحياة الصعبة، الحياة ربما الهامشية، الحياة التي فيها كثير من المعاناة أو
1: نعم.
2: العوائق. وكاتب السيرة الذاتية في سيرته دائما يؤكد على أنه استطاع بفضل الكفاح، بفضل العلم، بفضل الكتابة أن يتغلب على هذه العوائق. هذه الفكرة موجودة في سيرة زهر الظاهري ظل أعرج، ولكن وجدت أنها تتميز هذه السيرة ب ميزتين. الميزة الأولى هي أنها مزجت أو زاوجت بين الكتابة السيرة الذاتية والكتابة الروائية، يعني أنها أرادت أن تكون سيرة ذاتية ولكنها ربما مقنعة ومموهة بالكتاب الروائي. ثانيا، هي صحيح تنتمي سيرتها إلى الهامش، وهي تنتمي إلى المناطق الهامشية في تونس، ولكنها وكم
1: مرأة سيدي بوزيد. نعم،
2: سيدي بوزيد، وهي أيضا المرأة، لأن تتحدث عن سيرة المرأة اللي هي بطبيعتها مقصاة ومهمشة ومقموعة، لكنها معناها شجاعتها وجرأتها أنها لم تقل لنا إنها برغم ذلك استطاعت أن تكون شخصيتها وأن تتغلب على هذه العوائق. لا، هي قالت: أنا سيرتي صنعتها الظروف، وأساسا والدي هو الذي كان له دور كبير في صناعة سيرتي أو شخصيتي، ولذلك هي عنونتها ظل أعرج.
1: نعم، مهم جدا. نعم، ربما تتشابه مع كتابة حياة الرئيس أيضا. بغداد وقد انتصف الليل فيها، جمعت فيها إذن بين مقومات الكتابة الروائية وبين السيرة الذاتية. على خلاف ذلك ربما نجد كتابة شكر السلطاني في كتابة الذاكرة وذاكرة الكتابة في كتاب ذاكرة مغيلة أكثر التصاق بالسيرة الذاتية أكثر من قربها ربما من القصة أو من الرواية، ربما لأنه شكر السلطاني عاش هذه الأحداث في أغلبها في منطقته، في منطقة ذر المغيلة، وذكرياته جمع بين الذاكرة وبين الحاضر، وفي هذا الحاضر صور أيضا ما عاشته تلك المنطقة، أيضا من مظاهر قتل ومظاهر خوف ومظاهر أيضا هؤلاء الرعاة الذين تعرضوا إلى تجارب إذن مؤسفة مؤلمة في سنوات إذن انتشار الإرهاب في تونس. يعني تحدث هنا عن العشرية التي مرت بها تونس في تلك المرحلة. صديقي نحن لن نطيل، نعم تفضل تفضل.
2: لو سمحت، ما أردت أن أبينه في هذا القسم المتعلق بالسيرة الذاتية التي ذكرتها هو أن السيرة الذاتية في جوهرها تقريبا هي تكاد تكون متشابهة،
1: نعم،
2: ولكن ما يميز الكتابة عن كتابة هو طريقة أو أسلوب الكتابة أو يعني ما يسمى المشروع السيرة الذاتي.
1: نعم.
2: أمال مختار ركزت على دور الكتابة،
1: نعم،
2: في سيرتها ودور الأب. زهرة الظاهري ركزت على كيف تكون حياة الفتاة أو المرأة في تلك المنطقة يعني مهمشة ومقصية. شكري السلطاني الذي ذكرته هو اعتمد على أسلوب الذكريات، التذكر والحنين إلى الطفولة ولا الماضي. وحياة الرايس في الواقع هي تقول إنها كتبت السيرة في إطار الرواية أو في أفق الرواية. أنا أعتبر أن لا، هي مزجت بين السيرة الذاتية ومحكي السفر.
1: ومحكي السفر، نعم، هذا مهم جدا. هكذا تنتقل البناء إلى محكي السفر، هذا الفن في الحقيقة الذي ربما يعني يجمع إذن بين ما يسمى بالتخيلي وكذلك المرجعي وكذلك الرحلة في المكان والزمان.
2: صحيح. شوف، أنا أعتبر هذا المقال وهذا الفصل مهم جدا في كتابي. لماذا؟ لأنه اشتغلت بجنس سردي ذاتي صعب جدا ونادر جدا في الكتابة العربية، فوجدت النصوص الرحلة كثيرة، لكن محكي السفر يعني قليل. ما هو محكي السفر؟ ما الذي يميزه؟ بينت أنه محكي السفر يتميز بأنه صحيح أنه يتعلق بتجربة الرحلة، تجربة السفر، كما هو على داء مثلا حياة الرايس، أو كما هو بالنسبة إلى يعني نصوص عديدة ذكرتها اشتغلت بها، حفيظ قربي، بان، الكاتبات عديدات. ولكن محكي السفر الحقيقي هو الذي تقحم فيه الكاتب أو الكاتب الذات، ويتسع محكي السفر لجوانب من السيرة الذاتية، وبالتالي تكون تجربة السفر مجالا لإعادة اكتشاف الذات. هذا لم يتحقق تقريبا إلا في نصين. النص الأول هو نص بغداد وقد انتصف الليل فيه لحية الرايس، والنص الثاني هو ولي خطوات في فلسطين لنجاة البكري.
1: نعم.
2: البقية غلب عليها أدب الرحلة.
1: أدب الرحلة وبحكي سفر، يعني نجاة البكري مثلا، نأخذ هذا الكتاب يعني الذي طبعا يتحدث عن رحلة إلى فلسطين، إذن إلى بعض
2: السنوات التي قضتها،
1: السنوات التي قضتها هناك، وفي الحقيقة بعض المشاهدات التي ركزت فيها على زمنين، زمن الاستقرار والهدوء وما يسمى بنقل إذن تراث شعبي وعادات وتقليد فلسطينية، وزمن ثاني أو حالة ثانية وحالة التوتر الذي نقلتها لنا بسبب ممارسات الكيان الصهيوني أو المحتل الغاصب دي طبعا الأراضي الفلسطينية. نعم.
2: أنا اعتبرت أن محكي السفر وركزت خصصت يعني محكي السفر النسائي، لأن هذه تجربة لافتة لدى الكاتبات التونسيات، أولا لصعوبتها، لأنه محكي السفر النسائي يجب أن يجمع بين تجربة السفر التي لا تتاح لجميع النساء
1: طبعا،
2: والكتابة عن تجربة السفر، وهذا أيضا لا يتاح للجميع. نعم. هناك فرق، اختلاف واضح بين تجربة حياة الرئيس وتجربة نجاة البكري. حياة الرئيس سافرت للدراسة في الجامعة البغدادية في العراق، وجعلت من هذه التجربة مجالا لاكتشاف الذات ولبناء هوية متفردة وللدلالة على معنى المغامرة ومعنى الريادة وغيرها. بالنسبة إلى نجاة البكري تجربة مختلفة، لأنها تتعلق باكتشافها للمعاناة الفلسطينية ومعاينتها للتجربة عن كثب، بل أكثر من ذلك هي انتقلت في هذا الكتاب من المعاينة والملاحظة والمشاهدة والشهادة إلى الانخراط في التجربة والمشاركة في المقاومة، لأنها كانت لها دور إعلامي ودور في الطب والعناية بوضعية المرأة الفلسطينية إلى غير ذلك، وبالتالي هي تبقى تجربة متفردة.
1: ما حكي السفر وأدب الرحلة، أهم ما يميز إذن الفنين، يعني هل هناك اختلافات دقيقة بين ما حكي السفر وأدب الرحلة؟ ونحن نعرف قيمة أدب الرحلة في المدونة السردية العربية القديمة وحتى الحديثة. نعم،
2: عبارة دقيقة التي استعملتها مهمة جدا، لأنها فعلا لا نكاد نلمس اختلافا بين محكي السفر وأدب الرحلة. أنا أبسط المسألة، أقول أدب الرحلة هو اللي يركز على الموضوع. إيش معناها على الموضوع؟ أي على تجربة الرحلة، على المكان وغير إلى من العناصر، يغلب عليه الوصف والملاحظة والمعاينة. إذن حضور الذات في أدب الرحلة حضور محدود، بينما محكي السفر
1: ممتاز جدا، نؤكد على هذا، حضور الذات في أدب الرحلة هو محدود جدا، بل هو هامشي.
2: نعم
1: نعم، هذا مهم. نعم،
2: ومحكي السفر أهميته أنه يتخذ من السفر ومما يعيشه الكاتب المسافر من تجارب، فتكون فرصة لكي يعني يتعمق ويتأمل في ذاته ويستخلص بعض المعاني التي تتعلق بهويته.
1: مهم جدا. إذن هذا هو الفرق، إذن كما أكده دكتور شفيع بزين، بين إذن المحكي السفر الذي يركز على الذات في المشاهدات، إذن في نقل الوقائع التي ترى بالعين وبالمعايشة، معايشة الأحداث أو معايشة إذن الموصفات وما شابه ذلك، وبين أدب الرحلة الذي يهتم بالموضوع أكثر وتحضر فيه ذات إذن في إطار هامشي مهمش أكثر. ما طبعا الملاحظة الأخيرة، تجربة إذن فتحية دبش أيضا في هذا، يعني ركزت في أدب الرحلة على بعض يومياتها التي نقلتها وهي تعيش هناك في باريس. نعم،
2: فتحية دبش تختلف، هي تقريب تجربة متشابهة مع نجاة بكري لأنها تتعلق برحلتها إلى فلسطين.
1: نعم،
2: الاختلاف بطبيعة نجاة بكري أقامت طويلا، سنوات طويلة في فلسطين مع زوجها الفلسطيني، وعرفت وتعرفت واكتشفت عمق الواقع الفلسطيني الذي لا نعرفه من خارج يعني. بينما فتحية دبش كانت زيارتها لفلسطين في إطار ندوة وملتقى أدبي لغير ذلك، يعني لم يدم إلا أيام قليلة، ولكن مع ذلك فتحية دبش أنها استطاعت أن تقتنص تلك التجربة وتكتب عنها، وكتابتها استخلصت منها تلك المفارقة، المفارقة بين أنه التونسي أو العربي بصفة عامة يعني لا يجد صعوبة عندما يكون في إطار رحلة أو سفرة ثقافية أو كذا في الدخول والتنقل كذا، ولكن الفلسطيني صاحب الأرض هو محروم وممنوع من التنقل، لذلك هي أرادت أن تكون كتابتها شهادة أكثر منها كتابة للذات.
1: ممتاز جدا. طيب صديقي، نحن سنستمع إلى نموذج من هذه النماذج التي درستها، خاصة فيما يتعلق بالفن الموالي الذي سنتعرض إليه يعني في الجزء الثاني من حدق السرد، ويتعلق بفن اليوميات الخاصة أو أدب اليوميات الخاصة، كذلك سنتعرض إلى أدب الرسائل الخاصة. سنستمع إلى نموذج قلت يعني من كتاب النجمة والكوكوت لحفيظة صديقة حفيظة قارة بيبان. قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية من اختيارك.
2: نعم، شكرا
1: صديقي شفيع. سنعود بعد الفاصل وبعد النجمة والكوكوت.

0: حدائق السرد. يوم امتدت يد المطرية إلي بالاسطوانة هدية، كانت كل أشواق الأرض براقة ندية في عينيها الليليتين الواسعتين. كنت أحدثها بحرقة عن فلسطين في رواية تنتظر الخلاص، قد يكون عنوانها العراء، ونحن واقفتان أمام قاعة المحاضرات في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة الذي دعاها لتقديم شهادة. يومها امتدت الاسطوانة الفلسطينية هدية للعراء، يعود صوتها ببحة الشجا والشوق والحنين، شوق العواصف في خطاي وفي شراييني نداء الأرض قاهر. رغم عني أتساءل، أما زال الشوق في خطاي؟ أما زال في شرايين نداء الأرض قاهر؟ حتما حتما يا أزاهير تغرد ريم، تعود الشمس من خلف السحاب تضيء جانبا من الورق، يتلاشى النغم ويغيب صوت ريم. ترن إلي ثمالة قهوتي وضحكات تقترب من الردهة قادمة من غرفة الجلوس لزوجي وابنتي، تستنفر الروح أمام غيوم حبلى بأس شفاف غامض. رجاء لا تطرق بابي، أترك الصباح لي مع وحدة على البياض، بياض يمحو المخاوف والخيبات لترسم الذات الوحيدة حرفها المشع المتعالي على أرض لم تعرف بعد الخلاص. والمساء على أقصاه رفعت صوت المسجلة لتملأ الموسيقى الشجية الدار، تسندني في وحدتي في غربتي وتوتري. أنتظر شقيقتي منيا ببعض المراجع عن الذاتية والتخيل لكتابة شهادة دعيت لها. أعتزم إنهاء الفصل الثامن من روايتي عن خوف دجلة، الخيانة ودعوة الإمام، بحثا عن فتوى تبيح زواج الأختين. هاتفت الصديقة ألفة يوسف علها عثرت في بعض المراجع عن واقعة تستدل بها دجلة منتهكة الجسد في مواجهة حسام. أكدت ألفة عدم وجود ذلك. في أقصى توتري أرفع الصوت على أقصاه، وكأس شاي يبلل جفاف ريقي يطفئ بعض عطش كافر شرير. يشرق النغم المنتشي بأنوار الشموع، يتعالى النغم الطروب بصوت صباح فخر الزلال. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجموسة. ولكن الليل قادم والنور رحل الآن، وحليب الجاموسة ينتظر الغد. انطلع بلا غربان، تشوه ضوء الشمس الطالع أو تسرق الجاموسة قبل أن تدر الحليب. في الصمت العميق الذي حل وقد تلاشى النغم، وبين الورق الذي انغمست فيه ترتفع أصداء نغم ومقاطع غنائية قد تسللت إلى فصول الرواية. بدهشة طفل أتساءل، أهو صوت الذات يفرض ذبذبات شدوه ليعلو الإيقاع وينسكب النغم في فصول الرواية؟ أم هو التخييل الذي يعلي المعمار يدعو دجلة لتستنجد بالغناء بلسما يعيد للروح البهجة وللجسد متعة الحياة؟ أم هو مكر الروائي الخفي يطوع لأجل غايته كل السبل والفنون؟ في وحدة هذا المساء تخصب الأرض التي أحفر بعيدا عن صخب الآخرين. من كتاب النجمة والكوكوت حفيظ قربيبان.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة سرديات الذات انطلاقا من كتاب سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية. الدكتور شفيع بزين، تحية لك من جديد دكتور.
2: تحية مجددة وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: الحقيقة سعدت بالحوار الدقيق الثمين الذي جمعنا منذ حين حول طبعا السيرة الذاتية ومحكية الذات والفرق بين محكية الذات وأدب الرحلة. لأن بعد أن استمعنا طبعا إلى مقطع من كتاب نجمة والكوكوت لصديقة حفيظة قارب بيبان، نخوض في أدب ما يسمى بفن اليوميات.
2: أدب اليوميات الخاصة أو فن اليوميات الخاصة هو أيضا يعني شكل أو جنس آخر من كتابات الذات، خصصت له الفصل الثالث. ورغم أنه لا يحتوي إلا على قراءة واحدة أو مقال واحد حول تجربتين مهمتين في كتابة اليوميات التونسية، النجمة والكوكوت كما قلت لحفيظة قاربيبان، وصديقتي قاتلة لفاطمة بن محمود.
1: أيوة. نعم.
2: لفاطمة بن محمود، هذان النصان بالنسبة إلي يتميزان جدا عن كتابات اليوميات العادية. معناها لماذا؟ أولا لأنهما يتعلقان بتجربة خاصة جدا. حفيظة كتبت يومياتها في علاقة بتجربة الثورة.
1: نعم.
2: أيام الثورة ما بعد الثورة، ولذلك سمتها وصنفتها جليلة تريتر ضمن ما سمته هي باليوميات الإيديولوجية، واعتبرت أن اليوميات الإيديولوجية يعني هي كتابة ذاتية تهيمن عليها إيديولوجيا معينة، وهي إيديولوجيا الثورة أو إيديولوجيا الحرية، لأن حفيظة في تلك اليوميات كانت تعايش أحداث الثورة وما بعد الثورة، وكانت منحازة ومنتصرة لقيم ومعاني وأحلام الثورة، وفي نفس الوقت كانت تعبر عن خيبة تحدث في الواقع. هذا بالنسبة إلى حفيظة.
1: نعم.
2: بالنسبة إلى فاطمة بن محمود فقد يميزها أنها ارتبطت بتجربة كورونا أو الحجر الصحي، ونعرف جميعا أن تلك التجربة يعني أثرت وأثارت الكتاب وغيرت الكثير من الرؤى. كتب الكثيرون عن تجربة كورونا في اليوميات وكذا، ولكن فاطمة الحقيقة كتبت بطريقة جميلة جدا. لماذا؟ لأنها حولت كورونا إلى تشخيص صديقتي.
1: وهذا ما تقوله بعد إذنك.
2: تفضل.
1: فرضت علي كورونا وحدة قاتلة وحولت بيتي إلى سجن صغير داخل سجن كبير. تقول أيضا: ومن يعيش مثلي في سجن صغير داخل سجن كبير ولا يكون متشائما.
2: نعم.
1: يعني هذا يعني ما عبرت عنه من كونها كانت إذن متشائمة، على خلاف حفيظة كانت ربما تسعى إلى تكريس تأصيل الحرية. نعم. المقاومة أكثر من بصورة إيجابية ربما.
2: نعم.
1: أكثر.
2: نعم. هو صحيح، لكن حفيظة كما قلت معناها الأساسي أو المتكرر جدا في يومياتها.
1: نعم.
2: هو هذا التجاذب، هذا الصراع التمزق بين أحلام الثورة والآفاق الثورة وما بين انتكاسة الواقع إلى غير ذلك. نفس الشيء بالنسبة إلى فاطمة، من جهة أولى يعني تشعر بالعزلة وتشعر بالسجن وبالضعف وبالعجز وبالوحدة إلى غير ذلك، وهذا طبعا كما تعرف يعني إطار ملائم لكتابة اليوميات الخاصة، ولكن من جهة أخرى هي استخلصت من تجربة كورونا ومن وباء كورونا معاني إنسانية عميقة جدا، منها مثلا الإنسان، هذا الكائن الإنساني المتطاول والمغتر إلى غير ذلك، كيف أرجعته كورونا إلى حجمه وحقيقته. ثم هي أعادت النظر أصلا في مفهوم الكتابة، وقررت أن لا تستسلم لكورونا وأن تواصل الكتابة، واعتبرت أن الكتابة شكلا آخر من أشكال المقاومة.
1: ممتاز جدا، هذا مهم جدا. وفاطمة بن محمود في صديقتي قاتلة كانت راوحت إذن بين الإطار المكاني الخارجي.
2: نعم.
1: وبين الإطار المكاني الداخلي المنزل.
2: نعم.
1: ربما المنزل عندها عند فاطمة بن محمود كان مكان أمان وطمأنينة وسكينة إلى غير ذلك، وهذا ما عبرت عنه إذن في يومياتها أو في المعيش اليومي والعادي. نعم.
2: هو اليوميات، يوميات فاطمة بن محمود صديقتي قاتلة، ويوميات حفيظة النجمة كوكوت تؤكد ما تذهب إليه ديدي بياتريس اللي نعم. منظرة لليوميات أو المرجع الأول اليوميات، كون أن أولا الكتابة اليوميات هي أقرب إلى كتابة الكتابة النسائية، بمعنى أنها تناسب أكثر المرأة الكاتبة في حميميتها وفي عزلتها وغير ذلك. ولكنها تؤكد شيئا آخر، هو أن الكاتب اليوميات إذا يتجه في الكتابة من الخارج إلى الداخل، ليس من الداخل للخارج. ولذلك هي ماذا تفعل فاطمة بن محمود أو حتى حفيظة، هي تكتب عن الأحداث التي تجري خارج عالم البيت، لكنها في نهاية في آخر اليوميات دائما ماذا تفعل؟ تعود إلى عالمها الداخلي الذاتي الباطني، ليس البيت فقط حسب وإنما أيضا داخل الذات.
1: داخل الذات. تقول الدكتورة جليلة تريتر إن كتابة المرأة عن ذاتها هي الأكثر تعبيرا عن أزمة متواترة نوعيا، لأنها ارتبطت بصراع النساء ضد أشكال التهميش والتمييز المسلطة عليهن. أنا أسألك بعد إذنك دكتور، إذن كتابة الذات يعني انتشرت كثيرا هذه السنوات الأخيرة في تونس بقلم المرأة. لم أقرأ كثيرا لكتابات عن فن اليوميات لرجل تونسي أو كاتب تونسي أعتقد.
2: نعم، تلاحظ في المدونة التي اشتغلت بها في هذا الكتاب فعلا حضور طاغي للكتابة النسائية في مختلف الأجناس التي ذكرتها، حدود أو محدودية حضور الرجل تقريبا موجود في الرسائل وليس في جميع الرسائل، أما السيرة الذاتية
1: الرسائل اختصاص الرجل
2: هو اختصاص الرجل. ولكن هذا ما يؤكد شيئين، يؤكد أولا ما ذهبت إليه الدراسات النظرية أن المرأة الكاتبة لأنها تقصى وتحجب بالنسبة للكتابات العامة أو الكتابات التخيلية بصفة عامة، إذن هي تجد متنفسا ومجالا أوسع في كتابات الذات. والمرأة يعني بحكم أنها تميل إلى التأمل وتميل إلى الحميم إلى غير ذلك، فتجد في كتابات الذات ما يعبر عن ذاتها. ولكن ثم جانب آخر هو كتابة الهوية، لأن المرأة تكتب ذاتها لا لتعبر عن عواطف ولا عن مواقف فقط، وإنما لتبحث عن هويتها وتعيد بناءها. جليلة تريتر أكدت على 3 مقومات في كتابات الذات موجودة في هذه اليوميات أو في غيرها، اللي هي كتابة الأزمة ذكرت أنت، كتابة الأزمة في مجتمع ذكوري إذن يحدد لها مجال الكتابة ولا يعطيها حرية، كتابة المقاومة، المرأة حفيظة وفاطمة تتخذان من الكتابة شكل مقاومة، وكتابة الهوية. إذن كما قلنا تتساءل كل واحدة منهما عن من هي، بماذا تتفرد، ما هي رسالته في الحياة، كيف يجب أن تثبت ذاتها إلى آخره.
1: نعم. إذن فن اليوميات الخاصة هو فن الاعتراف وكذلك المقاومة بشكل عام.
2: نعم، هو فن الاعتراف والمقاومة، وما معناها ما يشجع أو يسمح بهذه الكتابة أكثر هو الحرية. الحرية من جهتين في الكتابة اليوميات، الحرية من جهتين، من جهة الشكل
1: ممتاز. نعم.
2: اليوميات لا تقيد الكاتبة بأي ضوابط فنية أو شكلية أو أجناسية، فقط المطلوب أن يكتب يوم بيوم، يعني أن يتقيد بحدود اليوم فقط. ثانيا هي متحررة من القارئ، وأنا قد ذكرت هذا، متحررة أكثر من القارئ أو من المخاطب. لماذا؟ لأنها تكتب وليس في ذهنها أن تقنع القارئ.

0: تعريف موجز بهذا الأدب، أدب الرسائل الخاصة. نعم،
1: أدب الرسائل الخاصة يختلف عن أدب الرسائل بالمفهوم التقليدي ولا البلاغي ولا الكلاسيكي، يعني الترسل، ما يسمى الترسل. يعني الترسل كان محكوما ببلاغة عامة وبضوابط وبسنن وبأغراض أيضا. يعني بالتالي الكاتب في الرسائل القديمة كان يكتب رسائل خاصة ظاهرا، لكنه في الحقيقة كان يعبر عن أناة نموذجية نمطية، ويعبر عن معاني متداولة، ولا يعبر عن ذاته الخاصة الفردية. في الرسائل الخاصة الجديدة أو الحديثة تحرر الكتاب من هذه البلاغة الترسلية التقليدية، وأصبحوا لا يهتمون كثيرا بالأسلوب، وأصبحوا أكثر جرأة وحرية في كتابة الحميمي والخاص. والأهم من ذلك أنهم كانوا وهم يكتبون الرسائل يفكرون في نشرها وفي إطلاع القارئ عليها.
0: نعم.
1: والأطرف من ذلك، الطريف، هو كتابة رسائل خاصة في فضاء عام. يعني مثلا سونيا الفرجاني كانت تتبادل رسائلها مع
0: نعم بنتها
1: بنتها ريما على
0: في الجامعة. نعم،
1: في على صفحات الفيسبوك، يعني كان القراء يتابعون ويقرؤون ويتفاعلون إلى غير ذلك. ومن الطريف أيضا أن الكتاب الرسائلية أحيانا اتخذت من مقام الترسل مجالا لكتابة إبداعية. مثلا آخر مجموعة رسائلية شرفت على إصدارها هي ظلال ساطعة لهدى القاطي. يعني هي تخاطب شخصا لا يجيب، لا يتكلم، لا نعرف هل هو حقيقي أم متخيل، ولكنها افتعلت هذا المقام الترسلي الطريف حتى تكتب في مجال، في مقام الحب.
0: نعم، إذن هذا الفن هو تجاوز كونه إذن كتابة عن الذات إلى كتابة الذات.
1: نعم، كتاب شو. وهذا تحيلني على مقال حول رسائل الشابي.
0: نعم،
1: بالفعل بينت كيف أن الشابي في رسائله، يعني من جهة أولى يكتب عن ذاته بمعنى ذاته الواقعية، ذاته التاريخية، يكتب عن تجاربه مع المرض، مع والده، مع الساحة الثقافية، العزلة، تشاؤم إلى آخره، مع أصدقائه، علاقاته بأصدقائه الحليوي والبشروش إلى آخره. ولكنه يكتب ذاته أساسا. ما معنى يكتب ذاته؟ أي أنه يكتب ذاتا لا توجد في الواقع، وإنما أعاد تشكيلها انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من رؤيته الرومانطيقية.
0: نعم،
1: أي الأناء الرومانطيقية حاضرة حتى في الكتابة الرسائلية.
0: وهذا ما يقوله يعني في رسالة من رسائله، يخاطب صديقه: عفوا يا صديقي، فقد جاء كتابي بالرغم عني ممتلئا بالحديث عن نفسي. هذا ما قلته.
1: نعم،
0: خاصة وقد كان بودي أن أحدثك فيما هو أجل وأسمى. إذن هناك اختلاف بين أن نقرأ نصوصا شعرية أو قصائد لأبي القاسم الشابي في أغاني الحياة، وبين أن نقرأ إذن هذه النصوص الرسائل التي تتعمق في بعض التفاصيل التي عاشها.
1: نعم،
0: بقسم الشابي في مرضه، في حياته اليومية، وفي بعض التفاصيل التي لم يكتبها الشعر. نعم،
1: وتأكيدا لكلامك أذكر فقط مثالا، أنه الحليوي مرة في بعض رسائله للشابي تحدث إلى الشابي وتحدث عنه كما هو، معناها صورته كما هي في شعره، يعني الشعر الوطني أو الشعر المنطقي. يعني الشابي الثائر، الشابي المتمرد، الشابي المقاوم، الشابي الذي يعيش في عالم متسامن. هذا الكلام كيف رد عليه الشابي في رسالة مهمة؟ قال له: يا صديقي، أنا يعني أبسط وأحقر من أن أكون بهذا الشكل. فماذا فعل الشابي؟ إذن الشابي أطلعنا على صورة أخرى
0: مغيبة،
1: ليست الصورة الرومانطيقية.
0: نعم،
1: الحالمة المثالية إلى غير ذلك. وهذا أيضا ما أكده درويش وسميح القاسم إلى غير ذلك في رسائلهم، عندما يعني أراد في الرسائل أن يحطم الصورة النمطية. وأيضا غسان كنفاني في رسائله
0: غادة
1: السمان، وعندما قالت غادة في المقدمة إن هذه الرسائل تكسر لنا هذه الصورة النمطية المؤسطرة لغسان وتطلعنا على الجانب الإنساني فيه.
0: نعم، مهم جدا. الكتاب أيضا تعرض إلى نماذج أخرى، رسائل فتحي الدبش وحسن المصلوحي بين الضفة الخاصة والضفاف الفسيحة، كذلك محمد بحوش.

0: رسائل محمد بحوش إلى سيمون وايلز عن كتابة العشق إلى من كتابة العشق إلى كتاب العاشقة، وما ذكره منذ حين دكتور شفيع بزين حول رسائل العاشقة إلى رجل صامت لهدى الجاتي، شهادات أدبية أخرى ضمنها شفيع بزين في هذا الكتاب. أنت تهدي هذا الكتاب في الحقيقة المهم الثمين إلى دكتورة جليلة تريتش.
1: آه طبعا كان هذا واجب، وكان علي أن أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه جليلة تريتر يعني أولا أنا أعتبرها مرجعا أساسيا في كتابات الذات بصفة عامة وفي السيرة الذاتية بصفة خاصة. جليلة تريتر أنجزت وتروح الدكتوراه حول مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي، وأصلت وأسست لهذا الجنس. وجليلة تريتر ثالثا هي من أهم الذين اشتغلوا بكتابات الذات النسائية العربية، ولفتت انتباهنا إلى أهمية هذه الكتابات وأن لها خصائص يجب أن تدرس، وأنها مرتبطة بقضية جوهرية لا يمكن أن تتحقق في كتابات أخرى، هي قضية الهوية.
0: قضية الهوية، وهذا ممتاز جدا. يعني في الحقيقة الكتابة التي تضمنتها أيضا هذه النصوص هي مخصوصة باعتبار أنها تعرضت إلى ما يسمى بسرديات الذات، انطلاقا طبعا من نماذج تونسية كانت إذن قد اشتغلت إذن على هذه الفنون التي ذكرنا، ويتعلق الأمر بالسيرة الذاتية بمحكي السفر. وكانت هناك فرصة لإبراز الفرق الجوهري الدقيق بين محكي السفر وأدب الرحلة، وكذلك نماذج من أدب اليوميات الخاصة وكذلك أدب الرسائل الخاصة. هذا الكتاب الحقيقة سرديات الذات، قراءات في كتابات الذات التونسية، الدكتور شفيع بزين. هذا الكتاب صادر في دار الأمينة للنشر والتوزيع ضمن سلسلة قراءات في الأدب التونسي. هذا الكتاب مهم جدا، وأعتقد أنه ثمين. صدر إذن في 471 صفحة من الحجم الكبير، وهو أعتقد متوفر في المكتبات إذن التونسية. دكتور شكرا ومحبة لهذا الحوار الثمين الدقيق.
1: شكرا لك يا من القلب سي محمد على هذا الحوار الدقيق الممتع أيضا. شكرا لك
0: مستمعي الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تشارك اليوم في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. ووزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يؤكد في هذا السياق أن تونس تتطلع إلى شراكات دولية في الطاقات المتجددة والمحروقات. تفتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من اليوم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات. هذا ويشترط في المترشح أن يكون متحصلا على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى ذاته مع إمكانية الانتفاع بالاستثناءات القانونية المتعلقة بالسن القصوى. في ولاية المهدية نشوب حريق بمستودع بنزين يخلف 3 إصابات بحروق متفاوتة الخطورة، حيث تم إيواء أحدهم بوحدة المراقبة المكثفة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر وفق ما أفادت به الزميلة نادرة إسماعيل لإذاعة المنستير. الإدارة العامة لمستشفى سهلول تعلن في بلاغ استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية. ولأن رئاسة مجلس الوزراء اليمني تعلن الموافقة على مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلاتها. هذا وأكدت القوات الحكومية اليمنية تدمير آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثية. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية أعلنت أن اعتداء جديدا استهدف مساء اليوم مطار الملك فهد بالدمام، مشيرة إلى أن العمل جار الآن لتقييم الأضرار. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اوفياء الاستماع للاذاعه الوطنيه التونسيه في مسافه في عدد جديد الى حدود الساعه 11 مساء. ليلة الخير، اهلا وسهلا بكم حيثما كنتم. حمزه في الاخراج التقني لهذه المساحه الاذاعيه، عبد في التنسيق العام، عزين بن محمود من امام هذا المزح. ثلاثتنا نقول لكل الذين اختاروا هذه المرافقه الاذاعيه الفنيه الثقافيه، اهلا مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال حيثما كنتم، في بيوتكم، في اماكن العمل، في سياراتكم، خاصه نقول لكم طريق السلامه حد العشيه برشا حركه ومجموعه كبيره في كياسات. ان شاء الله طريق السلامه والعنوان الصحيح للسلامه هو تطبيق تعليمات السلامه المروريه. مسافه في هذا العدد محطات مختلفه باش نتحدث على الشاب في ذكرى وفاته 92 من خلال مداخلات من توزر ومن تونس. حتى لأرتيميدا، مجموعة قصيدة مطولة في حجم مجموعة شعرية مع الشاعر محمد الجزيري. نتحدث أيضا على محطات ثقافية مهمة في فاتحة هذا الموسم الثقافي خلال شهر أكتوبر في الأسبوع الداخل، توا البارح اختتام أيام خرطاج موسيقية جي أم سي، اختتام اليوم التجارب المسرحية في صفاقس، لكن ثم عديد تظاهرات أخرى الثقافية والفنية والفكرية، الندوات مهمة في مختلف جهات البلاد. سنحاول من خلال هذه المساحة الإذاعية ومساحاتنا الإذاعية أخرى على مواجهة الإذاعة الوطنية التونسية أن نتوقف عند أبرز مخرجات هذه الندوات وبرامجها وما يمكن أن تضيفه للمثقف وللمتابع وللمتلقي. الحظ أيضا من الأغاني في هذه المساحة الإذاعية. سمعنا فيروز في يا هوا، هذه علية تونسية تغني، ثم نقدم أولى فقراتنا في مسافة هذا العدد.

0: للجنحان الطائر هكا تغنت عليا وبصوتها بلغنا 9:18 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات. قلت في البداية أننا سنتوقف عند ذكرى 92 لوفاة شاعر تونس الخالد والشاعر الكوني أبو القاسم الشابي. في توزر مكان ميلاد الشابي ورمزية الشابي في علاقة بتوزر كان ثم ندوة فيها مداخلات فكرية وأيضا أمسيات شعرية وتكريمات لمجموعة من الفاعلين الثقافيين في الساحة الثقافية الأدبية الوطنية والعربية. أيضا سيكون معنا ضيف من المكرمين، ضيفنا مهندس في الأصل. ذكرت مقولة أرسطو لا يدخلن علينا إلا من كان مهندسا أو هندسيا هكا يقول ورياضيا. من الهندسة إلى الثقافة إلى الأدب إلى الأساس البداية بالشعر ثم انزياح نحو رواية. أصدر بداية يا حادي الطلق ثم يا حادي الأزمان وهي مجموعة شعرية، وجيب الوطن الجريح، خطوف الموسم الأخير، لسيدة الفرح العربي مجموعة شعرية، أيضا عن بيت آخر العنقود مجموعة شعرية، أيضا رقصة النيلوفر مجموعة شعرية. أيضا يكتب أيضا بالفرنسية ويكتب روايات باللغة الفرنسية، ميلودي جوفيال، ثم يعود بتوقيع حمراء باللغة العربية، ثم رواية أخرى باللغة الفرنسية لا ديريف، ثم بالاد دون لا ميموار جولة في الذاكرة هك، لامور أو طون دو سيدا الحب في زمن السيدا، ذكرني بالحب في زمن الكوليرا مع جابريا جارسيا ماركيز. تكريمات ونشاط في عديد الجمعيات وترأسها وكانت عندها اسم كبير في المشهد الثقافي الوطني على مدى عقود. خلينا نقول ضيفنا الشاعر محمد لمين الشريف. مساء الخير.
1: مساء المحبة ولد، مساء التحيات الذكية والعطية لمسمعينكم.
0: ربي فضلك. الشاعر والمثقف محمد لمين الشريف إضافة مهمة من حيث الكم والكيف في علاقة بالساحة الثقافية الوطنية. كتبت الشعر وأزرت مجموعة من المجاميع الشعرية كنت بصدد ذكرها. أيضا ذهبت إلى رواية لكن بلسان فرنسي بلغة فولتير، وأنت القادم إلى الساحة الثقافية من بوابة الهندسة. كرمت في توزر بمناسبة ذكرى 92 لوفاة شاعر تونس الخالد والشاعر الكوني أبو القاسم الشابي. خلينا نبدأ مما انتهينا إليه، يعني هذه الندوة هل كانت في حجم شابي في توزر؟
1: طبعا والله يشتهدت الندوية الثقافية أقوم بعمل جليل.
0: نعم.
1: إذا جان برنامج الكونكترك بجانب يعني بعض المؤسسات أخرى في المكتبات وكل بهتم بالموضوع وخمد بالتساوي برامج باهية، والحقيقة شارك فيها عدد كبير من المهتمين بالثقافة خاصة.
0: ممتاز. احنا نعرف اللي المندوبية الجهوية للثقافة على مدى هذه السنوات العديدة دائما ما تستذكر الشابي من خلال محطات أو في كل ذكرى من ذكرى ميلاده. عشنا ستينيات وسبعينيات الشابي، الشابي دائما حاضرا في مختلف المحطات الثقافية الوطنية وخاصة في توزر. طبعا مهرجان قار سنوي ومهرجان شابي ديما فيه الجوانب البروتوكولية هذيك، زيارة المكان
1: فيه.
0: نعم نعم نعم.
1: وزيارة روضة الشابي.
0: روضة الشابي وال
1: المعارض وال
0: نعم. نعم. نحيي الناس اللي دائما متى يستنهضون ما فيهم من انتصار خليني للكلمة وللشعر وللشابي أساسا باعتباره شاعرا كونيا، لأنه الشابي اليوم عنوان من عناوين تونس شئنا ما أبينا. الشابي اليوم لما وأنت رحالة وزرت عديد البلدان العربية وحتى العالمية يعني يقولوا لك أنت من بلاد الشابي أيضا.
1: فعلا والله الشعر شاب فخر لتونس بكل صدق. نعم. من ابناء البرين اللي يعني باسم تونس وساهم في تعريف تونس معناها. كما كل ما ذهبنا الى مكان يقول كان في من تونس بورقيبه خاصه في افريقيا السودان. نعم. يعني الشاب كذلك من المثقفين هو علامة من علامات علامة مشهورة بالنسبة لتونس.
0: نعم
1: نعم. الشاب
0: الشاب الذي ترجم إلى إلى إلى كل لغة الدنيا أكيد أقول، والشاب أيضا اللي التي اقتبست جملته الشعرية إذا الشعب يوما أرادت الحياة أصبحت شعارا ورمزا كونيا أيضا لدى كل الشعوب التي تطمح إلى التحرر.
1: بالنسبة للبيت هذا يقال إنه رئيس ماو تسي تونغ في إحدى مكاتبه عند لها تحمل هذه البيت إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الخبر.
0: نعم نعم نعم نعم. وهو شعار نضالي لكل حركات التحرر في في في العالم هذا، في افريقيا في اوروبا وفي اسيا خاصه وغيرها. ونعرف اللي الكاتب التونسي اللي اصيل الجريد اصيل توزر عنده افتخار خاص بالشابي وبي ما انجزه الشابي.
1: والله بلاد تونس تقعد مدينه شاعره.
0: نعم
1: نشوف شعارها من الثمانينات تقريبا. نذكر احنا ابو يحيى الشقراط في ابو عبد الله الشقراط في ابو فضل النحوي شعراء كبار هذوما.
0: نعم
1: لما نحكي على ابو يحيى الشقراط في قصيدة برء الداء لما قراها على قبر الرسول كان احد الحاضرين قال علق وقال قائل هذا القصيدة حري بي ان يدخل الجنة. قيل ثم على قبر الرسول نعم نعم نعم وهي فيها جانب خرافي الى محالة. أما هذا موجود مكتوب.
0: نعم
1: ولا
0: نعم.
1: أبو فضل النحري قصيدة المنفرجة شدي إذنة تنفرج قد أذن ليل في البلد
0: قصيدة المنفرجة
1: خاصة وظلام ليلي له سرج حتى أخشاه أبو السرج وسحاب الخير له مطر إذا جاء ابن الفجي. يعني القصيدة دي تقريبا عرضها أكثر من 70 شاعر من كبار الشعراء.
0: نعم نعم نعم.
1: وتوزر لما ثم التوزري رد خاصة بيت في تغني بالواحة يقول زرت توزر إن شئت لرؤية جنة تجري بها من تحتك الأنهار. يعني ترجع للشعر علي الكاتب عندها 800 سنة ولا شعر عبد العزيز محمد خير البلاد لمن آتاه توزر حب ذاك الجناب الأخضر.
0: يا عيني
1: يعني توزر هي قديمة مدينة ممتدة في التاريخ. يقول ابن شباط بناها قصة ابن يافد بن نوح بعيدة الطوفان. كنت هم برضو ثم 6 مليون دي السؤال ثم 7000 سنة
0: هو بكل أسف كي نقولوا ابن شباط ما يعرفوش الناس ابن شباط اللي هو وانت المهندس عاد تنجم تتحدث عليه بشكل خاص لانه هو اللي يعمل لك التقسيم هذاك نتاع المياه في الواحات الكل
1: وفي جابس وفي نفطة وفي
0: نعم.
1: يعني هو كان قاضي بالأساس وفي نفس الوقت عندهم جمال هندسية.
0: نعم
1: هو الذي فعلا نجح في تقسيم ما ما ابتكر هذه الوحدة الزمنية اللي تسمى جدوس. يعني هو عبارة على إناء فيه نقبة صغيرة لما عبوها تبقى تقفل بالخطرة خطرة لمدة 5 دقائق هو معناها استخدها يعني كوحدة قيس كما نقوله لقب بوساني عنده كذا وكذا 120 جدوس مقصود به ما شفنا الجدوس في الزارة الخمس. وثم خصنا الطرق اللي نستعملوها حتى الحديثة في تقسيم الماء انها راح الى الانخفاض والارتفاع نوعية التربة بس حاجات اعتمدها يعني شفنا الشباط
0: ابن شباط
1: تقسيم
0: نعم.
1: الماء
0: نعم نعم
1: اعتمد كل ما اعتمده الان من اشياء في الحديث في الوقت الحديث بالطرق طبعا انت ذاك العصر
0: اي ما كان سباقا وكان مؤسسا خلينا نقول بين ظفرين نقول نعم
1: كان سباقا ومؤرخ معتد به ايضا
0: نعم نعم نعم
1: يعني كثير من المؤرخين يعتدوا به
0: نعم. سليمان شريف الشاعر والروائي كنت انت لخصت الحديث على توزر في علاقة بالشعر وسميتها توزر الشاعرة وهذه تسمية تختزل الكثير من الحديث في الواقع إذا أردنا أن نتحدث عن شعراء توزر والكل. لكن بعض النقاد كي تحدث عن المسعدي مثلا يقول المسعدي كأني به الشجرة التي أخفت الغابة، هل يصح الأمر على أبو القاسم الشابي؟
1: هو يقيت على الشابي مش على المسعدي.
0: هي قيلت على المسعدي، جت موجة في ربما قيلت أولا. نعم نعم نعم.
1: وثم ما قيلت أيضا على ما اسمه المسعدي.
0: نعم نعم.
1: خطر الشابي كل ما جاء ولا نشكل اختلاف الشاب. شعر جيلة لا يقول شيء، حتى المقربين منها مخريف ما على سبيل المثال. نعم. في محمد الكحلاوي.
0: نعم.
1: خطر الشابي معنا نصحى ذات يوم محمد الكحلاوي قال ماذا لو فتحت نوافذ على الشعر الغربي وأساسا الفرنسي.
0: نعم.
1: الشابي كده رغم اللي يحلق بجناح واحد هو كما يقال بالعربية بركة.
0: نعم.
1: لكن كانت حالة النقد في مصر بشكل عجيب على أشدها.
0: يعني
1: وحملات معناها نابليون بونابارت مصر جابت المسرح كثير.
0: نعم.
1: جابت الأوبرا وجابت المسرح وجابت الفن الحديث. عبد شو اسمه هذا شو اسمه عبد المو سمحني على
0: سيسر ايوه
1: عبد الحمولي وسلام الحجازي.
0: نعم سلام الحجازي. نعم اي نعم.
1: وأنا كلهم كلهم جاوا في الفكره هذيك. هي رب ذرة النزعة. جاء شو اسمه غانم مسرح استفادت من نابولي بونابارت. انا ذكر خطره في امام الاوبرا نتاع مصر شفتها عباره على نسخه مقطعه الاصل من الاوبرا الطريف اللي شو اسمه جزائريا بالبلد الثانية.
0: نعم.
1: نسخه مطبخه الاصل.
0: نعم. سليمان الشريف يعني المقصود من انه الشابي كما قلت كان يبدع او يكتب بجناح واحد، يعني كان بلغه واحده له، ليس له اطلاع على الثقافات الاخرى باعتباره لا يملك لغه غير اللغه العربيه، هذا المقصود.
1: اي طبعا.
0: نعم.
1: لكن استفاد من التجربه، خاطر كما قلت لك الادب في اواخر القرن 18 وبدايه 19 كانت حركه كبيره ياسر.
0: نعم نعم.
1: كان تقريبا كل ما ينزل من فرنسا مأداب واشعار كانت تحول الى العربيه خاصه في المسرح.
0: وأصل حتى
1: ما ترى احنا كي نشوف انا والله قريت مثلا بعد كتاب فرنسيين كيف جون جاك روسو وفولتير مونتسكيو تلقى فيهم تقرا في بعدين قريت الشابي نلقى عن في اشعار سدالي هؤلاء
0: تتحدث
1: يعني جسمك ايوه تأملات المتجاوز المنفرد في غير من اشعار الشابي بالنسبه للقاموس الشعري بالنسبه للصور الشعريه معناها اكثر بالادب الغربي
0: يعني ثم تقاطع رغم انه لم يطلع على ثقافه التنوير هذه تحدث على روسو مونتسكيو فولتير وغيرهم يعني كنت يعني فلسفه او كتاب التنوير في في في في نهضه اوروبا الفكريه الحديثه خلينا نقول
1: صناع الثوره الفرنسيه.
0: نعم نعم نعم. وصناع الحداثه بمجملها في الواقع في علاقه بالثقافه الكونيه. محمد لمن شريف اخترت الذهاب الى روايه وبلغه فرنسيه بعد ان ازرت عديد الكتب الشعريه، هل ذاق بك الشعر؟
1: والله هي تجربه، بقينا انا الدراسه نتاعي كانت بالفرنسيه وامتلكت لغه فرنسيه اكثر من العربيه.
0: نعم.
1: بدايتي الشعريه كانت بالفرنسيه يعني خاطر لي معطين شعريتين بالفرنسيه كما ذكرت مقبله بوسين والميدي سوسيوز.
0: نعم.
1: يعني وبعدين طرحت سؤال على شخصي لمن تكتب اذا كان تقصد شعب التونسي مش كل يفهمون اللغه الفرنسيه نعرف شعبنا 70-80% يفهم اللغه الفرنسيه لكن السؤال هذا الاجابه عليه كانت بالبلد الثالث رجعت للعربيه اللغه العربيه فعلا اذا كان اللغه الفرنسيه تحمل 600 سال اللغه العربيه وخلى افراش المدينه 500,000 سال
0: نعم.
1: اللغة العربية أكثر كثير من اللغة الفرنسية ثم
0: نعم.
1: لغة جميلة جدا.
0: نعم نعم.
1: لغة شاعرة حتى شعرية
0: رغم أناقة اللغة الفرنسية. طيب وأنا أتحدث معك الشاعر والأديب محمد لمن شريف جيني ملاحظة يعني أنا بكري قلت لي شابي أصبح عنوان ورمز للنضال وللحركة التحرر، جيني ملاحظة من الأستاذة عائشة البصيري تقول لي أبو القاسم الشابي مش فقط يرمز للنضال والقضايا الإنسانية الكونية وإنما كتب أيضا وتألق وأبدع في الأبيات الحب والرومانسية.
1: إذا كان مول طبعا تأثرها هو أولا نحن في الأدب العربي مش غايب علينا العرف المسيح إلى حد الزمون نحن شعرانا العذريين وغيرهم يعني كثر يعني كنذكر مجنون ليلة ولا مجنون ليلة الأخيالية معنا ومشبتين وكثير عزة يعني ليس غريبا علينا التجارب بخير الشاب بقالها حتى ليس سخة بنوع مغاير نسبيا على التاريخ الأوروبية يعني هو شعر بدرجة أولى عاطفي يعني
0: عذبة أنت كال
1: طفولتك الأحلام كلحنك الصباح الجديد
0: نعم نعم قصيدة الصباح الجديد نعم فضلا طبعا على أغاني الحياة وغيرها فعلا يعني الملاحظة في مكانها تماما يعني نعم. الأبيات الشعرية اللي كتبها أبو القاسم الشابي في السياق الرومانسي والعاطفي تخلد أيضا فضلا على
1: يخدر المدرسة الرومانسية مدرسة خيمة المدارس أخرى
0: ذاك زمانها العربي يعني
1: أي هو
0: مع أدب المهجر هناك في المشرق وغيره نعم
1: إيه بالضبط هو من ذاك الجيل طبعا
0: نعم
1: نقوله مخيم النعيم مع جبران وغيرهم
0: نعم هذه تجربة
1: بريو الشبي يقعد حالة شعرية
0: نعم
1: حالة إنه خاصة فات مبكر يقال إنه عبقري أكلت كمية الشيخ غمزة يعني
0: نعم
1: لاحظت أنا على سبيل المثال اكتشفت أخيرا أن حسن الثاني ملك المغرب قرأ الشابي وقال عنه أنه فولتير العرب
0: فولتير العرب
1: أنا قلت أكيد قرأ فولتير وقرأ الشابي أحس الحسن الثاني أنه يعني للشابي في شان الشابي صدى لفولتير
0: نعم نعم هو فولتير العرب هو الشعر
1: حالة شعرية يعتبروه كل
0: هو حالة شعرية استثنائية
1: استثنائية
0: طيب
1: خاصة ما كتبه في حي الزمني مكتبه حتى في كل الشعراء في ردهات
0: من الزمن ثم تكثيف استثنائي في الزمن في الكتاب حالة تكثيف غير عادية وغير طبيعية
1: خاصة الجميل في شعر خاصة للشيخ ميتوفوريك وأكل الشعارات الشعر نعم. غير الاستعارة ليس شيء الشعر مش كلام عادي وكلام مركب يخضر الجمالية والاستعارة إذا كان يكون كلام عادي تبقى كم قصيدة لو هي موزونة وممتازة وسمعت
0: نعم.
1: ما فيش استعارة أنا من اللي أعتبرها شعر
0: نعم نعم نعم
1: خاطر الشعر أنا نفرق ما بين الشعر هو إلهام وإيحاء
0: نعم ولا أبو القاسم الشاب يعني شاعر تونس الخالد والشاعر الكوني
1: هو واحد من هؤلاء الشعراء بقينا شو اسمه من تأثروا بالخليلي ويحفظ ثلاث بيت ومعناها يملك أدوات الشعر يمكن يكتب قصائد جيدة ويكون مجيد جدا لا أعتبره أنا ديما ما نقول نارم هذا مو الشعر أما الشعر فعلا الهام علاش الشعراء يعتبروا رحمة عن صف أنبياء ولربما الشعراء ما في الجزيرة الوحيدين ما امنوش بالرسول صلى الله عليه وسلم بس الناس شاعرين حسن وثابت
0: حسان امن امام الرسول
1: الوحيد
0: نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مامور
1: الله حسن والنبي والاخرين الكل تمردوا
0: نعم كانوا قبل طبعا وعاشوا في الجاهليه والكل
1: طبعا في البدايه
0: نعم نعم محمد بن شريف الشاعر نعود يعود بك الى اكثر من عقد ربما لو طلبت منك في اخر لقائي معك هذا الذي مرجو ان تكون ثم محطه قادمه معك انت في تجربتك الروائيه بعد الاطلاع عليها لان الحقيقه لم اطلع على مجموعه رواياتك لو تنتقي لنا مقطع شعري نختم به هذا اللقاء من هناك من طوز الحبيبه يلا
1: مقطع
0: حيره كبيره
1: انا على رغم الحصاد خطر حالتي تبع مجموعه شعريه
0: اي 12 مجموعه بكلهم ابنائك اختار لي مقطع شعري للشاعر
1: مقطع إيحاد يتلق كثير مني ماذا تقصد بي حاليا
0: اي مثلا كنت باش نسالك سؤال توقفت عنده انا الواحد بعد قلت انا برشا مجاميع شعريه باش نمشي لحادي يتلق وننسى الاخرين خليها كذا ذكرت وكا
1: قلت الحادي هو مغني القافله وحاديها وثم تلق هو كاللحظه تطلق فيها المراه ابنها ووليدها وقلت لهم بالعام انا نجم نقول شلك لوحدي
0: تعطينا المقطع الشعري ترى
1: أنا أقول في حالة طرق أنا أتصور الأمة العربية هذه مرأة حامل ثم وقع لها تواعك في الجنين نتاعها وأدعو ربي أنه يخلص حالها ولا
0: حمل حمل كاذب يا أستاذ حمل كاذب
1: متوعك
0: متوعك يلا يلا
1: يا حادي الطرق أرض الحب لأرجرها الوجع عزفها السيل الهادي من أغوار الجرح واطلع العشري الموعود توعك في الرحم الهمجي الموبوء استعرته حمى الكبد يا حادي الطلق ببركتك اللاهوتية أمسس بطن الأنثى يسر مولد فريسنا الأيوبي الآتي من ينبع الرفع وهذا القصيدة تدخل فيها ياسر من أحفظهاش أما حبيت نقول لك قصائد راية في أغلب الأحيان يزم ثنائية المرأة والوطن لأن كلاهما منهما يعني مرجع وجود يعني لولا المرأة لما كنا نحن ولولا الأرض التي أمنت لنا وجودنا وحياتنا لم نكن أيضا
0: كلاهما أم ولادة
1: كلاهما مصدر وجود
0: مصدر ومصدر للوجود شكرا لك شاعر محمد لبن شريف الشاعر والروائي على هذه المراوحة معك الخفيفة والجميلة تحياتي لك وتحياتي لكل الذين أثثوا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله شكرا لك الشاعر محمد لبن شريف
1: صباح الخير
0: صباح الخير

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين على من على

0: الساخن أو بماء الورد هكا، وغزير الكتابة ومتنوع أيضا في تجربته الأدبية. كتب الشعر فأبدع وكان محطة واسم مهم في مكتبتنا الوطنية والعربية أيضا. كتب رواية أيضا المسرح، خاصة المسرح الموجه للأطفال، والنقد والترجمة. الشعر حافظ محفوظ، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ الدين.
0: صديقي الشاعر، ويحلو لي أن يكون صديقي اسمه حافظ محفوظ.
1: ونفس الشيء أنا كذلك.
0: الله يخليك. مباشرة معك، أنا ذكرت الشاعر والروائي والمسرح في من حيث الكتابة أيضا، وكتبت في أشكال وأنساق عديدة، لكن ثم أخاطب فيك صفة أخرى في علاقة بالشاب، وأنت المربي والمتفقد والخبير في التربية الآن. إلى أي حد نجحت تونس في استثمار تجربة الشاعر أبو القاسم الشابي الشاعر الكوني في برامجها البيداغوجية في مختلف المستويات، ابتدائي وثانوي وجامعي وكل؟
1: أي سؤال هذا صديقي عز الدين، لأنه سؤال حساس وذكي وعميق في نفس اللحظة. دعني أجيبك مباشرة وبأسف أنها البرامج الرسمية التونسية والمسيرة الطويلة للتجربة التونسية الحديثة في التعليم لم تخدم تجربة أبو القاسم الشابي، ولم تستفد إطلاقا من روح أبو القاسم الشابي الشعرية والوطنية.
0: نعم، كيف ولو بإيجاز؟
1: أولا أصبح عبء أبو القاسم الشابي وهو ما هو عليه.
0: نعم.
1: من إبداع، من وطنية، من تذكير بالأصول الأولى للمقاومة الشعبية التونسية.
0: نعم.
1: لأنه كان لسان حال التونسي الذي لا ينطق.
0: نعم. نعم. نعم.
1: ولكن هذا الأمر لم يمر إلى أطفالنا، لأنه الدروس في المناهج التونسية دروس تلقين وليس دروس تساؤل
0: وتفكير وتمعن وتبصر
1: وتفكير. أبو القاسم الشابي ماذا نذكر منه؟ سل أجيالا درست في المدرسة التونسية ماذا تحفظ من أبو القاسم الشابي؟ السائد بيتين شعريين وبعض الكلمات أو العبارات، وإن تقدم في الدراسة في مجال الأدب سيحفظ ربما قصيدة أخرى عدا قصيدته إرادة الحياة.
0: نعم، لجزء منها موجود في نشيدنا الوطني.
1: بالضبط. فبالتالي حينما نحتفل بأبو القاسم الشابي بكل سنة بوفاته، ماذا أضفنا لأبو القاسم الشابي الذي أضاف لتونس شاعرا عظيما، أضاف لتونس ذكرا في المحافل الكبرى؟
0: نعم نعم نعم. ما الذي ينبغي أن نتلافاه أو أن نستدركه في علاقة بتجربة الشاب بيداغوجيا وثقافيا؟
1: التصنيم. نحن جعلنا منه صنما، وهذا الصنم ليس ككل الأصنام، بل بالعكس الصنم يطلب منا أن نتعبد في حضرته، والعكس هو الصحيح. لو أحببنا عوالم الشابي، هناك قصائد في ديوان الحياة لأبو القاسم الشابي يعشقها الأطفال والشباب والكهول والشيوخ بلا استثناء، لأنها تتنفس حياة. ما اختاروه لنا أو للدارسين لأبو القاسم الشابي من قصائد كتبها هذا الشاعر العظيم هي قصائد قد يكتبها الزمن في أي لحظة. هي قصائد يمكن أن ينطق بها روح، تنطق بها روح أي شخص منا، مش قصائد المفردة اللي لها سحر خاص ولها قرب إنساني كبير. صحيح أن أبو القاسم الشابي هو أكثر شاعر تونسي معروف داخليا وخارجيا، ولكننا نحن أهله لا نعرف منه شيئا، لا نعرف كتابات الشابي الأخرى، لا نعرف نثر الشابي، لا نعرف تفكير الشابي حول الشعر.

0: كتابي لما كتب مثلا كتابه النقدي هي مقالة أصبحت كتابة وهي الخيال الشعري
1: عند العرب,
0: نعم. في زمانه ذاك كانت تلك طلعة يعني شيء جديد فريد لم يسبق له,
1: نعم.
0: وأن يبلغه شاعر في سن الشباب فذلك تضعيف للإعجاز الذي وصله الشاب. ولكننا لا نعرف هذه المحاضرة التي ضرب بعد إلقائها بالحجر في دار الخلدونية حينما ألقى تلك المحاضرة, هناك من ضربه بالحجر لما وجد أو لما قاله في هذه المحاضرة من أشياء متقدمة عن الذهنية التي كانت سائدة آنذاك, وبالتالي ومن تكذيب لموروثات ومعتقدات قديمة حول الشعر العربي وتقديسه وجعله المظلة التي تغطي السماء أصلا ونجومها الجميلة. أبو القاسم الشابي,
1: نعم.
0: ليس تلك الكلمات التي يحفظها الشعب التونسي وليست تلك الصورة التي حاولنا تسويقها إلى الخارج,
1: نعم.
0: نحن عندنا صنم شوهناه وأرسلناه خارج حدودنا. ماذا فعلنا بأبو القاسم الشابي؟
1: نعم, يعني كلام عميق وجارح في نفس الوقت. شاعر حافظ محفوظ, وانت الخبير في المسائل البيداغوجية. في الأسبوع الفارط كان معي الأستاذ عبد الحميد لرقش من جامعة منوبة,
0: نعم.
1: وختم مداخلته معي في علاقة بابن خلدون وقال ينبغي أن نعتذر لابن خلدون. هل تضيف جملة أخرى, ينبغي أن نعتذر لأبو القاسم الشابي؟
0: الاعتذار هنا وحده لا يكفي.
1: ما الذي ينبغي فعله؟ ما الذي ينبغي فعله؟
0: أن نعتذر له ونعيد بناء برنامجنا للغة العربية من السنة الأولى ابتدائي,
1: نعم.
0: إلى ما بعد الجامعة, وكيف نقرأ شاعرنا ونحترمه ونحترم إرثه ونعرف به بالطريقة التي لا بد لنا أن نعرفه بها بشكل يليق به كأحد أعمدة الشعر العربي في القرن العشرين, وهي مرتبة لم يبلغها شاعر عربي حتى أحمد شوقي.
1: نعم, يعني خليني نتمشى معك في الشارع شوية ونقترب شوية من هواجس الناس ومن اهتمامات الناس العادية. يعني نحن سمينا معاهد باسم الشابي وشوارع باسم الشابي ومراكز ثقافية باسم الشابي ومكتبات وطنية ومؤسسات ثقافية وفكرية باسم الشابي. كل هذا لا يكفي بالنظر إلى ما ذهبت إليه في علاقة بالتوقف في المحطات الأعمق والأبرز في تجربة الشاب الشعري, هكذا أردت أن تقول.
0: نعم, أنا لا أتصور أن الكم هو الذي يصنع النوعية.
1: نعم,
0: الكم شوارع ومدارس ودور ثقافة ودور شباب ومستشفيات وإلى غير ذلك باسم الشابي, ذاك اسم بقي اسما صنما هبل هبل أعلو هبل فقط.
1: أنت سافرت كثيرا حافظ محفوظ,
0: الحمد لله.
1: هل قالوا لك أنت من بلد الشابي؟ أنا أستذكر هذا الكلام في العراق مثلا وفي الأردن.
0: والله بالشكل المباشر لا, لكن أفهم ذلك من خلال ما يقال وما ينشر في الجرائد وفي المجلات المختصة إلى غير ذلك.
1: نعم,
0: أعرف أنهم جعلوا الشابي كما جعلته تونس سدا أمام التجارب الشعرية الأخرى. لو كان الشابي حيا لكان يفرح بكل قصيدة جميلة عميقة,
1: نعم.
0: يقرأها لغيره,
1: نعم. نعم.
0: عندنا, نعم. يقال لك ماذا ستصبح؟ تصبح مثل الشابي. الشابي طفل, يمكن أن يكون حفيدي الآن. هو حفيدي فعلا, وأنا أحبه وأحب شعره وأحب الروح.
1: تتحدث على عمره الصغير القليل, يعني
0: قليل يعني
1: يعني رجل عاش أشهر شوية وعشرين معتها ما
0: بالضبط. وهذا ليس سنا تسمح إلا للنابغة من أن يكون ذا شأن في وطنه، وهو كان ذا شأن وطنيا وعربيا. لا ننسى أن الرجل وهو في تلك السن قد غزا المشرق العربي وأعجب بشعره فطاحلة الشعراء المشارقة، هذا لا ننساه. وكان حينما كان حيا رائدا من رواد الشعر العربي. اليوم هو ذكرى لا نعرف عمقها، هي ذكرى فقط. شابي مات، شابي فقط. هل درسنا الشابي مثل ما ندرس الشعراء الآخرين؟ خذ أي مثل سواء من الشعر العربي القديم أو من الشعر العربي الحديث، يعني خمسينات والستينات من القرن الماضي، سترى أننا لم نتعامل مع هذه القمة وهذا التراث العربي الوطني
1: والكوني أيضا. والكوني أيضا. نعم نعم. الحديث معك ممتع وذو شجون. شاعر حافظ محفوظ، ذهبت بي إلى إلى إلى أماكن تحتاج إلى الكثير من من الزمن ومن الوقت، حتى لأن القضية عندها علاقة بالكيمياء، فيها الجانب الثقافي، فيها الجانب البيداغوجي، فيها الجانب التربوي، فيها الجانب الوطني أيضا، في علاقة بالغيرة على قامات وعلى عناوين وعلى رموز ثقافتنا الوطنية، لواحد منهم أكيد أبو القاسم الشابي. شكرا لك الشاعر العزيز حافظ محفوظ.
0: شكرا لك.
1: شكرا.

0: الناس على
1: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة. السيطرة على حريق النشب بمستودع لبيع البنزين المهرب في ولاية المهدية خلف 3 إصابات بحروق متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به الزميلة نادرة إسماعيل لإذاعة مونستير.
4: تمكنت مساء اليوم وحدات الحماية المدنية بالمهدية من السيطرة على حريق نشب بمستودع لبيع البنزين المهرب بالجهة، وقد تسبب الحريق في إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، من بينهم شخص تم إيواءه بوحدة المراقبة المكثفة بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية لتلقي الإسعافات اللازمة بعد إصابته بحروق خطيرة.
3: وزارة تكنولوجية الاتصال تعلن أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. هذا وتتيح تطبيقة خدمات الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية والإدارية وتحيينها ومتابعة مطالب الخدمات ومراحل معالجتها، إلى جانب النفاذ إلى خدمات تتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية. بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لمقاربة الصحة الواحدة والتي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. في العالم، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الحرب الأمريكية رفعت مجددا حصيلة قتل الجيش الأمريكي في الحرب على إيران إلى 21 عسكريا وعدد الجرحى إلى 865 مصاب. وختاما، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى تهريب النفط في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

روحي وياك ونضاع في الأهداف لو تنساني تنساك وتريني بنسى جفاك اشتاق لعزاك.

الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة، مع عز الدين بن محمود.

0: العشرة و 16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات اللقاء يتواصل إلى حدود الساعة 11. تحية لكل الذين يتواصلون معنا حيثما كانوا. أسعد كثيرا بكل الملاحظات وكل الكلمات التي ترد علينا هنا في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية في علاقة ببعض الفقرات أو حتى الأغاني وغيرها. تحية للي يسمع فينا حيثما كانوا. تحية للشاعرة المتميزة سونيا المدوري. تحية للأخت الأستاذة عائشة. سعيد جدا بهذه الكلمات وأسعد أيضا عندما نوفق في أن نحول هذا الاستوديو إلى رحاب يجمع عناوين من ثقافتنا الوطنية في مختلف الأجناس الإبداعية، فكرا كان أو فلسفة أو شعر أو رواية أو قصة. توقفتني دراسة متميزة في قصيدة في تتعلق بأسطورة، أسطورة تحولت إلى ملحمة، تحولت إلى قصيدة شعرية مطولة، أرتميدا، أسطورة أخرى عن الحب والطفولة والحرية واللغة. ليست الأسطورة في الشعر الحديث حكاية غابرة يستعيدها الشعر لمجرد الزنا والاستشهاد، وإنما قد تتحول إلى مادة حية يعيد تشكيلها في ضوء أسئلته ورؤيته للعالم. فاتحة هذه المقالة المطولة تتعلق بأرتميدا، أرتميدا هذه القصيدة المطولة للشاعر المتميز محمد الهادي الجزيري. مساء الخير صديقي العزيز.
1: مساء الخير لك ولكل السادة المستمعين ومرحبا بكم.
0: أرتميدا تنتمي إلى مشروع شعري ظل منذ تسعينات القرن الماضي منشغلا بمساءلة الذات والعالم واختبار إمكانات اللغة في بناء تجربة شعرية تتقاطع فيها الذاكرة والخيال والأسطورة. الواقع استوقفتني كثيرا هذه هذا النص في علاقة بأرتميدا بعد سلسلة من المجموعات الشعرية صدرت للشاعر محمد هادي الجزيري، زفرات الملك المخلوع، ليس لما أضيفه، لا شيء في مكانه، العاشق لا من ينجده، يايا، نامت على ساق الغزالة، وصولا إلى أماكن بك أماكن أجدى بك الانتظار قليلا. لا أشك في أن الشاعر يسعد عندما يجد ناقدا أو يقرأ لناقد ينفذ أو يتوقف عند أعماق نص شعري معين.
1: صديقي حقيقة لقد سرني صديق الأستاذ الجامعي بجامعة ميلوز سالم العقربي ميلوز بدراسته النقدية الحميمة لمرحلة أرتميدا. فقد كنت طوال الفترة الأخيرة مشغولا بجمع الدراسات النقدية لنخبة من الأساتذة العرب تصدوا لمعارضة الحفري القيرواني وتناولوا قصيدة العاشق
0: لمن ينجده.
1: بالدرس والتمحيص إذ ستصدر كل تلك الدراسات في كتاب في معرض الكتاب الدولي بتونس عن دار الأمينة للنشر. قلت إذن أسعدني السالم العقربي بتصريحه للنص ولي أيضا بأداة المشرط وكم كان بارعا في الفهم أرتميدا في مواضيع كثيرة وعديدة، وخاصة حين كتب لا تبقى قصيدة عن تجربة شخصية مغلقة شيئاً الشعرية حتى تتحول إلى أصوات كثيرة، وتتلخص هذه الحركة في عبارة موجزة يعتمدها الشاعر لازمة متكررة. لست ما أبدو، فالذات لا تقدم نفسها بوصف شيئاً ثابتاً، وإنما كياناً متحركاً متعدداً تداخل فيه ذكريات والأصوات والتجارب. يقول الشاعر لست ما أبدو، أنا كل الذين توغلوا في العشق والأحزان قبلي والذين سينبعون من اليباب، ثم يبلغ هذا اتساع ذروته حين يقول أنا حزن من العشاق ينتقلون عبر سلالة عشاقي من ذات فيها أخرى.
0: يعني لما يكون نص نافذ ونص على درجة عميقة من الوعي بإبداعية الشاعر وبخصوصياته في استحضار المفردة الأهم اللي قادرة أنها تبلغ، وتلك الكيمياء الجميلة من الكلمات التي تصنع المعنى وتذهب بك إلى جرح أو إلى ألم يعيشه الشاعر، هذا مهم بالنسبة للشاعر بالنسبة للكاتب، ونحتاجه كثيرا في الواقع إلى مثل هذه النصوص التي لا تقل إبداعية عن النص الشعري، لأنه كأني به الصوت والصدى.
1: صحيح، وصراحة سالم من العجلي عراني كما يقال، فقد لست أدري ما أقول، أنه أبدع في عديد المواضيع، وقد ألهمني فكرة إصدار كتاب آخر عن ملحمة أرتميدا. فهذا نخبة من الكتاب والأستاذ جمعين، وقد جوبهت بردود إيجابية ومرحبة بالفكرة، وسيكون إصدار الكتاب بعد عام ونصف بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: هذا ما لدي.
0: نعم. الوجهة إلى دار أمينة للنشر، ذي عقد احتكار ذي للشاعر محمد الجزيري؟
1: لا أنا والله مدام أمينة أقول لها كلام جيد، فهي امرأة خير، وأنا أتعامل معه هذه الفترة.
0: نعم،
1: وأنا صراحة امرأة رائعة وفاضلة، وسلم مرة منها ومرة مني كالخير.
0: نعم، ما الذي ننتظره قريبا في علاقة بمنشورات الجزيري، فضلا على العاشق ولا من ينجده تلك التجربة اللي فيها حوارات كبيرة مع نصوص أخرى ومع تراث شعري؟
1: أول حاجة العاشق ولا من يجده، هذا الكتاب سيصدر في معرض تونس الدولي.
0: نعم.
1: وهو مع 15 دراسة نقدية لنخبة من الأساتذة الجامعيين والكتاب العرب.
0: نعم.
1: هذا. وثاني حاجة، أنا مهتم جدا بكتابة الأشياء، كتاب الأشياء، وهي تجربة مهمة جدا في حياتي، وستصدر مبدئيا تاخذ وقت حتى عام يمكن عام او عامين، تاخذ وقت.
0: نعم،
1: حاجة مهمة جدا لكي اكتب الاشياء.
0: نعم، انا باش نطلب من زميلي حمزة يعطيني شوية ايكو باش نقرا حاجة ونحبك تجاوبنا عليها. الشاعر محمد الجزيري.
1: بحاجة.
0: كذبوا علي وتزاحموا حولي لأنسى أنني وحدي، وأنسى أنهم ليسوا رفاقي. أين منهم ما تضج به البنفسجة المحاطة بالطحالب؟ أين منهم غيمتي ومدار أغنيتي؟ وأن كانوا سياجا لي أقاسمهم على مضض زماني. أين منهم ما اشترحت من المعاني؟ أين منهم ما أضم وما أعد وما أرى؟ هم باعة متجولون، دوابهم أهلي، بضاعتهم بلادي. باعة متجولون، تركتهم في الظل يقتسمون محصول المديح ويملؤون بطونهم بحروف اسمي والعلف. كم حاولوا أن يقطفوا أثري لمحوي، واكتفوا كرها بمضغ حروف اسمي في الزوايا والغرف. لن يقدروا أن يقطفوا آثار حزن جامحا، لن يقدروا أن يقطفوا أثر التحامي بالمنارة وهي تسقط، وامتزاجي بالدم المسفوك في غيمات أهلي، وانصهاري في غياهب نقمتي. لن يقدروا أن يقطفوا أثر ارتفاعي بالكلام إلى كلامي. باعة متجولون، تعلموا كل اللغات وما استطاعوا نسخ ظل قصيدتي. سيحاولون مجددا وسيخسؤون ويقنعون من الغنيمة بالأسف، فأنا الألف. لك هذه الجزيرة؟
1: وماذا أقول؟ بيننا ما سأكتبه في كتاب الأشياء.
0: نعم. سعيد جدا أنك تكون معي دائما.
1: نعرف وأنا أعتذر لأني التلاثم هذا يعود إلى مرضي، لكني أجدد رغبتي في الحياة.
0: في صوتك طلاقة هذه الليلة، لتكون متأكد من ذلك.
1: نعم
0: وأنا سعيد جدا بهذا.
1: بإذن الله
0: نعرف.
1: وموعدنا مع أستاذ القراء حين يحضر الكتاب في معرض الكتاب العاشق لمن يجده، وموعدنا الأكبر هو في حين يتم كتاب الأشياء، فهو مهم جدا. نعم. بالنسبة لي.
0: موفق دائما الشاعر الكبير محمد الجزيري، دمت صديقا عزيزا بكل ما قدمته للساحة الثقافية الوطنية والعربية. استحضر اسمك والاحتفاء بك في عديد المحطات في عواصم عربية عديدة، كنت لافتا وكنت استثنائيا في قراءتك للشعر وفي نصوصك الإبداعية، ونحن ما زلنا ننتظر العاشقة لا من ينجده، وننتظر كتاب الأشياء الذي أنا على يقين أنه باش يكون فيها تطويف آخر يقودنا إلى عوالم جديدة في حياة وفي تجربة محمد الهادي الجزيري. شكرا لك صديقي العزيز.
1: شكرا.
2: جرح

العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحدثنا على مرور أو ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي شاعر تونس الخالد والشاعر الكوني ذكرى 92. كان معنا ضيفنا لمين الشريف ثم حافظ محفوظ. تحدثنا بعد العاشرة كان ضيفنا لنا عزيزا الشاعر المتميز محمد الجزيري. تحدثنا وتجولنا بين العاشق ولا من ينجده وأرتميدا هذه الأسطورة التي استحضرها الشاعر فحولها إلى ملحمة شعرية. تحدثوا شوية عن الموسيقى من خلال الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالمدينة مدينة تونس طبعا من 16 إلى 24 أكتوبر 26 معناتها آخر الأسبوع. هذا الشيء باش يكون ثم معرض لآلة العود التونسي والمشرقي تكريم أيضا لصانع العود الهادي بالأصفر ورشة حية في صناعة العود. ثم عرض بالمناسبة في طال الحداد مع الفنان زياد غرسة. ديما في طال الحداد ثم مسابقة العزف على آلة العود المشرقي فيها لجنة تحكيم وجوائز سفيان نقرة علي سياري أنس غرابة ثم في لجنة التحكيم. ثم بعد عرض موسيقي الفنان رامي الكافي. نهار الأحد 18 أكتوبر الاحتفاء بآلة العود التونسي بعد المشرقي ورشة موسيقية حول آلة العود التونسي مع زياد مهدي وبعد عرض موسيقي لثلة من عازفي العود التونسي يعني شيخة بالعزف مع العود. نهار الاثنين في طال الحداد رحلة العود من أشور إلى إشبيليا هكا أشور يبدو لي يحال على حضارة الأشورية في العراق. هناك بيمضى هيكل سيالة. نهار ثلاثة عرض الفنان محمد أمين بيتيماز هكا من تركيا محمد أمين بيتماز. نهار الأربعاء قاعة المبدعين شبان بمدينة الثقافة شاد القليبي باش يكون فيها عرض ثنائي زياد مهدي للفنان زياد مهدي ثنائي مع كايل شافير. معرفوش منين كايل شافير حقيقة. نرجع للنهار الخميس للنادي الثقافي طاهر الحداد عرض ما وراء المقام غالية بن حليمة. نهار الجمعة 23 أكتوبر مؤتمر علمي حول آلة العود التونسي مقاربات نقدية معاصرة ورهانات التجديد. ثمانية في دار الأسرم ثم عرض الفنان شربة الروحانة مع إيلي الخوري ومكرم أبو الحسن كلهم من لبنان. الاختتام بيكون نهار السبت 24 اكتوبر 26 مسرح الاوبرا بمدينه الثقافه مع شادي القليبي مع عرض الثلاثي جبران وفلسطين. عنده برشا ما جاوش ثلاثي جبران فلسطين. هذا باش يكون نهار ثلاثة يوم السبت 24 اكتوبر 8 متاع الليل في قاعه الاوبرا بمدينه الثقافه عرض الثلاثي جبران.

واحنا نتحدث على العود ومهرجان العود اللي فيه محطات مهمة الحقيقة، ندوة فكرية، ورشات، حفلات موسيقية تتوزع ما بين طال حداد ودار الأسرم ومدينة الثقافة. الاختتام باش يكون في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة مع ثلاثي جبران. يوفر العود يبدأ المهرجان متاع المعرض تونس، المعرض الكتاب التونسي، باش يكون أيضا في مدينة الثقافة، يبدأ الانطلاق نهار 23. أقلي من توا اللي عنده كتاب وينتظر في نتصور ثم تخفيضات في علاقة بالكتب كما يقولوا لي بعض الناشرين، يستنى الانطلاق نهار 23، باش يكون تقريبا أسبوع كامل معرض كتاب التونسي في مدينة الثقافة. كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشتي.

كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني العشرة وستار رنزقيق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هكذا بلغنا منتهى هذا العدد من برنامجكم مسافات. إن شاء الله نلتقي في مساحات إذاعية قادمة. ليلة للمحبة وليلة للصفاء وليلة أيضا لمباشرة أسبوع جديد. إن شاء الله يكون حافل بالتوفيق والنجاح والعمل لكل أصدقاء المستمعين الذين تابعونا ويتابعوننا دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. خاتمة القول كلها محبة. إني خيرتك فاختاري كما يقول نزار قباني وكما يغني ذلك كاظم الساهر. ما بين الجنة والنار طبعا الباقي سيكون أحلى بصوت كاظم الساهر. بقيت متابعة طيبة باسم كامل فريق البرنامج عبد الخصوصاتي حمزة في الإخراج التقني عزيم بن محمود. يستبقيكم بألف خير.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الاذاعه الوطنيه متعه الاستماع.
1: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن أن تطبيقة الجوال خدمات الولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية والإلكترونية أصبحت متاحة على متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. هذا وتوفر تطبيقة خدمات أكثر من 40 خدمة إدارية تهدف لتوفير وتبسيط الخدمات للمواطنين والمؤسسات. تقدم إنجاز مشروع حماية أريانا من الفيضانات بنسب تتراوح بين 55% إلى 80%. غدا الاثنين مفتتح شهر جمادية الأولى 1448 هجري وفق بلاغ لديوان الإفتاء. انطلاقا من الثلاثاء المقبل تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لمدة أسبوع لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود حسب بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. في أخبار العالم، الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم على مطار الدمام ومواقع تابعة لشركة أرامكو بالسعودية. فالقوة الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 8 غارات على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مجددا عن تغيير اسم مضيق هرمز، وطهران تؤكد على هويته الإيرانية. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إم.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
6: جماليات.
7: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
6: جماليات مع أحلام بوصندل.
8: مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج جماليات الذي يرنو في كل حصة استقبال ضيف للحديث عن مسيرته التشكيلية والنظر معه في أحد الأسئلة والإشكاليات التي يثيرها حول الفنون البصرية. في حصة اليوم نستقبل معنا الفنانة التشكيلية والأستاذة الباحثة في المجال الإبداعي التونسي والفاعلة حقا في الساحة التشكيلية السيدة إلهام السباعي. إلهام السباعي، مرحبا بك.
9: مرحبا سليمة، وفرحانة برشا اللي أنا متواجدة معكم في إذاعة تونس الثقافية للحديث على المسار التشكيلي متاعي.
8: شكرا سيدة إلهام. إذن البداية ستكون بطبيعة الحال ككل حصة بالتعرف عليك من خلال معناها تبليغ صوتك إلى المستمعات والمستمعين حول مسار الممارسة الدراسية، التكوين، المسار المهني، المسار التشكيلي خاصة. تفضل.
9: في بداية الأمر أنا خرجت المعهد الأعلى للفنون الفن والتعمير بتونس، الماتريز متاعي الاختصاص فن رسم زيتي. بديت العمل متاعي معناتها العروض متاعي في المجال الفني من عام 92 عبر بعض تزويق بعض المطاعم ولوحات.
8: يعني في المجال العام، يعني بديت العمل في مجال التزويق هكا؟
9: اي في اللي عملنا معناتها خدمت اول مشروع تشكيلي كان الرسم على سقف المطعم. دونك قمنا برسم لوحه على سقف مطعم. دونك وبديت بعدك ما خدمنا اللوحه التشكيليه زاد
8: اللي معناها في طرفان ديكور
9: سي سا هاي دونك خدمت كاو بانك من الاول معناتها المسار التشكيلي نتاعي كان تيميد شويه يعني ما كانش من الاول بديت نخدم هكا معناتها كان سريع الخطى ومن بعدك كيف دخلت للتعليم دونك تلهيت بالجانب التربوي اساسا
8: دونك وانت استاذه الفنون التشكيليه التربيه التشكيليه بالمدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه
9: اي دونك بعدكش خدمت بعدكش رجعت بعد 10 سنين عاودت رجعت للمسار الاساسي نتاعي اللي هو الرسم على الرسم الزيتي وبديت نعاود ندخل في الحياة الثقافية ونفركس على ذاتي التشكيلية
8: بمشاركات بطبيعة الحال في معارض
9: مشاركات في بعدة معارض جماعية ودخلت مع الاتحاد الفنانين التشكيليين والجمعيات معناتها انخرطت في الحياة الثقافية ابتداء من 2006 ولكن في نفس الوقت كنت أبحث عن ذاتي التشكيلية اللي هي بديت تخدم المسار متاعها في كلية الفنون الجميلة ولكن قسيت على المسار هذيك على خاطر احنا كيف يبداو معناتها في المسار الدراسي نبداو نفركسوا على الذات متاعنا نحاولوا باش تكون
8: ابداعاتنا التشكيلية
9: اي ذي التشكيلية نحاول نفركسوا على البحث على الابداع الخاص بكل فنان على خاطر لازم احداث مشاريع تشكيلية خاصة وبارزة ومتميزة ومختلفة عن المسارات الاخرى.
8: اكيد الفنان يبدا ديما في بداياته يبحث عن التمشي ربما الذي ينوي اتخاذه وتكون هذه المرحله فيها كثير من التجريب وبطبيعه الحال عن طريق المشاركات والانخراط في مجال العرض الفني ربما تتكون لديه هذه معناها النظره التي تكون شامله والتي تجعل من مساره التشكيلي او من تخلق ربما لمساره التشكيلي الطابع الذاتي والخصوصية. وأنت اليوم فنانة تشكيلية ولك مشاركات عديدة وأصبحت معناها من أهم المشاركين ربما في العمل الجمعياتي لأننا نراك دائمة الحضور في هذا المجال. إذا نحاول اليوم الحديث عن أحد الأسئلة الهامة في مجال الفنون البصرية وهو سؤال إعادة إحياء الذاكرة في مجال الفنون التشكيلية. قل قائل من أين أتى هذا السؤال؟ هذا السؤال ربما أتى من تجربة إلهام السباعي الفنية الأخيرة لأننا لاحظنا أنك تعتنين منذ سنوات ربما 3-4 سنوات بإعادة تشكيل ربما معطيات أو مكونات الذاكرة نقول في العموم خليك أنت تتحدث عليها أكثر وتحديدا في تجربة الرسم على المرقوم وهي تجربة ربما في تقاطع مع مسار الرسم الفني. لو تقدمي لنا قليلا سيدة الهام هذه التجربة وهذا التوجه الجديد.
9: هو مشروع تشكيلي بدأ من 2017 وهو وقتها دعيت إلى المشاركة في معرض جماعي أتحدث على الموضوع متاعه هو التراث وكنت أبحث عن شيئا أستطيع أن أدمج فيه الأسلوب التشكيلي الخاص بي أنا وأحداث وصورة جديدة صورة غير معهودة في المجال التشكيلي دونك كنت أبحث فقط ستي البحث من غير قيود من غير حبيت نخرج من الخصوصيات من هذيك الحوتة والخمسة والتسكي كل ما هو معهود في التراث حبيت نستغل حاجة اللي ما همش يستغلوا فيها اللي هي حاجة أوريجينال حاجة جديدة يا اخي جيت متعديه بحذا بائعه نتاع مفروشات ازكا زرابي والمريقب نتاعنا العاديه. يا اخي جيتني الفكره، قلت ايه انا علي ما بدلش المحمل نتاعي، على خاطر هو ديجا المرقوم هو محمل زاخر بالرموز بالالوان جميل جدا. دونك وين العمل نتاعي اني نحضر اللوحه نتاعي ومن بعدك معناتها في المسار المسار والانشائيه اللوحه نتاعي عندي مراحل نتعدى بها. دونك المرقوم هو المرحله الاولى اللي انا نحضرها، نحضر اللوحة نتاعي. دونك لقيت لوحة ديجا حاضرة ومليانة وفيها برشا كلام وفيها خطاب، على خاطر من الأول وانا نخدم فيه برشا أفكار وبرشا برشا تعامل، معناتها كي نتعامل مع المرقوم تقولش علي نتعامل مع الارتيزان، تقولش علي نتعامل مع الحرفية اللي قامت بالمرقوم هذيك
8: بحياكة نسيج المرقوم
9: بحياكة القطعة هذيك، على خاطر كل قطعة جاية من معناتها من جهة من بلاد تونسية وكل جهة عندها خصوصية نتاعها، عندها الكلام نتاعها، عندها القراءة. وهذيك وقتها فطنت بيه هنا وين نتعامل مع المادة المرقوم، وقتها بديت نتخاطب أنا والحرفيات، قوش علي نحكي أنا وياها، على خاطر أنا كان عندي خاطر أنا نخدم الأسماك ولكن بأسلوب أسلوب مبسط.
8: في فترة البدايات هذا في رسومك الأولى
9: أي
8: هي تنرجع له واضح أي.
9: دونك الغرافيزم اللي أنا نخدم به هو اللي كان اللي لازمني أنا ندخله في مع الغرافيزم اللي هو موجود متاع في المرقوم. دونك هذيك اللي خليني اللي عطى صعوبه من الاول، خاطر لازمني نلقى كيفاش انا نتحاور، لازم فما هو حوار، كان حوار ما بيني انا وماده المرقوم. دونك خدمت هذيك القطع صغيره ونالت اعجاب واستحسان معظم الزوار المعرض والفنانين التشكيليين. دونك والمعرض هذا كان مع association Art Cut
8: اي جمعية
9: Art Cut نجلا متحية. دونك هما اللي كانوا الديكلانشور متاع
8: الفكرة
9: متاعي، وبديت نطور فيها بيان سور خاطر عجبتني ولقيتها ساعة حاجة اللي حد ما خدمها قبل. معناتها عندي الفرادة في استعمال المادة هذيك والتقنية والإشكالية ككل.
8: يعني مثل ما كنت تذكرين أن دخولك إلى هذه التجربة كان عبر عامل الصدفة وإثرة، معناها مشاركة في معرض حول علاقة التراث بالفنون. دونك وكما كنت تذكرين أيضا
9: هي صدفة مقصودة
8: أي صدفة أي في البداية صدفة مرورك من أمام معناها
9: متجر
8: المفروشات، والذي معناها كان صدفة مثمرة حقيقة، ذلك أنك توجهت لخوض هذه التجربة بإعداد معرض فني بأكمله. حدثينا عن هذا المعرض سيدة الهام، وخاصة حول معناها فكرة التقاطع بين أعمالك سابقا وأعمالك الحالية، لأنك كما ذكرت منذ البداية أعمال في البدايات كانت يطغى عليها شيء من تشظي عناصر اللوحة ربما، وإلا هذا التفكك المندمج والذي يذكرنا أحيانا في ببعض التوجهات ربما من الفن المعاصر، عندنا شوية توجه جاكسون بولوك وإلا ربما بيكر بنفرج من تونس الذي في السنوات الأخيرة أخذ يشتغل على مثل هذا الصنف بين ظفرين من الأصناف الفنية، أو توجه معناها support surface ليه؟
9: فما تقاطعات مع المصادر اللي ذكرتهم أنت، ولكن هذيك التقاطع يكون على مستوى الأولوفر، على مستوى ملء كامل المساحة. ولكن أنا مسار البحث عن الذات التشكيلية متاعي كان جستمان بدي من المرحلة هذه، على خاطر أنا كنت نعبي المساحة متاعي، كنت نخدم برشة أولوفر، نعبي الفضاء متاعي ديما يظهر لي باقي نقص، على خاطر أنا زد نخدم شوية كيف ما الأسلوب تاع بولوك، هو أني لوحة متاعي ما نخدم في اتجاه واحد، نبدأ ندور وهني عبيت منها هني زدت منها ندورت هكا. دونك العمل من الأربع شيرات من الأربع جهات
8: يمكن قراءته معناها من
9: يمكن أي جوستمان دي، حتى كي نعمل لك خشاش نجم نحطه كل مرة نحط اللوحة متاعي في اتجاه مختلف معناها. وهذه زدت سي ان بوان دي، فما بعض اللوحات عملت فيهم السيناتور متاعي دور زادة مع اللوحة ذي في المرحلة الأولى مع وبعدك شو أنا زدت بيسير باش تدعم بيها أنا اللوحة بخليف الأرضية اللي أنا نخليها ثرية. بعد نستغل الأرضية متاعي عبر وضع الأسلوب الغرافيزم الديناميكي متاعي أنا اللي هو نستعمل الأسماك المبسطة واللي خرج الغرافيزم متاعها أتخفيغ الغرافيزم متاع الوردة، خاطر من الأول تعديت بالإتاب فلورال. دونك خدمت الوردة كيف كيف ستيليزي أما مانيير، دونك ولات فما عندي حركة يدوية نخدم بها أن جيستويل، لو جيستويل هذاك خدمت به الأسماك، دوكو فما حتى سمكة تشبه الأخرى، وتقاطع الأسماك يحدث أسماك أخرى ويحدث أون فيت دوتر غرافيزم دوتر فيزويل، اللي هو يخلي العمل متاعي فما حتى عمل شبالخ ما نجمش نعاوده، ما نعاودوش على خاطر انا لامبروفيزاسيون دو مومون، انا
8: وحي اللحظه ربما
9: وحي اللحظه وكيفاش انا عبيت الفضاء متاعي، وضعيتي كيفاش انا واقفه، كيفاش يدي حركتها، معناتها انا والمود متاعي انا، معناتها ندخل في تخميره وفي في في احكي اخرى، معناتها ما نغطس في اللوحة متاعي ما عادش نعرف أنا وين دور دونك نعبيها. والإضافة الأخرى هو أني اللوحة بيسك هي تعبيت برشا واللي يتعدى في الزيكسبو يقول لي اللي لوحة متاعك مليانة نفسها شوية اي دونك أنا يزمني فركس كيف نفسها، يزمني القالها كيفاش بتتنفس. دونك وليت نلعب بسكوتش، دونك جو كري دي ريزيرف
8: عبر التقنيه معناها الورق اللاصق
9: اي. دونك على خاطر تلمو عزيز عليا اللوحه نتاعي الكل، تلمو ان نبدا شيخ عليها كيف نبدا معبيتها، دونك ما نجمش نحي هذا لا نحي هذا لا، دونك اي نغمز عيني دونك وليت امبروفيزاسيون اخرى. ولكن الامبروفيزاسيون هذيك عملتها باديت اخرى، دخلت اسلوب جديد هو اني نحط سكوتش ونعمل لي ريزيرف وندخل في الغزيرف، ولا فما ان فا اي فيان، فما سي لو بو موجب في اللوحه.
8: خلينا نوضحوا شويه للمستمعين اللي هو الغزيرف هي مرحله من المراحل التي نغطي بها معناها مساحه من المساحات قصد تخفيف ربما
9: قصد الاحتفاظ بالفضاء هذيك وحذف الفضاء
8: اي تخفيف الفضاء التشكيلي، خاصه وانك تعتمدين معناها كيفاش نقولوا لا سورفاس المساحه البيضاء هكا في سطح المحمل
9: في الارضيه نخلي شويه تهويئه على خاطر هو تعبي اللوحه نتاعك، ولكن تخلي شويه من لون المحمل ولا تضيف له تحط الوان خفيفه باش انت تحدثك التهويئه ويتنفس المحمل نتاعك ويرتاح شويه، حتى العين زادة ترتاح تبدا تغزرك كل مره تلقى ستاسيون تقف فيها.
8: أكيد أي أنك تشتغلين داخل لعبة الملء والفراغ، وفي مرحلة أخرى كما قلنا وكل فنان تشكيلي ربما يمر بهذه المرحلة وهي تهوئة الفضاء، لأنه في مجال الممارسة التشكيلية العين هي اللي تخدم هكا سيدة لين.
9: أي العين تخدم في القراءة اللوحة، تدخل برشا الفضاءات المسطحة اللي ترتاح فيها العين وما يلزمهاش ما يلزمش فيها برشا ديغرافيزم باش تنجم تقرا الجانب الاخر. معناتها ديما فما تباين في القراءه. معناتها ديما كان عبيت من شيره لازم تفرغ من شيره، كان حتي الديغرافيزم من شيره. معناتها ديما فما علي روتور،
8: يعني فترة مخاض ربما مستمر بينك وبين اللوحة أثناء الإنجاز هكا.
9: مخاض مش مستمر، وبعدش حتى كان عاود نحطها جو سوي كاباب زيدا دو لا شانجي دو ريبيتي لو ميم بروسيس. معناتها المسار الإنشائية هي بيدها نجم نعاودها في وضعية أخرى للوحة، في قراءة أخرى، ولا حتى في إضافة مجموعة معناتها ألوان. ولكن هذيك اللعبة هذيك هي اللي أعطت خصوصية للأسلوب التشكيلي متاعي، اللي هي ولات تقرأ معناتها الأسلوب هذيك يتقرأ الهام سبيع
8: أسلوب الرسم. شكرا سيدة الهام. فاصل ثم نعود.
1: نقطة ضوء.
8: إن سؤال إعادة إحياء الذاكرة في الفنون التشكيلية هو سؤال متكرر ومتجدد، ذلك أن تناول الفنانين التشكيليين هذا الموضوع مفاجئ، يقدم أطروحات متعددة الأشكال والوصفات، سواء في مسار المعالجة التشكيلية لدى الفنانين أو في أسلوب المقاربة الإبداعية لدى المصممين. لقد تكررت مواضيع البحث في أركان الذاكرة عبر الأزمنة ولم تنضب منابعها، وذلك لثراء المخزون الثقافي والحضاري للشعوب والأمم. وتتمثل أهم مظاهر تناول موضوع الذاكرة في مجال ممارسة الفنون التشكيلية في فكرة إعادة النظر في محتويات التاريخ الحضاري ومكوناته المادية واللامادية، ومحاولة إخراجها إخراجا إبداعيا جديدا يتلائم مع متطلبات العصر الذي يحيا داخله الفنان، وصياغتها صياغات تتلائم مع توجهات الذوق الجماعي السائد في مجال التصميم الفني، محاولين بذلك جعل الذاكرة مجالا للإبداع. اتخذت أشكال تأويل الذاكرة الجماعية لفائدة الإبداع الفني مناحي متعددة، من حيث الأسلوب والصنف أو حتى من حيث مواضيع ومصادر الاستلهام. فتناول الفنانون والمصممون بالدراسة والتجديد مواضيع الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية، وتعاملوا معها باعتبارها مكوناً يولد رؤى جمالية، واعتنوا بأدق التفاصيل التي يمكن أن تمثل مراجع تاريخية وإبداعية في الآن ذاته. وفي مجال التصميم مثل الاعتناء بالوسائل والمواد المولدة للتجديد والتقنيات الفنية الموظفة لذلك مجالا لتحقيق أهدافهم. في مجال الفنون البصرية عمل بعض الفنانين إلى العودة في مشاغلهم الإبداعية إلى الذاكرة الشخصية باستخدام الذكريات والأشياء والأغراض العائلية والأرشيف والصور القديمة أو حتى السرد الذاتي، ذلك أن الفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي 1944-2021 اعتمد في مقاربته الإبداعية على إنارة موضوع الذاكرة الجماعية وانتشالها من طي النسيان، وكان ذلك من خلال إنجاز منشآت فنية استخدم فيها صورا فوتوغرافية مجهولة من الأرشيف العالمي لفئة مسكوت عنها في تاريخ الحرب، والتجأ أحيانا أخرى إلى استعمال ملابس قديمة وأرشيفات صور شخصية قصد معاودة إدراج هذه الشخوص داخل دائرة التذكر. في حين قامت سوفي كال فنانة فرنسية الجنسية 1953 باستعارة أحداث حياتية من ذاكرتها الشخصية لإنجاز تنصيبات فنية أو فوتوغرافية تمتزج في موضعها بين الفن والتحقيق الشخصي لاستكشاف الذاكرة الحميمية والأثر الذي تتركه أحداثه في حياتها. وحول موضوع استعادة ذاكرة المكان تولى الفنان شيمون أتي الأمريكي 1957 عرض صور من الأرشيف على واجهات المباني العتيقة في محاولة واعية لإحياء أحداث تاريخية تذكر المشاهدة عبر تقنيات الصورة الضوئية بتقاليد تاريخ بعض المجتمعات التي اندثرت. وفي ذات الإطار تنوعت أشكال استخدام عناصر الذاكرة وانفتحت حتى على المواد والخامات التي تستعمل لإنجاز العمل الفني المهتم بذاكرة المواد وذاكرة الأشياء، ذلك أن بعض الفنانين استخدموا مواد هجينة مشبعة بحمولة ذاكراتية قوية مثل الأغراض اليومية والمواد والمعادن المدورة والوثائق الأرشيفية. ومن ذلك نجد الألماني جوزيف بويز 1921-1986 الذي استخدم الشحم واللباد الصوف المضغوط لترميز الذاكرة والطاقة التحويلية، محاولا بذلك استحضار ثقل قتامة ماضي الحروب. فيما قدم فرنانديز أرمان 1928-2005 أعمالا فنية مميزة تركن إلى مفهوم التجميع بطريقة مستجدة تعتمد مراكمة الأغراض الاستهلاكية بشتى أنواعها، مشددا إلى توجيه مسار إبداعي بأكمله يرنو طرح تساؤلات فنية حول ذاكرة مجتمع الاستهلاك وغيرها من الأسئلة التي تحوم حول ذاكرة الإنسان من خلال رمزية الأغراض التي يوظف في تنصيباته الفنية. أما في مجال التصميم الإبداعي فقد يختلف موضوع إعادة إحياء الذاكرة التقليدية في المنتجات الحرفية عبر توظيف جديد للأغراض التقليدية ورمزيتها في محاولة لإعادة إحيائها، ومن ذلك ظهرت أشكال الإنتاج الحرفي المستجد حيث يبدع الفنانون أعمالا حرفية عصرية فريدة من نوعها تكون الغاية منها نقل مظاهر تقليدية أو أفكار أو رؤية للعالم وتقديمها في مظهر جديد يولي أهمية لفكرة المحافظة على الموروث التقليدي والبعد الإيحائي للذاكرة. لعل ذلك ما جعل فكرة التقاء البعد الإبداعي بالبعد الحرفي مجالا هاما، حيث قدمت عديد التجارب الإبداعية الفنية فكرة الاستلهام من الماضي في مجالات الإبداع على غرار ما أفادت به تجارب الفنون الزخرفية مثل الأغ نوفو والأغ ديكو التي سعى منتجوها إلى طمس الحدود بين الفن والحرفية من خلال الجمع بين البعد الجمالي والمدى التوظيفي. لنختم، لم تتوقف حدود الاعتناء بموضوع الذاكرة عند التوظيف المادي للأغراض التقليدية أو صور ماضي الذاكرة الشخصية والجماعية فحسب، بل نلاحظ امتداد الاهتمام بهذه الفكرة وتعاقبها لدى أجيال، بل واجتياحها حتى أكثر المجالات الإبداعية معاصرة في مجال الفنون البصرية، وذلك ما بدا خاصة مع الفن الرقمي الذي صار يعتمد وسائل التكنولوجيا المتطورة لتخليد الذاكرة الافتراضية ولتقديم صناعة محتوى جديد في عالم توظيف التراث من خلال خلق عوالم خيالية خلاقة تنتجها عملية الإيهام البصري من خلال منشآت تفاعلية أنتجها فنانوه. نعود إلى الحوار معك سيدة إلهام لنتحدث كما كنا انطلقنا في بداية هذه الحصة حول أعمالك التشكيلية ومصادر الاستلهام التي تقتبسين منها مواضيع تجربتك الإبداعية، وهنا سنتحدث قليلا على مستوى الشكل ثم على مستوى اللون. إذن سيدة إلهام، في خصوص معناها هذا المحمل الجديد الذي تحدث عنه، كنا عينا من خلال مشاركاتك الفنية وعروضك الأخيرة نزوعك إلى توظيف تجربة معناها المرقوم وما يحتويه هذا المفروش من عناصر تراثية. لو تحدثينا قليلا حول مصادر الاستلهام على مستوى الشكل.
9: على مستوى الشكل، مصادر الاستلهام كانت بتعدد اختياراتي، معناتها كانت اختياراتي مختلفة. حرصت في إطار لمركزية الفنون التشكيلية أني ديما عندي جانب الصدفة، ديما الصدفة خير من ألف ميعاد عندي أنا. دونك قلت بون باش ناخذ برشا، معناتها نحاول نغير عدة مفروشات من جهات مختلفة. يا أخي وين نختار لقيت اللي كل جهة عندها الطابع الخاص، عندها الرموز متاحة الخاصة، عندها الألوان متاحة الخاصة، الأشكال، حتى شكل حتى شكل المرقوم، حتى وضعية المرقوم. معناتها تعلمت كان برشا ثراء. أي
8: مرقوم حائتي ولا أرضي ولا كيف معناها سيدة؟
9: هو الحائي، هو المرقوم يتحط في على الأرض ولا يتحط، خاطر قبل كانوا يحطوها على الحائط للوقاية من البرد. معناتها هو كان يحطوه، يبدأ كي تغدلي محطوط على حول الفراش، ولا يستعملوه على الأرض. ولكن كان البحث هو أن يكون نلقى خصوصيات مختلفة، وكل ما تعمقت في المعتبات في كان قديم المرقوم، كل ما كانت المادة أحسن. الصوف كانت طبيعية، الألوان ألوان طبيعية، معناتها الأخضر والأحمر والبرتقالي الأصفر، كل ما هي ألوان من الطبيعة فيها زادة تجانس ياسر مزيان. معناتها الألوان بخلاف أنه الزخارف زادة متاع المرقوم، فما زخارف ياسر ثرية، وفما ألوان معناتها أنت مرقوم عمره 70 سنة وهو مخدوم بالالوان المشعه، هذيك اللي كولور فلاشي اللي نستعملوا فيهم احنا توا في معناتها في الفن الحديث، معناتها في
8: الفتره المعاصره.
9: سي ساي دونك ياسر. وان بلوس كان فما بعض الاعمال فيها برشا رقه في الزخارف نتاعها، في معناتها تقوش عليها حاجه تتلبسها، مش حاجه تتحط في الحيط. معناتها قلت علاش، قلت لك انا كانت صدفه جميله جدا اني تعرفت على بائع مرقوم في جامع زيتونة، اللي هو الفضاء اللي لعبت الكل، معناتها اللي حاجته بحاجة من التراث يهبط. ومشيت غاديك لقيت عنده ما شاء الله من المادة، وهو كان تدا عنده هو كان فنان، في خاطر كان يستغل المادة هذيك، وفهم أنا المطلوب متاعي، ومد لي حاجات اللي عمرهم 100 سنة واللي عمرهم 50 سنة. وفما بعض السجاد اللي بالتيكين تاعو بالريفيرونس، خاطر قبل كانوا البدو معناتها خارج المدينه يجي يخدموا السجاد ويدخلوا يجيبوه ان غراند كانتيتي بكميات كبيره ويبيعوهم للمتاجر نتاعنا جامع زيتونة. دونك تلقى عندهم دي ستوك بارك الله، معناتها بجد معناتها قد ما نغوصوا في المنتوج وفي الذاكره نتاعنا، كما اللي انت كنت تحكي عليه توا التكست في نتاعك، فما الذاكره نتاعنا. انا فرحت برشا اللي لقيت روحي نحكي دون ان تيم ياسر قوي، ورجع بيا التالي معناتها في الزمن، وعاودت احيته وعاودت خرجته، ودير لا بريزونطاسيون نتاع المرقوم نتاعي كانت معاصره، على خاطر اول ما خاطر احنا كل ما بروجي نخدموه تشكيلي لازم تعطيه اسم، والاسم يحمل معناه. دونك هو الاول بروجي بدا اسمه بلاغوم ارت، بلاتو مرقوم ارتستيك. دونك لو بلاتو سي كوا، سي لا بريزونطاسيون، معناتها تقديم ماده المرقوم في ماده البلكسيغلاس، في صندوق من البلكسيغلاس.
8: اي باش نجيو هذايا في طريقه العرض نتاع المرقوم.
9: هي فيت هو تثمين، خاطر انا خديت ماده المرقوم، اما مش نعمل عليها بانتور وكهو، لكن لو بروجي اعمق من هكاك، هو اني نعطيه صوره معاصره ونقدمه في تصويره وفي
8: حله جديده،
9: حله معاصره. دونك على هذيك اخترنا الاسم هذيك، وكان تقديمه في ماده البلكسيغلاس.
8: اي معناها التقديم هو تقديم مخصوص احنا باش نرجعوا له، لكن انت توا حدثتنا، نرجع لك انا ربما لموضوع الالوان. حدثنا قلت لي المرقوم معناها تعود اصوله الى سنوات وسنوات عديده، الذي تجدينه عند الباعه ويحمل معناها اللون الفاقع. هكا. لكن احنا اللي نعرفوه عادة على المرقوم أنه هناك معناها مطفة لونية بأكملها فيها الأحمر والأمغري والتناسلات هذه الألوان معناها حتى نوصل للألوان الترابية ثم اللون الأخضر، وربما هذا ما طغى على أعمالك. معناها كيف يقع التعامل ربما مع هذه الألوان اللي أنت كما كنت تتحدث قبيلة تتعاملين معناها في تحاور مع المادة الجاهزة، معناها تأخذ قطعة هذه اللي هي ديجا ملونة
9: تدوير الجسم.
8: أي والعملية العملية حقيقة صعبة لأن إعادة إخراج الصورة التشكيلية في طابعها الذي تقدمين وهي ديجا صورة جاهزة موجودة
9: مع الإبقاء على
8: على الموتيف الأصلي للحرفية معناها
9: مادة.
8: هذا الحوار هل سمحت لك أولا الحرفية بذلك؟
9: أي كانت هناك بعض الحرفيات التي لم تسمح لي بالدخول في
8: العالم متاعها
9: في عالمها. أي على خاطر أنا لازمني نخرج مادة فيها انسجام وتناسق ما بين العمل المعاصر
8: الموجود
9: المعاصر بتاعي أنا والمحمل اللي هو ديجا كان فيه حكاية
8: جاهز.
9: أي حكاية كاملة هو كي تبدأ أنت تخدم فيها تبدأ من الأول نبدأ نتعرف عليه المرقوم نحكينا وياه نشوف شنو ألوانه شنو أشكاله والتصميم عمل أنت زيد تخدم مش تدخل في التصميم وفي الألوان. دونك الألوان ساعة ما لازمكش تخرج على الباليت هذيك لازم تقعد ديما
8: تتحكم
9: تحترم
8: فيك
9: أي تتحكم فيك. علاش قلت لك عنده شخصية ياسر قوية المرقوم معناتها ما هذيك هذيك الاستمتاع كان غاديك كان فما تبادل فما افايفيا مدو جزر انا وياه اي شكون اللي باش يغلب مره نغلب انا مره يغلب هو حتى لقينا قراءة متواصلة نحكي عليها على أساس أن هي معايا
8: أي. معناها عملية التفاعل ربما تكون مع الحرفية مع الألوان مع
9: بالرجوع بالزمن بالرجوع بالحوار بالرجوع بالرموز هذيك الأمازيغية متاعنا على خاطر فيه زادة قراءة سي اون كارت فيزيت سي فريمون اون كارت فيزيت معناتها
8: بطاقة هوية
9: هويته في الصور نتاعو هويته في الحياكة نتاعو هويته في الألوان في استعمال الألوان في توظيفها في تقسيم الفضاء نتاعو في داغ المرقوم القديم مش كيف ما المرقوم الجديد. المرقوم القديم تحس المرأة القديمة
8: ربما التقنية
9: لي تحس حتى لو كاركتير تحس حتى الشخصية نتاع العبد اللي يخدم في المرقوم اللي هو متمكن اللي هو كانت عنده برشا إضافات
8: يعني الغرزة الحياكة تقصدين الإضافات فما إضافات شخصية للحرفية
9: اي على خاطر كيف تبدا انت كيف مش كيف ما عبد يغزل للمرقوم نظرة عابرة كيف ما وانت تخدم في انت تخدم عليه
8: فوق الغرزة
9: وتحاول اي وتحاول انت تتعامل معه تتفاعل معه تحكي معه دونك تجي تحكي معه تلقى برشا كلام تلقى فما حكاية على خاطر هي الحرفية دير احكي لي اون انيكدوت سي شكري قروي احكي لي انكدوت على على الزربيه كيفاش كانت الزربيه تتخدم الزربيه ساعه ديما مغطيه عندها حرمه
8: اي
9: وبعديك
8: القيروان هذا زربية القيروانية وحتى هذا تقليد موجود حتى لدى النساجات معناها في قفصة ولا في سيدي بوزيد في عديد المناطق التونسية التقليد هذا موجود معناها نعرفوه في الذاكرة البصرية متاعنا
9: والزربية ما يقفوش قدامها يقفوا راها معناتها فما توتا ريتوال معناتها فما اسلوب كامل يتعاملوا قدسيه كانت عندها قدسيه الزربيه نتاعنا عندها اضافه عندها فما روح فما حياه فما سحر
8: فما سحر، ومن هذا السحر توجهت إلهام السباعي لتقدم سحر أعمالها في علاقة تفاعلية مع الرموز ومع الأشكال التي يحتويها المرجوم أو المساحة، نقولوا احنا لأنها تصبح مساحة إنجاز تشكيلي، لم يعد المرجوم مرجوما حالما دخل مرحلة العمل.
9: هو ما عادش مرجوم سجاد نجم عادي ولا لوحة فنية. حاولت نثمنه ونزيد نطلع في القيمة الفنية نتاعو، دونك
8: يعني من القيمة الحرفية الى القيمة الفنية ربما تتحول معناها. دونك وهذا ما يدل انك لا تتعاملين مع محمل عادي، لان في اعمال الرسم او في ممارسة الرسم كفنانين نتعامل مع القماشة البيضاء، وهنا إلهام السباعي تتعامل مع القماشة الجاهزة بحياكتها وبألوانها ثم برموزها لتقدم رموز جديدة وإضافات جديدة. إذن فاصل موسيقي سيدة إلهام ثم نعود، وهذه الأغنية مهداة خصيصا لك.

نعود مجددا إذا سيدة لام بعد هذا الفاصل الموسيقي لنواصل الحوار معك أكثر وبأكثر دقة حول كيفية تحويل هذا الغرض الاستعمالي المفروش إلى غرض مخصص للعرض الفني.

0: وحول المحمل الذي تحول معك بعد أن كنت معناها تستعملين القماشة العادية، وحول هذا الشكل المحدب للمرقوم الذي تقدمه لام السباعي، وحول أعمالك التي معناها خرجت منه. تفضلي سيدة.
1: في التجربة متاعي تطورت كان تقديم مسطح، ومن بعد بدا المحمل متاعي يتحرك، نرجعوا للسوبر سيرفاس، تحرك المحمل تاعي، تكمش، بدا يخرج بشويه بشويه من يعاود يرجع يخرج بالبلكسي جلاس، وبعدكش وليت فيه عده نتوءات. دونك تقديم السجاد كان تقديم مغاير ومختلف، ولا اوفر اوبجي، ما عادش لوحه حائطيه فقط. والتجربه هذيا خلتني انا نجم نمشي لي تجارب أخرى داخل المرقوم هذايا، شاركت به في فيستيفال ديزار انترناسيونال في كوريا الجنوبية، توا معروض في كوريا الجنوبية. شاركت به في الملكية الفكرية في جنيف مع متحف الفن الحديث
0: والمعاصر في إطار معناها احتفال بالإبداعات النسائية. كانت مشاركة جيدة. لكن سيدة الهام، احنا نقول في الأحجام الصغيرة ربما للمرقوم التي تعرضينها معناها تحت البلكسي، مادة البلكسي اللي هي مادة تحمي ربما هذا المرقوم، لماذا هذا الاختيار؟
1: الاختيار هذا لتثمين المادة، وان بلوس انا خدمت عليه باللون الذهبي، دونك زدت اعطيته اكثر رونق. وكان معناتها فما انا خدمت معها كتخشالي نخدم بحاجة قدوسية، عرفت؟ دونك عمال نمشي ونحاول باش يكون عنده اكثر علو وشموخ.
0: اذا السيدة الهام، وقبل الاختتام حدثينا ولو بلمحة قصيرة حول التوجه الجديد الذي لاحظناه في أعمالك الأخيرة.
1: كما قلت لك، أنا مادة المرقوم هو أني وليت نخدم على خامات ومحامل مختلفة.
0: إذن هي التي فتحت المجال
1: لأتعامل مع لأغير محامل، استغل محامل أخرى. دونك كان عندي تجربة في مع جمعية مع الرابطة التونسية للفنون التشكيلية، قمنا بالعمل في فضاء كنا
0: مفتوح.
1: في فضاء مفتوح، دونك كان في غابة بنزرت،
0: وكان الفضاء على جذع شجرة وعلى محامل مستوحاة من الطبيعة هكا.
1: اي دونك عاوني معناتها هو حلي المجال العمل على المرقوم، خليني نوليت نستغل حياكات أخرى ومحامل أخرى وتطور العمل متاعي. وخدمنا لاندارت، دونك خدمت ديما الأسلوب التشكيلي متاعي، ولكن حطيته على جذع الشجرة وعطى ياسر تناسق، عطى جمالية
0: جديدة. إذا نتمنى لك كل التوفيق في هذه التجربة سيدة الهام. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية حصة اليوم من برنامج جماليات، ونستودعكم إلى موعد لقاء جديد. دمتم أجمل المستمعين.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. تونس تشارك بالرياض في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولية وفي مؤتمر الطاقة الدولي 25. اليوم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية بالمركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل. وفي شأن الدولي، الحكومة اليمنية تصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ومقتل 20 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات على مطارات سعودية. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أمس في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد. وفي مداخلته أكد الوزير سعي تونس إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة تقوم على المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وخلق قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. كما أكد أن تعزيز أمن الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تكثيف التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات. وبالتوازي مع الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولية، تشارك تونس أيضا بالرياض في مؤتمر الطاقة الدولي 25 من 11 إلى 15 من أكتوبر الجاري. ويشهد المؤتمر ضمن فعالياته تنظيم معرض دولي لأحدث التقنيات والخدمات والحلول المرتبطة بصناعة الطاقة. بلغت حركة البضائع الجملية بالموانئ التجارية التونسية خلال السداسية الأولى من سنة 2026 حوالي 14.8 مليون طن بزيادة قدرها 7.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات لديوان البحرية التجارية والموانئ. وتتواصل الاستعدادات لتعزيز أسطول الشركة التونسية للشحن والترصيف بثلاث رافعات مينائية جديدة ينتظر وصولها إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر القادمين، في إطار تحديث معدات مناولة بالموانئ التونسية وتطوير قدراتها التشغيلية. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال أمس أن تطبيقة الجوال خدمات للولوج لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية أصبحت متاحة على متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد. المديرة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري:
5: تطبيق خدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيق. 40 خدمة اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، خدمات تخص التأمين، خدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية. وزاد ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني. هل تطبيق جديد يعني جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
4: شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار لينفتح على فئات جديدة ومعارف متطورة في إطار رؤية استراتيجية، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة.
6: قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج من حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات، استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الإقليمي والعالمي. قلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعرف عليه وننفتح على فئات عمرية وشرائح اجتماعية جديدة، خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية، وهدفنا هو إكساب المعارف وإنماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعيا ولإنماء التعلمات والمهارات عندهم في إطار رؤية استراتيجية احنا بصدد إعدادها الآن بإشراف منظمة اليونسكو.
4: وأشار المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة إلى شروع وزارة الشؤون الاجتماعية في تفعيل خطة تنفيذية لمواجهة الأمية تشمل 7 معتمديات.
6: نسبة كبيرة من الأميين موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وفي الأرياف، قرابة 900,000 موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وعمرهم فوق 62 سنة. عملنا خطة تنفيذية لمواجهة الأمية لهذه الفئة في هذه المناطق. أخذنا 7 معتمديات الأكثر أمية: الروحية في سليانة، تعمدون في باجة، تمجة بالعباس في القصرين، فرنانة في جندوب، السبيخة في القيروان، جلمة في سيدي بوزيد. من بين الأفكار إحداث ما يسمى بالمدرسة الحقلية، عبارة على خيمة نعملوها ونحطوا الكراسي ونقدموا الخدمة لنساء في الريف مع سنة دراسية ذي. تجربة ذي تتعمم في 7 معتمديات، ثم بعد ذلك تتوزع تدريجيا في بقية المعتمديات.
4: يفتح المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل بداية من اليوم الاثنين باب التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027. رئيس المركز محمد زينين ومزيد من التفاصيل.
7: المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 ل 18 سنة، وتشمل زادا عدة محاور في مجال الأعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية، المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، الصيانة والتركيب، الشبكات الأعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
4: أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الاثنين 12 أكتوبر هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجرية، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في الشأن الثقافي، تحصل الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي الهميلي على الجائزة الكبرى تامودا للدورة 31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن جائزة النقد مصطفى المسناوي.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في الشأن الدولي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليمني أمس أن الحكومة وافقت على مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. ويشهد اليمن معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في مناطق مختلفة باليمن، كما استهدف الحوثيون منشآت نفطية ومدنية في المملكة العربية السعودية ومطاراتها في الرياض والدمام. وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي وفاة شخص مقيم وإصابة 11 آخرين في هجوم تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس. وخلال أسبوع واحد تعرضت 5 مطارات سعودية إلى 9 هجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة مئات آخرين، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران. وفي وقت لاحق أدانت دول المجموعة الرباعية مصر والسعودية باكستان وتركيا بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن رد واشنطن على شروط طهران في مسودتها الأخيرة تضمن قبولاً لبعضها، لكن ردها على بقية الشروط اتسم بالغموض وعدم الشفافية. واتهم رضائي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى تهريب النفط في مضيق هرمز، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية توظف عناصر تنشط في المياه الإقليمية العمانية لتنفيذ هذه الأنشطة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين. تونس تشارك بالرياض في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولية وفي مؤتمر الطاقة الدولي 25. اليوم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. وفي الشأن الدولي، الحكومة اليمنية تصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ومقتل 20 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات على مطارات سعودية. كانت هذه نشرة منتصف الليل للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة، وتصبحون على خير.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، لكل اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين، في عدد جديد وسهرية جديدة تتوصل حتى المرتلافة. مش نخرف خرافة كما العادة، الليلة باش نحكيو على زينة بنت الغولة. الغولة ما هي شريرة ياسر في الحلقة هذه، أما فما غولة. على كل الحال تنعرفوا التفاصيل من بعد شوية وتفهموا علاش أنا نضحك على حكاية الغولة بعد ما نسمعوا السيدة نعمة في العمر بيني ديك لحظة بديعة.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، وأهلا وسهلا في شد وحنين. بكري يمكن تتسألوا أنا علاش قلت عنوان الخرافة اللي هو زينة بنت الغولة وشدني الضحك. أنا كل ما وين نخدم مع حمزة بالزهر، هو ديما موصيني قولي كي تخدم معايا مخرج الحلقة، قولي كي تخدم معايا ما نحبش غولة وما نحبش رهبان وما نحبش كائنات غريبة، جيب لي أي خرافة مسالمة على الأخر. بزهر أنه هو كل ما وين يخدم معايا لازم يكون فما غولة. لكن غولة الليلة بتخوفش برشا حمزة. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، مش نبدأ في خرافتنا كما العادة، يا سادة يا مادة يدلنا ويديلكم للحق والشهادة. يحكيه على سلطان، وسلطان ربي عنده فرد ولد سماه أحمد على اسم أبوه، وكان أحمد هذايا آية في الجمال وحسن الصورة، وكان زادة محبوب من الناس الكل على خاطره كان متواضع وكانت أخلاقه عالية. وكان أحمد كل مرة يخرج يدور في الأسواق ويتفقد حال الرعية، وكان كل ما يتعدى على مجموعة من البنات يسمعهم هكا يتهامزوا عليه، كل واحدة تتمنى باش تكون هي من نصيب هالشاب هذايا اللي فات اندادوا في كل شيء. كان ديما يسمعهم يقولوا تاخذ أحمد ود السلطانة، عليه أنت زينة بنت الغولة يا أخي. هو يعمل روحه ما سمعش، وبينه وبين نفسه يقعد يسأل زعما شكوني هذه زينة بنت الغولة، يندرى كلمة وبرة ولا فما طفلة بالحق هكا اسمها زينة بنت الغولة. كل ما يهبط للمدينة يسمع نفس الحديث بين البنات والنساء، كل ما واحدة تقول ما صاب يكون من نصيبي تقولها الأخرى عليه تتخيل في روحك زينة بنت الغولة. حتى شدوا الفضول وحب يعرف شكون هالطفلة اللي يحكيوا عليها ويضربوا بها في الأمثال. أي نهار نادى لكبيرة الخدام وسألها وحده، قالها نحبك تحكي لي على زينة بنت الغولة، وين نجم نلقاها؟ غزرت له المرأة متعجبة وقالت له يا سيدي والله علمي علمك ما نعرفش. لكن أحمد ما صدقهاش، هالعزوزة القرومة كما يقولوا هذه تعرف كل شيء لكن بيرها غارق. يا سيدي من غدو الصباح قالها نقول لك حاجة، نحبك الطيب لعصيدة حارة للفطور. قالت له الله يبارك يا سيدي. غفل أحمد ورمى فضلات الغلم حشاكم فيك القدرة اللي تغلي، ومشى خبى المغارة في اللي في الكوجينة الكل وناداها قال ايجا ايجا شوف شنو اللي يغلي في القدرة هذه، اخي ناوي توكلني بعض السحورات انت علاش ناوية؟ طلت هكا المرأة على قدرتها، رات شي عوم فوق المرق، لوجت على مغرف باش تشوف اش فما، الارض كانت لها بلاعة. من ربثة والخوف مدت يدها باش تخطف كعبة من فوق لفوق، لكن أحمد شدلها يدها وغطسها فيك المرقة اللي تغلي، وهي بدأت تصيح للي خلقها. وقتها جبدلها يدها وقالها تحب نسيبك، اتعاهدني تحكي لي حكاية زينة بنت الغولة وين النجم نلقاها. مش تحكي له زعمة ولا مش تطلع بالحق ما عندها حتى فكرة وما تعرفش على زينة بنت الغولة شكون ولا شنية وصايفها، احنا التفاصيل نعرفوها بعد ما نسمع الغنية هذه.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين، مرحبا من جديد. ما زلتوا معنا في شد وحنين ونخرفوا الليلة في خرافة زينة بنت الغولة، ونحكي على الأمير اللي كل ما وين يمشي للسوق البنات يبدأوا كل واحدة فيهم تقول زعمة كان يشوفني أنا نعجبه ياخذني، الأخرى تقولها علاش أنت زينة بنت الغولة، وهو حب يعرف حكاية زينة بنت الغولة. مشى لواحدة من الخدمين الكبار اللي عندهم، قالها تعرف هاشي؟ قالت له لا. فالقى حيلة كيفاش انه يعرف تعرفها ولا لا. حط لها يدها في المرق سخون وقالها ماني باش نسيبك، كان متعهدني وتحكي لي على زينة بنت الغولة. في الظروف هذه اش يعمل الميت قدام غاسل؟ عهدته تحكي له الصحيح. وقتها برد لها يدها ودواها، ومن بعد قعدت تحكي له في الحكايه. قالت له يا سيدي، هذه بنيه اسمها زينه، وهي زينه ما خلقتش اختها في الجمال والرقه، وجهها ينور نوران كل ملايكه، حد ما يعرف سرها ولا شكون والديها ولا اجابها لدار الغوله، لكن ملي هي صغيره وهي متربيه عند الغوله في دارها في غابه بعيده لا يدخلها انسان ولا يرجع منها فارس الفرسان، خاطر كل من يقصدها يكون فريسة السبع غوال اللي يترصدوا في زينة، الشبان اللي حبوا يتقربوا لها كي يسمعوا بجمالها الفتان، هاك السبع غوال هذوما حاسيلوا يتغداوا بهم ولا يتعشاوا بهم. قالها كيفاش النجم نتغلب عليهم ونوصل لها؟ قالت له يا سيدي، راي المهمة صعيبة، كان منعت من السبع غوال ما تمنع من الغولة، لكن سمعت باللي الغوال السبعة يحبوا اللحم والخبز بالسمن، ويحبوا اللي حجم لهم شعرهم هكاكا يعطيوه لماء. يا حذر احمد زادو زوادو، فرسوا مقرون موسوا صابون، وسبعة خبزات مسمنين وسبعة فخاذ مخيرين، وقصد دار الغول على الفجاري. مشى ماشي نهار كما نقولوا حتى وصل الغول الأول، يلقاه راقد متوسط شجرة. قال له نمسيك بالخير يا بابا الغول. شفتوا الرباية؟ أفهميش أكثر من هكا. مسيك بالخير يا بابا الغول، إش حالك؟ قال له الغول حال الجوع والغوفة يا ولدي. آية شعبت أحمد في الشجرة، رغاله شعره بالصابون والماء، حجم له، ومن بعد أعطاه اللحم والخبز المسمن وخلاه غاطس فيهم وكمل ثنيته ومطمئ. مشى كما تقول أنت ماشي ليلة، ومع الفجر وصل للغول الثاني وعمل معاه الواجب كما الأولاني، وقعد هكاكا حتى تعدى سبع غوال وسبع برور سلامات، حتى بنت له دار الغولة عالية فوق الجبل وداير بها الهندي والأشواك. تحمس وزاد في الجري بالفرس متاعه حتى وصل للدار، أهبط ربط الفرس حذا البير ودق الباب. إيش كون مش يحلو زعما، زينة ولا الغولة؟ ولا أنا نعرفهم بعد شوية بعد ما نسمعوا شادلي الحاجة.

بكم أصدقائي المستمعين، احنا نتبع توا في ولد السلطان اللي تعدى السبعة برور والسبعة غويل باش يوصل لزينة بنت الغولة. دق الباب في دار الغولة، تحل الباب، طلت بنية سمحة، العين قد صحفة والخشم مسروب، الفم خاتم والسوالف توت وخدودها تفاح، راها أحمد تضرب جا في قلب الرحى. هذه هي الطفلة اللي يحلم بها ومستحيل يرجع بلا بها. سلم، ردت السلام، فرشت له حاجة قدام الباب قعد عليها، دخلت تجري للكوجينة، حطت الكسرة الطيب على نار قوية وخرجت له. النار تحرق في الكسرة وريحة الحريقة تفوح، وهي عاملة مولة دار مشهوني. كانوا جاي على الماكلة، طوى يقول لها الخبز تحرق، وكان سكت معناها جاي على حاجة أخرى، هي ساكتة وهو ساكت. وقتها فهمت اللي هو قصدهم على غاية أخرى، ولت نحاتة كالطاجين من فوق النار، وركبت الطنجرة والكسكيس وقفلت على الكسكسي بالقديد والفول الشايح، نودكم ولا نشاهيكم، وحطت العظم يتصمت. قبل ما تجي أمها الغولة من المصيد بالطبيعة كملت وقعدت مقابلته وسألته، قالت له أجابك يا ولد الناس لدار الغولة؟ راهي كان تجي وتلقاك إلا ما تبلعك فرت فم. قال لها اللي هو سمع عليها برشا حكايات وعزم إنه يجي ويراب عينيه للات البنات، وإنه هالرحلة الشاقة مش حرام فيها، وإنه مستحيل باش يرجع لهله إبلا بيها. فرحت وحشمت في نفس الوقت، حتى هي كانت تستنى في فارس الأحلام اللي ينقذها من الوحدة ويهزها بعيد على غابة الرعب وظلاء. تحب ترى الشمس، تسمع حديث البشر، تخالط أندادها وترى الدنيا اللي تسمع بيها وما راتهاش. هما يحكي ويحلموا ويسمعوا في الدبك ماشي ويقرب، أمها الغولة جات تجري، قتل وجري لداخل نخبيك، ما كانش مزمر عليك وعليا الليل. دخلت له للكوجينة، كبت عليه القصعة الكبيرة ورميت طرف شحمة في النار وخرجت لوسط الدار. صاحت الغولة في وجهها، قتل شكون جاي يا زينة انشم في ريحة بنادم في الدار؟ قتل لا يا ميمتي غير ريحة القديد. كحرت لها الغولة ومدت سقيها في وسط الدار وبدأت تصيح، الحسري والنسري دوروا بيا يا حوايج قصري، الحسري والنسري دوروا بيا يا حوايج قصري. وبدا هكا المعون والدوزان والغطاء والفراش يدوروا في الهواء ويجيوا يتحطوا قدامها، الا القصعه الكبيره ما جاتش. زعما مش تفيق، قالت هي شكت. قالت الغوله لبنتها، وين القصعه الكبيره يا طفله؟ قلت لك شي فما ان في الحكايه، شميت ريحة بنادم أنا من اللي دخلت في داري وخشمي ما يكذبنيش. هي جات قايمة وزينة قالت لها، مالا يا ميمتي، كان الكذب ينجي، الصدق نجا ونجا، راهو جا نظيف رب العالمين، ضاع في الغابة وجا يرتاح ويأكل لقمة، يعيشك يا ميمتي ما تذيهش. وبدأت تترجع في أمها وتبكي، ونادت لحمد جاي كركر في سويقاته، كيف جات عينيه في عين الغولة مات من الرعب، لكن ما حبش يظهر لها. ومنها قال لها، عسلامة أمي الغولة، أنا قلت لكم راه متربي من الأول، من عمي الغول لأمي الغولة ما خرجش. قالها عسلامة يا أمي الغولة، بارك الله فيك اللي خليتني نرتاح في دويرتك. قالت له، يسلمك مرحبا بيك، لكن ورد بالك تغلط، راهي الزلقة بفلقة. على شنو جيت يا أحمد؟ إش بشي يجاوب زعما؟ بشي يجاوب بالصحيح وإلا مش يزلقك الزلقة اللي بالفلقة؟ نعرف التفاصيل بعد ما نسمع الهدي جويني تحت الياسمينة في الليل.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، مازلتوا معنا في شد وحنين ونجاوب الناس اللي يسألوا على الغناية للظلم الطبيعي لشكون هي للمرحوم حسن الدهماني. أهلا وسهلا بكم الناس كل، وإحنا مازلنا نخرفوا على زينة بنت الغولة اللي يسمع بها ولد السلطان واللي مشى يغامر وقابل الغولة باش يحب يتزوجها على خاطر هي ربي مخلقش كيفها في الجمال. عاد الغولة وقت اللي شافته قالت له رد بالك تكذب عليا، راهي الزلقة بفلقة، إذا كان غلطت راو مشيت. قالت له على شنو جيت يا أحمد؟ قال لها جيت على أربع أيام. الغولة حطوا الفطور كلاه حتى شبع، والغولة خرجت للفرس متاعو كلات لها ساق ودخلت للدار. قالت له على شنو جيت يا أحمد؟ قالها على ثلاثة يمي الغولة. زادت كذبت ونسيت وخرجت للفرس كلات لها ساق الثانية ورجعت تسأل فيه يا أحمد على شنو جيت؟ قالها على زوز يوم الغول. عشيت العشية كلات الساق الثالثة متاع الفرس وسألته نفس السؤال، قالها على واحدة يوم الغول. حتى كلات الفرس الكل وشبعت وتهنيت، عاد اللي حمد ما عاد عنده وين يهرب.

وقت اللي سألته قالها جيت على سقايا يوم الغول. مشات الغولة رقدت وهو قعد يخطط هو وزينة كيفاش باش يهرب بيها من البلاصة المشومة هذيك، خاطر تيقن باللي الغولة ناوية تاكل وتاكلها حتى بنتها ما هيشي باش تمنع منها من غدوة. ضرب بخماسه في أسداسه لكن حار كيفاش يعطل الغولة باش ما تخلطش عليهم. قالت له زينة باللي أمها مش حاحة وأكره ما تكره تبزيع النعمة. دبرت عليه يهزوا 4 شكاير قمح على كريتة وكل ما وين تقرب لهم يفرطوا لها شكارة تتلهى فيها وتلم وهما يلقاو الوقت باش يمنعوا منها. كان الأمر هكاكا. قبل طلوع ضوء النهار هز 4 شكاير قمح على كريتة قديمة وشدوا ثنية. فاقت الغولة ما لقات حد حتى بنتها فص ملح وذاء. اتغشت الغولة. تعرفوا عاد غش الغولة جابت جرتهم كيما يقولوا تطوي في الأرض طوية تقول الطريق يجاني ولا نجيك. هما نهارهم بساعة وهي نهارها بخطوة. حتى شافت خيال أحمد وزينة من بعيد بدأت تصيح يا أحمد يا غدار غريت بنت الغولة. سمعتها زينة بدأت تبكي وتزيد. أما أحمد جبد شكارة القمح لولا وبزحها وكمل طريقه. كي خلطت لها الغولة بركت على ركيبها وقعدت تلم فيهم بالكعبة وتدعي على بنتها وعلى أحمد. ومن بعد هزت الشكارة وروحت بها للدار وعاودت جابت جرته. كل مرة تخلط عليهم يعمل لها أحمد نفس العملة ويخليها واحلة في لمانة كالنعمة وترجيحها للدار حتى وصل قريب مملكة بوه. عرضوه وقتها عاد الحراس واستقبلوه هو وهكا البنية اللي معاه بالهلالو وأعلن السلطان الأفراح لمدة 7 أيام و7 ليالي و7 أيام زايدين احتفالات بعرس ولي العهد متاعه بأجمل بنية في المملكة. وقت اللي شافوها الناس شهقوا في زينها وعقولها وجمالها وكما يقولوا قوامها وشعرها وعينيها وكلمة عليها ملك وكلمة عليها شطاء. زينة بنت الغولة صبحت عروس أحمد ولد السلطان. وحكايتنا طابة طابة والعام الجاي جينا صعب. احنا توا مش نسمعوكم شكري بوزيان في مصابني عصفور ونرجعوا بعد موجز الأخبار باش نكملوا حكاياتنا الليلة في شد وحنين، أما حكايات من نوع آخر.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: تبلش وحدين هي مقدري ليدي بلش وحدين هي مقدري.
0: يوسف التميمي
2: الإذاعة
0: الوطنية تونسية 100%
3: معنا احنا بدات الحكاية
4: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 1 صباحا هنا في تونس. اليوم الاثنين مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجرية وفق بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية هشام بن محمود. تقدم إنجاز مشروع حماية تاريانا من الفيضانات بنسبة تتراوح بين 55 و80% على أن يستكمل في جوان المقبل وفق مدير إدارة المياه العمرانية في وزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن أمس أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات باتت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبق أن أتيحت لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفق أوت الماضي. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تنظم بالتعاون مع مؤسسة كونراد ايدناور بتونس فعاليات النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 26 و2000 المزمع